فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

آخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

فلذلك فدع واستقم كما أمرت

فيها حسنا إن الله غفور شكور

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة

0: نمام متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.

تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم.

أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله.

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم

قلت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر

الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.

رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه

قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا.

يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض

فاستفتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

كلا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.

يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة

سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم

أفنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

0: باسمك اللهم يا لطيفا بعبادك لا راد لقضائك، اللهم الطف بنا واهدنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك سكينة تغمر بها قلوبنا، وطمأنينة تتولى بها نفوسنا.
1: اللهم تئن روحي من وطأة الذنوب، ويلف دنياي الضيق. اللهم لا إله إلا أنت العلي القدير، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك رب السماوات ورب العرش العظيم. اكشف بها كربي فلا يكشف الكرب إلا أنت يا أرحم الراحمين.
0: اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم العفو، يا واسع المغفرة، يا ولي الصابرين.

0: منزلة اليقين.
1: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. صدق الله العظيم. فخصص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، كما خص سبحانه أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين.
1: فاليقين روح أعمال القلوب، ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ القلب أنوارا، وانتفى عنه كل ريب وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وشكرا له

0: توكلا عليه وإنابة إليه.
1: قال الجنيد البغدادي: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتغير في القلب.
0: وقال أبو بكر الوراق: اليقين كمال الإيمان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس مال العبد أوقاته، ومهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. وقال أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

0: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: لا. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. قالوا: وإن لم يكن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقد بهته.
1: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن التكلم، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال عروة بن محمد: لما استعملت على اليمن قال لي أبي: أوليت؟ قلت: نعم. قال: فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. اللهم

آمن روعاتي وأقل عثراتي واحفظني. اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا تنزع عني سترك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، غادر اليمن بلده وموطنه إلى مكة فور سماعه برسول ظهر هناك يهتف بالتوحيد ويدعو إلى الله على بصيرة ويأمر بمكارم الأخلاق. وفي مكة جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الهدى واليقين، وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله، ثم رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إثر فراغه من فتح خيبر.
1: ووافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب مقبلا مع أصحابه من الحبشة، ولكن أبا موسى الأشعري لم يكن وحده، بل جاء معه 50 رجلا من أهل اليمن الذين لقنهم الإسلام، وأخوان شقيقان له هما أبو رحم وأبو بردة. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوفد بل قومهم جميعا بالأشعريين، ونعتهم عليه الصلاة والسلام بأنهم أرق الناس أفئدة.
0: منذ ذلك اليوم أخذ أبو موسى الأشعري مكانه الدائم العالي بين المسلمين والمؤمنين، والذين قدر لهم أن يكونوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتلامذته. كان أبو موسى الأشعري من بين حملة الإسلام إلى الدنيا في كل عصورها ودهورها، كما كان أبو موسى مزيجا عجيبا من صفات عجيبة.
1: فهو إذا اضطر للقتال مقاتل جسور ومناضل صلب، وهو أيام السلم مسالم طيب وديع إلى أقصى غايات الطيبة والوداعة. وفي الفقه هو فقيه حصيف يجيد تصويب فهمه إلى أصعب الأمور، ويتأنق في الإفتاء والقضاء، حتى قيل قضاة هذه الأمة 4: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت رضوان الله.

عليهم، وهو إلى جانب ذلك صاحب فطرة بريئة، عظيم الولاء لمسؤولياته، كبير الثقة بالناس، حتى لو أنه اتخذ شعارا لحياته لكان شعاره الإخلاص وليكن ما يكون.

0: حمل أبو موسى الأشعري مسؤولياته في مواطن الجهاد في استبسال رائع، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه سيد الفوارس أبو موسى. وفي المعارك التي خاضها المسلمون كان لأبي موسى الأشعري بلاؤه العظيم وجهاده الكريم.
1: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمده بأعداد هائلة من المسلمين، على رأسهم عمار بن ياسر والبراء بن مالك وأنس بن مالك ومجزأة البكري وسلمة بن رجاء في إحدى معاركه التي انتصر فيها وحقق للإسلام نصرا كبيرا.
0: وبعد المعارك والنصر أخذ أبو موسى الأشعري المقاتل الشديد يقرأ القرآن بصوت يهز أعماق النفوس، حتى لقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلما رآه دعاه ليتلو عليه من كتاب الله الكريم قائلا له شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى.
1: كذلك لم يكن أبو موسى الأشعري ليشترك في قتال إلا أن يكون ضد جيوش مشركة تقاوم الدين وتريد إطفاء نور الحق، أما حين يكون القتال بين مسلم ومسلم فإنه يهرب منه ولا يكون له فيه دور أبدا.
0: كان أبو موسى موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم وموضع ثقة خلفائه من بعده، ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولاه مع معاذ بن جبل أمر اليمن، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير ضد فارس والروم. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولاه أمير المؤمنين البصرة، وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ولاه الخليفة الكوفة.

0: عندما بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري إلى البصرة ليكون أميرها ووليها، جمع أهلها وقام فيهم خطيبا وقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف لكم طرقاتكم. وغشي الناس من الدهشة ما غشيهم، فإنهم لا يفهمون كيف يكون تثقيف الناس وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأمير، أما أن يكون من واجبات الأمير تنظيف طرقاتهم فذاك شيء جديد عليهم ومثير للدهشة.
1: هكذا كان أبو موسى الأشعري مجاهدا متواضعا متدينا وزاهدا عالما، وكان من أهل القرآن حفظا وفقها وعلما وعملا. ومن كلماته المضيئة عن القرآن الكريم: اتبعوا القرآن ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن. كما كان أبو موسى من أهل العبادة المثابرين، وفي الأيام القائظة التي يكاد حرها يزهق الأنفاس كان أبو موسى يلقاه

في يوم رطيب جاء أجله، وكست محياه إشراقة من يرجو رحمة الله وحسن ثوابه، وراح لسانه يردد كلمات كان يرددها طوال حياته المؤمنة، رددها وهو في لحظات الرحيل: اللهم أنت السلام ومنك السلام.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: أيها القوم، لقد من الله علينا ففتحنا قابس وصفاقس وقسطيليا وقفصة، وكان القائد معاوية بن حديج قد فتح الله عليه المنستير وسوس وقرطاجة، وهو عازم على بلوغ طنجة في أقصى الغرب، وقد بلغنا أخيرا

0: المكان الذي سنقيم فيه بإذن الله قيروانكم ورباط خيلكم. فما بالكم أيها القوم؟
1: علمنا أن القائد معاوية بن حديج اختط مكانا قرب البحر.
0: قد علمت ذلك يا خالد، ولكني أخشى إن أقمنا قيرواننا قرب البحر أن يطرقه صاحب القسطنطينية بغتة فيملكه، ولقد طهرنا هذه النواحي من الروم فلا نريد لهم عودا إليها. فإن بغتنا صاحب القسطنطينية بأساطيله من البحر قضى على ما شدناه حتى اليوم.
1: فهل نمنعه ونحن هنا أن يطرق مدن السواحل؟
0: لا، ولكننا سنقيم في هذا القيروان ونستقدم عيالنا، فنأمن على ذوينا وأموالنا. فإذا حاول صاحب القسطنطينية أن يقطع المسافة بين البحر وبيننا ليروم قيرواننا أدركناه قبل ذلك فقضينا عليه ومن معه.
1: نستقدم عيالنا؟
0: بلى أيها القوم، لقد علمتم أن الروم كانوا كلما افتتحنا ناحية ومضينا عنها أرسلوا جندهم ومرتزقتهم فاستعادوها. فإذا لم نستقر في هذا القيروان لننطلق منه ونجتاح ما تبقى من أفريقيا وقد حفظنا ظهورنا، فإن كل ما بذلنا من جهد سيضيع سدى.
1: ولكن لو اقتربنا من البحر قليلا؟
0: بل لابد أن نقرب القيروان من السبخة. قد علمتم أن دوابكم الإبل، فهي التي تحمل أثقالكم، والسبخة تصلح للإبل، ترعى آمنة فيها، فإذا مضينا في الفتح كانت أقدر على حمل عتادنا وزادنا.
1: صدقت والله أيها الأمير، فاخطط لنا لنبني.
0: اتبعوني أيها القوم لنختط القيروان.

0: هنا نقيم دار الإمارة. ضع أيها الجندي حجرا هنا. يا زهير.
1: نعم أيها القائد عقبة.
0: ضعوا حجرا حيث يقف ذاك الجندي. أبعد الحجر قليلا إلى الوراء. أجل، هناك زهير.
1: نعم أيها الأمير.
0: أترى الدرب؟
1: أجل.
0: ضع حجرا عند منعطفه. وهناك يا زهير، عند تلك الشجرة تقام الزاوية الرابعة. ارسم على الأرض خطوطا بين المواقع الأربعة.

أيها القوم اتبعوني لنختط المسجد الأعظم على اسم الله.

0: هنا بين هذه الأشجار الوارفة نبني مسجدنا على اسم الله.
1: فما حدوده أيها الأمير؟
0: أترى هذه النخلات الأربع؟
1: أجل أراها.
0: فلتكن كل زاوية على مبعدة خطوتين من كل شجرة، وابنوا بيوتكم حول المسجد، واجعلوا بينها وبين النخلات وجدران المسجد 10 خطوات.
1: فكيف نخطط البيوت؟
0: فليكن لكل فرد مقدار 30 خطوة طولا وعرضا، ولتكن البيوت متشابهة، واجعل بين البيت والبيت قيد 10 خطوات، ولتكن كلها على خط واحد من أي جهة من المسجد جئتها.
1: سأفعل أيها الأمير.
0: وليشترك جميع المسلمين في بناء دار الإمارة والمسجد وكل بيت من بيوتهم.
1: سمعا أيها الأمير.
0: واعلم يا زهير أنك مقيم هنا، وأني ناهض منذ الغد إلى الفتح.
1: وفقك الله ورعاك أيها الأمير، فلقد تحقق الحلم الذي حدثتني به، وها نحن نقيم القيروان حيث أردت.
0: قل بإذن الله يا زهير.
1: أجل بإذنه تعالى.

0: العمل يسير بهمة عظيمة في بناء القيروان، فليت بيننا عقبة ليشهد مأثرته.
1: وأين منا عقبة الآن؟
0: ليتني في جنده، فوالله ما أحببت الموت إلا في كنفه.
1: أيها القائد زهير، علمت أنكما صديقان، ولكنك تجله فوق الصداقة.
0: فما تريد من قائد مثل عقبة، وهو الصديق والأخ الرحيم والقائد الحازم والمؤمن بربه إيمانا، لا عن خوف أو رهبة، بل عن محبة وتقى.
1: وقد علمت أيها القائد أن عقبة لا يملك قوت عياله.
0: والله يخيل إلي أن عينه لم تطرفها الدنيا ولا سدت مسامعه الشهوات، ومن صرف إلا إلى وجه ربه، فقد باع نفسه من الله تعالى فاتحا ناشرا الدين الحنيف حيث توجه، مقضا مضاجع أعداء الله.
1: جعلني الله عز وجل في عداد من يستشهدون من جنده.
0: إيه يا عقبة، والله ما أردت إلا أن أكون إلى جانبك لأتنسم ريح خلقك العظيم.

0: أيها الأمير، أيها الأمير،
1: ما بالك يا خالد؟
0: أقبل القائد عقبة.
1: القائد عقبة؟ مرحبا بك أيها القائد.
2: السلام عليك يا زهير بن قيس.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أرى القيروان وقد ارتفعت بيوتها يا زهير.
1: وقد أقمنا لله المسجد حسب ما رسمت.
2: أعاننا الله يا زهير على أن نقيم لله مساجد في كل صقع.
1: وأين بلغت من سفرك أيها القائد؟
2: اتبعني يا زهير. استريحوا أيها الجند من وعثاء السفر ولتجم خيولكم.

0: ما بالك أيها الأمير؟ أأنت تعب؟
1: لا زهير.
0: فما لي أرى على وجهك التطيب والهم؟
1: إيه يا زهير يا صديقي،
0: فديتك يا عقبة، إنك لا تثير هواجسي.
1: بلغ القائد بن حديج طنجة وفتحها الله علي، وكدت أبلغها من الجنوب لنمضي معا في فتوحات أخرى.
0: فلما لم تفعلاه؟
1: أتاني كتاب من القائد بن حديج يأمرني بالعودة إلى القيروان، وينبئني أن الخليفة أمره بالعودة إلى دمشق وولى مكانه مسلمة بن مخلد.
0: إذن توقف الفتح
1: حتى يحضر دينار أبو المهاجر.
0: ومن دينار هذا؟
1: هو مولى مسلمة بن مخلد، أمره على أفريقيا.
0: وأنت؟
1: أنا الآن قائدكم حتى يحضر أبو المهاجر فيرى في أمري.
0: وقد يعود الروم فيجتاحون ما فتحت من بلاد وفتح القائد بن حديج.
1: لقد أقمنا ما أطقنا من حميات، ومع ذلك فلابد أن يستعيد الروم بعض ما فتحنا.
0: وتعود الأمور سيرتها الأولى.
1: أنا لا أجادل في هذا يا زهير، ولكني جد حزين، لا أكتم كذلك، فقد كان المغرب الأقصى على مرمى مني. لكم أردت أن يخوض حصاني في لجة بحر المغرب الأقصى.
0: ستفعل إن شاء الله أيها الأمير.
1: إيه يا زهير، أخشى أن ألقى وجه ربي قبل ذلك. ألا قل لي كم مضى علي وأنا في أفريقيا؟
0: مضى نيف 35 عاما.
1: لقد تزوجت وترعرع أبنائي وصار بعضهم في الجند، وما أزال بعيدا عن المغرب الأقصى.
0: أرجو الله أن يلهم أبا المهاجر فيوجهك إلى المغرب، فلن يجد خيرا لها منك.
1: كلما مضيت نحو الغرب عدت إلى مكاني، كأن ذلك قدر يهيمن علي. ترى لولا القيروان أما كان علي أن أعود إلى برقة وأخلف كلما فتحت لقمة سائغة في أيدي الروم.
0: بلى والله يا عقبة،
1: أنا مجهد يا زهير، وإني لماض إلى النوم.
0: طابت ليلتك أيها الأمير.
1: طاب مساؤك يا زهير.

0: ما بال القائد زهير دامع العينين؟
1: الله الله يا خالد، ما هذه الداهية التي حلت بنا؟
0: خير إن شاء الله أيها الأمير.
1: خير؟ وعقبة ابن نافع في السجن؟
0: عقبة؟ أيهدي الأمير؟ سامحني أيها القائد إن نطقت بهذا،
1: بل يخيل إلي أنني آذي.
0: ومن أمر بحبسه؟ وكيف ولماذا؟
1: يا إلهي، لا أكاد أصدق ما أسمع. بل صدق يا خالد، فأنا عائد التو بعد أن أغلقت عليه باب السجن.
0: وكيف تفعل أيها الأمير؟
1: هذا ما أمر به القائد أبو المهاجر.
0: القائد أبو المهاجر؟
1: لقد توجست منذ رفض أبو المهاجر أن ينزل القيروان وحط الرحال على قيد ميل منها.
0: وما جنى عقبة حتى يحل به ما قد حل؟
1: يشهد الله أن لا علم لي بجناية جناها أو جريرة اجترحها، فما عهدته إلا مثلا يحتذى في الصدق والرجولة والإيمان والتقوى.
0: وكيف ذلك بالله عليك؟
1: كل ما أعلمه أن جنديا أتى القيروان من قبل أبي المهاجر قبل أن ينزل أبو المهاجر في منازله، وقصدني دون عقبة، وقال: الأمير يدعوك فاذهب إليه دون عقبة، وليبقى عقبة في القيروان.
0: وهل أنبأت عقبة بالأمر؟
1: أجل، وقال لي: امضي إلى أبي المهاجر وحدك، فتلك رغبة القائد، وما أنا الآن إلا جندي في جنده.
0: وحين مضيت إلى أبي المهاجر؟
1: قبل أن ينزل عن فرسه بادرني بقوله: ائتني بعقبة مصفدة. وقفت ذاهلا عن نفسي لا أصدق ما أسمع.
0: وما كان موقع صمتك عند أبي المهاجر؟
1: صاحبي أيها الجندي، ألا تسمع؟ عندئذ استعدت وعي وقلت: عد علي ما قلت أيها الأمير.
0: ألم يغضب أبو المهاجر؟
1: بل غضب أشد الغضب، وصاحبي: وهل عودكم عقبة أن يلقي إليكم بأوامره أكثر من مرة؟ ائتني بعقبة مصفدة. وقلت على الفور: لا والله لا أفعل ولو قطعت عنقي.
0: ولم يضرب عنقك؟
1: بل نظر إلي متأملا وقد طامن من لهجته: ائتني به راجلا. فقلت في نفسي: هذه أهون الشرين.
0: فماذا كان موقف عقبة حين أنبأته بأمر أبي المهاجر؟
1: رنى إلي وقال: نسير الساعة.
0: ألم تخبره أن أبا المهاجر أمر في البدء بتصفيده؟
1: لا، وإخاله لو أنبأته لوضع القيد في معصمي. سار أمامي صامتا مطرقا مفكرا، فلما تنبه إلي أني أسير وراءه راجلا وقف وقال: لما لم تمتط فرسك؟ فقلت: لا والله لا أفعل، فلو فعلت لأثرت فضول الجند.
0: فهل رضي الأمير عقبة عنك؟
1: بل قال آمرا: عد إلى فرسك فإني منتظرك. فقلت وأنا أكاد أموت من الأسى: لا تنس يا عقبة أني القائد.
0: قسوت علي أيها القائد.
1: بل أدرك ما رميت إليه، فقد طوى كشعة ومضى أمامي لا يلوي على شيء حتى أتى أبا المهاجر.
0: فماذا فعل أبو المهاجر؟
1: قال: عقبة، لقد أمرنا بسجنك. فقال عقبة: أفي جناية جنيت؟ فرد أبو المهاجر ردا قاسيا: لا تجادل يا عقبة. فقال عقبة: سمعا وطاعة أيها الأمير. ومضى إلى محبسه.
0: وكيف أبقاك على القيروان وهو يعلم موقع عقبة منك؟
1: والله لا أكاد أعلم شيئا من شيء، لكأنني في حلم.
0: أفيما فعل أبو المهاجر وجه للحق؟
1: لئن سألتني رأيي فوالله ما أرى فيه وجها من وجوه الحق.
0: وهل قضى الإسلام بمثل ما أتى أبو المهاجر؟
1: اسمع يا خالد، لأنفذن كتابا إلى أمير المؤمنين معاوية أعرض عليه ما كان من أمر أبي المهاجر وعقبة.
0: أنا أحمل الكتاب أيها القائد.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات.

0: والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شنغهاي غونغ شينغ في لقاء تناول عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة، حيث جرت لقاءات ملكية جمعت جلالته بكبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الروبوتات في خطوة تعكس توجها أردنيا نحو شركات أكثر تنوعا وابتكارا. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
1: في زيارة تحمل عنوانا اقتصاديا وتكنولوجيا بارزا عنوانه توسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة شنغهاي تشونغ تشينغ، حيث تناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الصينية. وأكد جلالته أهمية توسيع آفاق الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية واعدة. ومن العلاقات الرسمية إلى بوابة الاستثمار، اجتمع جلالة الملك مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية في لقاء نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية، وبحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. اللقاء ركز على فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، فيما أكد جلالة الملك تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشركات الاقتصادية والاستثمارية في عدد من المجالات. كما واستعرض جلالته جهود الأردن في تطوير بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تمتلكه من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. في المقابل أبدى ممثلو عدد من كبرى الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعية والطيران. لكن التعاون الأردني الصيني في شنغهاي لم يتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، بل امتد إلى واحد من أبرز قطاعات التكنولوجيا الحديثة. فقد زار جلالة الملك شركات إيجيبوت، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الروبوتات، واطلع على أحدث تطبيقاتها في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. واستمع جلالة الملك إلى شرح حول أعمال الشركة واستخداماتها المتقدمة للروبوتات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمؤسسات الأردنية، خصوصا في تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات والمعرفة. وجال جلالة الملك في معرض ضم أبرز منتجات الشركة في مشهد يعكس توجها نحو ربط العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار، وفتح المجال أمام شراكات جديدة يمكن أن تنتقل من قاعات الاجتماعات إلى مشاريع وتطبيقات على أرض الواقع. وتمثل هذه الزيارة رسالة واضحة أن الأردن لا ينظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها تعاونا اقتصاديا فحسب، بل يسعى إلى توسيعها لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، بما يخدم مسار التنمية ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الأردني.
0: كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال اجتماع مع مجموعة تريب كوم.

0: الرائدة في مجال السياحة والسفر، واستمع جلالته خلال زيارة إلى مقر المجموعة بمدينة شانغهاي إلى شرح قدمه نائب الرئيس التنفيذي بو سون ونائب الرئيس الأول في المجموعة أماندا وانغ حول مجالات عمل تريب كوم وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية. وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات. وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والذي يبلغ عدد مواده 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب 34 مادة هي المواد من 36 وحتى 70. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
1: أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات نيابية استمرت على مدى 4 أيام، وخلال 4 جلسات تشريعية متتالية شهدت مناقشة مواد المشروع وإقرار عدد من التعديلات عليها. وتراجع المجلس عن قراره السابق المتعلق بمنح المجلس البلدي صلاحية اختيار المدير التنفيذي للبلدية، وأبقى على تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القطاع العام. وكان المجلس قد أقر المادة 37 من مشروع القانون والمتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات كما وردت في المشروع الأصلي، رافضا تعديلات اللجنة الإدارية النيابية. كما أقر النواب المادة 36 من مشروع القانون وفق ما أقرته اللجنة الإدارية النيابية والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق الحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل عند حل أي مجلس بلدي تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويعد تحديد مهلة السنة لإجراء الانتخابات من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الحكومي ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد. وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل المهني كما ورد من مجلس الأعيان. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة المملكة العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ورفضه خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة. وأكد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع سوريا الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر وحماية وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وحذر الصفدي والشيباني من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات التصعيدية.

0: غير المبررة في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سوريا وضمان أمنها واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة مع إسرائيل وتحقيق التهدئة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من القطاع. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 9 فلسطينيين استشهدوا عند نقطة شرطة بمدينة غزة في غارة جوية شنتها إسرائيل. وإلى آخر تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وطهران، حيث أكد الرئيس الأمريكي عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، فيما قالت إيران إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها. وهدد دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة في خطورة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من الحرب. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألف البطوش.
1: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد 2 من عمر مذكرة التفاهم، فالتصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت، حيث نفى الرئيس دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية، ومؤكدا استمرار الحصار البحري. كما ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. في المقابل شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن واشنطن هي من تستجدي التفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول إحداثيات المرور. وقال عرقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الإمارات، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وإلى مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. من جهة ثانية قال حلف شمال الأطلسي إنه مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس دونالد ترامب الحرب على طهران.
0: قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وقالت مصادر إن عمليات البحث لا تزال جارية. هذا وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا. سير الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القافلة الإغاثية الثانية

عشرة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، وتتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بعد رصد بالون موجه محمل بالمخدرات كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي لعمليات التهريب والتسلل بمختلف أساليبها ووسائلها وتسخير كامل قدراتها العملياتية والاستخبارية للتعامل معها، مشددة على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المملكة واستقرارها. وتواصل القوات المسلحة الأردنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حدود الوطن والحفاظ على أمن المملكة واستقرارها. أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس في تمام الساعة 12 مساء اليوم. وقالت إن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إيفواتيركم سيكون تمام 13 يوم الأحد المقبل 23 من آب، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة شانغهاي ويؤكد أهمية توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن. مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية 2026. وزير الخارجية يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة

الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أصبح ضحية.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

الطيبين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. يا صباح الورد والياسمين والعطر، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة متجددة من برنامج البث المباشر من عمان الذي يبث أكيد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. يا صباح الورد لكم جميعا. اليوم أحبائي هو الخميس، آخر أيام العمل هذا الأسبوع، ما هي إلا ساعات وستنقضي وتبدأ بعدها عطلة نهاية الأسبوع. أمنياتي لكم جميعا بقضاء نهاية أسبوع سعيد جميل هادئ هانئ برفقة أحبابكم وأصدقائكم وأقاربكم، وأن تمارسوا فيها هواياتكم وتجتمعوا فيها مع من تحبون، والله يريح بالكم جميعا. اليوم أحبائي هو 20 آب أغسطس للعام 2026، اليوم الموافق 7 من ربيع الأول للعام الهجري 1448. ندعو سويا، نقول اللهم اجعله يوم خير وسلام وبركة على هذا الوطن العظيم، وأن يكون يوم سلام على فلسطين الحبيبة وعلى أمتنا العربية، ولنكن أكثر حبا للبشر، لنقول أن يكون يوم سلام على العالم أجمع في كل مكان. الله يسعد صباحكم ويحيي الله.

في بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات فريق العمل المميز الذي يخرج هذه الحلقة لكم يوميا على الهواء مباشرة. صباح الخير أكيد للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، واسمحوا لي أن أحيي زميلي غاندي حداد. صباح الخير يا أبا عون من هندسة الهواء والأثير والإخراج. بتلوموني إني سميت بنتي أثير، أنا أعشق الأثير. صباح الخير من تمارا النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد، وفي التقديم لكم تحيات مهات بيشات وصدام راتب المجالي.

على سيرة والله هالأغنية مبارثة شو أجب بالي أغنية بالليل يا غاندي؟ تتذكر عتاب اللي بتغني جانا الأسمر جاني؟ شو جاب هالأغنية على بالي؟ والله لا تسألني ليش، لكن ذكرتها وذكرت قديش كنا متعلقين فيها يعني بفترة زمنية. هي الأغنية جميلة، على ما أعتقد أنه حتى عتاب أعتقد على ما أعتقد أنها غادرت هذه الحياة، بس كنا نسمعها، أخذت يعني أخذت ردح من الزمن كما يقال، والناس كانوا يسمعوها ويحبوها كثير. عتاب جاني الأسمر جاني. إذن بذكر الجميع أحبائي وعزائي، أنتم تستمعون لأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أنتم تتابعون برنامج البث المباشر من عمان الممتد من الآن وحتى الساعة العاشرة صباحا.

يعني بدينا معاكم في الدحة، قلنا اليوم خميس وخلينا نعمل شوية هيك أجواء. برضو بكرة ما تنسوا أنه بكرة إن شاء الله راح يتم الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر. وانت بتعرف في النظام الجديد الآن في بعض الامتحانات وزارية بالحادي عشر وبتكمل بالثانوية بالتوجيهي باقي الامتحانات. الناس ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر. يوم غد إن شاء الله أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأنه إن شاء الله عصر يوم غد ستبدأ هذه النتائج بالظهور تحديدا عند الساعة الرابعة عصرا وفق ما صدر عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. سلفا بنقول مبارك لكل الناجحين، سلفا نقول هارد لك، حظا أوفر للشباب الذين لن يعني يستكملوا متطلبات النجاح ولسه أمامهم سنة أخرى أكيد، والله يوفقكم جميعا والله يفرحكم جميعا. بس دائما وأبدا تحملونا، إحنا عنا إرشادات هدفها الحفاظ على السلام العام، هدفها الحفاظ برضو على راحة الناس وعلى هدوء، خاصة أنه يوم جمعة. بتمنى من الجميع أن يحتفلوا بطريقة حضارية. ليش؟ لأنه إحنا أبناء حضارة، نحن نعلم الناس الحضارة. بالمناسبة نحن لا نقلد الناس بحسن التعامل، لأنه الناس جرت العادة أنهم الناس يتعلموا منا حسن التعامل وحسن التعبير عن أفراحهم، عن أحزانهم، عن أوجاعهم، عن فرحهم، عن غبطتهم. الناس تتعلم منا. فلذلك أحبائي وأعزائي، كما عرفنا، كما تعودنا، كما تربينا، كما ربتنا أدياننا، كما ربتنا عاداتنا وتقاليدنا، أن نحتفل بحيث دائما تيجي ضوضة، بحيث أن من أثر على الناس من حولنا، من اعتدي على حرية الآخرين. على ما أعتقد سيدنا عمر يقول أنه تنتهي حريتك حينما يعني تعتدي على حرية الآخرين، أو في هذا المعنى تقريبا. فلذلك بتمنى ما نشوف هاي المواكب التي تعطل حركة السير، بتمنى ما نشوف هاي حركة الشباب اللي بيطلعوا من شبابيك المركبات والأجسام اللي بتكون طالعة من السيارات، لأنه هذا أي لحظة يعني قد يكون هناك حادث محقق. موضوع الأشخاص الذين يعبرون عن فرحهم من خلال التشحيط بالسيارات، ولا أعلم ما هو الرابط العجيب بين هذه وتلك، لا أعلم. لكن برضو هذول الناس ترى مهما غبت سوف اليوم في عالم الكاميرات سوف يتم رصدك وسوف يتم مخالفتك لاحقا، وبعدين بتقول يا ريت اللي جرى ما كان. إخواني وأحبائي وعزائي، افرحوا، انبسطوا، عبروا عن فرحكم، لكن بطريقة تليق بحجم فرحكم، تليق بحجم هاي المناسبة، تليق بحجمكم، بحجم وطنكم. وأمنياتي بالتوفيق للجميع. خلينا أقولكم عن حالة الطقس. ترى اليوم الدنيا شوب يعني بالأردن هيك شوب، ضخم الواو، كبر الشين مثل ما بدك. اليوم عمان راح تسجل 36 درجة مئوية، يعني اليوم في كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الأردنية الهاشمية. ذروتها يوم غد بكرة أي ساعة بقول لي خانتي من الصبح من المصابيح. اليوم عمان راح تسجل 36 درجة مئوية، إربد 36 درجة مئوية، الزرقاء ستسجل 38 درجة مئوية، المفرق ستسجل 37 درجة مئوية، جرش ستسجل 36 درجة مئوية، عجلون ستسجل 34، في البلقاء ستسجل 33، في مادبا ستسجل 35، في الكرك ستسجل 34، في الطفيلة ستسجل 33، في معان ستسجل يوم 39 درجة مئوية، في مدينة العقبة وخليجها ستسجل اليوم 41 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. يعني إرشاداتنا معروفة مفهومة في مثل هذه الأجواء. أحبائي وعزائي، ديروا بالكم من درجات الحرارة، اللي مضطر يطلع وقت

ذروة يمشي تحت أشعة الشمس الساقطة بشكل عمودي، عليه أنه يلبس قبعة، يلبس شيء إشماغه، منديله يغطي رأسه من حرارة الشمس، لأنه خشية ضربات الشمس موضوع على فكرة مش سهلة أن ترتفع درجات ترتفع درجات حرارة الدماغ، الموضوع مش سهل نهائيا على فكرة، وأعراضه صعبة جدا. أضف إلى ذلك يلبس ألوان فاتحة تعكس يعني أشعة الشمس الحارة. بتمنى من أصحاب أرباب العمل إنهم يعني ينظروا بعين العطف لعمالهم، خاصة اللي تستدعي طبيعة عملهم يكونوا تحت أشعة الشمس في وقت الظهيرة تحديدا اللي هو وقت الذروة. برضو ضروري في سياراتكم ما تتركوا أي مواد تكون قابلة للاشتعال، مواد كحولية، قداحة، غيره وغيراته، لأنه أي عطر بأي لحظة يمكن هذا أن يكون قابل للاشتعال. أكثر من شرب السوائل خاصة لأطفالكم، الأطفال ترى ما بيجي وبيقول لك أنا عطشان بنسى، فأنت بدك تذكر بدك الشرب ومي. وسلامات للجميع، ويا ربي تمر هالأيام هاي الحارة بخير وسلامة على هذا الوطن الحبيب.

نسيت أقولكم إن هاي الكتلة جاية من شبه الجزيرة العربية، يعني جافة يعني حامية، يعني يقول تهنى في الخليج ادعي بالك، يعني اللي هي يعني دير بالك ادعي بالك. حار في أغلب مناطق المملكة نسبيا، في الأغوار والبحر الميت والعقبة حار جدا. أصحكوا بكرة عمان راح أسجل 37، بقول لي غاندي عادي، والله في الصيف عادي، بس إحنا مرات صايرين نعمل بروباغندا لبعض ال يعني مشهد وكتلة حرارة، واليوم في ناس راح يفردوا ساعات والحديث عن صيف صيف والناس يعني جرت العادي، يقولوا تموز تغلي المية في الكوز، باللغة العربية بقولوا في تموز تغلي المياه في الكؤوس، وبقولوا آب اللهب آب اللهب. إذن الأردنيين أو الأردنيون عفوا اعتادوا أنه هذه الأشهر تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة. أنا كل يوم أحبائي وأنا قادم وأنا في طريقي إلى الإذاعة ببدأ أفكر، وبس أدخل على المكتب وإحنا بنجهز لي الحلقة يعني نضع اللمسات الأخيرة عليها كما يقال، الواحد بصير يفكر كيف يفتتح هاي الحلقة، يعني ما هو الموضوع الذي سيسلط الضوء عليه، ما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها في بداية برنامجك. عادة إحنا بنحب يعني نحكي شيء له علاقة بتنمية ذاتنا، نرفع فيه من أمننا، نحاول فيه إن نتجاوز عقبات حياتنا، لأنه الناس بتكون عادة طالعة الصبحيات لأعمالها مضايقة متنكدة عندها شغل كثير، الناس عندها التزامات، ناس في عندها، فبنحاول نروح لهذه التفاصيل على يعني تقدير إنه في لاحق الحلقة راح نطرح قضايا كثيرة وعديدة. اليوم وأنا قادم شوف الفكرة اللي أجتني، ماذا تقول؟ بتقول إنه رب العالمين الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين البشر، يعني أي شخص مؤمن لديه عقيدة يعي هذا الكلام، يعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين البشر، ولكن البشر كلهم عن آخرهم مش راضي عن أرزاقها، يعني حتى الملتي مليونير نفسه يصير ملياردير والملياردير بده يصير أعلى من الملياردير، والفقير بده يزيد غنى، والغني بده يزيد غنى، يعني الناس لا ترضى عن أرزاقها، بينما الله سبحانه وتعالى ذاته قسم العقول بين البشر وما واحد معترض على عقله، ما واحد بقول عن زيته أكل، ما واحد بقول أنا والله عقلي مش جيد، يعني عفانا وعفاكم الله حتى المجنون راضي عن عقله، ما مش واحد فينا بشكي من قلة ثقافته ومن قلة ثقافته من قلة علمه، ما واحد فينا بشكي من قلة حكمته، ما فيش واحد فينا بشكي من قلة فهمه، كنا راضين بما قسم الله لنا من العقول، بالعكس نحن نظن كل واحد فينا أن الله منحه أفضل عقل، ترى مش واحد فينا يعترف بأنه فلان عقله أفضل من عقلي، لكن على الأرض

الأرزاق مش راضيين، مش راضيين على الأرزاق. كل منا يسعى إلى أنه يعني يأخذ حصة أكبر، يأخذ حصة أكبر، لكن بالعقول مش واحد فينا بقول أنا لازم أخذ حصة أكبر، أنا درجة ذكائي كذا لازم يصير درجة ذكائي أعلى، مش واحد فينا بقول هذا الكلام. للأسف للأسف ما رضينا بأرزاقنا، ولكننا رضينا بعقولنا. كنت أتمنى لو كان العكس صحيح، كنت أتمنى لو رضينا بأرزاقنا لما شاهدنا هذا الشكل اليوم من الجرائم ومن التعدي ومن إذاء الناس لبعضهم، وكل ثلثين المشاكل مرتبطة بالمال بالمناسبة، بالظروف الاقتصادية. يعني لو كان العكس، لو رضيت الناس بأرزاقها ولكنها لم ترضى بعقولها، لكان الأمر مختلف تماما. أنا ما بحكي عن الأردن، بحكي عن البشرية. لو وجدت العالم مختلف تماما، ناس راضية عن أرزاقها وتسعى لتحسين عقولها وثقافتها وعلمها وقراءتها وتحصيلها العلمي، لا تجد شخص أمي، لا تجد شخص يعني معرفته تخصصية بحتة، يعني أنه غير مثقف. يعني حتى اليوم عندنا بعض الدكاترة المتخصصين الأكاديميين، هو يعلم كل شيء في مجال تخصصه، ولكن الثقافة هو أن تعرف شيء عن كل شيء، وهذا يفتقده الناس، يفتقده الناس، حتى المتعلمين يفتقدوا هذا الأمر. يعني عندنا ناس متعلمين متخصصين، هو يفهم في مجال التربية، يفهم في مجال التاريخ كل شيء، ولكن لو سألته عن الجغرافيا لم يعرف شيئا، لو سألته عن المنطق ما عرف شيئا، لو سألته عن الفلسفة ما عرف شيئا، لو سألته في الدين ما عرف شيئا، لكنه يفهم كل شيء في مجاله. والأصل بالأمور أنك تكون تعرف كل شيء، مش ضروري أن تكون متخصص في هذه الأشياء، لكن على طريقة أنك تقطف زهرة من كل حديقة، أن تكون تعرف شيء عن كل شيء. إذا يعني طرح أمامك موضوع له علاقة بالأدب، كنت أديبا، تحدثت، استابعت، حاورت في هذا المجال. إذا فتح أمامك حديث علمي لك أيضا فيه باع كما يقال. إذا فتح أمامك حديث عن المنطق أنت تفهم بالمنطق، بالفلسفة تفهم. لو لم تقبل الناس في عقولها، لو وجدت أنه في هناك حالة تطور مستمر. هلا في ناس فهموا هذا الموضوع في بعض الشعوب، بعض الأمم، بعض الحضارات. اليوم جلالة سيدنا موجود بالصين، وانظروا إلى الصين، سنة نتحدث عن الصين. امبارح كان ضيفي المختص بالشؤون الاقتصادية حسام عايش، قال إلي جملة أنا حتى كررته، واللي تابعني مبارح قلت لكم هذا الكلام، أعجبتني كلمته. قال لي يا أخي الصين هو مصنع العالم، شو ما بتطلب من الصين بتصنع لك. فعلا توصيف دقيق 100%، الصين مصنع العالم، أنت بتطلبها شو بدك هي بتصنع، شو ما تطلبها، شو ما تطلبها بتصنع لك اللي بدك إياه. يعني قصدي أنه في بعض الأمم والحضارات ما قبلت بعقولها وطورتها وطورتها. انظروا اليوم لهذا العالم، وانظروا إلى العلماء الباحثين في مجال الطب، انظروا أين ذهبوا، أين وصلوا. انظروا للعلماء الباحثين في علوم التكنولوجيا، انظروا أين وصلوا. يعني اليوم جعلوا الآلة أذكى من البشر، أو يسعون لجعل الآلة أذكى من البشر، أو ما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي. وشوفوا هالثورة الهائلة في التكنولوجيا، من المسؤول عنها؟ مسؤول عنها أفراد، أشخاص طوروا عقولهم ومداركهم وتميزوا وتقدموا. انظروا إلى الثورة في عالم الطب، انظروا كيف أصبحت الأمراض تعالج، أصعبها وأكثرها إيلاما بدواء معين، لكن الأصل بشخص اجتهد، عمل، درس، ما قبل في عقله، طور عقله حتى وصل إلى هذه النتيجة. أنا بقول اليوم ما جزاء هؤلاء الأشخاص الذين غيروا في هذه الحياة، ما جزاءهم؟ والله أعتقد، والله أعلم طبعا، لكن أن لهم لابد أن الله سبحانه وتعالى سيكافئهم. لا تقنعني أنه هذا الشخص اللي اكتشف البنج أو طور موضوع البنج وخفف آلام الناس كانوا يصيحون، والآن يجري العملية وهو يضحك. لا تقنعني أنه هذا الشخص لن يكافئه الله. طبعا العلم عند رب العالمين، ولكن أنا اليوم في علم المنطق أقول لا يمكن. هذا الشخص عمل شيء أراح من البشر من آلامهم من أوجاعهم، الذي وصل إلى اكتشاف المضاد الحيوي وحل معظم مشاكل الطب والمآسي التي كانت تحصد أرواح البشر، الحصبة والجدري التي كان في بداية 1900 القرن 19 الذي يصاب فيها حتى ينفى
ينفى ويبتعدون الناس عنه. اليوم بكون قاعد معاك ثلاثة أيام وبنروح عنه الجدري. أبنائنا اليوم كلهم بحصبوا بجدروا، بتقول عادي عادي، ما هو عادي جدري. علما زمان كان الجدري يحصد أرواح القبيلة، ونقول والله إذا الله نجاه من الحصبة والجدري والله أعطى عمر بنشوف شو بصير فيه. لا تقنعوا أنه هذول الناس الذين اجتهدوا بأفكارهم، طوروا معارفهم، وصلوا لهذه النتائج، لن يكافؤون في الحياة أو عند الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم الله أعلم، أنا لست عالما، يعني لن أفتي. المصيبة الكارثة ليس فيها، الكارثة في أن تقدم نفسك على أنك تعلم بشيء وأنت لا تعلم بشيء. مصيبتي من يفتي وهو ليس أهلا للفتوى، مصيبتي من يحلل وهو ليس أهل للتحليل، مصيبتي من يدرس وهو ليس أهلا للتدريس، مصيبتي مع من يخطط وهو ليس أهلا للتخطيط، مصيبتي مع من ينظم وهو ليس أهلا للتنظيم. هذه الكارثة. ترى هذا كله يندرج في في في في في العلوم، في الدين. رسولنا الأكرم تحدث عنه بأنه قول الزور. هذا زور، يعني تزوير ما تقوله، مصيبة لأنك أنت تفتن الناس، أو يعني الناس قد يأخذون برأيك وأنت لست عالم، لست فاهم، لست عارف، ما أنت إلا شخص يعني قدمت نفسك للعالم على هذا النحو وأنت لست أهلا لهذا الأمر. الله يكفينا شر هذول الناس. وأقول اليوم لكم جميعا، الاستثمار الحقيقي والله في العقول، لأبنائكم بكرة بتطلعوا نتائجهم، لأبنائكم اللي راح يداوموا يوم الأحد أول يوم لهم في المدارس، استثمروا في عقولهم وفهموهم بأنه العقل يجب دائما وأبدا أن يطور. ألا يرضى شخص عن عقله، ألا يرضى شخص عن ما يحتويه العقل، دائما وأبدا يطور يحسن. صدقوني سيعود عليهم وعليكم وعلى هذا الوطن العظيم بالمنفعة، لأنه فعلا الكنز الحقيقي هو موردك البشري. كنزك الحقيقي هو أن يكون عندك علماء، أن يكون عندك أكاديميون، أن يكون هناك مبدعون بكافة المجالات، في الرياضة، في الأدب، بالفن، بالعلم، بالاقتصاد، بكل مكان. هذه هي المنجاة الحقيقية، هذه هي المكافأة الحقيقية. هكذا تبنى الأوطان، لا تبنى إلا بهذه السواعد. والله يسعد صباحكم. تفضل عبد الله رويش. قتلني قتلني غاندي.

الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه، هذا دكتور مصري جدا مميز، واللي كان غاندي لحاجة انت الألغاز أكيد قرأته، الخمسة هذولا تختخوا ما تختخوا في المعادي وفي هذول الألغاز، هذا الرجل يعني واحد من المبدعين في كتابة الألغاز، دكتور مصري شهير أديب وفهمان، بقول قد تأتيك النعمة. ليش؟ لأنك تمنيتها لغيرك. يا الله ما أجمل هالعبارة، النعمة ممكن تجيك لأنك تمنيتها لغيرك، لأنك قلت الله يرزق فلان فرزقك الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب يعطي فلان يعني وظيفة جيدة فيعطيك الله سبحانه وتعالى وظيفة أفضل، تقول يا رب تعطي فلان تعطي عش هذا الشخص سيارة يركب فيها يروح لدوامه الله يعطيك سيارة جميلة وحلوة. قد تأتيك النعمة لأنك تمنيتها لغيرك، هذا هو الإيثار الحقيقي. بالمقابل هذا الشخص المحب للناس، مقابل له الشخص الباغي الذي يبغي على الناس يأذيها، هذا متعب مرهق للناس. أبو العتاهية واحد من أهم شعرائنا يقول صاحب البغي

هذا الذي يبغي على الناس يأذيهم. صاحب البغي ليس يسلم منه وعلى نفسه بغى كل باغي. ترى بالنتيجة ما ميز الناس وما بسلموا الناس منه، لكن بالنتيجة تدور الدنيا على هذا الشخص وعلى نفسه بغى كل باغي.

الإمام الحسن البصري له عبارة جدا جميلة تقدر فيها تميز بين الطيب من الخبيث، تميز فيها بين الغث من السمين، تميز فيها بين الفالح والطالح كما يقال. بقول الناس سواسية، الناس كلها بتشبه بعض في وقت النعم، يوم تكون الحياة حلوة، خير، شغل، وظيفة، أمور، صحة، كل الناس متساوي في هاي الحال. فإذا نزل البلاء تباينوا، متى ما نزلت مصيبة بتميز عاد بين الناس، بين الصابر من الجاحد، من الناقم من الحاقد، هنا الناس تتباين. لكن في وقت النعم، في وقت النعم الأمور تمام، الناس كلها مبسوطة تشتغل، أمورها تمام، صحتها كويسة، الطقس كويس، كل شيء، ما بتميز بيناتهم. عند نزول البلاء بتميز بي. بتقول هذا رجل، هذا مش رجل، هذا سيء، هذا صابر، هذا حاقد، هذا طيب، هذا خبيث.

0: يعني هاي القلب الطيب ما عمرها طلعت معها مأمون قد ما يحاول. كبيره تطلع معها ياسمين على هاي بحط تقابل ناس اغنيته طبعا مفضله وكلام الناس.
1: ولا عمره بينقص
0: الله
1: ولا عمره بيخلص
0: صحيح

القلب الطيب هو قلبكم، قلبكم أحبائي الذين تتابعونا وبتسمعونا وبتتواصلوا معانا. إحنا كثير نقدركم، كثيرا نجلكم، ونعتقد، وهذا الاعتقاد عنا اعتقاد يشبه حق اليقين، وأنا شرحت لكم أنه كيف درجات اليقين. حق اليقين أعلى درجات اليقين أنكم أنتم جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج. خلينا نصب على كذا واحد وبعدين نروح لعناوين الأخبار. علشان أحبابه صباح الخير لكوكب المعايطة وسبر هارت، على ما أعتقد من أوائل الناس اللي قالوا صباح الخير. إيمان أبو ليلى، هذول أصدقائنا اللي دائما. دلال المداد، صباح الخير، موجودين معنا كل يوم. عايد العواودة، صباح الخير عايد العوايدة، عواودة عفوا. خالدة زريقات، موسى خشان، جهاد الكسواني، صباح الخير إلى كل أم زياد، الله يحفظها إليك يا سيدي. حسني أبو صالح، كل الحب والاحترام إليك. من جرش الحبيبة بتواصل معنا. محمد الكوفحي ونور سلامة، صباح النور. أم مراد، صباح الخير. عوض الرحمات، أهلا وسهلا فيك يا سيدي. بهجة العبويني، صباح النور. صباح الخير ناجح أبو الحارث الحرايزة ورزق التلاوي، طبعا صباح الخير يا رزق. يونس سليمان وعمر الطورة، صباح الخير يا عمر. عيسى أبو حماد، صباح النور. حي الله في أم عبد الله كبها، حياك الله يا أم عبد الله. يا حي الله في أحلام المشاقبة، تقول التوتر مليون، ليش؟ آه بكرة ابنها زيد نتيجته، والله يوفقوا يا أحلام، يا رب شوف زيد بأعلى المواقع. عناية القاضي بتقول بصمة الأخ

0: غاندي واضحة جدا. تفضل يا أستاذ أبو عمر. بتقول بصمة الأستاذ غاندي واضحة جدا، يعني طربان الأخت عناية. محمد العودات، الحمد لله رب العالمين، أهلا بخير. محمد بركات العمري من أرض حوران الحبيبة، بقولنا صباح الخير. زكية أسعد أبو أسعد، زكية أسعد أبو زكي عفوا. سيدة الفاضلة هالة أبو الرب. أم مراد صباح الخير، صبحنا على أم مراد بس يلا مو غلط، تستاهل كل سلام وكل صباح. مخلد الغويري، سلام الشوارع صباح الخير. راجي عودة صبيح، لولو شاهين صباح النور. أخو علي الزطايمة صباح الخيرات. تحياتي لأبو شاكر الخلايل. ورجاء صنقرط صباح الخير يا رجاء. منالش ديفات حي الله فيك. سهام مرديني كل الحب والاحترام. إبراهيم اللصاصمة صباح النور يا طيب، ويسعدك يا دار عبد الله. صباح الخير لعيسى أبو حماد من الزرقاء من حي معصوم. حسين عوض لنعيمات، شلونك يا حسين حياك الله. عمر السردي، رزقة اللاوي اي الله يا زلمة تبارك لمين، احنا عارفينها كده. رزقة اللاوي ببارك لزوجته بكرة عيد ميلادها. عمر درادك بقول دامت الفرح والمناسبات الطيبة على وطننا. المهندس ضيف الله المؤمن، صباح الخيرات يا سيدي. محمد زايد الغريبات، اهلا وسهلا فيك. محمد الرشدان واشرف نزال تسأل عن الرواتب، وينك وين الرواتب اليوم 20 الشهر؟ بعرفش اذا بينزلوا للمتقاعدين، على ما اعتقد انه لا، وان شاء الله يخيب ظني. معن محمد صباح الخير، وسبر هار صبحنا عليها. فتنة بريزات صباح الخيرات. ام شادي الطعام نحي الله، يا اهلا وسهلا، يا هلا والله، اهلا وسهلا بالجميع. كل الحب والاحترام إلى أحبائنا وأعزائنا ومتابعينا في كل مكان. هشام لضمور صباح الخير يا هشام، يا هلا والله. فنور سلامة، عادل هزاع السميران، أبو خالد، أم خالد لدعجة صباح النور. عاشق المزن، بكرة الساعة هو مش نتائج التوجيهي، نتائج الحادي عشر صديقي، الساعة الرابعة سلطان العاشق حي الله. طيب إلى عناوين الأخبار يا أستاذ غاندي لو تكرمت.
1: البث المباشر

أهلا ومرحبا بكم من جديد. نذهب وإياكم إلى قراءة أهم العناوين الإخبارية الهامة الموجودة هذا الصباح والتي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة، ونبدأ في أهمها إليكموها. جلالة الملك من الصين توسيع آفاق الشراكة الأردنية الصينية عند لقائه عمدة مدينة شنغهاي غونغ تشينغ اسمه. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين للأردن من خلال أمس أو بعد جلالة الملك من خلال زيارته أمس إلى trip.com، هاي مجموعة رائدة في مجال السياحة والسفر، ونشاطات جلالة الملك مستمرة في الصين. الجيش إحباط عملية تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه، جرح قطعي طوله 53 سنتيمتر، إصابة فتى بضربة ساطور في إربد. يا إخواني والله ما هذا، ما الذي ضربة ساطور؟ يعني ما يعني موجود عندنا اليوم واحد هيك بضربه بساطور؟ يعني غريب، ما بال الناس. شفانا وعافانا، وكلما قرأنا مثل هذا أخبار نقول حمى الله هذا المجتمع. سمو الأمير علي، ثقتنا كبيرة بالكابتن بادو الزاكي المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه المعاون، نتمنى التوفيق لي النشامة. أمين عام الاتحاد الأردني لكرة

قدم نصار سمر نصار. تطبيق تقنية الفار ابتداء من هذا الموسم في دوري المحترفين، وراح يتم تدريب الحكام في خصوصها. عندي خبرين راح نتناقش فيهم. مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية، لاحقا سينضم

0: كانوا حملة ضد مادة الكريستال القاتلة التي تهدد عقول شبابنا، وأنجزوا فيها عملا طيبا. اليوم لازم نسألهم بعد هذه الحملة، أو الحملة ما زالت مستمرة، لكن ما مدى تأثير هذه الحملة؟ هل فعلا انعكست إيجابا على الأقل في مجال المتداوين الباحثين عن علاج في هذا السياق، الباحثين عن علاج من هذا السم القاتل؟ هذا سؤال رح نسأله. برضو رح نحكي شوية عن قانون الإدارة المحلية، كثير مهم. بارح حزب الأمة انسحب من جلسة مجلس النواب، برضو رح نبحث تداعيات هذا الأمر. نبدأ بالخبر التالي. الأمن يتحدث عن ازدياد ملحوظ في مراجعة مدمني مادة الكريستال لمركز العلاج، وهذا خبر يثلج الصدر. نتمنى أن نسمع أخبار أخرى تبني عليه. سينضم إلينا، هل هو موجود معنا على الهواء؟ ينضم إلينا المقدم نبيل الرواشد، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام. نبيل بيك موجود معنا ولا لسه؟ نبيل بيك موجود معنا؟ صباح الخير نبيل بيك.
1: صباح الخير يا سيدي.
0: تحياتي لك سيدي، شو أخبارك؟
1: الله يسلمك يا سيدي، يا مرحبا فيك.
0: أسعد الله صباحك بالخير والبركات.
1: الله يسعد صباحك.
0: يعني أسعدنا حينما نقرأ الأخبار الصادرة عنكم والتي ينقلها بين حين وآخر إما أنتم أو الناطق في اسم مديرية الأمن العام حول جهودكم الكبيرة في مجال التوعية، والتي انعكست في سلوك وفي معلومات وفي إحصائيات تستحق أن نتوقف عند آخرها. ما سمعته أو ما قرأته يوم أمس حول يعني زياد ملحوظ في مراجعة مدمني هذه المادة السامة، مادة الكريستال، لمركز العلاج لأجل التداوي والتخلص من هذه الآفة. نستمع منك سيد ونشوف قديش هالحملة كانت فعلا مؤثرة، وإحنا نفهم أنه يعني عندكم دور توعوي جدا مهم قمتم وتقومون به، يعطيكم ألف عافية. تفضل نبيل بيك.
1: يا سيدي الله يسعد صباحك مرة ثانية،
0: صباح
1: النور لحضرتك أستاذ.
0: أمرك.
1: يعني على هذه المداخلة وعلى هذه يعني الفسحة من وقتك اللي تعطينا المجال نكون موجودين مع حضرتك فيها ومع الإخوة المستمعين المتابعين لهذه الإذاعة الحبيبة ولهذا البرنامج الطيب.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك سيدي. حقيقة سيدي أنا بداية بدي أسهل الكلام والحديث مع حضرتك بإني أنا أوجه الشكر الجزيل لمن استجاب لهذه الحملة ولمن يعني سمع لهذه الحملة ولكل مواطن حقيقة فهم الرسالة واستجاب لهذه الحملة واستجاب للفكرة الأساسية لمثل هذه الحملات، وكانت النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى جدا مرضية. احنا كثير راضيين عن النتائج، كثير راضيين عن تفاعل المجتمع مع هذه الحملة، كثير راضيين عن الأسر اللي تعاني من انحراف احد افرادها لربما من باتجاه مشكلة المخدرات وبادرت بمحاولة حل هذه المشكلة من خلال اللجوء الى مراكز العلاج. وهذا الشيء الحمد لله رب العالمين كان ملاحظ احنا اليوم بجوز بنهاية الأسبوع الرابع لهذه الحملة، والنتائج سواء على محور العمليات أو من خلال محور العلاج أو من خلال محور التوعية كلها نتائج مبشرة وكلها نتائج طيبة.
0: نعم.
1: يعني بعجالي إذا سمحت.
0: طبعا طبعا تفضل نبيل بيك.
1: كانت حصيلة الأسبوع الأول في الجانب الأمني إلقاء القبض يعني أو ضبط 138 قضية، الأسبوع الثاني كان عندنا حوالي 187 قضية، الأسبوع الثالث كان عندنا 177، بالتالي هذا حجم كبير وجهد كبير وتفرعات أخرى تحت هذه الأرقام وجهد كبير كان يبذل من النشامة في مديرية الأمن العام وفي إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة مادة الكريستال على وجه الخصوص، وأيضا
0: نحكي عن مجموعه 502 قضية يعني تم التعامل معها تقريبا فوق
1: يعني
0: 500
1: ما عندي المجموع الكامل لكن الرقم مبشر
0: يعني أنا جمعته إن شاء الله أني برياضيات كويس فوق 500 قضية.
1: تفضل سيدي. أنا كنت أعطيك أشخاص
0: يعني نعم أشخاص ضبط أفراد نعم نعم
1: يعني بفصل لك إياهم فيما بعد لكن الحمد لله رب العالمين وكنا كل أسبوع زي إذا متابع حضرتك أو أكيد
0: والله متابعين معاكم لأنكم يعني أدهشتونا فإحنا قاعدين ننتظر ونتابع هذا الجهد الكبير للأمانة.
1: الله يحفظك سيدي. فكنا في نهاية كل أسبوع أسبوع يعني تقريبا نعطي حصيلة لما تم ضبطه من قضايا وأشخاص متورطين بتفصيل في قضايا الكريستال على وجه الخصوص. لكن اللي كان مبشر والملفت للنظر وإحنا منتابع مركز علاج الإدمان للأمانة

0: يعني القفز النوعية في الرقم اللي تقدم للعلاج، ويعني هذا شيء رائع. يعني أنا بدي أعطيك رقم سريع، ومبارح يمكن الناطق الإعلامي كان أصدر يعني خبر بهذا المجال.
1: تفضل.
0: إحنا في عام 2025 كاملا تم معالجة 844 شخص من إدمان المخدرات.
1: نعم.
0: لكن لغاية تاريخ مبارح اللي تم معالجتهم 1111،
1: وإحنا ما شاء الله
0: قدامنا فيها 4 شهور والحملة لسه مستمرة وستبقى مستمرة بإذن الله تعالى.
1: الله.
0: مجرد هذه الزيادة بالرقم وبهذا الشكل أخي صدام، هذا الشيء الحمد لله رب العالمين واحد من المؤشرات القوية اللي بتعطينا إيحاء بأنه الحملة ناجحة بإذن الله تعالى. الحملة في إلها أذان صاغية من المواطنين، خصوصا المتورطين في قضايا المخدرات. وبرضه كمان الشيء اللافت للنظر أنه المدمن نفسه اليوم صار عنده رغبة وصار عنده إرادة بأنه هو يبادر حتى يتعالج. أنا ما بخفيك سر أنه الأهل كانوا يعانوا مع المدمن أحيانا بأنه ممكن ينكر المشكلة وممكن يرفض العلاج صراحة، يقول لهم يعني دي ببساطة أنا ما بدي أتعالج،
1: ما بدي أتعالج.
0: اليوم صرنا نشوف تحول أنه اللي قاعد بيجي المدمن هو اللي قاعد بيجي وبيبادر وبطلب العلاج، بخلاف ما كنا نشوف يعني سابقا بأنه الأهل هم اللي بيجوا. لا، اليوم الشباب المدمن نفسه قاعد هو بيجي بيقول أنا بدي أخلص، أنا بدي أتعالج، أنا بدي كذا. هذا صدقا يعني واحدة من نتائج الثقة الحمد لله رب العالمين المبنية من الأساس، لكن تعززت وبتتعزز كل يوم ثقة مواطننا وثقتنا إحنا ببلدنا وبأجهزتنا بشكل عام وبالخدمات التي تقدم خصوصا في هذا المجال. وبالتالي يعني الحمد لله رب العالمين هاي نتائج إحنا بالنسبة لنا مبشرة تثلج الصدر.
1: تحملني بهذا السؤال، الرقم 1111 حالة تم معالجتها؟
0: هذول سيدي يعني جزء
1: أم أنهم قيد العلاج أو سلموا أنفسهم يعني لأجل العلاج؟
0: الآن هم سلموا أنفسهم.
1: منهم من تعالج ومنهم من ينتظر أن يتم يعني علاجه.
0: يعني سيدي زي أي مريض في أي مستشفى.
1: طبعًا.
0: في مريض مثلاً دخل أسبوعين ثلاث كمان روح الآن برعاية لاحقة. في مريض باللحظة الآن اللي أنا بتحدث فيها مع حضرتك هو من ضمن المريض.
1: صحيح.
0: صحيح. مبارح أول مبارح قبل أسبوع، هذا لا زال إمبيشن داخل المستشفى.
1: تمام.
0: لكن هم بالمجمل 1111 وجزء حتى من اللي تعالج في 25 لا زال في طور الرعاية اللاحقة، لأنه أخي صدام موضوع علاج الإدمان لا
1: ينتهي
0: بمغادرة
1: طبعًا.
0: بعد مغادرة المريض المركز هناك برنامج آخر راح نبدأ في خطة لسه يعني قد تستمر لأشهر ولربما لسنة أو أكثر حتى ضمان عدم انتكاسة هذا الإنسان وعودته إلى إلى إلى عالم الإدمان لا قدر الله.
1: الحملة مستمرة نبيل بيك؟
0: طبعا سيدي الحملة ما إلها يعني ديدلاين، ما حدد إلها وقت نهاية. ستبقى مستمرة، لن ننهيها، راح نظل شغالين فيها وراح تكون يعني ضمن الجهد الكامل اللي بتكون في إدارة مكافحة المخدرات في واجبها في مكافحة آفة المخدرات بشتى أنواعها وبشتى أشكالها وبغض النظر عن صورة التعامل في المواد المخدرة. لكن إحنا قلت لك بالبداية لما كنت تشرفت وكنت محاضرتك في اللقاء الأول قبل عدة أيام كان الهدف من هاي الحملة ضد هاي المادة على وجه الخصوص اللي محاولة منع اتساع رقعة هاي المادة وانتشارها أكثر وأكثر بين الشباب. وبالتالي عشان هيك احنا اخترنا مادة الكريستال، وأيضا لازلنا نكافح كل أنواع المخدرات وكل
1: طبعًا.
0: ما يعني خلنا نقول يلحق في ضرب المخدرات ويضر بصحة الشخص أو بأسرته أو بالمجتمع بشكل عام.
1: طيب ما زال الباب مفتوح لأي شخص بسمعنا الآن ما زال متردد أو لأي عائلة ما زالت تخشى أنها تقول في بيتنا مدمن؟ يعني أتركك لتتحدث معها نبيل بيك.
0: والله يا سيدي يعني أنا أستغرب إنه إذا لا زال هناك أشخاص يعني بعدهم بيفكروا بعقلية إنه شو الناس بدها تحكي عن حال وجود مشكلة مخدرات.
1: نعم
0: أنا
1: صحيح.
0: أستغرب اللي بيحول نظره عن المشكلة الحقيقية ومشتت انتباهه إلى أشياء وإلى ثانويات وإلى فروع لا تسمن ولا تغني من جوع. لا بل على العكس، ممكن أن تزيد المشكلة أكثر وأكثر.
1: طبعا.
0: المشكلة الحقيقية الواقعة في الأسرة قد تكون هي مشكلة إدمان، وبالتالي يجب أن يسلط الضوء يسلط النظر على المشكلة بعينها، ما نلتفت شو بده يحكي فلان وشو بدها تحكي علان وإلى آخره. هذه ثقافة لازم إنه إحنا نتخلص منها، ثقافة العيب وثقافة وصف العار وما إلى آخره، ما إلها نتائج سوى إنها بتزيد المشكلة وبتزيد تفاقم المعاناة وبتزيد من دمار وضياع الشباب وضياع الأسر. فإذا كان هناك بعض الأسر وهذا مشترك

0: بالنهاية. إذا كان هناك أسر لا زالت تفكر بهذه الطريقة، بقول لهم يعني ببساطة بكفي والله، يعني التجارب السيئة والبشعة اللي صرنا نشوفها واللي نسمع عنها على مستوى العالم في نتيجة تعاطي المخدرات بتخلينا فعلا نقول بكفي. المعاناة اللي بتعانوها داخل الأسرة لوحدها كفيلة أنها تقول خلص والله بكفي. الحرمان والبؤس والشقاء، خيبة الأمل عند الأب وعند الأم بتخلينا نقول خلاص بكفي، بخلينا نروح نركض على مراكز العلاج وخلينا نطلب الخدمة، خصوصا أنه الحمد لله رب العالمين. أنا ما بدي أمدح أجهزة الدولة لكن هذا واقع، وواجبنا أنه إحنا يعني نثني على بلدنا وما تقدمه. إلا اليوم مراكز العلاج يا سيدي موجودة، مركز علاج الإدمان لما كانت تكلفة إنشاؤه تزيد عن لربما 1.5 مليون و2 مليون، تكلفة علاج الشخص الواحد لما تجاوزت 200 و250 و300 دينار باليوم الواحد، قدمت للمتعاطي أو للمدمن بالمجان بالكامل. هذا بالتالي دليل على تشجيع وإصرار الدولة على الخلاص من مشكلة المخدرات و يعني معالجة من تورط في هذه المشكلة. اليوم كل هذه الخدمات وفرت، مركز العلاج وفر، الأطباء اللي داخل المراكز يعني متعاونين وتم توفيرهم خدمة للإنسان المتعاطي وخدمة للأسرة حتى يجي يخلصوا من هذا العناء ويجي يخلصوا من هذا الوباء، ونرمي حكي الناس ونرمي الوصم الاجتماعي أو شو بده يصير فينا من الناس ومن ألسنة الناس، يكون هدفنا أنه نسلط الضوء على المريض وعلى المشكلة اللي موجودة حتى نحصرها وحتى يعني نمنع ازديادها وتفاقمها ونقضي عليها حتى من الأساس داخل الأسرة.
1: يعني نتمنى لك التوفيق ولكم في إدارة مكافحة المخدرات وأيضا لكل الجهات الداعمة وشركائكم على الجهد الكبير الذي يبذل والذي لن يتوقف، يعني وهذا كان يدل على الاستمرارية والعزم على المكافحة بشكل حقيقي حتى يتحقق الهدف. أشكر أكيد المقدم نبيل رواشدي ومن خلاله أكيد أحيي كل زملائه في إدارة مكافحة المخدرات وأيضا جهاز الأمن العام بشكل عام على الجهد الكبير الذي يبذل. رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام، شكرا جزيلا لك والله يقويكم يعطيكم ألف عافية.
0: الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا.

إذن أحبائي وأعزائي، امبارح مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجراء تعديلات عليه. شو أبرز التعديلات؟ أبرز التعديلات الجديدة في هذا القانون إلغاء انتخاب مجالس المحافظات اللامركزية واستبدالها بمجالس تمثيلية. رح أقول لكم كمان شوي كيف يعني. كما أيضا من التعديلات، أقر النواب تعديل على النص المتعلق بحل مجالس البلدية. كان زمان يحل إلى حين يتم إعادة انتخابه، اليوم صار أصبح يحل إلى حين يتم انتخابه بمدة لا تتجاوز

سنة، وهيك احنا القانون يجبر الجهات المعنية بإجراء الانتخابات أو يجبر الحكومة بإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز عام. هاي من التعديلات برضو المهمة. أيضا بما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، سمح للحكومة بتأجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على 6 أشهر. إذن في تعديلات جرت، زي ما قلت لكم أهمها إلغاء مجالس المحافظات وصار عنها شيء تبديل. طيب هو يعني كيف الانتخابات، هل موجود معنا سعادة النائب ولا لسه؟ سعادة النائب مش موجود معنا؟ طيب سعادة النائب محمد بني ملحم المفروض يكون موجود معنا، للأسف بنحاول نتواصل معه عسى المانع يكون خير، برضو مش موجود معنا. عموما إخواني هذه المجالس راح يتم استبدال الانتخاب فيها إلى تعيين، مش يعني تعيين تقرر الحكومة هكذا، لا يعني أول إشي يشكل في كل محافظة مجلس اسمه مجلس المحافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتألف من مجموعة من الأعضاء، أول شيء رؤساء مجالس البلديات في المحافظة، هذولا أعضاء في مجلس المحافظة رؤساء البلديات في المفرق وفي إربد، يمكن نظرا لعدد كبير للبلديات بتم تناوب سنتين في سنتين يعني الرؤساء، حتى نضمن أنهم موجودين في مجلس المحافظة على مدار 4 سنوات، وهذه هي مدة مجلس المحافظة. نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس العاصمة، أحد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية بالنسبة للعقبة، أحد مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي بالنسبة لبلدية معان، عضو مجلس فرع أو لجنة أو تفرع من مقتضى الحال من نقابة يعني عضو من المهندسين أو المحامين بتم ترشيحهم من المجالس نفسها، من مجالس نقابة المهندسين والمحامين، أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة والمجلس يسميه، أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الزراعي في المحافظة ومجلس هذا الاتحاد يسميه، أحد عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة والاتحاد النسائي يسميه، أحد عضوات تجمع لجان المرأة وتجمع اللجان تسميها، أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية، وهذه الجمعيات هي من تسمي. عموما هذه هي مكونات مجلس المحافظة. بنحاول مرة أخرى، خلينا يمكن يرد علينا سعادة النائب محمد بني ملحم، نرجع نحاول الاتصال به مرة أخرى.

طيب ما الذي جرى يوم أمس؟ والله للأسف سعادة النائب علما أن احنا رتبنا معاه مش موجود معنا، عسى المانع خير، لكن ما الذي جرى يوم أمس؟ اللي جرى أنه كان في مقترحات من مجموعة من النواب، واحد طالب بأنه يكون انتخاب مجلس المحافظة كامل، لم ينجح المقترح، وكان في مقترح آخر أنه برضو يكون بالمناصفة المجلس بين الانتخاب والتعيين، برضو لم ينجح المقترح. بالأغلبية تم التصويت من قبل مجلس النواب على إلغاء الانتخاب في مجلس المحافظة.

هذا ما جرى. اللي جرى يوم أمس أنه انسحب على ما أعتقد نواب كتلة حزب الأمة بعد يعني هذا عدم التصويت على هذا القرار وانسحبوا. عموما بقي 78 نائب تحت القبة بعد انسحاب أعضاء كتلة حزب الأمة يوم أمس. كنا بدنا نسأل سعادة النائب محمد عن موضوع يعني رأي المعارضة لماذا يرفض مثلا الأغلبية، كنا بنحكي عن موضوع مصادرة الرأي الديمقراطية بالمناسبة إخوانية قبول الأغلبية يعني عشان هذا ولغت يعني الآن التصويت هو الذي يحسم الأمور. كنا والله بدنا نسأل سعادة النائب بكل هذه التفاصيل، لكن للأسف احنا رتبنا معه. برجع بقول عسى المانع خير، نحن أكيد نبرر لكل السادة النواب قد يكون هناك ضرط منع سعادة النائب أن يكون معنا هذا الصباح. حاول مرة أخيرة والله يعني للأمان عشان نكون منصفين فيما نتابع ونقول. عموما كان بودنا أن يكون معنا سعادة النائب لأنه الذي جرى تحت قبة البرلمان يستدعي فعلا أنه كنا نتناقش فيه، كان يستدعي جدا أن يكون حدا من تحت قبة البرلمان موجود معنا هذا الصباح عشان نسمع شو التفاصيل، ما الذي جرى، كيف جرت الأمور، نحكي بشكل عام عن مشروع القانون الذي أقر يوم أمس. طبعا هو نقول أقر في مجلس النواب، لم نقل أنه أقر بالمجمل، لأنه لأي قانون أو أي مشروع قانون ما زال حتى الآن اسمه مشروع قانون، أي مشروع قانون له قنوات الدستورية تمضي إلى أن يصبح قانونا ويذهب يرفع إلى جلالة سيدنا، يوشح بالإرادة الملكية وحتى يعني ينشر بالجريدة الرسمية يصبح قانون ويصبح نافذا لدى نشره في الجريدة الرسمية في بعض هذا بعد سريانه في 30 يوم بعد سريانه 60 يوم يعني وهكذا يقال في بعض الأحيان. لكن هو الآن خلص في غرفة التشريع الأولى في مجلس النواب وينتظر أن يذهب إلى غرفة التشريع الثانية وهي مجلس الأعيان، ومن ثم أيضا يمضي في طريقه إما أن يعود إلى مجلس النواب أو يتم أيضا إقراره من قبل مجلس الأعيان ويرفع إلى جلالة سيدنا كي يوشح بالإرادة الملكية السامية بالموافقة ويذهب بعدها لنشره في الجريدة الرسمية. نتمنى كل هذه القوانين مشاريع القوانين أن تكون يعني تنعكس إيجابا على العمل الخدمي الموجود لدينا في محافظاتنا، وإحنا بأمس الحاجة اليوم أن يكون هناك عملا مميزا، لأنه هذا الأمر معني بالخدمة وخدمة الأردنيين في بيوتها وأمام بيوتها من حيث النظافة، من حيث الشوارع، من حيث شبكة الطرق وغيره وغيراته من أهم المشاريع التي يجب أن يتم اتخاذها أولويات المشاريع في المحافظات. فنتمنى فعلا التوفيق، نتمنى أن تكون هذه التشريعات ناظمة دقيقة تضمن أن يكون هناك عملا مميزا فيه أكفياء، أشخاص أكفياء، ليش أقول أكفاء جمع كفيف أقصد أكفياء يعني من أشخاص ذات الكفاءة. ونتمنى أكيد التوفيق للجميع. 9 تماما في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وقت المخصص أكيد للساعة الأولى من عمر برنامجنا انتهى تماما، سنبدأ ونلج الساعة الثانية من عمر برنامجنا اللي فيه متابعة قضايا أحبائنا وأعزائنا وإخواننا المتابعين والمشاركين، وعندنا قضايا كثيرة يجب أن نتابعها هذا الصباح. بدنا نتوقف مع فاصل غنائي دعائي، بس قبل ما نذهب خلينا أذكركم بأرقامنا. أرقامنا على الهواء مباشرة، رقم هواتفنا للتواصل مباشر هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 147 4222، ونستقبل أيضا ملاحظاتكم وقضاياكم عبر صفحتنا وعبر خدمة الرسائل موجودة في صفحتنا على أن تكون متبوعة بأرقام هواتفكم. اسمحوا لنا أن نتوقف قليلا مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم. البرنامج متواصل مستمر حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من جديد أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي المستمعين. أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 078 147 4222. وأيضا بإمكانكم أكيد إرسال رسائل عبر صفحتنا الموجودة الآن على الفيسبوك، على أن يعني تكون متبوعة أكيد برقم تليفون حتى يقدر فريق العمل يرجع يتواصل معه. أهلا ومرحبا بكم.

تردنا ملاحظات عديدة أخواني متعلقة بموضوع المياه، وإحنا بنشوفوا أنه كل يوم بكون في عنا وقفة مع المياه، لكن بتيجينا عدد كبير هذه الأيام نظرا للذروة في طلب المياه خاصة مع هذه الأجواء الحارة. إحنا كل الملاحظات التي تردنا يتم تحويلها مباشرة إلى شركات توزيع المياه العاملة الموجودة في المملكة، إما في الشمال شركة مياه اليرموك، في الوسط في شركة مياه هنا، وشركة مياه العقبة المسؤولة أيضا عن توزيع المياه في أكثر من محافظة من محافظات الجنوب. طبعا بنتابع كم من قضية على الهواء، لكن ثقوا تماما أن كل متابعات المياه التي تصلنا نضمن لكم أن نوصلها إلى الجهات المعنية، ولأجل التواصل معكم أحبائي. بس فيما يتعلق موضوع قضايا المياه، أنا بتمنى على كل شخص يتواصل معنا يكون قبل ما تواصل معنا حكى مع الرقم الموحد لشكاوى المياه اللي هو 117-116، حتى يزودنا برقم الشكوى لأجل يعني يكون طلبنا في شرعية. بس نتواصل مع المياه نقولهم رقم الشكوى كذا كذا وكذا، ماذا جرى عليها، وين صارت، لماذا لم يتم متابعتها. فأنا بتمنى في رقم واحد بعيدا عن كنت تحكوا مع شركات المياه أو المديريات أو الدوائر الموجودة عندكم بمحافظاتكم في بلداتكم، في رقم واحد لاستقبال الشكاوى هو 117-116 موجود في كل المملكة، رقم مجاني تتواصل معه تطرح قضيتك تأخذ رقم شكوى حتى نتابع هذه الشكوى. وأيضا هذا الأمر يحق لك الحق، تقول أنه أنا والله من شهر من شهرين حينما تتواصل مع وزارة المياه أو مع هذه الشركات تقول ماذا جرى في متابعتي، لماذا أقفلت الشكوى، ما الذي جرى عليها، ما الذي حدث فيها، لأجل المتابعة لأجل المراقبة لأجل حتى بس تتواصل مع مسؤول يستطيع أنه يعطيك إجابة دقيقة في هذا المجال. فأنا بتمنى عليكم قبل ما تتواصلوا معنا تكونوا حكيتوا مع هذا الرقم واحد، لأنه إحنا راح نسألكم أول سؤال تحت الهواء، ما هو رقم الشكوى الذي

التي تقدمت بها لهذا الرقم الموحد، وبدكم تعذرونا، احنا اذا ما كانش في رقم للشكوى صعب نتابع لكم هذه القضية على تفاصيلها. لا أكون معكم دقيق وصريح، جدا يهمني أنه يعني أن يكون هناك في رقم للشكوى، وضرورة يعني نتعلم ثقافة التواصل مع الخطوط الساخنة، وبرضو عشان نقدر نراقبها إحنا نجي نقول يا عمي هذه القضايا التي تأتي للخطوط الساخنة ما الذي يجري عليها؟ هل تؤخذ فقط هكذا الملاحظة ولا تتابع؟ ولا تتابع؟ نشوف تفاصيلها حتى نوصل رسالة للمسؤول، هل تمت متابعة القضية ولا ما تمت متابعة القضية. فجدا مهم أحبائي تتواصلوا مع هذه الأرقام. أذكركم برضو أن يوم الأحد إحنا بنستقبل ملاحظاتكم المتعلقة، لأنه لأول مرة في المملكة راح يتم خدمات نقل المدرسي، راح تبدأ التجربة في الجنوب يوم الأحد. فبرضو إخواننا اللي في الجنوب في المناطق احكوا معانا، للي بصير عنده مشكلة ما حدا ما أجى الباص ما أخذ ابنه برضو خبرونا عشان نقدر نتابع لكم هاي القضية المهمة، جدا معنيين بإنجاح هذه التجربة حتى لاحقا تعمم على كل محافظات المملكة وعلى كل مناطق المملكة. راح تبدأ بداية كما قلنا النقل المدرسي للطلاب بالجنوب في محافظات الجنوب، بعدين إن شاء الله راح تنتقل إلى كافة محافظات المملكة. بدنا تساعدونا ونتساعد كنا أن ننجح هاي التجربة، فلذلك إحنا يوم الأحد ننتظر اتصالاتكم، اللي عنده أي مشكلة يتواصل معنا حتى نصوب هذا الأمر مباشرة. راح نبدأ بمتابعة قضاياكم إن شاء الله على الهواء مباشرة. خليكم معنا وإذا نبدأ المتابعة.

0: معي على الهواء أخي عواد. صباح الخير يا عواد. عواد البث المباشر من عمان معك.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور
1: يا أخوي. والله أنا حكيت معاكم من العام، ذكرك أقول لك من العام وأنا أحكي على الطريق اللي من عند بير المية بالعريش للفيصلية. هذا حكوا معاه، جبت معاه مع رئيس بلدية مادبة وقالوا هذا قسم على مادبة وقسم على جرينة.
0: نعم الجزء خليك معي الجزء اللي لمادبة أنجزته البلدية
1: ولا متر سنتي واحد والله ما نعمل فيه. قسما بالله لو تشوف الشارع كيف وضعه غير تقول الله يعينك وكيف يمشي السيارات منه. والله يوميا بلقى عليه بنشر.
0: طيب خليك معي، بدي أطلب زميلتي بالإعداد. زميلتي بالإعداد برضو بدنا رئيس بلدية مادبة الكبرى، يعني أن يكون معنا رئيس لجنة بلدية الجرينة، وبرضو يكون معنا سعادة رئيس لجنة بلدية مادبة الكبرى، لأنه الطريق يعني تحت يعني
1: ترقيع يا سيد صدام. يعني لو يرجعوها بس ترقيع عشو شوية.
0: خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية جرينة عاطف الرواحنة. صباح الخير يا سيدي. تحياتنا لك، أسعد الله صباحك عاطف بيك. يا سيدي هذا الطريق الواصل بين العريش إلى الفيصلية يعني مشكلة، يعني وارتادوا يعني تسلك طرق يعني مركبات كثيرة اليوم، الناس بتيجوا منه بتمشي منه، لكن يعني على حد قول أخونا عواد الطريق في حالة يرثى لها. الطريق نصفه ضمن صلاحياتكم تحت سلطتكم، الجانب أو القسم الآخر من الطريق مع بلدية مادبة، نحكي عن الجزء اللي معاكم هل عليه عمل؟
2: بداية صباح الخير أخي صدام.
0: صباح النور يا سيدي، أهلا عاطف بك.
2: تحياتي للسيد عواد من عندك. حقيقة هذه الطريق بحاجة إلى صيانة. هذا العام تم طرح أو تخصيص مبالغ بما مجموعة 550,000 دينار لعمل أكثر من يعني بخصوص الطرق، من احتياجات الطرق الموجودة عندنا في المنطقة. هذا الطريق مشمول من ضمن قطاع إعطاء ترقيعي سيتم طرح الشهر القادم بقيمة 50,000 دينار، وهنالك عدة عطاءات. بشرا العطاء الأول بقيمة 150,000 دينار لفتح وتعبيد تمة مباشرة فيه، إن شاء الله سوف ينتقل إلى بقية المناطق في منطقة جرينة. وهنالك أيضا عطاء بقيمة 200,000 دينار لعمل خلطة أسفلتية سيتم طرحه

0: ومبلغ 150 ألف دينار أعطاء لعمل مناهل وشبكات تصريفية وعبارات صندوقية للبحر الساخنة. وبشرة تحديد هذه البحر خلال الشهر القادم سوف يتم طرحه. فهذا طريق مأخوذ بعين الاعتبار سوف يتم الانتهاء منه بإذن الله الشهر القادم.
1: طب خليك معي مهندس، أنا أقدر كل ما تقول، شكرا على المعلومات التي أوردتها، ولكن لدي سؤال تحملني وأشكرك سلفا على سعة صدرك لتقبل هذه الأسئلة. أنت تقول سيطرح العطاء أم سيبدأ العمل به؟
0: لا، طرح العطاء هو تعرف أنت هنا فترة قانونية من طرح العطاء، وطرح العطاء تحتاج إلى أسبوعين فترة.
1: ممتاز، أنا ما وددت أن أصل إليه أنه الشهر القادم سيطرح العطاء، والعطاء حينما سيطرح هناك مدد وزمن يعني قانوني
0: طبيعي.
1: إلى أن يطرح، أن يتقدم أيضا لإخواننا اللي بدهم يشتغلوا منفذين لهذا الطريق أو مقاولين، بعدين أن يرسوا على أحدهم بعد أن يدرس هذا الأمر، بعدين يمنح فترة حتى يبدأ العمل. طب إحنا الآن بشهر 8، آخر 8، إحنا الآن بنهاية 8، وفق هذه الترتيب الزمني إذا بدنا نشتغل بهذا الطريق راح نشتغل فيه إما بالشتوية أو على وجه الشتوية.
0: لا، هو المتوقع بداية العمل بهذا العطاء تقريبا في نهاية 9 حقيقة، حتى بما في ذلك المدد القانوني ستكون هناك مأخوذ
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: نهاية 9 إن شاء الله راح يكون هناك.
1: طيب إن شاء الله
0: هذا العطاء تتم بناء على توفير موازنة، فالحقيقة هذه الموازنة تم توفيرها في هذا الوقت من السنة لأنه أنت بتعرف الموازنات تيجي من وزارة الحكم المحلي، وتم طرح مثل هذه العطاءات بعد ورود الموازنة
1: والتخصيص. طيب أرجوك أن تبقى معي لو تكرمت، ينضم إلينا على الجانب الآخر من الاتصال المهندس هيثم جوينات. أرجوك أن تبقى معي مهندس هيثم جوينات، سعد رئيس لجنة بلدية مادبة الكبرى. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير أستاذ صدام.
1: كيف أصبحت يا سيدي؟ كيف أصبحت مهندس؟
2: لا تمام إن شاء الله.
1: يا رب دائما أنت وكل أهل مادبة الطيبين تكونوا بألف خير، ويعطيكم ألف عافية كوادر بلدية مادبة الكبرى. مهندس، تواصلنا معك قبل حين بما يتعلق بالطريق الواصل من الفيصلية من عندكم من مادة بنقول الفيصلية للعريش. معانا على الجانب الآخر من الاتصال سعادة رئيس لجنة بلدية جرينة، تحدث عنا عن الشق المتعلق أو ضمن اختصاص بلدية جرينة، وقال لنا أنه هذا الطريق رح يشهد في طرح عطاءاته في عمل عليه تقريبا نهاية شهر أيلول بداية تشرين أول، خلال الجزء اللي موجود يعني تحت صلاحيتهم، تحت سيطرتهم، تحت صلاحياتهم. ماذا عن الجزء من مادبة من الفيصلية باتجاه العريش، علما أننا تواصلنا معكم قبل عام تقريبا ووعدتونا أن يكون في عمل على هذا الطريق؟ تفضل مهندس.
2: أول شيء بدي أصبح الدكتور رواحني رئيس وبدي أحكي لك أنه إحنا مبارح وأول مبارح كان بجزء المواطنين شافوا مساحين بحط علامات مساحية لونها أحمر على الدوسة تاعت هاي الطريق، يعني راح يبلش يشتغل فيها خلال الأيام، بجوز اليوم نزلوا بيس كورس يعني لسه ما وصلتها.
1: الطريق يعني الفيصلية العريش، الفيصلية العريش سيدي مش هيك؟
2: الفيصلية العريش نعم. تمام. سيدي جزء المتعلق بالمدبة.
1: يعني العمل فيها سيبدأ فيها خلال أيام.
2: جزء من عطاء كبير فتح وتعبيد، يعني وصلناها خلال يعني اليوم وبكره ببلش الشغل فيه.
1: يعني الايام القادمه راح يكون في عمل بهذا الطريق.
2: نعم.
1: طيب اسمحوا لي ان تبقوا معي قليلا حتى اعود الى عواد. يا عواد اهلا ومرحبا بك.
3: يا سيد صدام
1: تفضل سيدي.
3: بدي انا المطب العباره اللي نازله عند بير الميه بالعريش، بدي سعاده رئيس البلديه يتفرج، يطلع بس 5 دقائق ويتفرج عليها.
1: تقصد الدكتور عاطف الرواحنة؟
3: نعم نعم نعم عاطف الرواحنة، يتفضل يطلع عليها على العباره كيف نازله ويعرف كيف سياراتي مرقن من هناك.
1: طيب هذا الامر سنحيله. دكتور عاطف تفضل.
0: نعم معك سيدي. انا طلعت عليها وكشفت على هذه العباره. بدايه انا ابدا اصب على رطوبة المهندس سيد مجونات، وبدي اشكره للتعاون الدائم بيننا وبينه، حقيقه في تنسيق كامل بيننا وبينها بلدية مادبة.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: مستمر بيننا، وحقيقه من انشط رؤساء البلديات اللي استلموا بلدية مادبة.

0: يعطي ألف عافية. على الشق الآخر احنا كشفنا على هذه البلد على العطارة وهنالك إجراء خلال الأسبوع القادم
1: إن شاء الله
0: اللي كشف هذه العبارة. المشكلة حقيقة اللي بنعاني منها اللي هي تنكات المياه اللي بتمر من هذا الطريق. تحمل حمولة زائدة وهاي التنكات للأسف الشديد ما يعني ما تلتزم بحجم الحمول اللازم
1: طبعا، وهذا راح ينعكس أكيد على الطريق وعلى العبارة. طيب راح نتابع هذا برضو مع الجهات المعنية. أنا بدي أشكر سعادة رئيس لجنة بلدية مادب المهندس هيثم جوينات، وبدي أشكر أيضا عطوفة دكتور عاطف الرواحن رئيس لجنة بلدية جرينة. شكرا جزيلا لكما، شكرا على هذا التناغم بالعمل البلدي بينكم، ونتمنى أن يكون هذا نموذجا للعمل في كافة بلديات محافظات مملكتنا الغالية. أسعد الله صباحكما بالحب والخير والبركات. وبدأ أقول لعواد أنت وأهل جرينة والعريش ومناطق الشوابكة، يعني الأيام القادمة راح يكون في عمل. على الجانب الآخر أهلنا في الفيصلية الوخيان وأبو الغنم والشاهين أيضا راح يكون في عمل من الجانب جانب مادب على هذا الطريق. والحب والاحترام لكم جميعا. شكرا جزيلا.
2: شكرا يا سيد.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
2: يخلف عليكم.
1: يا هلا.

0: ملاحظة مهمة أحبائي، اليوم عند الساعة 12 ليلا سينتهي موعد تقديم للطلبات للقبول الموحد، لأنه كما أعلن القبول الموحد لا داعي، لا يوجد مبرر لتمديد. فلذلك إخواننا، بتمنى على كل الطالبين أحبائي اللي نجحوا بالتوجيه، اليوم هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات الالتحاق بالجامعات، والله يوفقكم جميعا. نعود إلى متابعة قضايانا، معي على الهواء أم خالد. صباح الخير يا أم خالد.
1: صباح النور.
0: كيف حالك يا أم خالد؟ تفضلي.
1: الله يسعدك يا رب.
0: تفضلي، أنت على الهواء مباشرة، تفضلي.
1: بجغلبك، في عندي بنت أنا رجعت فيها أكثر من مرة في المستشفى البشير.
0: نعم.
1: يعني وأنام، عرفت كيف؟ أنام في البشير، بس بدها تنظير البنت.
0: طيب.
1: يحكوا الجهاز معطل وهيك.
0: الجهاز تبع التنظير معطل.
1: معطل زمان.
0: عندها تنظير معدة ولا قولون؟
1: لا، تنظير للمعدة، لأنها بتخرج دم من تمها يعني.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام. ألف
1: سلام عليك. تنظير.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي، ضمي إلينا على الهواء مباشر رئيس قسم العلاقات العامة في مستشفيات البشير الدكتور العزيز والله زيد الفعور. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الورد يا صدام.

0: أسعد الله صباحك بالحب والخيرات ويعطيكم ألف عافية يا دكتور.
1: الله يعافيك يسلمك
0: دكتور. استمعت لأم خالد، بنتها
1: نعم
0: بتراجع
1: نعم.
0: فيها، حكين لها أن طبعا يبدو أنها بحاجة إلى تنظير معدة، فقالوا لها أنه الجهاز معطل إلى حين إصلاحه، هل أصلح هذا الجهاز؟ وأي معلومات أخرى؟ كنا أذان صاغي لك، تفضل دكتور.
1: تمام سيدي، أنا قبل تواصلت يعني مع الأشخاص المعنيين،
0: تمام،
1: والجهات المعنية،
0: تمام،
1: يعني أفادوا لي أنه جهاز التنظير المعدة شغال يعني بشكل طبيعي، وآخر فترة يعني الفترة اللي بتحكي عنها ما صار أي عطل فيها.
2: لا أنا رجعت والله ونمت في بنتي في البشير كمان، نمت فيها.
0: متى هذا الكلام أم خالد؟
2: إله الحكي شهرين ثلاثة. بعدين تركت الموضوع لأني صرت أنام في المستشفى ويعني أترك.
0: طيب ما راجعت من شهرين ثلاثة؟ أكيد كان بده يرجع، يعني هل يعقل في مستشفى كبير مستشفيات البشير؟
2: ثلاث مرات أنام في المستشفى وما في أي تقدم.
0: طيب أظن الموعد كان قديم شهرين ثلاثة.
1: قديم.
2: أنا بدي بس
1: موعد لحالة مرضية، أنت نايم كنت تجلس لحالة مرضية مش عشان تعملي تنظير، فما في.
2: لا أنا بدي تنظير، أنا سيدي بس بدي تنظير وبس.
1: ولا
2: يهمك
1: أختم خالد، أنا بتمنى أنك تيجي تراجعيني أنا في الإدارة العامة، تمام؟ وراح أجهز لك موعد قريب للتنظير لأنه الجهاز شغال وما في أي مشاكل عليه.
2: وين أراجع حضرتك؟
1: الإدارة العامة، بالإدارة العامة.
0: دكتور زيد.
1: نعم.
0: اسمح لي أتولى في هاي المهمة. يا أم خالد.
2: أتفضل أخوي.
0: يعني ثقي بالله إن شاء الله لدى مراجعتك للدكتور زيد الفاعوري، ونحن خبرناه وعرفناه من خلال متابعات كثيرة وعديدة في برنامج البث المباشر من عمان. هو موجود في مبنى الإدارة العامة. راجعي إن شاء الله راح تحل مشكلتك.
2: طب متى أراجع؟ بكرة يوم الأحد؟
0: يوم الأحد اليوم، خلاص الخميس يوم الأحد دكتور. منيح تراجعك؟
2: أنا
1: يجي اليوم، موجودين للساعة الخارج.
0: بنفع اليوم تراجعي؟
1: نعم
2: بنفع عادي.
0: طيب
2: أي ساعة؟
0: يعني أظن موجود الدكتور مداوم، مش هيك دكتور زيد؟ أنت موجود بالمستشفى؟
1: مداوم للساعة الخامسة موجود.
0: طيب راجعي دكتور، ويعني إن شاء الله أمورك إن شاء الله بخير، سلامات سلفا لبنتك. وشكرا يا دكتور زيد لتعاونك معنا، وشكرا لمستشفيات البشير، كل الحب والاحترام. شكرا يا دكتور زيد، أسعد الله صباحك سيدي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. ما زال البرنامج يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة معي خالد أبو خجيل. صباح الخير يا خالد.
1: يا صباح الخير والورد
0: والياسمين. كيف حالك سيدي؟ شو أخبارك؟
1: صباح الخير قدام.
0: طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: يا رب
1: طمنا عنك. كيف
0: والله رضا الحمد لله. رضا
1: مأمون تمام معك.
0: مأمون بخير تمام. وهي عندنا الأستاذ غاندي كمان تمام.
1: الله حييك وحيي.
0: تفضل يا خالد أنت على الهواء.
1: والله الحمد لله رب العالمين. يعني اتصلنا في الأخوان قبل شوية تحت الهواء أخذوا ملاحظتي بالنسبة للمياه هنا. فاتصل مني عدة شباب يعني مش المياه هنا. فأوعدوا في الأسبوع الجاي إن شاء الله يحسنون الوضع لأنه المية والله
0: الملاحظة خبرني أنت وين ساكن وشو الملاحظة يا خالد؟
1: المقابلين شارع كساب المليفي الحي الشرقي صارنا 9 أسابيع والله يا أخوي صدام إنه المي ما بتيجي كله تنكات تيجي خفيف جدا يلا نعبينا
0: ضعيفة
1: والله ضعيفة جدا. طيب. فتوصلنا مع الإخوان عندكم تحت الهواء يعني ما قصروا.
0: طيب الآن بنشوف بنأكد بالموضوع خليك معنا بس على الهواء. سعد الزبن صباح الخير يا سعد.
2: لا يعطيك العافية سيدي.
0: شلونك سيدي؟
2: كيف حالك شو أخبارك؟
0: من وين بتحكي معك؟
2: أطول عليك.
0: لا بمرك.
2: أنا سعد الزبن سكان قرية المنارة اللي هو الجيزة.
0: سكان وين سيدي؟
2: المنارة اللي هو الجيزة.
0: أوه ونعم.
2: ومنك؟
0: حمر النواظر ونعم ونعم ونعمين. تفضل سيدي.
2: الله يسعدك الله يسعدك يا أخو
0: خضر. أمرك سيدي.
2: يا أخوي. أنا هسه تواصلوا معي مياه هنا ما قصروا. فإحنا صارنا أكثر من 4 أسابيع والمهندس اللي عندنا جابوه طفيلي ابن حلال محترم. فهذيك المرة ضبط عند الشاليهات المزارع
0: اعتداءات
2: خطنا كامل سارقينه ويضخوا على المزارع.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه
2: على المزارع. فالطفيلي ربنا الله والله جاء قطع الخط. حنا بس نطلب من مياه هنا إنه المزارع الشاليهات اللي زي هذول لأنه يكون فيها مصري واحد ليش نديروا خط؟ أمنوا بتنك. أمنوا بتنك بس وتكفي المي تكفي شهر. أما فاتح الماء شو اسمه فاتحين على قلبين عد البرابيش على الخزانات عندهم تحت على بار والله
0: ما بيقدروا عليك. يعني لنفترض إنه واحد صاحب هذه المزرعة نزل عيلته وقعد فيها شو يسوي هذا الرجل؟
2: والله يكفي خزان يكفي لأن متى يجوا خميس على الجمعة.
0: طيب
2: مية عندنا احنا قرية بحدود 400 شخص والله العظيم قطعنا عنا الشريهات والله.
0: طيب سعد خليك معي صادق دون ما تحلف صادق خليك معي. ايضا معي اخي محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير اخ صدام.
0: من وين بتحكي معي يا محمد؟
3: لوال مقدر.

0: ذهب الشرقية سكان المكرمة الهاشمية.
1: ونعم ونعم ونعم، تفضل السيد.
0: الله حيك معلك زود يا أخوي. حنا 36 منزل سكان مكرمة من جلال سيدنا.
1: نعم.
0: تواصل معي المهندس محمد الآن. وشرح لي الوضع إنه المية صراحة ما تصلنا، لأنه المذخرة الرئيسية

0: بحطوا مضخات على على الخط الرئيسي فبسحب المي ما توصلكم المي.
1: نعم الرجل ما قصه قال هاي رقمي الخاص وإذا ما وصلت المية عندكم أنا بسحبكم سيارات وبتعبوا مية وما فيها أي مشكلة. يعني
0: خليك معي الآن نأخذ إجابات أكثر دقة من أخونا الأستاذ إبراهيم قبيلة. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم.
2: يسعد صباحك. صباح ضيوفك ومستمعين.
0: الله يخليك. شلونك أستاذ إبراهيم؟
2: والله لا بأس الحمد لله.
0: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
2: كل فضل من الله. الله يديمك.
0: رضا ومن رضي عاش سيدي.
2: أي والله.
0: نبدأ مع خالد أبو خجيل المقابلين، سعد الزبن المنارة، ومحمد لموقر ذهب الشرقية إسكان المكرمة. سمعت لملاحظاتهم على الهواء ومشكور يعني سلفا قد أوعزت لزملائك لأجل التواصل معهم، لكن أكيد نستمع منك دائما وأبدا الخير فيك وفي كلامك اللي بتحكي على الهواء. تفضل أخي إبراهيم.
2: زي ما تفضلوا ضيوفك، يعني خالد أبو خجيل حكي مع الشباب عنده عدم اكتفاء وانتهى دوره أظن. إذا بده أربعة مثل الحين الدور القادم راح يزودون.
0: ما هو هذه المشكلة، بقول 9 أسابيع تيجينا المي على هذا النحو أخي إبراهيم.
2: يعني إحنا ما عرفنا إلا منه الآن، حتى إحنا بالصيف زي ما حكينا أخوي صدام وهي آخر أسبوعين، يعني قربنا نخلص من أزمة الصيف
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: بس هو كحالة فردية واصلت المي بس ضعيفة، يعني مش مكتفي، وأصلاً إحنا معدل تزويد المي من 3 إلى 4 متر بالطيف. فالأسبوع الجاي راح يتفقدوا وشوفوا معدل التزويد، إذا كان في أي خلل فني سدد بالوصلة بيعالجوها الشباب.
0: راح يتم تأمينه، راح يتم تأمينه بصهريج سيدي إذا إلى حين.
2: طبعا إذا راح يأمنوه الشباب.
0: طيب. أخونا سعد الزبن من المنارة لواء الجيزة.
2: المنارة صحيح في عندنا مشكلة، كان الشبكة تضيفي عملوا الشباب أكثر من إجراء عالجوا 90% من التحديات بالمنطقة، إنجاز الرسم وكان تحديث إن شاء
0: الله. بس في اعتداءات، يعني تم ضبط أحد الاعتداءات.
2: شوف يعني الاعتداءات هذا مسار منهجي سلوكي مستمر، وإحنا برضو بنكافحه بأدواتنا.
0: قدم اقتراح بالنسبة للمزارع، بقول لك ليش ما يتم تزويدها صهاريج؟
2: برضو هذا خيار. المشكلة في المنطقة تعالجت من 70% ضايل من 4 إلى 5 منازل راح يتفقدوهم بهذا الدور، إذا ما وصلتهم راح يتم تزويدهم لحين حل المشكلة جذريا في الطهري. يعني ما يمكن أن نطلع المواطنين ما يخاف بهذه.
0: مفهوم. أخونا من المقر ذهب الشرقية مكرمة إسكان المكرمة، إسكان المكرمة محمد.
2: اليوم دورهم الشباب راح يشيكوا عليهم كاملين. أي حدا ما توصل المي راح يكون في عنده يعني مشكلة داخلية راح يعالجوها
0: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله الأمور تسيطر.
0: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. شكرا لأخوان المتداخلين خالد وسعد ومحمد، وأسعد الله صباحكم جميعا. شكرا أستاذ إبراهيم قبيلات، حياك الله. يا هلا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان المستمر معكم أكيد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. وأذكركم برضو اللي بسمعون على راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى أيضا موجودين معكم على الهواء. أهلا ومرحبا بكم أحبائي، ونتابع معكم، ما زلنا نتابع ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء الآن أخي المواطن أشرف. أشرف البث المباشر من عمان معك، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا سيدي أنا بأخذ 70 دينار من التنمية الاجتماعية.
0: خليك معي. خذ نفس، خذ راحتك، احكي شوي شوية، وضح الأمور إن عشان نفهمها منك ونقدر نتابع. حتفضل يا أشرف.
1: يا سيدي أنا بأخذ من التنمية الاجتماعية 70 دينار.
0: خلينا نتفق إنك تأخذ من المعونة الوطنية مش من التنمية الاجتماعية.
1: من المعونة الوطنية.
0: الله يرضى عليك.
1: المعونة الوطنية نعم.
0: طيب.
1: بأخذ 70 دينار.
0: نعم.
1: فأنا لي 3 أشهر بأخذش ولا تعريفا من البنك. منزلين علينا حجز. أنا لي أخو الله يسهل أمره بتعاطى. حكموا 15 سنة حاطين له إنه ببيع كل يوم 3000 ليرة، وهذا حكي غير صحيح. فضلت على النبي.
0: لا أخي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ما اختلفناش، اللهم صل على سيدنا محمد. بس أنت ما علاق، خليك معي، أنت ما علاقتك مع أخوه؟ أنت وياه في دفتر عيلة واحد؟
1: لا أنا دفتر لحالي ومتجوز لحالي أنا.
0: طيب لعاد خلص ما إلك في أخوك.
1: ما ليش أخوي أنا.
0: أنت 70 دينار ليش ما عادوا أو مش حاجزين عليه؟ ليش ما عادوا يصرفوها إليك؟
1: حاجزينها من الدولة، عطيها من نزيل عليه حجز.
0: أوكي. طيب أنت عندك أي قضايا سابقة في هذا؟
1: لا ما علي قضاء.
0: يعني حينما ضبط يعني أخاك كنت مع ضبط أخوك كنت معاه كنت إيشي ولا لا؟
1: ولا كنت معاه ولا شيء، أنا زلمة بلحالي هو لحاله.
0: انت من وين بتحكي معي؟ من اي منطقه؟
1: من عمان انا بحكي معك.
0: ناس عمان.
1: من حي نزال. نعم
0: حي نزال. خليك معي. اخي محمود ابو حشيش صباح الخير.
2: صباح الورد يا استاذ صدام.
0: شو القصه يا استاذ محمود؟
2: الله يسعد صباحكم صدام سيدي. مشان اختصر لك الموضوع، هلا بالنسبه لاسره الاخ اشرف هم 3 افراد تتقاضوا من الدعم النقدي الموحد من تاريخ شهر 1/2024 70 دينار، وما زالت المخصصات يعني سارية المفعول. الآن ما عنده أي مشكلة ودفعاته نازلة بانتظام، ما عنده أي مشاكل. يبدو أنا تواصلت معه طبعا مباشرة أستاذ صدام، مجرد ما استلمت الملاحظة. اللي صاير معه أنه هو صاير عليه حجز من جهة أمنية على حسابه البنكي. تمام. الآن سيدي إحنا بالنسبة لنا يعني بالنسبة للحجز من قبل الجهات القضائية لا علاقة لنا به
0: طبعا
2: يعني
0: طبعا ونحن لا نعلم حتى القضية. نعم. حينما وردتنا تحت نعم. الهواء لم تردنا بهذا الشكل. بدي أرجع شوية، أرجوك أن تبقى معي. نعم. بدي أرجع لأخوي المتصل صديقي. أهلا ومرحبا بك من جديد. إحنا القضايا المنظورة للقضاء أو قرارات أمنية لا نخوض فيها احتراما لهاتين السلطتين العظيمتين الكبيرتين، ونترك فيها الأمر لمراجعة هذه الجهات شخصيا. يعني لا يحق لنا أن نطرح أو نتناقش بقضية قضائية، لا يحق لنا أن نتحاور أو نتناقش بقضية أمنية. أمنية لها علاقة بسلوك الناس، والقضية مرتبطة بحدث أمني، وأنت يعني أفردت لنا قصة لا أعلم مدى دقتها أو تواصلها بالموضوع الذي أشرت إليه. نحن معنيين بمؤسسات مدنية عاملة على الهواء، تواصلت معنا بخصوص معونة وطنية تتقاضاها بقيمة 70 دينار. تواصلنا مع الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق بصندوق باسم صندوق المعونة الوطنية، وأكد لنا على الهواء مباشرة أنه مخصصاتكم أو معونتكم ما عليها أي شيء، سارية المفعول ماشي، ولكن هذا الأمر أو الحجز عليها جاء بقرار أمني أو قضائي. هذا أمر لا يعنينا، لا نخوض به احتراما وتقديرا لجهد المؤسسة الأمنية، احتراما وتقديرا لجهد المؤسسة القضائية. ولك يعني أن تراجع هذه المؤسسات أو هذه الجهات كي تعرف أكثر، كي تطرح قضيتك إذا ما لك علاقة بالموضوع. هذا أمر آخر يطرح عند الجهات الأمنية، أنت يعني تثبت هذا الأمر مع الأدلة من خلال محامي.
1: مش بس علي حاجة حزين حزين على أخواتنا المجوزات
0: يا صديقي كمان. هذه قضية أمنية، برنامج البث المباشر لا يتعامل معها على الهواء. نحن لا نحكي مع الأمن يجي يقولهم والله في شخص كان عليه قضية التجارة وعليه قضية وفي حجز عليهم. يا صديقي هذه قضية، هذا ملف أمني.

0: حساس لا نخوض به على الهواء. يعني هل تريد أن نتواصل مع الأمن العام ونفتح هذا الملف ويصير نحكي بتفاصيل نحن لا علاقة لنا بها؟ هذا ملف أمني حساس يبحث بشكل فردي. حينما تراجع أنت أو أي صاحب علاقة، الجهات الأمنية توضح لك ما هي أسباب الحجز، أو يعني تقتنع فيما تقول بإثباتات بأدلة وكي يشال الحجز. ولكن أنت لك عندنا أن نسأل مع صندوق المعونة الوطنية الذي أجاب الآن على الهواء أن مخصصاتكم من المعونة الوطنية أو مخصصك من المعونة الوطنية ساري المفعول موجود القضية أمنية بملف أمني، عليك أن تراجع الجهات الأمنية لمعرفة المزيد أو لمعرفة التفاصيل. فبدي أشكرك وأعتذر منك. بدي أشكر أخي محمود أبو حشيش.
1: تفضل. بس بمداخلة بعد إذنك.
0: تحت أمرك.
1: هلا سيدي الله يكرمك. هلا سيدي بالنسبة لنا إحنا يعني في هناك بند بالتعليمات، أنا مشان يعني نوع من المساعدة للأخ، في عنا بند بالتعليمات بنص على أنه هاي المساعدات المقدمة للفقراء والمحتاجين لا تدخل ضمن مفهوم الراتب وليست ثابتة القيمة ولا يجوز الحجز عليها أو الاقتطاع منها بناء على نص التعليمات، تمام سيدي، لأنها قابلة للتخفيض أو الزيادة أو حتى الإيقاف تبع الظروف الاقتصادية. فبالتالي بكون إلها نظرة في الجهات خلينا نحكي القضائية اللي حاجة عليه. الآن هو بإمكانه أنه يجيب لنا كتاب موجه لصندوق المعونة الوطنية حتى نوضح له فيه انه هاي معونات شهرية بتنزل على راتبه وهاي بتصفي القرار عند الجهة بحاجة،
0: يعني مراجعة بس يجيب هذا الاشي وبتم التعامل معاه. ان شاء الله يكون استفاد من هاي المعلومة ايضا. شكرا جزيلا لك اخي محمود ابو حشيش.
1: العفو.
0: كل الحب والاحترام. احبائي وعزائي، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في ختامها أني أقول لكم تحيات فريق العمل، طبعا بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد أنا وزملائي، إن شاء الله يا ربي تسعدوا وتهنأوا. الناس اللي عندهم نتائج الحادي عشر بنتمنى توفيق لكم إن شاء الله بكرة، وزي ما قلت لكم إن شاء الله يكون فرحنا حضاري يعبر عنا وعن عاداتنا وتقاليدنا وديننا، وأن لا يؤثر أو لا يعتدي على حرية الآخرين ولا يتسبب بأي حادث أو أي مشكلة. بتمنى أيضا أحبائي يديروا بالهم على صحتهم وعلى سلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، اشربوا مي كثير. سلامات لكم، إن شاء الله تسعدوا وتهنأوا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. لكم تحيات غاندي حداد، تمارا النهار، سهر الجبور، مهاط بيشات، وتحيات صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير في أمان الله.

موجز العاشرة صباحاً من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. جلالة الملك يبحث مع عمدة مدينة شنغهاي عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين الصديقين. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في القطاع السياحي خلال اجتماع مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يجدد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وزارة الخارجية تعزي حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. استشهاد 9 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على نقطة شرطة في مدينة غزة. بريطانيا تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجارياً تبعات اقتصادية وخيمة. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة من المخدرات بواسطة بالون موجه. فترة تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس تنتهي منتصف الليلة، وآخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق الساعة 3 عصر الأحد المقبل. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 عصر غد الجمعة. المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بس اضحكي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الثالث.

0: كنا قد رافقنا الأمير محمد علي باشا منذ بدء رحلته إلى أمريكا، حيث زار نيويورك وشيكاغو والتي غادرها إلى كولورادو.
1: يعتبر الأمير رحالة أول بامتياز، فقد استمرت رحلته هنا نحو شهرين ونصف، وجاب أرجاء القارة الشمالية على اتساعها وجمال طبيعتها وضخامة مؤسساتها وتنوع ثرواتها.
0: ورحلته إلى أمريكا كما نعلم لم تكن هي الأولى، بل ساح في بلاد الشام والصين واليابان، كما أننا نعلم بأنه عاش حياته في أوروبا يدرس ويتجول في تلك البلاد.
1: نعود إلى رحلتنا وإلى رحلته الأمريكية، حيث يغادر شيكاغو إلى كولورادو بالقطار مجتازاً العديد من المدن، وقد ذكر بعض مدنها خصوصاً أيوا الواقعة في غرب الميسيسيبي والمشهورة بجامعتها العظيمة المسماة باسمها.
0: يصل إلى مقاطعة كولورادو التي يطلق اسمها على بلدتين متجاورتين، إحداهما كولورادو سيتي وهي العاصمة القديمة، والأخرى كولورادو سبرينغ، وفي قمة هناك في الكريستال بارك حيث الجمال الرائع صعد محمد علي يتأمل روعة المكان وقال:
2: بالرغم من ذلك الارتفاع الهائل والذي بلغ 2400 متر، فنحن في متسع من الأرض لا يصعب على سيارتنا أن تدور فيه، وأينما نوجه نظرنا نشاهد من المناظر المختلفة ما تقر به العين ويشرح به الصدر. لما كانت الإقامة في كولورادو سبرينغز لم ترقني كثيرا، ووجدت من أخبرني بأن الإقامة 4 أو 5 أيام بها داعية إلى الملل، فأسرعت إلى مكان يقصده طلاب السفر وهو على الطريق أمام فندقنا، وسألت إن كان بالإمكان تغيير ميعاد سفرنا وتقديمه حتى نكتسب من الوقت يومين نقضيهما بكاليفورنيا على شاطئ البحر بين بساتينها النضرة وزهورها الشهيرة.

0: تجري الرياح كما لم تشتهي سفينة محمد علي، فالقطار السريع الذي أخذ منه تذكرة السفر لا يسافر من هنا إلا مرة واحدة في الأسبوع، ويلزمه الانتظار.
1: وفي فترة ترقب لأي فرصة سانحة تسمح له في السفر، كان يحاول أن يرصد ويراقب ويدون كل ما يراه في كولورادو سبرينغ. زار الحديقة المليئة بالصخور الغريبة، وقال وهو يصف المكان:
2: كلها ذات لون أحمر قاني كلون القرميد، فكان لون السماء الأزرق الصافي وأشعة الشمس الذهبية المنبعثة على هذه الصخور تجعل المنظر بديعا. مررنا أيضا في وسط شارع عظيم على جانبه منازل وفلل محكمة التشييد والتنظيم، وهذا الحي هو مسكن بعض الأغنياء أصحاب القناطير من الذهب التي اكتسبوها من استخراج المعادن.
0: قال بعد جولاته في كولورادو:
2: الأمريكيون على شدة حرصهم على أوقاتهم الثمينة لا يبخلون على أنفسهم بما ينسيهم أتعاب الحياة في أيام البطالة.
1: وجاء يوم السفر، والذي طالما انتظره رحالتنا وصحبه، فغادروا المدينة كولورادو سبرينغ بالقطار، حيث وصلوا إلى ألبوكيرك، وهي المحطة التي يتفرع منها خطان، خط يوصل إلى تخوم المكسيك والآخر إلى الباسو.
0: يصل الأمير محمد علي مع رفاقه إلى ولاية نوفال مكسيك التابعة لأمريكا، ولاحظ أن معظم البلدان التي مر عليها لها أسماء إسبانية، وليس ذلك بعجيب، لأن الإسبانيين هم الذين اكتشفوا الدنيا الجديدة ونزحوا إليها لاستخراج معادنها المكنوزة في أراضيها.
1: وصلوا إلى ويليامز الشهيرة بقطعان البقر، وهنا تبع القطار المسير إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، حيث ننقل ما قاله عند وصوله.
2: اخترقنا المكان ووصلنا إلى شارع عظيم جدا اسمه برودواي، لا يقل عدد منازله وحوانيته عن 1000، وقد رأينا في هذا الشارع جميع أنواع البشر من صينيين ويابانيين ومكسيكيين وهنود وأمريكيين وغيرهم، ولم نرى مصريا واحدا غيرنا. ومع كثرة الزحام صرنا ننعم النظر فيما حولنا لنقف على أحوال هذه المدينة العظيمة، وقد دلتنا تلك الحركة العظيمة التي بها على أنها مدينة صناعية تجارية. لوس أنجلوس هي عاصمة كاليفورنيا الجنوبية، ونهرها الصغير الذي يسمى باسمها يصب في المحيط الهادئ على مسافة قصيرة. أنشأ المدينة الإسبانيول ثم سقطت في يد الأمريكيين، وقد علمنا أن فيها 1700 مصنع، والذي يدل

تدل على أن سكانها من أجناس مختلفة، أن عدد جرائدها العظيمة تكتب بسبع لغات مختلفة أيضا. ولميل سكانها إلى التشبه بأهل مدن أمريكا الكبيرة، أقاموا المباني الفخمة الشامخة الكثيرة الطبقات،

0: أتدرين يا شيماء؟
1: ماذا؟
0: إذا كنا سنتوقف مع رحالتنا في كل محطة وننقل ما دونه، لن تكفينا حلقات هذا البرنامج بكاملها. ولم يزل أمامنا مقاطعات كثيرة نتحدث عنها، ولذلك سنوجز بعض الشيء.
1: لكنني سأحاول ومن خلال سطور الرحالة أن أستكشف أيضا وأن أتتبع ما يقوله. على أي حال اتفقنا، ولكن ضمن الاختصار المعقول.
0: هو المعقول جدا.
2: وصلنا إلى فرانسيسكو فوجدناها عظيمة جدا، والحركة بها عظيمة. أما منازلها فهي في الحقيقة أجمل من منازل نيويورك، فإن أشكالها شارحة للصدور. وقبل أن نصل إلى الفندق صرنا نصعد تارة في طريق مرتفع وننزل أخرى في منخفض سحيق، لأن مدينة فرانسيسكو مبنية على تلال، وفندقنا قائم على أعلى تل فيها. حرارة الجو هنا أشد من حرارة مصر، فعزمنا على أن نقضي في كندا الأيام التي كنا نريد قضاءها هنا. رأينا في أحد المتنزهات تمثالين للشاعرين الألمانيين جوته وشيلر، وقد علمنا أن بمدينة فرانسيسكو 50,000 ألماني. في الساعة 6 من صباح اليوم الثاني كنا على استعداد للخروج. مضى قطارنا يمشي في مضيق بالجبال على شاطئ نهر سريع، فخيل إلينا أننا في بلاد سويسرا الجميلة، لأن المناظر التي كانت تحيط بنا لا يمل الإنسان من رؤيتها. في صبيحة اليوم التالي كان من الضروري رؤية بحيرة المرآة والذهاب إليها بالعربة. رأينا ماءها صافيا ساكنا، وبالحقيقة وجدناها كالمرآة ترى فيها صور كل ما حولها من جبال وأشجار وغيرها، وهي على صغرها إحدى عجائب الدنيا. يأمها كثير من السائحين، ولا يرى الإنسان على سطحها أقل حركة تعكر هذا الصفاء، فاسمها مطابق لمسماها. كان البرد شديدا عندما قررنا الاطلاع عن قرب على الأشجار المعمرة. وصلنا إلى وسط الأشجار الكبيرة الهائلة والتي بلغت من العمر عتية حتى صارت ضخمة جدا. مررنا أولا على 3 شجرات هائلة في مدخل الغابة يقال لها المراس الثلاثة، ووقفنا أمام الشجرة المشهورة باسم غريزلي جاينت، فاعترتنا الدهشة من جسامتها وشعرنا بضعفنا أمامها، وتعجبنا من قوة الأرض وكيف تنبت مثل هذه الأشجار النادرة. إن هذه الاستراحة قد شرحت صدورنا بما شاهدناه من عجائب خلق الله. ولو أن طريقها كان متعبا جدا، فإن رؤية هذه الأشجار الهائلة تنسي الإنسان كل ما لقيه من النصب.
0: مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة وشيقة من برنامجنا أدب الرحلات، ومع الرحلة المغامرة للكاتب والأمير محمد علي باشا.
1: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع عمدة مدينة شنغهاي عمق العلاقات الأردنية الصينية وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين الصديقين. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في القطاع السياحي من خلال اجتماع مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يجدد في اتصال هاتفي مع نظيره السوري إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وزارة الخارجية تعزي حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة بضحايا انهيار منجم للذهب. استشهاد 9 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على نقطة شرطة في مدينة غزة. بريطانيا تدعو إسرائيل إلى وقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجارياً تبعات اقتصادية وخيمة. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة من المخدرات بواسطة بالون موجه. فترة تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس تنتهي منتصف الليلة، وآخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق الساعة 3 عصر الأحد المقبل. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 عصر غد الجمعة. المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام.

0: فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو عبر تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. يمكنكم أيضا مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على تطبيق الفيسبوك. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل المرافق لي، من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، ومني علا الجبور يسعد صباحكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى فقرات برنامجنا لليوم، برنامج نوافذ. الأندية والبرامج الصيفية ليست مجرد ألعاب ورحلات وأنشطة ترفيهية فقط، بل هي مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية وتعلم المسؤولية وتكوين الصداقات واكتساب مهارات ترافق الطفل لسنوات طويلة. ولكن السؤال الأهم، ماذا يبقى مع الطفل بعد انتهاء هذه البرامج؟ هل يتذكر فقط الألعاب والرحلات أم يعود أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار؟ ومن هنا ننتقل من مفهوم النشاط إلى مفهوم الأثر، لأن نجاح أي برنامج صيفي لا يقاس بعدد الفعاليات التي قدمها، وإنما بما أحدثه في شخصية الطفل وسلوكه ومهاراته. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور منصور سعادة، الخبير التربوي. يسعد صباحك دكتور.
1: يا صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، نتحدث من الترفيه إلى بناء الشخصية، هل يمكن للنشاط الترفيهي أنه يكون أداة تربوية حقيقية؟ وكيف تساهم هاي الأندية الصيفية في بناء شخصية الطفل؟
1: نعم، مرة ثانية صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: وأنا بشكركم صراحة على هذه المساحة الجميلة للحديث عن موضوع يمس أكيد المجتمع الأردني الحبيب حول العطلة الصيفية، وهل هي فرصة حقيقية لنمو أطفالنا ولا هي بس مجرد فترة لانتظار عودة الطلبة إلى المدرسة؟
0: نعم
1: ستي العزيزة، بس بدي أعرج أنا على عجالة أنه النادي الصيفي هي عبارة عن ككل هو مجموعة من البرامج التربوية والترفيهية اللي تتم أثناء العطلة الصيفية.
0: نعم.
1: سواء الأطفال أو اليافعين من خلال انخراطهم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحركية والفنية والموسيقية وكثير من الأنشطة، بالتالي هذه الأنشطة تكون ضمن بيئة تربوية آمنة وغير صفية، وبتهدف أكيد إلى استثمار وقت فراغهم بالطريقة الصحيحة. في سؤالك الآن عن الترفيه في يعني النادي الصيفي بين الترفيه وبناء الشخصية، بالتأكيد النشاط الترفيهي لابد أن يرتبط بالجانب التربوي.
0: نعم.
1: أنا أرى أن اللعب والترفيه من أقوى الأدوات التربوية عندما يتم توظيفها بطريقة صحيحة، لأنها أكيد بتحمل قيم تربوية هادفة.
0: نعم.
1: ودعيني بس هنا أقول إنه الفرق ليس في كون النشاط ترفيهي أو أكاديمي، وإنما في الهدف وطريقة تنفيذ هذا الهدف الآلية.
0: نعم.
1: فعندما يعني يمارس الطفل لعبة جماعية فهو لا يلعب فقط، وإنما يتعلم التعاون وقيم الاحترام وقواعد اللعب وتقبل الفوز والخسارة وضبط الانفعالات وكثير من الأمور.
0: نعم. الفرق. نعم. دكتور بين إنه نشغل وقت الطفل وإنه نستثمر هذا الوقت.
1: بصراحة هذه نقطة جوهرية، لابد أن نتكلم عن شغل الوقت، يعني أن نقدم للطفل نشاط حتى لا يشعر بالملل ودون أي فائدة قد تذكر يعني.
0: نعم.
1: لكن الاستثمار هو يعني الزيادة والإسراء بكل ما هو مفيد يعني. وهنا يجب أن نسأل نفسنا يعني كأولياء أمور وكتربويين، ماذا سيخرج الطفل بعد هذه التجربة؟
0: نعم.
1: هل اكتسب مثلا مهارات جديدة؟ هل أصبح أكثر ثقة بنفسه؟ هل تعلم قيم وأخلاقيات حميدة؟ هل اكتشف موهبة جديدة لديه وأصبح مستقل بذاته ويتحمل مسؤولية؟ إذن يمكن القول أن شغل الوقت ينتهي بانتهاء النشاط، أما استثمار الوقت مثل ما تفضلت في البداية هو ترك الأثر بعد انتهاء النشاط.
0: نعم. كيف تساعد دكتور هاي البرامج بأنها تكتشف مواهب الأطفال وميولهم؟ وهل يجب أنها تكون الأنشطة متنوعة حتى يكتشف الطفل ما يحب؟
1: نعم أكيد الأنشطة بتساعد بشكل قوي، وهذا التنوع مهم جدا. يعني أحيانا الطفل، خلينا نكون صريحين شوي، ما بيعرف نفسه ولا بيعرف مهارته ولا بيكتشف ذاته، فإحنا ليش ما نعطيه نقدم له فرصة للتجربة؟ يعني قد يعتقد أنا برأيي بعض الأهل أنه طفلهم رياضي، ثم بعد ذلك يكتشفوا أنه ابنهم عنده نشاط وموهبة بالمسرح مثلا.
0: صحيح.
1: لذلك أنا أرى أن البرنامج الصيفي الجيد يجب أن يقدم مساحة متنوعة للتجربة من برامج متنوعة، سواء رياضية، موسيقية، تكنولوجية، ومهارات حياتية مثلا. والهدف في البداية ليس أن نقول هل هذا الطفل موهوب في كذا.
0: نعم.
1: ونحكم عليه، بل يجب أن نقول دعونا نعطي للطفل فرصة ليكتشف أين يتألق وأين يجد نفسه.
0: صحيح. هل كل برنامج صيفي دكتور يصنع أثر؟
1: بصراحة ليس كل برنامج صيفي يعتبر ناجح ويصنع أثر عفوا لمجرد أنه يحتوي على عدد كم معين من الأنشطة. أنا أرى كخبير تربوي وكتربويين نحن أن هنالك عدة أسئلة أنا بدي ألخصها باعتبارها معايير.
0: نعم.
1: أنه هل هذا النشاط يعتبر أو ناجح ويصنع أثر؟ مثلا ما الهدف من هذا البرنامج؟ ماذا سيتعلم الطفل؟ هل الأنشطة مناسبة لأعمار الأطفال واحتياجاتهم؟
0: نعم.
1: هل المشرفين المؤهلين على وقادرين على التعامل مع الأطفال؟ هل هناك توازن مثلا بين النشاط البدني والفكري والاجتماعي ككل؟ فأنا أقول يعني البرنامج الصيفي الناجح لا يقاس بعدد الفعاليات وإنما بعدد المهارات والسلوكيات الإيجابية التي يكتسبها الطفل.
0: نعم. نتحدث دكتور عن المعايير اللي تجعل البرنامج الصيفي ناجح.

0: وما أهمية وجود أهداف واضحة للبرنامج، وما تكون بس مجرد جدول لملء الفعاليات.
1: أكيد ستي العزيزة، يعني دعيني أن أتفق على أن أي برنامج وخطة بشكل عام دون أهداف هي عمل عشوائي. بالتالي أصبحت الأهداف في النشاط نحكي الصيفي هي البوصلة، خلينا نسميها، التي توجه البرنامج، وهي التي تضع البرنامج في إطار وجدول زمني ويتسم بالتجربة التربوية الناجحة. يعني مثلا خلينا نقول أن هدفنا مثلا تعزيز العمل الجماعي في هذا النشاط، فبالتالي سنصمم أنشطة تجعل الطفل يتعاون ويتحمل مسؤولية داخل الفريق ويقود الفريق أيضا وكيف ينتمي للفريق. إذن الهدف هو الذي يقود النشاط وليس العكس.
0: نعم. نتحدث دكتور عن تعلق الأطفال بالهاتف، هل
1: نعم
0: تستطيع الأندية الصيفية أنها تقدم بديل جذاب عن الهاتف والألعاب الإلكترونية؟
1: والله شوفي، أنا بصراحة أجد أنه أنا صراحة يعني مع التكنولوجيا والألعاب، لكن تكون كأداة، ليس يعني لا سيما أنها حاليا هي مطلب ووسيلة لابد منها شئنا ما بينها. لكن بكل تأكيد إحنا ضد أن تتحول هذه الألعاب والتكنولوجيا من مجرد أداة إلى أسلوب حياة ونمط حياة.
0: نعم.
1: يعني إحنا مثلا بدنا نربي أبنائنا بطريقة أنهم لا يرفضوا التكنولوجيا، بل كيف يستخدمون التكنولوجيا، وأن هذه التكنولوجيا لا تصبح هي المسيطرة على عقولهم وتقودهم بالاتجاه الخاطئ.
0: نعم.
1: لأن الطفل بصراحة يقضي معظم عطلته أمام الشاشة، إحنا نلاحظ يعني للأسف في بعض الأطفال، وبالتالي هنا يخسر فرص مهمة مثل الحركة والتفاعل الاجتماعي والتواصل والاستقلالية والتجربة. لذلك أنا أرى أن التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية يجب أن يكون هناك وقت للتكنولوجيا ووقت للرياضة ووقت القراءة، ويعني العملية تكون منظمة.
0: نعم. نتحدث أيضا دكتور عن دور الأهل، كيف يختار الأهل البرنامج المناسب لشخصية الطفل، وهل من الصحيح تسجيل الطفل في أنشطة لا يرغب بها مجرد أنها تكون رغبة الأهل؟
1: نعم، الاختيار الأمثل يجب أن يكون بناء على شخصية الطفل واحتياجاته وميوله، هذا يجب أن يكون قاعدة عند أولياء الأمور، وليس فقط من أجل شهرة برنامج معين أو نادي صيفي أو رغبة الأهل، فبالتالي أفرض على ابني هذا النشاط أو هذا البرنامج. أنا كولي أمر يجب أن أكون أعرف هل ابني أو طفلي اجتماعي، هل هو مثلا خجول، فبالتالي أدمجه بأنشطة تجعل منه إنسان اجتماعي أكثر، هل لدي طاقة حركية كبيرة وفرط حركة، فبالتالي علي أن أدمجه في نشاط كيف أوجه وأضبط هذه الحركة، هل مثلا ابني يميل إلى العلوم والتجارب، فبالتالي أبحث له عن أنشطة فيها نوع من التجارب والأمور نحكي العلمية.
0: نعم.
1: أنا صراحة مثل ما ذكرت حضرتك، هل من الصحيح أنه يعني تسجيل الطفل في أنشطة لا يرغبها الطفل؟ أنا برأيي حتما لا،
0: بس دكتور أنه هل الطفل بهذا العمر قادر أنه يحدد هواياته؟
1: أنا كولي أمر موجه لابني، أنا الآن إذا عرفت احتياجات ابني وما هي متطلباته وأين موهبته،
0: نعم،
1: أنا بالتالي سأوجهه، لن أجبره على نشاط لكن سأضع له فرصة معينة. وهناك فرق بين أن أقول لطفلي بصراحة يعني جرب هذا النشاط لمدة أسبوع، أنا أعطيته خيار، وبعدها أخبرني مثلا رأيك، أعطيني رأيك، بجلس معه وبسمعه، وبين أن يعني أحكي له مثلا لابني هذا النشاط وعليك أن تستمر فيه حببته أو لا، هنا أنا فرضت عليه فرض يعني،
0: نعم،
1: وهذا خطأ يعني.
0: في نهاية حديثنا دكتور، ماذا يبقى بعد انتهاء هذه الأندية والبرامج الصيفية؟
1: نعم، خلينا نتكلم عن الأثر، وهذا الشيء هو صراحة الخلاصة نحكي، هو الأهم فعلا بعد مضي النادي الصيفي وانتهاء فترته. بالتالي يجب أن يكون الطفل اكتسب مهارة جديدة، أصبح أكثر قدرة على التواصل، تعلم قيم العمل الجماعي.
0: نعم.
1: أما إذا انتهى النادي الصيفي أو البرنامج الصيفي ولم يتغير شيء بالطفل، سوى أنه كان فقط مشغول في الدوام النادي الصيفي، فبالتالي إحنا ما استثمرنا في الطفل، إحنا فقط أشغلنا وقته.
0: نعم.
1: يعني بصراحة أجمل معيار لنجاح النادي الصيفي في رأيي أنه لما يعود الطفل لأسرته من النادي، أكتشف أنني أنا كولي أمر أنه هل أكتشف أنني أستطيع أن أفعل شيئا لما أكون أعرف أنني أستطيع فعله من قبل، هذه
0: نعم.
1: جملة واحدة قادرة أن تكون ثمرة.
0: صحيح.
1: في النهاية
0: أنسب عمر دكتور لدخول النادي الصيفي للطفل، يعني هل في عمر محدد؟
1: يعني هي النوادي الصيفية بصراحة

0: يعني لا توجد أمر محدد، يعني هي قد تبدأ من مرحلة اللي نحكي قبل المدرسة الروضة لغاية اليافعين اللي هم يعني عمر نحكي 17-16 لهذه الفترة. لكن السؤال، هل هذا النادي يلبي احتياجات هذه الفئة أو لا يلبي؟ هنا السؤال.
1: نعم. يعني سعيدة بالحديث معك الدكتور منصور سعادة الخبير التربوي، كل الشكر لك على هاي المعلومات القيمة، أثريت الحوار.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لك. بارك الله فيك.
0: شكرا لك.

0: وفي ثاني نوافذنا لليوم مستمعينا، حين نتحدث عن الصناعات الأردنية نحن لا نتحدث فقط عن منتجات تصنع داخل المصانع، بل عن قصة كفاءة وخبرة وعمالة وطنية، وعن شركات استطاعت أن تنافس وتصل بمنتجاتها إلى الأسواق المحلية والعربية والعالمية. ومعرض الصناعات الأردنية مستمعينا هو مساحة مهمة للتعريف بما تنتجه الصناعات الوطنية، وفتح قنوات للتواصل بين المنتجين والمستهلكين، وإبراز جودة المنتج الأردني وقدرته على التطور والابتكار. وللحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذ محمد الصلاحات، مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي في غرفة صناعة عمان. يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: يسعد صباحك ست علا، ويسعد صباح السادة المستمعين الكرام.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذ محمد، عندما نقول صنع في الأردن، ماذا تخبئ هذه العبارة اليوم من قصص نجاح وقدرات صناعية وفرص تستحق أن يعرفها الأردنيون والعالم؟
1: يعني عندما نتكلم عن صناعة في الأردن، إحنا ليست هي مجرد عبارة توضع على المنتج الأردني، بل هي تعكس قصة نجاح.
0: نعم.
1: تعكس قدرة الصناعيين الأردنيين والصناعة الأردنية على التطور والابتكار والمنافسة.
0: نعم.
1: ودليل ذلك أن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار عام 2020 إلى قرابة 9.9 مليار دينار عام 2025.
0: نعم.
1: بنمو تجاوز 32%، فيما ارتفع حجم الانتاج الصناعي من نحو 12 مليار دينار إلى قرابة 20 مليار دينار. كما أن الصناعة تسهم بصورة مباشرة بحوالي 24% من ناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع عدد السلع، يعني انت ركزت على النقطة، عدد السلع اللي تجاوزت صادراتها كل منها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2025.
0: نعم.
1: فبالتالي احنا بنحكي انه هاي العبارة تعني ان الأردن لا يستهلك فقط، بل ينتج ويبتكر وينافس.
0: صحيح. أبرز القطاعات الصناعية أستاذ محمد المشاركة في معرض الصناعات الأردنية؟
1: يعني هو لأنه اللي بسبب ضيق المساحة احنا نظمناه بمبنى الغرفة، يعني حابين أن هيك تكون رمزية، يعني ما اخترنا قاعة معرض، نظمنا المعرض في قاعة مبنى غرفة صناعة عمان. فشارك

0: شاركت في 72 شركة من مختلف القطاعات الصناعية، وإن شكلت الصناعات الغذائية والمنظفات القسم الأكبر من الشركات المشاركة. بس بحب أنوه هنا أنه المعرض شهد لأول مرة عرض طائرات درون صناعة أردنية.
1: نعم، ما الذي يميز المنتج الأردني أستاذ محمد من حيث الجودة والمواصفات، وإلى أي مدى استطاعت الصناعة الأردنية إنها تطور منتجاتها لمواكبة احتياج السوق؟
0: يعني المنتج الأردني يعني منتج متطور على مدى العقود الماضية، بس العقد الأخير شهد يعني تطور كبير من حيث أنه بلش يحدد خطوط الإنتاج، ينوع، يحسن الباكجين اللي هو التعبئة. يعني دائما كانت التعبئة بجوز هي العنصر الأضعف بالمنتجات الأردنية، الآن شهدنا أصبحنا نشاهد منتجات أردنية في عبوات مناسبة، عبوات جذابة، عبوات تغري هذا طبعا عدا عن الجودة التي يتمتع بها الصناعة الأردنية.
1: نعم، هل يقتصر دور المعرض على أنه يعرض المنتجات أم يساهم في عقد شراكات وصفقات جديدة؟ وكيف يمكن تحويل هذا المعرض إلى فرصة حقيقية للتوسع والتصدير أيضا؟
0: يعني إحنا ركزنا خلال المعرض هذا على دعوة مسؤولي المشتريات في الأمن العام، الجيش، المؤسستين العسكرية والمدنية، دعينا كمان مسؤولي المشتريات بالمراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى كبرى خلينا نحكي تجار التجزئة بالمملكة من كل المحافظات دعيناهم، لأنه كان الهدف من المعرض ليس فقط عرض المنتجات، بل أن يتعرف مسؤولي المشتريات في المملكة على الجودة التي وصلتها هذه الصناعات الأردنية وإمكانية عقد مباحثات تجارية بينهم وبين العارضين في هذا المعرض.
1: نعم، كيف نعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي الأردني؟
0: يعني احنا نعمل من خلال شقين، اول شيء الشق الاول اللي هو مع المنتج والصناعي، من خلال انه يعمل انه ينتج منتج عالي جودة، انه يكون التزام بالمواصفات الأردنية، ونفس الوقت الاهتمام بخدمة المستهلك وخدمة ما بعد البيع فيما يتعلق بعض الصناعات مثل الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية. فبالتالي عندما يلبس المواطن الجودة التي تتمتع بها هذه الصناعات والخدمة المميزة التي تقدمها، أكيد راح تتعزز ثقة المستهلك بهذه
1: نعم.
0: الصناعات.
1: نعم، دور الجودة والسعر والتغليف والابتكار في زيادة الإقبال على المنتج الأردني.
0: أكيد هي كلها عناصر متكاملة، الجودة تبني الثقة والسعر المنافس يجذب المستهلك، والتغليف والابتكار يجعل المنتج أكثر قدرة على المنافسة، فهذه كلها إذا اجتمعت في منتج واحد أكيد راح يكون له دور في أنه يجذب المستهلك ويجعله الخيار الأول كصناعة أردنية. وبالتالي أنت لاحظت أنه خلينا نرجع لأيام، خلينا نحكي لها أيام كورونا الله لا يعيدها، تذكروا أنه ما حس المواطن أنه في نقص بأي سلعة، لأنه المصانع الأردنية اشتغلت على مدار الساعة لتوفير أي المستلزمات الصحية والغذائية والمنظفات والمعقمات والكمامات، بالتالي ما لمسنا أي نقص في هذه السلع السوق الأردني. هذا كله ساهم في تثبيت جودة الصناعة الأردنية وتعريف المواطن بها.
1: نعم، نتحدث أيضا عن الصناعة وفرص العمل، كم تساهم الصناعات الوطنية بتوفير فرص عمل للأردنيين؟
0: يعني هنا بدي أشير أنه الصناعة من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل. إحنا بنحكي راح أعطيك الرقم، داخل المصانع للعمالة المباشرة وكمان في الخسارات التوريد والنقل والخدمات المرتبطة بهذه الصناعة. فعمليا القطاع الصناعي استحدث منذ العام 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة.
1: نعم.
0: حتى الآن وصل عدد العاملين في القطاع نحو 274 ألف عامل وعاملة، يمثلون نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة. وعام 2025 والعام الماضي وحده شهد القطاع استحداث 16 ألف فرصة عمل جديدة.
1: نعم، نتحدث أيضا أستاذ محمد عن دخول التكنولوجيا بالصناعات الأردنية، كيف تتغير الصناعة مع دخول الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي؟
0: يعني أكيد بما أنه الصناعة لازم ينافس وبنافس على مستوى عالم، إحنا صادرنا نتصل لحوالي 140 سوق بمختلف قارات العالم، فأنت لازم تطور منتجاتك خصوصا في أنه في تنافس قوي بين الدول. فإحنا حاليا أغلب الصناعات تتجه نحو الصناعات الأكثر ذكاء وكفاءة، ولو يعملوا على أتمتة بيساعد على أول إشي رفع الإنتاجية وتحسين الجودة. وإحنا بغرفة صناعة عمان كمان قمنا بتأسيس مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة،

0: استثناء في مبنى الغرفة، وهو يعتبر الأول من نوعه في الأردن الذي تتم إدارته من قبل القطاع الخاص، لهدف منه ترويج التكنولوجيا الرقمية بين الصناعيين، تطوير منتجاتهم بما يتواءم مع احتياجات السوق.
1: نعم، هل المصانع الأردنية مستعدة لمتطلبات الصناعة الحديثة؟
0: يعني بالنهاية هناك العديد من المصانع اللي أوريدي قطعت خطوات متقدمة، لكن احنا بحاجة لتسريع التحول الرقمي بصراحة، لأنه إذا أنت ما تطورت منتجك بما يتواءم مع تطورات التكنولوجيا وال خلينا نحكي والمهارات، لا يعني ما راح تقدر تنافس لا نعم. بالسوق المحلي ولا بالأسواق الخارجية.
1: نعم.
0: فبالتالي المصانع يجب، وليس ما عاد انه هي رفاهية او كمالية، هي صارت ضرورة انه يطور منتجاته بما يتواءم مع احتياج السوق وفق احدث التكنولوجيا العالمية.
1: نعم، هل المنتج الأردني جاهز للعالم، وما اهم الأسواق اللي تصل اليها المنتجات الأردنية؟
0: هاي جاهز، دليل انه جاهز الاسواق العالميه انه بيصدر الى حوالي 140 سوق في مختلف قارات العالم. وطبعا هاي ال 140 سوق احنا منتجاتنا ده حكينا 12 مليار قابله للتوسع اذا استطعنا التوصل الى اسواق جديده.
1: نعم،
0: يعني احنا صادراتنا كانت 4.7 مليار دينار عام 2020، الان صارت 8.9 مليار دينار عام 2025 بنمو تجاوز 90%.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني أكيد إنه المنتج اللي عندنا جاهز للعالم، بدليل إنه صادراته مثلاً للسوق الأمريكي وحده تقترب من 2 مليار دولار سنوياً.
1: نعم، هل هناك تحديات تواجه هاي المنتجات بالأسواق الخارجية؟
0: يعني أكيد هي تكاليف النقل والشحن، وطبعاً في متطلبات الأسواق الخارجية. كمان في مرات إحنا بحاجة، يعني بصراحة يعني إحنا كغرف نعمل نقوم بدونه، لكن كمان مرات محتاج لدعم حكومي في الترويج للمنتجات الأردنية من خلال السفارات الأردنية بالخارج، إنه نروج لها، لأنه يعني في كثير ناس ما بيعرفوا عن المنتجات الأردنية، فبالتالي الترويج أيضا والتسويق عامل ضروري.
1: نعم،
0: يسهم في زيادة الصادرات.
1: نعم، كيف ندعم الصناعة الوطنية كمستهلكين؟
0: يعني إحنا بهمنا إنه المواطن الأردني يقبل على المنتجات الأردنية ويقبل عليها، ليس من الباب الحس الوطني فقط، بل من حبة من باب الثقة والإحساس إنه هذا المنتج يلبي احتياجاته، سعره منافس، جودة عالية. فبالتالي إحنا نؤمن إنه إذا المستهلك الواعي قادر على أن يميز المنتج السيء من المنتج الجيد،
1: نعم،
0: وقادر إنه يعرف إنه إذا دعم المنتج الأردني هذا المنتج راح يتطور وراح يوفر له الأمن الغذائي والأمن الدوائي على المدى البعيد، يعني ما راح يحتاج، لأنه إذا المنتج ما واجد إقبال عليه بالأخير بده يخلق المصنع.
1: نعم.
0: بس مدام في إقبال في إنتاج، وبالتالي ما راح تشعر إنه في نقص عندك في أي وقت من في سلعة من السلع اللي راح يحتاجها.
1: نعم، قبل الختام أستاذ محمد، إذا أردنا أن نضع الصناعة الأردنية على خريطة المنافسة الإقليمية والعالمية بشكل أكبر، فما الذي نحتاجه اليوم؟ مستهلك أكثر دعماً أم مصنعاً أكثر ابتكاراً أم تشريعات وتمويل وفرص تصديرية أكبر برأيك؟
0: يعني إحنا نحتاج إلى الثلاثة معاً، مستهلك يدعم ومصانع تبتكر وتطور وفيها تشريعية تمويلية تساعد الصناعة النمو. لما تتكامل هذه العناصر أكيد أن الصناعة الوطنية ستصبح أكثر قدرة على المنافسة محلياً وعالمياً، وبالتالي تزيد قدرتها على التشغيل.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء سعيدة بالحديث معك الأستاذ محمد الصلاحات، مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي في غرفة صناعة عمان، كل الشكر لك.
0: كل الشكر
1: يا
0: لك.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

0: ومكملين معكم مستمعينا في فقرات برنامجنا لليوم، برنامج نوافذ. أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة مشروع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية حقيبتي الذي ينفذه الصندوق، ويستفيد منه نحو 20,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة ولاء الرواشدة، الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة. يسعد صباحك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية.
0: يا هلا فيك. بداية دكتورة، نتحدث عن الفكرة الأساسية اللي انطلق منها هذا المشروع، مشروع حقيبتي.
1: نعم، هلأ بتعرفي صندوق الزكاة الحمد لله رب العالمين إنه إحنا بنحرص على التكافل المجتمعي، وبنحاول إنه نعمل أي برامج إنها بتقيم العوائق الاقتصادية قدام الناس وبتساعدهم. بتعرف إحنا هلأ مقبلين على عام دراسي جديد، إن شاء الله أولادنا كل عام وهم بخير وإن شاء الله عام خير وبركة عليهم. صندوق الزكاة الحمد لله دأب على هذا الشيء، هو مش إشي جديد بنفذ صندوق الزكاة الحمد لله رب العالمين. مبادرة مشروع الحقيبة المدرسية بلش بصندوق الزكاة قبل 29 سنة، يعني سنة 1997 إحنا بلشنا ب 500 حقيبة مدرسية. اليوم أنت عم تحكي عن 20,000 طالب رح يستفيدوا إن شاء الله تعالى من هذا المشروع اللي عم بنفذ صندوق الزكاة.
0: نعم، كيف يساهم دكتورة هذا المشروع في مساعدة الأسر اللي تواجه صعوبة في تأمين المستلزمات المدرسية؟
1: هلأ شوفي، يعني هلأ أي أسرة عندها عدد معين من الأطفال أكيد مع بداية العام الدراسي بيكون في ضغط شديد، يعني الموضوع مش سهل بيكون على الأسرة، أعباء الملابس، أعباء الكتب، القرطاسية، كل هاي الأشياء. صندوق الزكاة ضمن إمكانياته ضمن مقدرته بنحاول إنه إحنا نخفف على الأسر المستحقة هذا العبء. فإحنا لما عم نأمنهم بهاي الحقيبة المدرسية والقرطاسية اللي فيها، يعني هي كمان موجود فيها دفاتر، أقلام، من كل إشي بلزم الطالب. لا شك إنه أنت لما عم تعملي كصندوق زكاة عم بتقوم بهاي المهمة، أكيد عم بيتم تخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسرة، يعني فيها توفير مبلغ يعني جيد، خليني أحكي بخفف على هاي الأسرة وبساعدها. ودائما بحكي إحنا عم نقوم بواجبنا أصلا اتجاه الأسر المستحقة.
0: نعم، نتحدث عن الجانب النفسي دكتورة، أهمية أنه يبدأ الطالب عامه الدراسي وهو يمتلك احتياجاته الأساسية كبقية زملائه.
1: هلأ شوفي، يعني الفرحة اللي بتكون مرسومة على وجه الأطفال أنا بمقاييسي أنه هي يعني لا ما في إشي بيعادلها بالدنيا. يعني فأنت لما عم بتكون عم بتفرح طفل، ولاحظي فرحة الطفل، هو طفل سواء كان مقتدر ماليا أهله أو كانوا بحاجة بحاجة لمساعدة ودعم، الطفل يبقى طفل، هو لا يدرك الوضع المادي لأهله، هو لا يدرك الحالة الاقتصادية لأهله، هو كل اللي بيعرفه أنه بده يبلش بعام جديد بفرحة جديدة بصفحة جديدة مع حاله. فهذا الإشي أكيد له أثر. يعني زمان لما كنا يعني نشوف لما تيجي الأطفال مع أمهاتهم ويختاروا الحقائب، يعني البسمة اللي كانت ترسم على وجوههم، ولما ينحكى لهم يلا شوف اللون اللي بدك إياه، نقي الحقيبة اللي أنت بتحبها، نهاية أنا برأيي إنه الفرحة إنه يعني إشي كتير حلو إنك أنت ترسمه على وجه طفل، وأكيد إلها أثر كبير على حتى إنه هو استقبل العام الدراسي بحب، بقبول، بإشي إنه مكيف على الإشي الجديد. إحنا عم نحاول نكون جزء من الناس اللي بترسم البسمة على وجه هدول الأطفال.
0: نعم، المعايير اللي يعتمدها الصندوق في تحديد الطلبة المستفيدين، وكيف يتم التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه؟
1: هلأ شوفي، يعني هذا السؤال قد يكون من وجهة نظري أهم إشي للناس قد ما بتسألني على هذا الموضوع.

0: حدا عنده طفل بعام الدراسة، يعني قصدي بالعمر الدراسي، يعني اللي هو من صف أول ابتدائي للتوجيهي، هذا يستحق إنه إن شاء الله تعالى إنه يأخذ من الحقائب اللي بوزعها صندوق الزكاة. هلأ
1: نعم
0: كمان في عنا أسر، الأسر التابعة للجان الصندوق، عم بيصير في خلط، يعني أنا كل خير بالأردن بحترمه بقدره، وكلياتنا مكملين لبعض سواء الجمعيات أو اللجان، ولكن إحنا كصندوق زكاة اختصاصنا لجان الزكاة، فعن طريق لجان الزكاة أيضا اللي تابعة لصندوق الزكاة بيتم التوزيع. هلأ في نقطة مهمة، إنه إحنا ما في رابط للتقديم، لأنه إحنا بنعرف الأسر المنتفعة بنقدر نتواصل معهم مباشرة،
1: نعم
0: ولكن إنه اللي بدي أحكيه إنه الناس اللي عم يسمعوني هلأ يكونوا مطمئنين إنه هاي الأسر اللي بتتلقى مساعدات من صندوق الزكاة أو الأيتام المكفولين من قبل صندوق الزكاة، طبعا الأيتام المكفولين من قبل صندوق الزكاة بتكون إنه يعني كل إشي مدروس، هذا اللي بدي أحكيه، يعني إحنا في عنا دراسة، هاي الدراسة بتفرجيكي حال الأسرة سواء كان هذا الطفل يتيم أو من الأسر المستحقة، بنكون إحنا كصندوق الزكاة درسنا هاي الأسر وحطينا تعليمات وضعها صندوق الزكاة، بناء على هاي التعليمات بنشتغل، فإحنا بنحاول إنه يوصل الخير للكل، ولكن أكيد الأولوية لأسرنا وأيتامنا اللي تابعين لصندوق الزكاة.
1: نعم،
0: نعم
1: هل يمكن أن تتوسع مشاريع صندوق الزكاة من توفير المستلزمات إلى دعم جوانب أخرى من العملية التعليمية مثل دعم الطالب المتفوق والطلب الأقل حظاً؟
0: هلا شوفي، ما في حدا ما بيكون في عنده رؤية أفضل وما بيكون بيتمنى إنه هو يقدم أفضل إشي لهذا المجتمع، أكيد إحنا بنتمنى إنه نقوم بهاي الإشي، بس إحنا في عنا أصلا عن طريق ملتقيات العمل الخيري بيتم توزيع مبالغ مالية لطلبة العلم، ولكن صندوق الزكاة بنفس الوقت لا يتكفل الطالب الجامعي من يعني من سنة أولى لسنة رابعة، لا طبعا
1: نعم
0: إحنا ضمن مقدرتنا من خلال ملتقيات العمل الخيري بيتم توزيع مبالغ على طلبة الجامعات، وبرجع بحكي الأسر يعني الأقل حظا، الأسر المستحقة، الأسر الفقيرة، وكلياته مدروس الحالة، أكيد إحنا بنتمنى نوسع مشاريعنا، والحمد لله أصلا إحنا عم نطور مشاريع صندوق الزكاة وبرامج صندوق الزكاة، كل فترة بيكون في عنا إشي جديد، يعني مثلا إحنا كنا بترميم المساكن صرنا الحمد لله تعالى ببناء المنازل، فالحمد لله إحنا ماشيين، دائما بحكي
1: نعم
0: هذا المجتمع فيه خير، والحمد لله رب العالمين، ثقته بصندوق الزكاة الحمد لله عالية، والناس عم بيزيد عدد المتبرعين، عم بيزيد عدد المزكين، بالرغم من كل الصعوبات، بس الحمد لله رب العالمين، إحنا بالناس الطيبة مستمرين.
1: يا الله يعطيكم ألف عافية
0: الله
1: والله
0: يعافيك.
1: يقدركم دائما وأبدا. أنا بدي أشكرك في ختام هذا اللقاء الدكتورة ولاء الرواشدة الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة، سعيدة بالحديث معك.
0: شكرا لكم انتم كمان، والله يعطيكم
1: يا
0: العافية.
1: هلا فيكي، حياك الله.

0: وفي ختام نوافذنا لليوم، البداية الصحية لا تعني بالضرورة تغيرات كبيرة أو روتين معقد، وإنما مجموعة من العادات البسيطة اللي تساعدنا على منح أجسامنا وعقولنا انطلاقة أفضل. فماذا نأكل في الصباح؟ وهل شرب الماء بعد الاستيقاظ مهم؟ وما أهمية النوم الجيد والحركة الصباحية؟ في نوافذ اليوم رح نتحدث عن كيف نبدأ يومنا بطريقة صحية، ونستعرض أهم العادات اللي يمكن أن تجعل صباحنا أكثر نشاط وتوازن. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة سوزانا حداد، خبيرة التغذية. يسعد صباحك دكتورة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. بداية دكتورة، المقصود بالبداية الصحية لليوم هل تختلف من شخص لآخر؟
1: هلا هي بداية صحية ما بتختلف لشخص لآخر، لأنه اسمها بداية صحية، يعني كل الأشخاص لازم يبلشوا حياتهم أو نهارهم بإشي صحي، لكن تختلف بشغلة واحدة بس.
0: نعم.
1: بأنه إذا كان هذا الشخص فيه عنده مشاكل صحية أو ما عنده مشاكل صحية.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان عنده مشاكل صحية بده يروح يتطرق للأدوية والأشياء اللي بده يأخذها بالبداية بالصباح، حتى أنه يحمي يأخذ حماية المعدة بالبداية، بعدين أنه يفطر ويأخذ أدويته من هذا الحكي. هلأ هذا الإشي اللي بيفرق بس بين الشخص العادي والشخص اللي عنده نظام أدوية معين.
0: نعم. أهمية الحصول على نوم كافي دكتورة قبل التفكير في روتين الصباح، يعني نبدأ من الليل.
1: طبعا أكيد. هلأ إذا ما نمنا نوم كافي، جسم تاني يوم بدخل ب بنسميها حلقة الكورتيزول. الكورتيزول هو هرمون احنا بنسميه الهرمون السيء، الباد هرمون، اللي بيأثر بشكل سلبي على كل يومنا. يعني كل اليوم بكون مزاجي مش مزبوط، كل اليوم بكون امتصاصي للفيتامينات والمعادن اللي باخدها من الأكل بكون برضو مش صحيح، بكون حركتي أقل، مجهودي أقل، لأنه الهرمون هذا بيأثر على العضلات، بيأثر على كل إشي بالجسم، حتى على الغدد كلياتها اللي موجودة بجسمي.
0: نعم.
1: بشكل عكسي، يعني مش بيأثر عليها بشكل إيجابي، بيأثر عليها بشكل عكسي وسلبي. فالنوم 8 ساعات أقل إشي هو أحسن وقت، أحسن وقت حتى أني أنا أضبط هرموناتي وأكون أنا إنسان صحي تاني يوم. ولطلاب المدارس لازم يكون أقل إشي من 9 إلى 10 ساعات.
0: نعم. هل شرب الماء عند الاستيقاظ ضرورة أم إنها مجرد عادة؟
1: لا، هو ضروري إنه الأول واحد أول ما يصحى من النوم يشرب له على الأقل كاسة مي.
0: نعم.
1: السبب إنه أنا طول الليل نايم والكلى عندي ما نامت، يعني هي شغالة. صح انه حركة الجسم بتكون ابطأ.
0: نعم.
1: والهضم بكون ابطأ والعمليات الحيوية بتكون ابطأ، لكنها شغالة. فانا لازم اشرب مي حتى اخلي الكلى عندي ترجع على نشاطها، وبنفس الوقت كمان ما يكون عندي ترسب في الاملاح في المثانة، أو يكون في عندي ترسب في الدهون على وحدات التصفيف الكلية.
0: نعم. نتحدث دكتورة عن وجبة الإفطار، أهميتها وشو لازم تحتوي؟
1: وجبة الإفطار جدا مهمة، لأنه هي أول وجبة بيبدأ فيها الجهاز الهضمي بالحركة، وأول وجبة ببلش الجسم فيها يفرز إنزيماته وهرموناته.
0: نعم.
1: مهم إنها تحتوي على كل إشي من كربوهيدرات، من بروتينات، من دهون، من ألبان وأجبان. السبب أنه التنويع مهم، والكميات طبعا بتصير أقل من كل نوع، فبتصفي أنت ما بتركزي على نوع واحد بس، أنت بتركز على أكثر من نوع. يعني أنت بتاخد حليب فيه فيتامينات ومعادن معينة، انت بتركز على النشويات بتعطيك طاقة، بتركز على البروتينات لأنها بتعطيك فيتامينات ومعادن كمان مختلفة عن اللي موجودة بالحليب، وبنفس الوقت كمان انت عمالك بتاخد دهون اللي هي كمان بتعطيك الطاقة وبتعطيك طاقة مختزنة يعني.
0: نعم.
1: فمهم انه نحن ننوع حتى ناخد افضل قيمة غذائية.
0: نعم. نتحدث دكتورة عن القهوة، والحديث عنها جدا مهم
1: طبعا.
0: هل صح أنها تكون على معدة فارغة؟ هل هو خيار صحي؟
1: هلا ما في دراسات هلا بالنسبه للناس اللي بياخذوا ادويه او عندهم مشاكل صحيه زي حموضه زي تقرحات في المعده زي بكون في عندهم عاملين عمليات في معدتهم احنا ما بنفضل يشربوها على معده فاضيه لانها بتزيد من نسبه الحموضه بس ما في دراسات بتاكد انه للاشخاص العاديين ممكن انها تكون تاثر بطريقه سلبيه او تاثر بطريقه ايجابيه لأنه في طلعت دراسات بتنفي وفي دراسات طلعت بتأيد
0: نعم.
1: لكن بشكل عام إحنا بنحكي كحفاظا على صحتنا أو ناخد الاحتياطات الواجبة إنه ما ناخدها على معدة فاضية.
0: نعم. أفضل الأطعمة دكتورة اللي تمنحنا الطاقة والشبع في بداية اليوم نبلش فيها بنشاط.
1: أول إشي المي.
0: نعم.
1: مع إنها هي مش طعام هي مشروب لأنها بتعطي الجسم تروية فبتبلش الدماغ يصحصح أكثر.
0: نعم.
1: ثانياً زي ما حكينا البروتينات رح تقولوا لي طب ما هي البروتينات ما في مش زي النشويات ما بتعطي طاقة لا بتعطي طاقة لكن الطاقة اللي بتعطيها بطيئة جداً فبتعطيها بشكل تدريجي.
0: نعم.
1: النشويات المعقدة. مش النشويات اللي هي زي السكريات أو النشويات السريعة الهضم المعقدة زي الخبز أو الشوفان لأنها بتعطي الطاقة بطريقة نحن نسميها مقسمة يعني بتعطيها بشكل تدريجي فبالتالي أنت ما بتكون عاملة شوك على الجسم خاصة الخبز الحبة الكاملة.
0: نعم. كيف تؤثر الرياضة والنشاط الصباحي في الجسم والمزاج؟
1: هلا بتأثر بالمزاج إنها بتزيد من المزاج الرايق وبتعطيك طاقة إيجابية طول النهار لأنه ببلش الجسم يحرق فيها وبنفس الوقت كمان أنت بتخفف من هرمون الكورتيزول عن طريق الرياضة.
0: نعم.
1: هلا الرياضة كتير مهمة إن كانت صبح أو المساء. بس احنا في ناس مثلا بيشتغلوا ما بيقدروا يلعبوا رياضه الصبح بس يفضل انهم ثاني انه حتى لو روحوا يلعبوا رياضه حتى لو على الاقل مشي لانه بيساعد هذا الحكي ثاني يوم انه يكون مزاجه احسن ثاني يوم انه يكون جسمه صحي اكثر انه يقدر يرجع على الدوام بطريقه صحيه احسن ويضبط وزنه بشكل افضل.
0: نعم. استعمال الهاتف عند الاستيقاظ كيف يؤثر بمزاجنا وتركيزنا باليوم؟
1: هلا هو سيء كتير استعمال الهاتف أول ما تصحى من النوم لأن الأشعة اللي موجودة فيه بتأثر على الدماغ وبتأثر على إنه كيف طريقة التفكير خلال اليوم فيفضل الواحد يقوم ويصحى ويروح يشرب مي ويفطر ويروح تواليت ويضبط أموره بعديها يقدر إنه يشتغل على تليفونه.
0: نعم. كيف يمكن إنه نضع روتين صباحي بسيط ونلتزم فيه؟ والأهم إنه يكون بسيط مش معقد.
1: هلا كل إشي لازم يكون بسيط. إذا ما كان بسيط ما بيقدر الواحد أصلاً يقوم فيه ويصير زي روتين. فعشان أنا أحفظ إنه هذا الحكي كل يوم يصير إني أصحى الصبح أشرب مي أخذ الفطور تاعي أعمل فطور صحي مش كلياته يعني في ناس بتروح بتعمل مقالي الصبح صحيح. تفطر مقالي فلا إني أخذه إنه بشكل صحي. وبنفس الوقت كمان اني انا احضر حالي ليومي العب رياضه اذا كان في معي مجال اني العب رياضه اذا ما في معي مجال اجل رياضتي للمساء ما في مشكله بس انه ما يعدي النهار بدون رياضه.
0: نعم.
1: الصبح اني انا اخذ فنجان قهوتي وانا رايق اني انا ابلش نهاري مش بعصبيه اذا كان في إشي معصبني او مضايقني أفكر للعشرة قبل ما أتصرف حتى أنه أعطي مجال للدماغ أنه يعطي حاله أنه هو أنا رايق ما بدي أغير من مزاج اليوم لأنه هذا الحكي كثير بيأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأمعاء لأنه كلها بالأخير هي إشارات من الدماغ.
0: نعم.
1: بإفراز الهرمونات والإنزيمات اللازمة للهضم و

0: وحركة الأمعاء.
1: نعم
0: هذا أهم شيء.
1: نعم دكتورة، برأيك لو أردنا اختيار 3 عادات صباحية نبدأ بها يومنا بشكل صحي، أهم 3 عادات أنت تنصحي فيها؟
0: هذا أهم خطوة، أني أول ما أصحى من النوم طبعا بعد نوم كافي، أني أشرب مي، أني أقوم أعمل أحضر إفطور بنفسي حتى أنه يفتح من شهيتي للأكل اللي أنا بدي أكله.
1: نعم.
0: لأنه هذا كتير بيأثر على الامتصاص. ثالث إشي أنه لما أجي بدي ألعب رياضة، ألعب الرياضة بقدر المستطاع حتى لو كانت 5 دقائق، حتى أني أستفيد من تحريك عضلات جسمي، من أني أنا أغير من روتين أني أنا كنت نايم وأنا هلأ صار في عندي يوم جديد.
1: يعني
0: أهم 3.
1: في ختام هذا اللقاء، أنا سعيدة جدا بالحديث معك الدكتورة سوزانا حداد خبيرة التغذية، كل الشكر لك على هذه المعلومات.
0: الشكر لكم ونهاركم سعيد وإحنا أسعد.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: فيكم.

0: نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم.
1: ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليان.
0: إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل المبدع عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في القطاع السياحي خلال اجتماع مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. وزارة الخارجية تدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة. استشهاد 9 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على نقطة شرطة في مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد أو تتعامل مع إيران تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة. محليا، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة من المخدرات بواسطة بالون موجه. فترة تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس تنتهي منتصف الليلة، وآخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق الأحد المقبل. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 عصر غد الجمعة. اتحاد كرة القدم يقدم في مؤتمر صحفي مدرب منتخب النشامى الجديد المغربي بادو الزاكي. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا، وطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الجروح الجراحية، المضاعفات والحلول. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد إبراهيم الهروط، وهو استشاري أول جراحة عامة وجهاز هضمي، رئيس جمعية الجراحين الأردنية، وأيضا رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية. دكتور، الله أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك دكتور علي، وشكرا جزيلا.
4: دكتور، يعني موضوعنا اليوم شوي غريب لأخواننا المستمعين، الجروح الجراحية. شو المقصود بالجروح الجراحية؟
5: المقصود بالجروح الجراحية هو الجرح الذي تم إجراءه لإجراء عملية، يعني لنقل سواء كانت العملية للغدة الدرقية، عملية لفتق، عملية مرارة،
4: نعم،
5: عملية استكشاف بطن، هذا هو المقصود فيها الجروح.
4: جرح جراحي يعني مقصود،
5: يعني إجراء عمل كان لابد من هذا الإجراء للقيام بهذه العملية، هنا يسمى جرح جراحي.
4: يعني
5: ويكون طبعا هذا تلقيه منتظم وفي مكان محدد من الجسم ومعروف من الجسم ومعروف عالميا،
4: مرسوم،
5: الموقع مرسوم،
4: مرسوم واضح،
5: واضح، نعم.
4: يعني الكبد نتعامل معه هون، المرارة نتعامل معه هون، يعني مش انه عشوائي.
5: لا، ليست جروح عشوائية.
4: اذا كانت منتظم. جروح مش جراحي، شو ممكن تكون
5: الآن غير اللي هي تعتمد على سبب الجرح، إما صح. حالات قضائية، لنقل حالات سقوط،
4: صح. أو اعتداءات
5: أو حوادث، أو يعني هذه هي تكون سبب.
4: ولكن الجروح الجراحية الجرح الذي يهدف إلى العلاج.
5: طبعا جرح يهدف إلى العلاج،
4: يجري جراح
5: طبعا
4: في الغالب، ممكن يعني

0: بس بالأغلب يكون
1: الأغلب
0: جراح.
1: هو جراح حسب الاختصاص طبعا.
0: طيب هلا كيف بنبني الجرح؟ كيف بنخطط لنستخدم علما بأنه يعني اليوم الجروح مقارنة مع السابق كثير لطيفة، وكثير استغنيته عن الجروح من البطن، من أسفل البطن لأعلى البطن. شو بتقدر تحكي بهذا الموضوع؟
1: هي الجروح الآن هي كان الآن هي أو تسمى الجروح التقليدية السابقة. ليش؟ كما تعلم دكتور علي، مع التطور العلمي والتكنولوجي ودخول جراحة المنظار
0: صح،
1: تغير اللي هو حجم الجرح، وعدا حجم الجرح اللي هو خلينا نقول مقاسات الجروح، بدل ما تقول جرح بعشرة سنتي أو 20 سنتي، الآن في عمليات تجرى بثلاث أو أربع ثقوب في جذر البطن مثلا،
0: صارت ثقب وليس
1: ثقب
0: جرح.
1: يعني، وليس جرح، لكن هو الحقيقة هو
0: هو
1: جرح،
0: جرح.
1: هو جرح
0: نعم
1: لكن ثقب. ليش؟ لحجمه، فيسمى
0: نعم
1: بهذا السبب اللي هو أنه
0: يعني
1: ثقب،
0: فتحة صغيرة،
1: فتحة
0: أول
1: صغيرة.
0: كان فتحة كبيرة.
1: أول شيء طبعا فتحة كبيرة، وتعرف مع التطور هذا الإشي هو ساعد على شغلات كثيرة، اللي هو خفف الألم، مدة مكوث المريض في المستشفى برضو قليلة،
0: صح
1: صارت التكلفة حتى على المستشفيات أقل،
0: صح
1: إنه المريض لما مثلا يقعد في المستشفى يوم أو يومين غير لما يقعد أسبوع أو 10 أيام.
0: صح
1: حتى المضاعفات من التهاب للجرح برضو أقل مع جراحة المنظار.
0: يعني نقلة نوعية مع
1: طبعا
0: المنظار.
1: نقلة نوعية، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن الجراحة التقليدية واللي هو الجرح الكبير، لابد إلها حاجة أحيانا، لأنه في حتى عمليات المنظار لما تقوم فيها ممكن أحيانا تضطر لتحويل جراحة المنظار إلى فتح، يعني جرح
0: صح.
1: تقليدي.
0: طب هون التريك، ولا هون قديش احنا واثقين منه هالجراح اللي بيعمل عمليات منظار وبصراحة بيحكي بكل محل انه انا بعمل عمليات خفيفة سريعة منظار، اضطر لإشي اكبر عصلجت معه، ممكن يعصلج معك المنظار.
1: طبعا ممكن.
0: طيب
1: تعرف
0: شو
1: جسمنا دكتور علي، جسم الإنسان اللي هو خلينا نحكي الجانب التشريحي من الجسم
0: نعم
1: بشكل عام تقريبا متقاربين، لكن في إشي بسموهن variation، يعني اختلاف،
0: نعم
1: في اختلافات معينة، وأحيانا في عمليات حتى عند إجرائها في عوامل خطورة عالية جدا، إنك تعرض المريض أو حياة المريض لخطر أو مضاعفات. أحيانا لهذا السبب أنت تلجأ التحويل من جراحة المنظار للجراحة التقليدية،
0: للتقليدي.
1: الهدف منه إيش؟ اللي هو تقليل نسبة المضاعفات مع المريض، هذا هو الهدف الأساسي.
0: بس يعني الجرح لازم يكون نتقنه،
1: طبعا
0: يعني انه تعمل بالمنظار اشي كثير كويس، بس قد تلجأ
1: نعم، قد تلجأ
0: للجراحة التقليدية،
1: الجراحة التقليدية. نعم
0: والجراحة التقليدية إذا لم يتقنها الجراح كارثة، ممكن
1: طبعا.
0: توصل للمرحلة هاي. مع دكتور صار اليوم في تخصصات كثير فرعية بالجراحة، فبصراحة يعني والله في خطورة، وفي في أعتقد في
1: هو
0: مغالاة في الدعاية أو في الإجراء اللي ممكن تسهل على الناس، تطمعهم بالإجراء البسيط. شو رأيك؟
1: صحيح، السوشيال ميديا أخذت جانب واسع بصراحة، وفيها اللي هي الجراحة المنظار والسرعة، اللي هي اللي نحكي اللي هي فوائد الجراحة
0: نعم
1: أو ميزات الجراحة المنظار عن
0: عن
1: الجراحة
0: الجراحة
1: التقليدية.
0: التقليدية.
1: هذا صحيح، في ميزات بينهن، وهذا
0: بس
1: وارد وهذا عالميا معروف. الآن هي يعتمد كيف دكتور على اللي هي مراحل التدريب للطبيب،
0: تأسيس
1: اللي هي التأسيس. الآن أنت حتى الطبيب معظم الاختصاصات ومن ضمنها اختصاص الجراحة، خلال سنوات التدريب هو مر على معظم الفروع، حتى الجراحة التقليدية تعرض إلها،
0: صح
1: لهذا النوع من الجراحة. هي واحدة. الآن الفرق شوف كيف، مثلا جراحة المنظار أو الجراحة التقليدية، حتى جراحة المنظار هي تعطيك صورة كبيرة وموضحة غير عن الجراحة التقليدية. أحيانا حتى خلال الجراحة التقليدية أنت تحتاج إيش؟ عدسات مكبرة
0: صح بتشوف
1: مشان
0: أحسن،
1: يكون، لأنه هي الجراحة كيف خلينا نقول فيلد، بدك موقع واضح
0: مجال
1: وتستغل،
0: مجال واسع،
1: المجال واسع مشان
0: بدك
1: تقدر
0: تحاول
1: تستغل. والهدف الأساسي كله أنه تحاول تتجنب حدوث مضاعفات أو مشاكل خلال العملية، يعني المريض أولا.
0: المريض أولا والمهارة الطبية أولا، لأنه يعني إحنا

0: حتى بالجراحة التقليدية دكتور دائما بده يكون يعني في فن بالشغل. أنا بتذكر وإحنا ندرس كان لما يقعد اللي يدرسونا الجراحين مع الطبيب الباطنية كان مثال يظل يقوله الأستاذ بالمحاضرة، إحنا الأطباء الباطنية بيعرفوا كل شيء بس بيحلوا شيء، بينما الجراح ما بيعرف شيء بيحل كل شيء.
1: بيحل كل شيء.
0: يعني إنه
1: هاي صحيح دكتور.
0: والله أنا هيك تعلمنا زمان.
1: وأنا والله بالكلية نفس الشيء تعرف هذا نفس الشيء.
0: يعني الجراح بيدخل على الزايدة بيشيلها وبقول لك الباطني بيضل يتوقع.
1: هي للتودد دكتور علي أعتقد كانت تقال زي هيك، وهذا يقول لك إنه الجراح
0: مداعبة
1: أو مداعبة يعني بين الطرفين اللي هي للعلاقة إنه هذا جراح وهذا طبيب باطنية.
0: صح.
1: إنه الجراح know nothing and do everything.
0: هي
1: نفس المادة. وهناك الباطنية اللي هي العكس.
0: بعرف كل شيء بس.
1: بس ما فيها.
0: أنت عارف ليش؟ مثلاً شلت الزايدة ريحت المريض منها.
1: آه طبعاً.
0: واحد عنده سكري بيضل طول عمره يأخذ دواء.
1: ما في مجال.
0: يعني بس فقط تسيطر عليه، بس إنه لا المعرفة بالجهتين ضرورية.
1: لا ضرورية. لا ضرورية المعرفة.
0: طب شو كيف أنت بتقرر كجراح تختار حجم الجرح التقليدي ومكانه؟
1: هذول هي لموقع الجروح طبعا، هي تعتمد على الموقع التشريحي للعضو اللي احنا بدنا نعمل له عمليه.
0: يعني شو المعنى الموضوع التشريحي من
1: الموضوع التشريحي لنقل
0: نوصل
1: الان الموضوع التشريحي مثلا عمليه المراره. اذا انا بدي اساوي الجراحه تقليديه يعني مو معقول ان انا اعمل الجرح على الجهه الشمال، لا بدي أعمله على الجهة اليمين.
0: ليش؟
1: هاي أولا لأنه المرارة تجي على الجهة اليمين تحت الكبد. هاي واحد. الإشي الثاني تنظر أولو للجرح اللي هي بسموهن طيات أو خطوط الجلد.
0: مسار معين.
1: مسار معين الآن تيجي بشكل أفقي في البطن.
0: نعم.
1: الآن بما بل الجرح أنا بشكل عمودي، هنا في المنطقة بعمله بشكل أفقي لأنه هذا يساعد على الالتئام والمنظر بعد التهام الجرح
0: يعني الشكل أقل الشكل بطلع
1: والتجميلي
0: أحلى.
1: في المستقبل وحتى التئامه. إذن هاي تعتمد علينا. الآن حجم الجرح يعتمد، يعني حتى قبل جراحة المنظار كان أولا الجرح كبير، بعدها صار الجرح أصغر يعني تقريبا 15 سنتي أو عفوا 20 سنتي 15 سنتي. الآن يعني حسب المقاس أحيانا ممكن تضطر توسع الجرح إذا شفت أنه المجال غير واضح أمامك، أنت تكون مجبر بدك توسع الجرح. هاي مثلا ليش العلاقة الجرح بالموقع التشريحي للمكان أو للجزء اللي بدك تعمله عملية.
0: واضح.
1: واضح. مثلا عملية للطحال بدي أعملها على الجهة الشمال، الجرح بدي يكون من البطن مش على الجهة اليمنى. أحيان في جروح تعملها من البطن من بشكل عمودي، أنت مضطر تعملها بشكل عمودي. أحيان ممكن يكون زي حرف المعكوس بالإنجليزي مثلا.
0: نعم.
1: أحيان بيكون يعني حسب مكان العملية أو الإشي اللي بدك تعمله. مثلا عملية الزائدة مش معقول أنا أعمل لها عمل في أعلى البطن، لا، لأنه أنا أعرف الزائدة بتيجي على هي أسفل البطن من الجهة اليمنى، ما راح أعمل الجرح على الجهة اليسرى.
0: طيب هلأ شو الأشياء اللي ممكن تصادفك وكيف تسلسل الجرح؟
1: تسلسل الجرح أولا الجلد. الجلد عدة طبقات، لكن هي العرف بالنسبة للناس هو طبق.
0: نعم.
1: لكن أنت الدكتور علي كما تعلم يعني أنه الجرح لا الجلد عدة طبقات.
0: نعم.
1: الآن بعد الجلد في طبقة دهنية، بعد الطبقة الدهنية في طبقة عضلات، بعد طبقة العضلات في غشاء بريتوني يسمى.
0: نعم.
1: هذا
0: بيسموه القميص.
1: القميص.
0: نعم.
1: هذا القميص لأنه كل الأمعاء جاية داخل هذا القميص.
0: هو لبسهم ضابهم.
1: ضابهم يعني.
0: نعم.
1: الآن أنت هاي الخطوات وهي علميا معروفة وموجود تشريحيا وكلية الطب كما تعلم دكتور علي وخلال فترة الاختصاص هذا الشيء يدرس.
0: نعم.
1: اللي هي متابعة شو اسم العضلة، التروية الدموية من وين جايتها،
0: الأعصاب،
1: مسار العضلة، اتجاه
0: شكلها مستقيم عرضي.
1: عرضي. صح. هذا كله موجود ومشروح، وهذا أي طبيب بده يدخل في هذا المجال بده يكون عارف هذا الشيء.
0: يعني خبزه
1: يعني ما في، يعني إذا مو عارف اللي هو الموقع أو المقاطع التشريحية لهذا المكان ما يدخل عملية ويسويها.
0: طبعا
1: ما في الآن. طيب. هذا إحنا جينا اللي هو الجدار الخارجي.
0: نعم.
1: الداخلي تيجي الأمعاء أو الأعضاء اللي هي داخل القميص.
0: نعم.
1: اللي حكينا إنه هو الغشاء البريتوني.
0: نعم. طيب كيف بصير

0: تخنيط يعني وصلنا جرحنا تجرح الجلد لحاله والدهن لحال والطبقة كل طبقة لها واحد.
1: نعم.
0: كيف تطلع منها؟
1: أيوة الآن تطلع منها طبعا إذا بدنا نحكي أول شيء المريض مخدر طبعا إحنا عارفين المريض مخدر
0: أكيد
1: وكل شيء
0: أكيد أكيد
1: يعني ما ننسى دور جماعتنا التخدير يعني في الموضوع.
0: لا والمريض بدناش يصيح
1: ما بدناش يصيح المريض ما هو
0: بدناش يقوم
1: الآن هو كيف دكتور علي هذه أنت طول الخطوات خلال أنت فتحك للجرح ممكن يكون في نزف دم في يستخدم كاوي مشان توقف اللي هو النزف.
0: نعم.
1: الآن أنت بعد ما تكمل إجراء العملية كل طبقة تقريبها مع الطبقة يعني الطرفين بتقربهن مع بعض يعني ما بصير بحط مثلا بخيطهن طبعا خلينا نحكي بلغتنا يعني
0: نعم.
1: اللي هو انه العضلة بخيطها مع الطبقة الدهنية لا
0: ما
1: عضلة مع عضلة وطبقة دهنية مع طبقة دهنية والجلد مع الجلد مشان انا اقربها طبعا يستخدم ايش تقول كيف بدي اقربها خيوط في خيوط بتظل دائمة في الجسم يعني لا
0: بتذوب
1: وفي خيوط لا
0: بحالة ايش بتشيلها ولا بتضل
1: لا في خيوط داخلية أحيانًا ما بتذوب وبتظل.
0: بتظل.
1: آه.
0: على إيش بتعتمد؟
1: أيوة بتعتمد الآن حسب الجزء اللي بدك تخيطه في أعضاء لازم خياطتها بخيوط ما بتذوب.
0: ممكن أنت وأنت تخيط تخربط خيط محل خيط.
1: لا ما هو هذا كيف؟
0: يعني
1: هذا
0: كيف التأكيد. كيف دكتور بصراحة موضوع كثير حلو.
1: آه.
0: ولازم نبسط المعلومة.
1: آه.
0: يعني أنت بدك تحط خيط يذوب. بدك خيط يضل كيف بعتمد على مش اللي بيناولك الخيط هو بكون
1: هو اللي بيناول الخيط الآن هي لهنا أسماء طبعا الخيوط كل خيط له اسم سواء البذوب أو الما بذوب وحتى اللي بذوب لهن أنواع يعني إيش بدك إياه اللي هو نوع هذا الخيط وفي خيوط اللي بتذوب في إشي يقعد 6 شهور في إشي 6 أسابيع في إشي 8 أسابيع في 12 أسبوع يعني تختلف وفي خيوط ممكن تشيلهن بعد 10 أسابيع خاصة نعم. للجلد يعني
0: للجلد خارجي
1: الآن إنه أنت تخربط لا كل خيط هو حتى لما يجي من الشركة دكتور علي مكتوب عليه الحجم تبع الخيط
0: نعم
1: شكل الإبرة كيف حتى تقوس الإبرة ودرجة تقوسها برضو مكتوب على الخيط ونوع الخيط وهذول الجراح بده يكون عارفهن يعني أنا ما بطلب خيط مثلا لمكان بدي أستخدم خيط ما بذوب وأطلب خيط بذوب لا
0: يعني
1: هذه لا
0: يعني
1: غير
0: ممنوع
1: وارد
0: ممنوع الخطأ
1: لا هذه ما غير وارد فيها
0: ممنوع الخطأ
1: هذه لا
0: طب والإبرة كمان كيف تتحدد
1: الإبرة اللي هو كيف حسب تقوسها لأنه حسب أحيان وين تحتاج التقوس تبعها في إبر مستقيمة كيف إبر الخياطة العادية تقريبا شبيهة فيها
0: هل إيش
1: جاية مستقيمة ممكن تستخدم في حالات أنت أحيان ممكن تستخدم فيها الإبر هذه
0: نعم
1: وفي خطأ الإبرة هي نفسها اللي هي التقويس تبعها أحيانًا بيساعدك لما بدك تخيط أجزاء مثلًا على الأوعية الدموية أو الأمعاء أو هذا أنت تحتاج نوع معين من الأبر أو التقويس
0: مشان
1: تبعها.
0: ما تزيد الجروح
1: مشان ما تزيدها
0: مشان تمسك
1: في إبر مدببة وحادة في إبر مش حادة
0: كمان
1: طبعًا
0: عالم هذا عالم
1: عالم هذا وهذا يدرس وموجود في الكتب يعني مش انه والله كيف
0: مش اختراع
1: لا
0: شخصي
1: انه انا اختراع انه لا لا لا هذا يعني موجود ويدرس ستاندرد وموجود ومقاسات وليش تستخدم هذه الاوعيه الدمويه وليش هذه للامعاء وليش هذه للجلد حتى الخيوط تاعت الجلد انه ليش تقول لي والله بالوجه ليش اشيلها من 3 لـ5 أيام بالبطن بخليها اسبوع 10 أيام بالرجل بخليها 8 أيام او 14 يوم لان تتقدر المده المتوقعه لالتئام الجرح وحسب الترويه الدمويه للمكان يعني عالم كله دكتور
0: طيب هلا كيف نمنع النزف
1: الان الان تشريحيا زي ما حكيت لك ونرجع لها في البدايه في مواقع معينه انت لما تبلغ في جرحك بتعرف فيه طبعا كله لازم فيه ترويه دمويه في شعيرات دمويه بسيطه هاي انت ممكن ما بتحددها لكن في اوعيه اكبر منها ممكن تعرف هذا المكان
0: نعم صحيح
1: وهذا هذا المكان تحدده انت قبل ما تقص اصلا مجرد ما حددته تقدر تعمل له فصل وممكن تربط الطرفين قبل ما تقص بالحالة هاي ما صار عندك نزف لا سمح الله صار عندك هذا نحكي لما يكون في الجلد خارجي
0: نعم
1: ممكن تكويه كوي يعني
0: كي بوقف الدم
1: بوقف النزيف طريقة وهي علمية وصحيحة وتستخدم الآن إذا نحكي أنه أنا بدي أدخل في عمليات كبيرة وأوعية دموية كبيرة بدك تكون حرص أكثر هنا لأنه هناك أنت المجال ما في أنه والله شعيرات دموية أو أوعية دموية صغيرة نزفها بسيط لا في أوعية دموية نزفها ممكن أنه كارثة. تخسر مريض كارثة طبعا
0: طيب اللي بتكوي الكي برد يشتغل ولا
1: عادة لا يعني خلص
0: يعني في بديل
1: بوقف، بس في بديل ممكن تربطه.
0: لا قصدي في بديل يعني إذا كونها ينتج.
1: لا مو هاي في عملية التئام الجروح دكتور عادي بصير رموم للشعيرات الدموية الجديدة.
0: بنمو
1: ما في مشكلة.
0: وبرجع.
1: أنت ما قطعت الدم.
0: هذا. قصدي إنه أنت.
1: لا أنت ما قطعت.
0: قلت له كي لحد بس يلتئم الدورة الدموية.
1: بس يصير التئام الجروح في.
0: تستقيم.
1: في كذا طور لالتئام الجروح، واحدة منهم اللي هي تيجي الخلايا موجودة، خلايا ضد الالتهاب، خلايا ونمو اللي هي الأنسجة الجديدة. وتكون ترويتها الدموية ممتازة.
0: فتحنا الجروح وخيطنا وكل شيء تمام وصحينا المريض، شو الإجراء اللي لازم يلتزم فيه المريض؟
1: لأن المريض الالتزام عادة المرضى بعد العمليات مجرد ما صار في مجال إنه يقدر يشرب يعني، وكان اللي هو وعيه الكامل وصحيان كامل، وعادة هذا تقريبا 3-4 ساعات بعد العملية.
0: نعم.
1: ممكن يشرب. والنقطة الثانية المهمة اللي هي الحركة، وحسب حجم وموقع العملية وإيش الجزء اللي تم الاستئصال.
0: نعم.
1: لأنه عادة حتى مشان بيسموها اللي هو تسريع رجوع المريض لحياته الطبيعية. واحدة من النقاط اللي هو شرب السوائل بكير والحركة. الحركة طبعا فوائدها تخفف عليه نسبة التهابات معينة، مثلا إما التهاب الصدر يا إما لا سمح الله الجلطات اللي ممكن تصير.
0: يعني النشاط البدني ضروري.
1: النشاط البدني ضروري، وهذه ما إلها دور
0: الطبيب. من السرير مباشرة تعتبر يعني ذهب.
1: في ناس بيخاف يقول لك يفتح الجرح. لا مش لهالدرجة إنه الجرح يفتح إذا قام. لا
0: يعني ما هي في دكتور المريض لازم يعطى نصائح
1: طبعا هذا واجب الطبيب.
0: وممكن يفتح الجرح مدام
1: الآن إذا بده يفتح الجرح، هاي في عوامل تفتح الجرح.
0: وهي
1: سببها إنه ممكن بصير إذا صار في التهاب، إذا صار في عندي تجمع دموي يعني خلينا نقول هيماتوما عامل. أحيانا إذا كانت الأنسجة ضعيفة ورقيقة في خيوط كيف بسميها بتقص اللحم.
0: نعم.
1: أنت مواخذ احتياطات بس ممكن تقص اللحم.
0: صح.
1: عرفت عوامل تزيد الضغط داخل، يعني إذا حكينا عن البطن داخل البطن هو العوامل ممكن تعمل هذا الشيء.
0: مثل العوامل
1: اللي قحة طبعا. وليش دائما اللي هو أنه ينصح المريض اللي هو مشان زي علاج طبيعي لصدره بعد العملية تحاشيا لحدوث التهاب، لأنه وجود التهاب تصير عندي قحة، زاد الضغط جوا البطن أثر على المنطقة هذه. بطبيعة الحال أي عملية في البطن هي بتأثر حتى على الصدر الواحد، لأنه عضلات البطن هي جزء من عضلات التنفس.
0: طب مزبوط. مزبوط. فلذلك إحنا يعني يتنفس يتحرك.
1: نعم.
0: يشرب سوائل. بس متى ممنوع يشرب سوائل؟ أحيانا في مرضى بيقول لك ممنوع، خاصة مثلا عملنا له زايدة في شيء سوائل ممنوع أو لازم يخرج أو
1: لا. هي ينصح عادة ليش؟ لأنه حركة الأمعاء دكتور عليك مثلا الشيء اللي بنشط الأمعاء اللي هي الحركة. بعد العمليات شو ممكن يصير؟ في شيء بسموه انسداد وظيفي، مش شنو في شيء مسكر الأمعاء. يعني يصير توسع بالأمعاء. هون عادة حتى لما بدك تروح مريض ينصح عادة أنه المريض يعني أخرج مهما كان طبيعة الخروج. وهذا إيش يوحي؟ اللي هي أنه في حركة بالأمعاء، هذا هو السبب. بعدين الشرب المقصود فيه، وأنا يشرب لتر، هي المقصود فيها سبس ووتر يعني شفات مي.
0: إنه يعني
1: هذا
0: يعني
1: المقصود فيه. مش
0: إنه
1: والله يعني
0: ترتوي
1: ترتوي أو رجيب لي منسف بعد 4 ساعات ما بتزبط.
0: طيب شو المضاعفات اللي ممكن تنتج عن الجروح؟
1: أيوة. الجروح من المضاعفات تصير حسب نوع الجروح. يعني في جروح دكتور علي بيسموهن جروح نظيفة كلين لعمليات. مثلا بتسأل لو ناس سألني إيش مقصود فيها، مثلا عملية غدة درقية هي عملية نظيفة. في إيش بيسموه كلين كونتامينيتد، يعني نظيف
0: بس ممكن
1: يصير تلوث. إيش مثلا؟ واحد سوى المرارة وفتحت المرارة خلال العملية، وهذا وارد ممكن تفتح.
0: نعم.
1: هون تقول والله متلوث. في جروح بيسموها ديرتي، يعني نسبة المضاعفات اللي فيها عالية جدا، يعني أكثر من غيرها. هو إجمالا
0: يعني
1: في مضاعفات
0: ملوث، يعني
1: ملوث، يعني واحد والله زايده من فجرة أو في عمل جوات بطنه تقيح مثلا. يعني هذا نسبة اللي هو التهاب الجرح عالية جدا. هاي عامل. العوامل الثانية يعني كيف عوامل ممكن نسميها إلها علاقة سيستميك بشكل عام،
0: ساعد بالجسم كامل،
1: وعوامل إلها علاقة في طبيعة العملية في موضوع.
0: يعني واحد فتحنا له دخلنا على مصارينه.
1: طبعا وفتحت المصارين.
0: والمصارين
1: هذا معرض يصير التهاب. لا يعني لازم يصير التهاب، ممكن يصير عنده التهاب لكن بنسبة أعلى من شخص ما فتحت عنده المصارين.
0: صح. طيب تفرق. وقاية لحتى نضمن أنه ما يصير فيه التهابات بالجروح، شو المفروض يصير؟
1: هو دكتور علي في قاعدة عامة، complications never avoided،
0: يعني المضاعفات،
1: المضاعفات لا يمكن لكن منها. ممكن تقليلها،
0: محافظة
1: يعني كيف هي القاعدة complication never avoided but can be minimized،
0: يعني نقللها،
1: نقللها
0: ولكن لا نستطيع منعها.
1: لا تستطيع طبعا. يعني تجد يقول يعني والله مضاعفات نسبة صفر، يعني مستحيل. العالم كله ما في يعني، يعني اللي نسبة صفر مضاعفات إذا ما بيشتغل
0: مثل اللي والله هذا فلان ما بيخطئ،
1: ما بيخطئ،
0: دوروا انه بيشتغل،
1: ما بيشتغل، ما هو يعني ما هو أهانة وكان نفسه. هي قاعدة عامة.
0: انك انت رئيس اللجنة الفنية الطبية المسؤولية الطبية العليا، شو الفرق بين الخطأ والمضاعفة
1: الآن دكتور علي؟ بس حقيقة يعني أنا بلاحظ من الموضوع في خلط بين المضاعفات والخطأ الطبي. زي ما حكيت لك قبل شوية، المضاعفات هاي أشياء
0: لازم تصير،
1: وارد وارد حدوثها، مش لازم،
0: لا لا, لا لازم تحدث بأي نسبة
1: معينة. مضاعفة يعني أنت تشتغل في مكان حسب المكان، في محلات اللي هو وارد أنه يصير في مضاعفات فيها. لكن لما تقول لي والله أنه خطأ واضح، كيف مثلا خطأ واضح؟ بدل ما تشتغل على اليمين تشتغل على الشمال،
0: تصير هنا على الزايد، على الزايد
1: يعني هنا هذا خطأ يعني ما كيف. في هذا عرفت كيف؟
0: واضح،
1: هذا واضح يعني ما في عليه نقاش، تقول انه خطأ.
0: يعني جاك مريض زايدة عاملين له على اليمين بتقول له
1: بدي انا اسوي اروح على الشمال، او فتق عنده على اليمين وتروح تسوي له تبع الشمال، يعني هذا خطأ. طبعا هاي ليش، كيف تقول لي انه تفادي او انه ما بصير هذا الاشي؟ في بروتوكولات معمول فيها بالمستشفيات،
0: صح،
1: سمن الاطباء انه تحديد موقع العمليه قبل الدخول للعمليات،
0: صح، والحديث مع المريض قبل التخدير.
1: والحديث مع المريض قبل التخدير كمان هذا يساعد، يعني في بروتوكولات ونماذج موجوده في المستشفيات ومتابعه وتعليمات مشان تحاشي حدوث هذا الشيء. لكن في اشياء مثلا لما تقول لي والله انت قاعد تعمل لي عمليه لواحد وقريب من اوعيه دمويه، وارد انه ممكن ينزف، لا يعني انه والله تروح انت على الشريان وتحاول تجرحه، لا، انت تعمل جهدك انك تتجنبه، لكن انت مثلا في الشغلات احيان اورام انت بدك تشيلها مضطر، هنا ممكن ينجرح، لكن تجي له هو الطريقه اللي تعاملت مع المضاعفه فيها. لانه الطبيب والكل بيعرف يعني او اغلبيتنا في القاع الطبي، انا اعامل على الخطوات للوصول للنتيجه، النتيجه انا ما بقدر احكم النتيجه.
0: يعني
1: خطواتي
0: انت
1: للوصول للنتيجه،
0: عمليه جراحيه في عندك شيء مكتوب بالعلم مثبت،
1: طبعا مثبتا،
0: قواعد
1: معروفة
0: متقاربة بكل المستشفيات،
1: نعم،
0: أو الإجراءات الطبية التزمت فيها وصار عندك مشاكل مع المريض، أنت إذا مش
1: إذا أنت عملت المطلوب منك وبذلت جهد، وكما هو القسم الطبيب أنا هو trying to do the best،
0: نعم،
1: أنك تعمل جهدك
0: الأفضل للأفضل،
1: الأفضل الأفضل للمريض،
0: هنا بيكون إحنا ما في خطأ طبعا.
1: لا ما في خطأ.
0: طب لما بنقول في ممكن يجي واضح انه مضاعفة والمضاعفة بقول لك
1: ممكن تحدث، نعم،
0: لو ما غلط معي ما بصير مضاعفة.
1: لا هو ما قلت لك في الناس للأسف يعني بيخلطوا بين المضاعفة والخطأ، قلت لك مضاعفة ممكن حدوثها، لكن الآن يجي دور الطبيب أو الفريق المعالج التعامل مع المضاعفة. إذا تعاملوا معها ضمن الأصول الطبية المعروفة وحسب اللي هي خلينا نقول الانترناشنال جايد لاينز او القواعد الطبية المعروفة والموجودة والمكتوبة، ما في شيء ثاني.
0: طب احنا اليوم
1: يعني هذاك اللي إرادة رب العالمين دكتور علي يعني
0: ما يصير طبعا،
1: يعني ما
0: لا يعني المضاعفة مسموح،
1: مضاعفة وارد حدوثها،
0: بس انت مفروض انك تتعامل مع
1: طبعا
0: المضاعفة.
1: تعالجها،
0: يعني تعالجها
1: في طرق موجودة لمعالجة المضاعفات. مثلا انا اقول نزيف بدك توقف مثلا خطوات على سبيل المثال، تضغط بايدك، ممكن تحط شاش، ممكن تربط، ممكن تكوي، ممكن تستعين بزميل، هذول كلهم خطوات. طبعا خطوات هاي دكتور
0: إذا عملتهم أنت مش غلطان،
1: إذا أنت عملت كل هالخطوات اللي أنت ما أظن.
0: طب كثير مرضى بيشتكوا على المسؤولية الطبية باعتبارك رئيس اللجنة وبكونوا يعني

0: مش خطأ. قديش نسبة بدك تحسب نسب
1: هي كيف
0: مضاعفة
1: مش
0: أو
1: خطأ
0: خطأ؟
1: مضاعفة وخطأ؟ لا، نسبة كبيرة بصراحة اللي هو الخلط بين مضاعفة أو خطأ، يعني النسبة الكبيرة هي مضاعفات، وما في يعني إنه خطأ فيها، سواء من البداية حتى مع حدوث المضاعفات وطريقة معالجة المضاعفات.
0: يعني الناس
1: بس
0: بيلتبس علي بالموضوع.
1: يعني في لبس في الموضوع، وأحيانا يعني في حقيقة يعني في أمور تصل إلى اللجنة، يعني ما بعرف، بجوز لو الناس قعدوا وتحدثوا
0: انتوا الناس ما
1: ما بتصل.
0: بتشوفوهم؟
1: لا احنا لا، ما بتقدر دكتور علي انه احنا نشوف الناس.
0: طب كيف واحد بيرفع قضية؟ مش لازم يعني
1: احنا ملف طبي اللي بيجينا.
0: والله كيف التعامل مع كيف بتيجي كل
1: الان
0: القضايا؟
1: احنا كيف بتيجي، اذا صح التعبير انه نسميها قضايا، اما من وزارة الصحة يا اما من المحكمة، حتى النقابات بتحول للوزارة وبعدين تيجي عندنا.
0: يعني
1: على
0: اما
1: هذا بيجينا ملف طبي، وفي شكوى طبعا فيها، وفيها جميع السيرة أو السيرة المرضية،
0: جميع الأوراق المطلوبة
1: الأوراق اللي هي اللي
0: المرفق.
1: زودونا فيها. الآن بنشكل لجان فرعية تخصصية لنقل مثلا إشي له علاقة بالنسائية وتوليد، كل نسائية توليد إشي، بالجراحة العامة،
0: إشي
1: الجراحة
0: أسنان،
1: العامة إشي، أسنان إشي له علاقة
0: إشي مهن
1: بالتمريض إشي،
0: مساعدة.
1: مهن طبية مساندة إشي، للصيدلة، يعني حسب الاختصاص اللي هو الموجود. الآن اللجان ممكن
0: يعني
1: تكون
0: من اللجنة الرئيسية في لجان فرعية،
1: في لجان تخصص، ما هي
0: كل واحد تخصصه.
1: من نفس الاختصاص يأخذ الملف. طبعا احنا قبل هذا كل شيء الكل أدى القسم أمام معالي الوزير،
0: نعم،
1: قسم هذا لابد منه. طبعا
0: ويتحمل المسؤولية
1: طبعا
0: الأخلاقية.
1: أخلاقية. الآن بعد ما يدرسوا الملف، كل واحد نوصلهم الملف لعندهم، يجتمعوا عندنا باللجنة مرة أو مرتين، بيكتبوا خبرتهم الفنية بناء على موجودات الملف.
0: نعم،
1: بعد ما يصير يجينا احنا الملف الطبي، احنا اللجنة الفنية العليا نقرأ تقريرهم، لا نكتفي انه بالتقرير ونرفع، لا،
0: نعم،
1: نوجه لهم اسئله، حتى احنا نوجه لهم اسئله، مثلا ليش حكيتوا انه مثلا في تقصير، على سبيل المثال، ليش حكيتوا انه
0: ما في تقصير.
1: ما في تقصير، على سبيل المثال، ليش انه والله قلتوا انه هون في خلل معين، يعني بدك تبرر لي هاي الاشياء، حسب طبعا احنا نطلب منه حسب الملف
0: ولكن
1: الطبي.
0: هو لا يرى المريض
1: لا
0: المشتكي،
1: لا لا يرى
0: هل
1: المشتكي.
0: يعني في داعي ينشاف المريض ولا لا؟
1: أحيانا في ناس ممكن معاينة المريض،
0: والله بصراحة يعني
1: في حالات معاينة.
0: دكتور، أي لجنة تأخذ قرار عجز أو غير عجز أو إصابة، المريض يقابل
1: لا، في معاينة،
0: في
1: في
0: معاينة.
1: مرضى بينطلبوا ويتعاينوا ويتم معاينتهم، حسب
0: يعني
1: يعني بدك تقارن وضعه السابق خلال الملف الطبي ووضعه الحالي إيش معاينة،
0: طب
1: وصار كذا حالة انطلبوا للمعاينة، في ناس منهم اجى عندنا عن لجنة، المريض يعني او الشخص المعني اجوا وعايناته اللجنه وكتبوا قرارهم بعد معاينه المذكور عليه،
0: صح
1: مثلا تبين انه فعلا في ضعف في ايده، ما بيقدر يحرك اصابعه
0: صح،
1: مثلا.
0: هيك بتكون على القليله، مش
1: هذه
0: انه بس
1: يكتبوا
0: اوراق.
1: الشيء الموجود حاليا، مش بس اوراق.
0: طيب الحالات الطارئه اللي انقاذ حياه فيها اخطاء ولا فيها يعني تعتبر شو؟
1: هي الحالات الطارئه حتى كونسنت فور ما في دكتور علي، لانه
0: يعني
1: بدك تنقذ حياته.
0: يعني ايش تكون ست فور؟ خلينا
1: المقصود
0: نوضح
1: اللي هو
0: للناس.
1: تفويض،
0: موافقة،
1: اللي هي موافقه، لانه انا بدي انقاذ حياه هون،
0: يعني ما بيكونش صاحي اصلا، ممكن
1: فهو
0: يكون ما يكون
1: هو
0: صاحي
1: كشخص مش صاحي،
0: وما
1: والنقطه
0: فيش حدا من
1: الثانيه
0: اهله.
1: وما في ناس من اهله، انا الان هاي انقاذ حياه،
0: طيب
1: مسموح، بس لا يعني انه تقول والله انه انا اشتغل ضيضه من اللي هو الاسس والاصول الطبيه. ما دكتور علي احنا
0: لا
1: نرجع
0: اكيد
1: كمان نفس الشيء
0: لا،
1: طبعا.
0: انا قصدي اذا في يعني انقاذ حياه دكتور، احيانا بتكون لحالك،
1: طبعا
0: بكونش حدا معك ثاني.
1: ما بدك
0: انت
1: هنا،
0: قلت انه احيانا تلجا لمساعده طبيب اخر،
1: طبعا
0: اختصاص
1: ممكن
0: اخر.
1: تستعين، نعم.
0: طيب لما تكون انقاذ حياه ما فيش لوحدك بهالمستشفى بهالليل، يعني بتساوي جهدك
1: يعمل جهده، عرفت كيف
0: ضمن
1: دكتور؟
0: الاسس.
1: طب دكتور، حتى القانون نظر للمكان والزمان اللي تشتغل فيه، يعني
0: مش
1: الان
0: كيف يعني؟
1: هذا مثلا المكان والزمان، الان انت تقولي والله خلينا نقول، ما هي تعتمد ايش امكانيات المستشفى كمان
0: صح،
1: الموجوده،
0: كمان
1: ايش
0: امكانيات،
1: الاختصاصات الموجوده في
0: وكيف
1: المستشفى،
0: مين الفريق الطبي
1: مين
0: الموجود؟
1: الفريق الطبي الموجود،
0: ولا واحد مثل مدينة الحسين الطبية
1: او
0: ولا مثل
1: مستشفى
0: بشير،
1: البشير او مستشفى
0: مثل واحد
1: الجامعه؟
0: برويشد ولا
1: لا
0: واحد
1: طبعا في فرق كبير، لا في فرق دكتور علي، هناك هو لحاله،
0: يؤخذ بعين الاعتبار باللجنة
1: طبعا
0: عندكم؟
1: يؤخذ بعين الاعتبار، هناك دكتور هو لحاله، يعني ايد لحالها تزقف، شو بده يساوي
0: مزبوط،
1: هو؟
0: بجوز يكون
1: هو عمل اللي عليه، الان هذا اللي وصل
0: بجوز
1: له، شو ظل؟
0: بالاختصاص له يومين.

0: يا دكتور علي، ممكن حتى لو بده يستعين بصديق يحكي مع الصديق يجي بعد ساعتين ثلاث،
1: بيكون المريض
0: يعني يكون المريض
1: فقدنا.
0: هو عمل حكى تليفون اجى الصاحب بس المريض راح خلص. الآن ليش؟ لأنه الإمكانيات اللي عنده هذا غير الإمكانيات اللي قاعد يشتغل في المدينة الحسين الطبية أو مستشفى البشير أو الجامعة.

0: في عندي أنا وقت أخذ منه يسمح لي أعمل عملية أو نقال زي ما تفضلت قبل شوية؟
1: نعم.
0: هذه غير مريض جايني ماشي،
1: أو مثلا أنت بالنهار جايك مريض وعندك مناوبين وعندك فريق صباحي كله موجود وجاي بالليل.
0: الآن هي ما هي تندرج ضمن الزمان دكتور علي. أول واحدة قلت لك اللي زمان متى جيت المريض الحادث أو كيف الوضع يلجأ فيها والزمان. عادة لما يجيك في منتصف الليل دكتور، الشغل أحسن شغل دكتور اللي هو خلال لما يكون الطاقم موجود. الآن دكتور علي أنت لما زملائك كلهم موجودين خلال الدوام غير لما تناديه من البيت.
1: صح.
0: الآن بعد نهاية الدوام الناس ببيوتها. يعني ستعال حتى عند ناس واحد يقول لك وانا طريقي ربع ساعة بس ممكن يكون نص ساعة.
1: صح.
0: ساعة. بعكس لما يكون موجود عندك في نفس يعني مكتبك ومكتبه جنبه.
1: من طابق لطابق أو
0: من طابق لطابق. هنا تفرق.
1: طب يعني
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الأرض أشهد أن محمد رسول الله.

0: الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة الظهر.
2: اليوم احنا كم سنة صار المنطبق المسؤولية الطبية؟
3: هو من 2018، يعني باشر بأول قضايا تم استقبالها بال 2019،
2: يعني تقريبا إن 8 سنين.
3: تقريبا 8 سنين.
2: هل في نية للجلوس وإعادة صياغة أو دراسة عبر وتغيير بعض الأسس وإضافة؟
3: الحادث هو كيف دكتور علي، في اللي هي لجنة المعايير الطبية والصحية. يعني إيش في المعايير اللي تشتغل على أساسها اللجنة الفنية؟
2: نعم،
3: اللي هي وتقع

0: تقريبا هاي مشتقة أو مأخوذة من مين؟ القواعد الطبية اللي درسناها من كلية الطب، كيف تتعامل مع مريض، كيف تستقبل
1: مظبوط.
0: المريض،
1: مظبوط.
0: كيف تشرح له
1: البروتوكولات
0: حالته،
1: العلاجية.
0: البروتوكولات العلاجية، هاي هي، وهي هي اللجنة، هاي هي موجودة في وزارة الصحة، لجنة المعايير الطبية والصحية. الآن من ناحية احنا هون اللجنة الفنية
1: ماخذين
0: العليا
1: لغة
0: توصيات، لا شك اللجنة وخلال 7 سنوات 8 سنوات الآن تقدر تقول في خبرة، صح
1: طبعا.
0: الناس اللي اجوا هم أصلا خبراء، لأنه كل زميل موجود باللجنة خدمته أقل شيء لازم يكون أكثر من 10 سنوات،
1: ما يعني
0: إذا هو خبير،
1: خبير.
0: لكن أنت ما تكرار هذه هو ازداد خبرة
1: صح، بس يعني قصدي
0: الآن،
1: انه يعني الدنيا تغيرت
0: تجميع الآن من هاي الخبرة، طبعا هي تغيرت، تجميع هاي الآراء راح يكون في توصيات،
1: اعتقد لازم إعادة تشريع جديد.
0: اللي هي توصيات والله مثلا في نقاط معينة إما بدنا تفصيل إلها أكثر، أو في نقاط معينة هاي النقطة الآن ما عاد إلها حاجة مثلا تذكر،
1: صح.
0: عرفت؟
1: وبعدين الوقت كثير مهم، الاستعجال
0: طبعا
1: بالموضوع،
0: أكيد
1: الضغط، احيانا رؤية المرضى مثل ما حضرتك حكيت انه. طب هلا انت بالإضافة لذلك أنت رئيس جمعية الجراحين الأردنية، دكتور شو بتشوف الدور التوعوي اللي مناط بيكو؟ أنتوا بتجتمعوا شهريا محاضرات، وبتعملوا سنويا مؤتمرات للأطباء تعليمي، ولكن للناس، للمجتمع، للناس العادية شو ممكن نوعيهم بالأندية
0: الآن هي كجمعية احنا دورنا، تعرف هي الجمعية هي دورها علمي اجتماعي.
1: نعم.
0: من الناحية العلمية في جانب يختص للمقيمين، في عندنا محاضرات كل يوم سبت للمقيمين، هذا من الجمعية، وهذه فري وأونلاين المحاضرة، يعني هو بيته
1: ممتاز.
0: كل أسبوع
1: والله
0: يوم سبت هو بالدار.
1: استفدنا بعد كورونا من هالأونلاين هالميتينج.
0: الأونلاين ممتاز الميتينج هذا. وبعدين كيف دكتور علي وهو قاعد ببيته مرتاح،
1: ما فيش داعي يروح،
0: لا لا لا لا يروح يحضر لا مدرج ولا مقعد
1: ولا بأزمة تصير
0: ولا بأزمة تصير ولا شيء. في أمسيات بتصير وبرضه فيهن إما إشي علمي أو توعوي، والمؤتمر السنوي، حتى خلال المؤتمر السنوي إحنا بنعمل جلسة عن المسؤولية الطبية.
1: نعم.
0: يعني كيف مبدأها؟ تعريف للقطاع الصحي الموجود أقل إشي، حتى الناس هم بيعرفوا فيها. الآن للمجتمع الخارجي أو خلينا نقول المحيط أو للناس كدور للجمعية، ممكن اللي هي المشاركة باللي هي كيف اللي هي العلاج المجاني، يوم طبي مثلا مجاني،
1: صح.
0: يعني هذا هو أكثر شيء اللي هو توفر بس فيه، لكن أنه حقيقة محاضرات على مستوى أنه الجمعية
1: يعني
0: تروح
1: جمعوا مثلا
0: في نادي
1: من هالأندية مشهورة أو الأندية الثقافية، والله مش غلطين عملوا محاضرة.
0: والله أنا شاكر لك دكتور علي، بالعكس يعني فكرة ممتازة، وما هي
1: والله يعني
0: ترتيب
1: لازم
0: وتترتب
1: ننتشر،
0: يعني.
1: لازم ننتشر دكتور،
0: وبالعكس
1: يعني
0: في زملاء كثير نشطين والله من الناحية هاي.
1: طيب هلا انت عملت، انت كجراح، نعود الى الاخطاء، معك فريق، معك تمريض ومعك تخدير ومعك ومعك ومعك، مين بتحمل المسؤوليه؟ في شيء مسؤوليه مشتركه وعندك المستشفى، هل ممكن الخطا اذا صار خطا طبي واضح يتحمله مين الفريق؟ لانه انت عملت العمليه وكل شيء تمام، فات المريض طلع من عندك نعمل إشي خطأ فيه، مين بتحمل المسؤولية؟
0: هو عادة كيف دكتور علي تصنيفات، أنت مثلا مين المساعد اللي معك؟ أخصائي مقيم،
1: نعم.
0: يعني اللي هو في مرحلة تدريب، وفي تمريض.
1: نعم.
0: التمريض فيه لهم مسؤولياتهم.
1: نعم.
0: الأخصائي هو الأخصائي، لا يعني أنه هو واقف معك متفرج،
1: لا أكيد هو شريك،
0: هو اللي هو شريك، لأنه هو كيف دكتور علي تو اوبينيون، رايين احسن من راي،
1: احسن من راي، راسين احسن من راس،
0: وراسين احسن، يعني انت مو الوقوف اللي هو متفرج، اذا شاف انه انا وقعت في شيء والمفروض واجبه انه هو يحكي لي.
1: نعم.
0: اذا حكى لي وانا لا اتعندت برايي خلاص انتهى، انا المسؤول،
1: انت المسؤول،
0: عرفت؟ وهنا حتى هو من حق، انا مثلا لو شخص لا تعمل هذه الخطوه، اعمل هذه الخطوه، ارفض، بقول معلش اعذرني انا بدي اطلع، مش انا ما بكون شريك في هذا الذنب، لانه بالنهايه
1: قصدي انت
0: تتعامل مع
1: أنا
0: مريض،
1: انا الامور في امور طبيه وفي امور مهن صحيه، سواء
0: صحيح.
1: تمريض،
0: نعم.
1: سواء تنفس، ما جاش مريض فني
0: تخدير او تنفسي
1: او التخدير، يعني مين كيف بتميز انه وين الخطا لمين؟
0: هو بالناحية اللي هي بغرفه العمليات هو فريق متكامل دكتور، لكن في أخطاء معينة هي شخصية على الشخص نفسه، على الجراح، التخدير ما إله دخل فيها، طبيب التخدير، حتى المساعدين التمريض ما إله فيها، هذه التمريض إله دور معين مخصص،
1: مثلا بعد العملية
0: اعطاء العداد اعطاء كذا. الان ما بعد العملية في لهم دور
1: على الورد على
0: اذا على الورد مراقبة في متابعة وعليهم دور
1: في يعني هل المسؤولية فقط على الطبيب ولا على الكل؟
0: لا على الكل مسؤول، مسؤولية جماعية، لكن في شغلات جزئيات الطبيب بس تكون عليه، وفي جزئيات تكون على التمريض اذا الطبيب قام بواجبه.
1: طب المريض بس يروع الدار كيف يعتني بجرحه؟
0: الان عادة المريض لما بده يروح على البيت في توصيات في ارشادات له انه والله ايش طبيعة الاكل، ايش الحركة، كيف يتعامل مع الجرح.
1: نعم.
0: الان عادة الجرح اول يوم انت ما تغير عليه، تغير عليه ثاني يوم.
1: نعم.
0: وحسب ما هي قلت لك الان ما صار في جروح، صار ثقوب. الان انه ممكن انه يروح يغير عليه، يمسح المواد اللي هي كيف
1: المعقمات
0: هاي المواد المعقمة يمسحها ويحط الشاشة الموجود عليه. طبعا خلال هذه تكون كلها طريقة معقمة، يعني ما بصير يستخدم ايده مباشرة، لا لازم يلبس كفوف لهذا الاشي.
1: طب راح هو لحاله حدا بالدار؟
0: انا في واحد قال لي حط بالجرح سمن.
1: هذا خطأ خطأ طبي عليك ولا ايش؟
0: خطأ طبي وحط سمن، وانا شو دخلني حط سمن؟ أنا قلت له حط سمن يا دكتور.
1: على فكرة بناس بتحط عسل.
0: في ناس ما هو إن إيش هاي الحالات اللي هي موجودة نسبة السكر لما تكون عالية كويسة. وتعرف والله وحكى لي قال إنه كويس كمان. استغربت أنا بقى. طبعًا يعني ما بقى كيف هذا الآن تصرفاته والشخصية هو المعني فيها المريض هذا. أنا واجبي إرشادات أعطيه. الآن يحط عسل، يحط أي مادة مثلًا، هذا إشي راجع له، بس هو لا في إشي طبي يعني ما بصير هذا. لأنه يعني تتلوث الجرح دكتور علي.
1: طب كيف بدك تعرف أنه المريض لوث جرحه واشتكى عليك؟
0: والله دكتور علي غيبيات بدها تصير الآن، أنه هو لوثه أو ما لوثه، لأنه في عوامل أنا معروفة
1: يعني
0: عندي تسبب الجرح.
1: لما حط عليه سمن سمن بلدي ولا سمن كرخني؟
0: أسلم تقول لي أنه أنا والله في عوامل عندي هي تسبب الالتهاب. في عوامل قلت لك، عوامل لها علاقة بالمريض بشكل عام، وعلى عوامل لها علاقة بنوع العملية ومكان العملية. الآن وفي نسب عالمية مشان اللي هي نسب الالتهاب حسب تقسيم طبعا إيش نوع العملية والجروح زي ما حكيت لك في البداية. الآن في ناس ممكن يلتهب الجرح، لكن التهاب الجرح لا يعتبر خطأ طبي.
1: طيب المضادات الحيوية،
0: نعم،
1: قديش إحنا في عندنا بصراحة سوء
0: في سوء استخدام.
1: نعم. وهذا مش ممكن يأثر على
0: طبعا بيأثر الشفاء. طبعا بيأثر. ليش؟ لأنه كيف دكتور علي أنت هذا المضاد الحيوي بتستخدمه جسمك تعود عليه، ما عاد يفيدك يعني كثر الاستخدام. كثر الاستخدام بيأثر عليك، يعني أنك ما بتستفيد لو احتاجت مضاد حيوي.
1: شو نصيحتك حول هذا الموضوع؟
0: الآن أنا أعتقد كل مريض براجع، فيما لو أنه الطبيب ما شرح له كامل ممكن هو يتوجه بأسئلة له، إيش أعمل، إيش أشرب، إيش أكل، كيف أتعامل مع الجرح، سؤال مباشر، وهذا حق للمريض ما فيها أي شيء.
1: لا.
0: هي واجب، هي واحدة. النقطة الثانية الالتزام بتعليمات الطبيب ومراجعة الطبيب واحد، وعدم الذهاب لواحد اثنين ثلاثة أربعة.
1: هاي على فكرة عادة كثير،
0: وعادة والله
1: مضرة.
0: مضرة والله صدقا،
1: يعني مضرة. بلش مع اللي بلش معك،
0: بلش مع اللي بلش معك،
1: صار يعرف حالتك من مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة. أما بظل هذا بسموه مريض بنطنط،
0: وبنطنط هذا نطاط هذا المريض. وفي تعبير ترى بالطب في شغلة نطاطة
1: كمان
0: اللي هي عندي سند التستس بيقولوا يقولوا النطاطة.
1: بظل
0: نطاطة هي بتطلع وتنزل.
1: مزبوط. طيب هسا أنا رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية حول سوء استخدام المضادات الحيوية، وخاصة المرضى اللي جيبته كبسولة.
0: والله يا دكتور مش بس اللي هو استخدام المضادات الحيوية، لا يكتب المضاد الحيوي إلا إذا كان في حاجة، ورجاء الحار يكتب فقط إذا في حاجة يكتب المضاد الحيوي، هي واحد. وتحويل المريض لصاحب الاختصاص دون اللجوء، يعني إنك تعمل
1: مماطلة
0: أو بطولة أنا بعرف كل شيء، لا ما عاد هذا الموضوع أنا بعرف كل شيء.
1: ممكن تزبط مرة معك، ممكن
0: تزبط مرة، لكن في حالات لا، وأعرف حدودي هي بشغلة. وبنفس الوقت بنظر للمريض مش رقم أو مادة، إنما إنسان، وبهمني شفاؤه مهما كانت الطريق، سواء عن طريقي أنا أو بطريق الزميل.
1: طب شو
0: بلاش أنظر إنه أنا ستار، خلينا
1: نجم عالمي،
0: نجم عالمي، خلينا إحنا إيش
1: متواضع
0: تيم
1: فريق
0: كلنا فريق. لما يكون
1: مصلحة المريض،
0: مصلحة أولى. المريض، لأنه لما تقول ستار تيم أفضل ترى من ستار بيرس،
1: صح
0: شخص يعني
1: صح
0: نجم
1: صح.
0: وافق.

0: فريق نجم غير
1: نبلش. نعم طيب، شو الحالات اللي جراحيه الجراحيه الحرجه او السريعه طارئه بالجراحه؟
0: هو اول شيء الجراح له نزيف.
1: نعم
0: النزيف لانه مثل انقاذ الحياه، استمر نزيف معروف النتائج ايش.
1: صح.
0: وفي حالات طبعا اللي هي تيجي اللي هي ممكن على جدار الصدر، احيانا ممكن تكون في شغله، طبعا نزيف حتى نزيف في جدار الصدر.
1: نعم.
0: ضربات على الصدر على الحوادث، بس هي من ناحيه جدار البطن في احيانا برضو عمليات طارئه اللي هي في البطن ممكن تكون بده عمليه طارئه، او اذا تاخرت عليه اذا في نقص ترويه دمويه ممكن بياثر عليه طارئه، هذه كمان تعتبر.
1: نعم.
0: يعني ممكن يؤدي اذا صار في نقص ترويه دمويه لغرغرينه، وممكن الشخص يفقد عضو من جسمه أو
1: نعم.
0: طرف أو شيء من وراء غرغرينة أو تأخير
1: حتى
0: الأمعاء، وهذا ينطبق على الأمعاء وكما هو ينطبق على القلب، الجلطات في أي مكان ممكن تصير حتى في الأمعاء.
1: قديش عملية الزائدة الدودية سهلة وصعبة؟
0: الزائدة الدودية هي من السهل.
1: قديش أحيانا بتفوت بعض التشخيص؟
0: سهل هي الزائدة إجمالا، يعني حتى العمليات اللي بتنعمل لما تودي الزائدة لفحص الأنسجة تقريبا 30-35% منها يطلع طبيعي، لكن إليك أنت التشخيص السريري. أنت تشخيص سريري هي واحدة، في فحوصات مخبرية، في تصوير طبقي، وفي هذول كيف معايير أو سكورس، متى تعمل التصوير الطبقي، متى تدخل المريض للمراقبة، متى تعمل العملية، هذول شغلات ستاندرايزد يعني أو بشكل العالم يعني متفق عليه أنه تعملها زي هيك. الزائدة أحيانا أنت ممكن تدخل وتلاقيها سهلة، أحيانا ممكن تكون ملتصقة بالأمعاء وحسب الموقع تبعها، وأحيانا ممكن من المضاعفات اللي بتلاقيها أنه ممكن تكون دمل وما تقدر تشيل زائدة، بجوز بس تصرف الدمل، وأحيانا الزائدة ممكن تضاعف لأنه الزائدة هي متصلة مع الأمعاء وممكن تفتح الأمعاء مع الجراح، وهذا ممكن يصير هذا الشيء حسب ظروف معينة. يعني
1: فتحنا البطن أحيانا بقول لك شيل الزائدة بطريقك مظبوط الفلان؟
0: لا هو هذه عليها كيف كذا رأي، يعني أنه أنت فتحت البطن شيل الزائدة، وأحيانا يعني هذه كيف في ناس بيقول لك شيل الزائدة، في ناس بيقول لك لا تشيل الزائدة في هذا الموضوع، لأنه يقول لك إذا كان صغير وشلت الزائدة، طيب إذا كبر، طيب أهله مش عنده كيف بده يعرف إنه شال الزائدة أو ما شال الزائدة، سافر وهاجر برا البلد، هو كيف بده يعرف إنه شال الزائدة أو ما شال الزائدة؟ أو بس ما هو صغير انعملت.
1: صح.
0: كيف دكتور علي فيها يعني كذا رأي، بس أغلبية الرأي بيقول لك شيل الزائدة، فهي مو إنه والله 100% رأي واحد على الموضوع، يعني في نقاش عليها.
1: إلى وظيفة هي.
0: الزائدة هي جزء بسموها من الليمفويد تيشو، الجهاز الليمفاوي في الجسم، لكن يعني حتى الإنسان لما يكبر تضمر.
1: مظبوط.
0: الكبار هسه ما فين والله تقول لي في، يعني لما تقول والله الزائدة تفكر
1: أكبر مريض عملت له زائدة قديش كان؟
0: في ناس 60 سنة وطلعت الزائدة
1: قبل فترة سمعت عن واحد عامل ومتأخر عليها رايح صار عنده شوية.
0: ممكن دكتور، لكن هي حدوثها متى العمر؟ مثلا يقول لك من 16 سنة إلى 25 سنة هذا البيك.
1: هذا
0: الأكثر أنه بصير عندهم الزايدة. بس تعال واحد مثلا 70 سنة، أنت قبل ما تقول والله عنده زايدة بدك تفكر، تفكر في أمور ثانية قبل الزايدة.
1: زمان زمان كان الجراح لا في ألتراساوند
0: ما في ولا طبقي
1: سريريا يقول لك زايدة.
0: نعم.
1: وأتذكر في طبيب مشهور فتح زايدة على اليمين، قال اكتبوا بالتاريخ انه انا فتحت زايدة بس موجودة على اليمين. متصادف.
0: قصدك على اليسار؟
1: لا بس هي على اليسار، قصدي على اليسار يعني على اليمين.
0: لا ما في مشكلة.
1: بتصير
0: هي احيانا بصير ايش، بصير اللي هي اما امتدادها او عادة اللي هو اشي خلقي، بتلاقي الامعاء انه بدل اللي هو القولون الصاعد بدل ما يكون على اليمين يكون على الجهة الشمال.
1: يعني بشكل عام الجراحة اليوم نقدر نقول آمنة
0: إن شاء الله،
1: والجروح اختصرتوها لثقوب.
0: ثقوب.
1: والثقوب تلتهب؟
0: طبعا ممكن تلتهب
1: بالله؟
0: وارد نعم، لكن بنسبة أقل، قليل جدا يعني، لأنه هذا أجمعوا استخدامك للمنظار خفف نسبة
1: المضاعفات.
0: نعم.
1: رسالة أخيرة شو حاب تضيف على
0: والله حطتنا. أولا في البداية شكرا لك على البرنامج. الإشي الثاني لأي زميل بالقطاع الطبي مهما كان الاختصاص، دائما انظر المريض أولا، المريض أولا، المريض أولا،
1: وامشي على البروتوكول، احمي حالك من الأخطاء الطبية
0: واحمي نفسك،
1: حتى الوصفة دير بالك ممكن تسمع.

0: تسبب أذى،
1: والوصفة ممكن تسبب أذى وممكن تجيبك للمسؤولية الطبية. وإنسى مثلا المسؤولية الطبية دكتور علي، في إشي المهم اللي هو مريض. ليش قلت لك المريض المريض المريض؟
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور محمد إبراهيم الهروط، استشاري أول جراحة عامة وجهاز هضمي، رئيس جمعية الجراحين الأردنية ورئيس اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية والصحية. شكرا لكم، إلى حلقة قادمة. السلام عليكم. شكرا دكتور.
1: شكرا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في القطاع السياحي خلال اجتماع مع مجموعة trip.com الرائدة في مجال السياحة والسفر. وزارة الخارجية تدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة. استشهاد 9 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على نقطة شرطة بمدينة غزة. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد أو تتعامل مع إيران تجارياً تبعات اقتصادية وخيمة. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالون موجه. اتحاد كرة القدم يقدم في مؤتمر صحفي مدرب منتخب النشام الجديد المغربي بادو زاكي. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا، وطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والتي يعني نستضيف فيها سماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله فضيلة، حياكم الله سماحة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله سيدي، مرحبا بكم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبكل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات جميعا. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم جميعا إن شاء الله.
0: اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06 47 41 201 و 06 47 47 202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: ذكر الصلاة رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا.
2: سؤالي، احنا مجموعة شباب في أكاديمية كرة قدم عاملة زي مسابقة، كل فريق بيدفع مبلغ 30 دينار كأنه زي رسوم دخول. هلا احنا سألنا عن هذا الموضوع، قالوا انه هو يعني نجيب لكم مي، حجز الملعب وهذه الامور. فسألتنا اكثر من شيخ، في وفي النهايه المركز الاول بياخذ جائزه قيمتها 300 دينار، وما في راعي لهذه يعني هي الاكاديميه من نفسها. فحبينا نتاكد في شيء، قال لي انه والله انهم بياخذوا من المصاري تاعونكم يعني بعطوها زي مكافاه فهذا قمار. وفي شيخ ثاني قال لي لا، طالما هم يعني في خدمات مقدمه مثل حجز الملعب والمي فهذا يبرر. فحبيت اتاكد من الشيخ يعني.
0: طيب، هي الأكاديمية هي اللي بتنظم هاي المسابقة؟
2: نعم هي بتنظمها.
0: نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا يا أستاذ.
0: شكرا لاتصالك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ممكن سؤال بعد إذنك؟
0: تفضل.
3: أكرمك الله.
0: الله
3: يكرمك. أنا زبون عادي بروح أشتري مثل الناس ومن محل خضار، لكن مرات إنه أنا بتذوق الشيء، يعني قلبي قوي ما بخاف إنه مش مغسل، فمثلا بجده إنه مش كما ينبغي، العنب حامض. فأنا ما بشتري منه. إذا الآن سألني واحد هل كيف شفت العنبات، هل أنا إذا قلت له والله كويسات فمعنى ذلك غشيته، ولو قلت له غير جيدات معنى ذلك ما راح يشتري، فهل هذا أنه بيكون في اسم علي؟
0: أنت زبون ولا صاحب محل؟
3: زبون عادي.
0: طيب، أنت في المسألة من شقين. أول شيء أنه أنت بتتذوق، هل استأذنت ولا ما استأذنت؟ هاي السؤال. نعم،
3: بستأذن منه بعدين بقوله ترى أنا ذقت يا بقشمهم يا إما هذا.
0: طيب، السؤال الثاني، إذا حدا سألك عن هذا الشيء اللي أنت ذقته. طيب،
3: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: طيب، في سؤال ثاني بعد إذنك. الله يكرمك.
0: سؤال ثالث، تفضل.
3: نعم، أكرمك الله. الآن أنا عندي الوالدة مش من عربية لكنها هي أسلمت بفضل الله، أهلها يعني ما نعرفهم لكنه قديم ماتوا، هم من العوام يعني غير مسلمين. الآن بيصير كلام عن مثلا والدها أو والدتها اللي هم جدي بيكونوا، فأنا بتحرج مرات أو لما ندعو مثلا أقول والدي والدي مثلا.

0: مثلا او والدي، فهل هذا في عندي حرام؟ انا ما بعرف شو هم ما على ماذا ماتوا، ليسوا بالمعينين. او كيف طريقه ممكن اني اخرج حتى ما يكون في احراج امام الوالده؟ يعني اقول هذا ابن ابوك، ما اقول الله يرحمه او كذا. فاكرمكم الله.
1: نعم
0: شكرا شكرا.
1: طيب ان شاء الله، شكرا لاتصالك، حياكم الله. طيب الان ناخذ اتصال اخر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: شيخنا السؤال، أنا نذرت ربنا إذا تحقق معاي شغلة راح نكون عندي 4 خرفان. وحالتي المادية يعني حاليا من لما النذر كانت صعبة. فحاب أعرف شو الحكم فيها، بطول مني حرام.
1: أنت شو نذرت؟ شو يعني شو قلت؟
2: قلت بنذر لوجه لربي إنه 4 خرفان إذا تمت الأمر هذا.
3: والأمر كان إيش؟ يعني قلت نذر علي إني أذبح
2: عن زواج، إني أذبح لوجه ربنا سبحانه وتعالى 4 خرفان إذا تم الزواج.
3: والزواج ما تم لسه؟
2: لا تم.
1: تم. بس هو حالته المادية مش قادر يوفي بنذره يعني.
3: تمام.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شاكر لك، يعطيك العافية.
1: حياكم الله، نأخذ اتصال آخر. ألو.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: الله يقويك يا رب. بس بدي أسألك عن شغلة العمرة المصاري، وأنا اشتركت المرة الجمعية، والمصاري الجمعية مع العيلة الجمعية طبعا، المصاري الجمعية بيطلع فيه عمرة، هل يجوز مصاري الجمعية يعني؟ لا أبقى عمرة.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو.
5: ألو.
1: تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: سيدنا الشيخ.
1: اتفضل.
5: والله استفسار، بدي أستفسر عن زكاة المال يا شيخ.
1: زكاة المال.
5: نعم.
1: نعم. تفضل.
5: حتى أنا معي مبلغ يعني بلغ النصاب تقريبا بشهر 12 السنة الماضية. هسه المبلغ هذا أنا بزيد عليه. يعني كل شهر يشوف توفر معي مثلا مرات في كذا بزيد عليه، يعني مش ما بشتغل فيه يعني.
1: نعم.
5: موفر وانا بزيد عليه، مثلا توفر معي 100 200 300 بزيده فوق مبلغ.
1: نعم.
5: هسه مثلا زكاة المبلغ راح يكون بشهر 12 هذا صح؟
1: هو طيب نعم بشهر 12. نعم بدي حول عليه الحول يعني. نعم
5: بشهر 12
1: سنة هجرية.
5: هسه في اشياء من المبلغ راح تكون مثلا قبل يعني شهر بشهر 11 بشهر 10 انضافت على المبلغ، فأنا بطلع كل المبلغ اللي معي كامل المبلغ ولا مثلا على اللي بلغ عليه الحول؟
1: نعم نعم واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: أنا والله بس ما عندي راديو شيخ في مجال الإجابة تكون.
1: طيب سنبدأ. طيب خليك معنا حتى أن يعني نجيب عن هذا السؤال إذا سمحت سماحة الشيخ.
5: الله يسلمك.
1: خليك معنا، اسمعنا، خلي الأخ معنا حتى يسمع لأنه بقول ما عنده راديو. طيب خلينا نجيب عن هذا السؤال. سمعتك يعني كما سمعت السؤال الأخير حول زكاة المال، إذا كان النصاب يعني متغير، إذا كان المال يعني متغير يزيد وينقص خلال العام، فكيف يخرج زكاة المال؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه المسألة للفقهاء فيها رأيان، أنا سأعطيه الرأي الأسهل. الرأي الأسهل أنه يطلع الزكاة عن كل المبالغ التي تجمعت لديه في يوم الحول، يوم الحول.
1: نعم.
3: حتى لو كان دخل امبارح، يعني أنت بلغ النصاب في شهر 12 إلى أن بعد عام كامل قمري وليس هجري، بتنقص 10 أيام.
1: نعم.
3: من تاريخ شهر 12 بيشوف شو معه أموال طالما لم ينزل عن النصاب طوال العام، طالما العام كله كان فوق النصاب، أي مال دخل بيجمع كله مرة واحدة وبيطلع الزكاة عنه في نهاية العام مرة واحدة. هذا هو رأي ورأي مذهب الحنفية.
1: نعم.
3: إذا أراد أن يأخذ بالرأي الثاني بده يطلع كل مال بحوله حتى وإن كان دون النصاب.
1: صعبة.
3: وهي بصير صعبة وبصير بدها محاسبة. نعم. بدها محاسبة. يعني بشهر 12 حيطلع عن 10,000 ريال.
1: 10,000.
3: بشهر 1 إجا 100 بده يطلع 2.5. بشهر 2 إجا 300 بده يطلع 7.5 وهكذا، بتصير يطلع كل شهر بشهره. لكن إذا جمعهم كلهم مرة واحدة في نهاية العام، عند نهاية العام أو الحول القمري أو الهجري لأمواله، يطلعهم كلهم مرة واحدة حتى لو دخل مبارح.
1: نعم.
3: ممكن يكون امبارح دخل واليوم الحول، بيقولوا طلع الزكاة عن الكل مرة واحدة، أفضل وأولى وأحوط عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ويعني نتمنى أن يكون الأخ سمع السؤال أو سمع الإجابة عفوا. الآن نأخذ الاتصال الآخر. أو الأخ قال

0: نعم، نجيب عن هذه الأسئلة. سماحتك، بالنسبة لمسابقة أكاديمية كرة قدم، تقيم المسابقة وتجمع من الفرق من كل فريق مبلغ 30 دينار، والفائز في النهاية يعطى مبلغ 300 دينار. جزء من هذه الأموال تذهب كما قال لحجز الملعب ولتقديم الماء للاعبين. فهل هذا من قبيل يعني الربا، أو قبيل، عفوا، من قبيل أنه أن المال ليس يعني حلالا، أو
1: نعم، هو الآن إذا كانت هذه الأموال تجمع مقابل الخدمة الفعلية التي تقدمها هذه الأكاديمية، وهي حجز الملعب وتقديم مثلا الإشراف على البطولة وكذلك تقديم مياه وتقديم أطعمة، فهذا لا بأس، هذا جائز.
0: نعم،
1: الإشكالية الوحيدة فيها أنه يكون من هذه الأموال جوائز، هذا لا يجوز، لأنه إذا كانت من هذه الأموال جوائز إذا دخلنا نحن في المقامرة،
0: مقامرة.
1: دخلنا في المقامرة
0: نعم،
1: اللي أن تدفع مال وقد تأخذ زيادة وقد قد لا تأخذ شيء، هذه من المقامرة. وبالتالي احنا بنقول الأصل انه هذه الأكاديمية لا تدفع الجوائز من هذه الأموال، إما تأتي بمتطوعين خاصين أو متبرعين خاصين لهذه الجوائز، أما أنها تأخذ من هذه الأموال جوائز هذا ما بيجوز، لأنه هي هذه دخلنا إيش؟ دخلنا في المقامرة. نعم.
0: نعم. الأخ يسأل، يقول أنا زبون يدخل إلى محل الخضار والفاكهة ويتذوق بناء على الاستئذان من صاحب المحل، فيأتي شخص زبون آخر ويسأله إن كان هذا مثلا العنب حامضا أو حلوا وهكذا. هنا الجواب، هل يجيب عن هذا السؤال؟
1: يعني نجيب على الجزئية الأولى وهي موضوع التذوق.
0: نعم،
1: الأصل أن لا يتم التذوق إلا بالإذن المسبق وليس بعد، وليس بعدي، يعني عم بصير بتذوق بعدين بيستأذن.
0: نعم،
1: لا، الأصل أن تستأذن. يعني بعض المحلات تقول لك ذوق، في بعض المحلات بيقول لك أنا
0: صحيح،
1: على الذواق ذوق ثم اشتري، وفي ناس لا، ما لا يأذن بالذوق، وخاصة في بعض البضائع يعني قد تكون غالية الثمن. يعني لو واحد بيبيع صنوبر وبيبيع كاشو وبيبيع لوز، من كل حبة لها ثمن، هاي إذا قلت لك أنت حبة وأنا حبة بيطلع آخر النهار ذاقين بكيلو أو أكثر، وبالتالي بنكون خسرنا صاحب المحل. وبالتالي الأصل أن التذوق ابتداء لا يجوز إلا بإذن مسبق. الإذن البعدي نعم يعفيك من المسؤولية، لكن لعله لما قال لك مسامح قالها خجلا ولم يكن حقيقة سامحك.
0: إذا
1: ليش؟
0: الاستئذان قبل الدخول،
1: لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
0: عليه الصلاة
1: ما اخذ
0: والسلام،
1: بسيف الحياء فهو
0: فهو
1: ايه؟
0: حرام.
1: فهو حرام. الان انا ذقت وخلصت، وانا طلعت قلت لك والله يا دكتور محمود، والله انا ايش؟ يا دكتور منصور انا ذقت منك، ذقت هاي
0: صحيح،
1: انت خجل، حتقول لي يلا مسامح، لكن ربما في داخل قلبك انت ما سمحتني، ربما ما سمحت. وبالتالي ينتبه الناس، لانه هذه احيانا احنا ناكل اموال بعضنا بسيف الحياء، وما أكل بسيف الحياء
0: فهو
1: فهو حرام.
0: حرام.
1: هذا بالنسبة
0: نعم.
1: للتذوق.
0: نعم.
1: فيما لو أنه ذاق وخلص وانتبه وأذن له وسامحه وما اشترى، فعندئذ إذا سأله أحد، نعم الأمانة أمانة، قال لك كيف، قول له لا، هذا كان حامض، هذا كان حامض، لكن مش مطلوب أنك تروح تعمل إعلان وتوقف باب المحل اشهدوا يا جماعة ترى هذا العنب هذا. لا، اللي سألك جاوب، واللي ما سألك هو حر، كل واحد يتحمل مسؤولية ايه؟ مسؤولية صومه للبضاعة، اللي بده يصوم ويسأل. وقد تكون هذه البضاعة أصلا أنت مشتريها بشرط، يعني أنا اشتريتها بشرط أن تكون حلوة،
0: نعم،
1: اشترطت على البائع قلت له هذا العنب حلو، قال لي خلاص اشتريته، أنا بعد ما اشتريته ذقته لقيته مش حلو برجعه، لك الحق انك ترجعه
0: بترجع.
1: طالما اشترطت. اما اذا قال لك البائع انا لا اضمنه لك، ما بعرف حلو ولا مش حلو، مش وظيفتي هاي،
0: نعم،
1: الان مسؤوليتك. اما اذا قال لك والله انا بضمن، يعني محلات البطيخ بقول لك والله هي على الذواق،
0: نعم،
1: او بقول لك على السكين، او بقول لك انا بضمن لك الحلاوه، بضمن لك، اذا ضمن ثم تبين عكسك لك ان ترجع.
0: نعم. طيب، يعني ورد في ذهني سؤال سماحتك، لو عكسنا المسألة، اذا دخل مثلا زبون، احيانا بعض أصحاب المحلات بذوق الزبون حتى يحرجه ويشتري، فهل هذا يدخل؟
1: أي شيء يصير بالإحراج حرام،
0: حرام،
1: أي شيء بالإحراج حرام. هلا نعم، محلات بذوقك عشان يقنعك، هلا أنت لما ذقت إذا اقتنعت بالشراء وأعجبك الطعم، والله في كثير ناس والله ما بيكون ناوي يشتري، لكن
0: نعم،
1: لما يذوق بيشتري. لكن السؤال، هل أنت اشتريت بالحياء أم اشتريت برضا؟ الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا

0: كان ما في رضا باطني فالمال مال حرام وكله أكله حرام، لأنه الأهم شرط لصحة تملك أموال بعضنا البعض أن تكون عن تراض. فإذا كانت بالتخجيل أو بالحياء فعندئذ هذا أيضا سيكون حراما.
1: نعم بارك الله فيكم. سماحتك نذر أن يذبح 4 خراف إن يعني يسر الله عز وجل له الزواج، وفعلا تزوج ولكنه لم يعني يوفي بنذره لأنه حالته المادية كما يقول يعني لا يستطيع أن يشتري هذه الخراف ويذبحها لله عز وجل.
0: احنا اولا بننصح دائما وابدا اي اخ او اخت تريد ان ينذر نذرا، ان ينذر النذر الذي بامكانه الوفاء به. لا تنذر نذر انت تعلم انك لن تستطيع الوفاء به، انت ربما مش قدرتك تذبح 4 ذبائح،
1: ممكن الواحد لو نذر مثلا واحد
0: واحدة
1: ممكن
0: كان
1: يستطيع.
0: كفته. فمن البدايه الاصل في الناذر ان ينذر شيئا بامكانه ان يفي به. انا وقد نذر والان لم يستطع الوفاء، فبنقول له واحد من اثنين، إما أن وهو الأحوط أن يبقى النذر في رقبته إلى أن يستطيع، وهو لم يشترط أن يذبحهم معا. بنقول له أنت اشترط تذبحهم مع بعض ولا تذبح 4 خراف مطلقا. إذا 4 خراف ولم يشترط الذبح ممكن كل سنة يذبح له واحد، على 4 سنين بيخلصهم. إذا اشترطهم مع بعض بنقول له لا، بدك تنتظر حتى توفي ثمن الأربعة كاملة ثم إيه تذبحهم مع بعض. فإن عجز أبدا يعني مكث سنة سنتين ثلاثة لم يستطع، نقول له كفر عن نذرك بإطعام 10 مساكين يكون كفار عنه، لكن الأولى الالتزام بالنذر.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ يقول سماحتك يريد أن يذهب، نعم هو مشترك في جمعية، الجمعية هاي اللي يعني 10 أشخاص بجمعوا كل واحد مبلغ ويعطوها لشخص وهكذا. يقول أنا استلمت الجمعية هذه الفلوس وأريد أن أذهب إلى العمرة لأداء مناسك العمرة، هل يعني عمرته صحيحة؟
0: عمرته صحيحة لا بأس، ما في مشكلة وهي جائزة.
1: نعم.
0: ولا يترتب عليه أي شيء، لكن إحنا بنقول دائما وأبدا إنه العبادات المالية كلها في الإسلام أو العبادات التي فيها جانب مالي الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بها إلا للمستطيع. الآن هو لما اشترك في الجمعية أخذ، قد يكون أخذ السهم الأول، أخذ له مثلا 1000 ليرة، بده يظل يسده 10 شهور، يسد إيش؟ يسد 100 100، فضيق.
1: نعم.
0: على حاله، مش مطلوب منك، يعني ليس مطلوب منا أن نحقق شروط العبادة المالية أو مش مطلوب مني أحققها. يعني أنا ما معي، مش مطلوب مني، ما معي أعتمر، مش مطلوب مني عمرة، ما معي حج، مش مطلوب مني حج، ما معي أضحي، مش مطلوب مني الأضحية، ما معي أزكي، ما علي زكاة.
1: نعم.
0: مش مطلوب منك تروح تحقق السبب، يعني لا يشترط أنك تروح تجمع أموال عشان إيش أتحج وأنت جبتهم بالدين، لأنه الجمعية هي ستكون دين. هو أنا سؤاله إن هي الجمعية في النهاية، الجمعية هذه عبارة عن دين سوف يرده، بده يرد هذه الأموال إلى المشتركين، وخاصة إذا كان قد أخذها في أوائل الأسماء بده يظل ربما 10 شهور أو أكثر أو أقل ويسد. لو أخذ آخر واحد خلاص ما فيش، ما مش حيسد، هذا بكون سدها كله.
1: نعم.
0: وبالتالي كعمرة جائزة، لكن كفعل ابتداء ليس مطلوب منك أن تفعل هذا الفعل لتؤدي هذه العمرة.
1: نعم بارك الله فيكم. طبعا هناك سؤال، الأخ الذي سأل قال بأن والدته هي من جنسية يعني غير عربية، ننصح هذا الأخ يعني في مثل هذه الأسئلة الشخصية أن يذهب إلى دائرة الإفتاء، إلى مكاتب دائرة الإفتاء وهي منتشرة في المملكة، حتى يعني يستفسر عنه عدة استفسارات وحتى تكون الإجابة يعني صحيحة. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والعام وأنتم بألف خير وجزاكم عنا كل خير.
1: وأنتم بخير يا رب، الله يكرمك.
2: الله يرضي عليكم يا ابني. يا ابني إذا الإمام سجد بسهوا 3 سجدات،
1: نعم،
2: والمأمومين عارفين انه ناسي وسلم ولم يسجد سجود السهو، ايش على الامام وايش على المأمومين؟
1: نعم تسمع الله. الاجابه ان شاء الله يا خالتي،
2: يرضى عليك.
1: ماشي ولا يهمك، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: لا سمحت الله يا عندي ذهب، عندي فلوس 5000 بالبنك، عليهم زكاة؟
1: نعم خمسة

0: 3000 دينار وحال عليهن الحول، يعني إلهن. نعم
1: ايوه نعم. وعندي اللهم صل على النبي
0: طب
1: 350
0: أختي
1: دراهم
0: الكريمة، بس
1: تقريبا.
0: إذا سمحتي طفين الراديو عندك
1: ماشي
0: واسمعيني من
1: ماشي.
0: التليفون. الله يكرمك.
1: عندي ذهب، عندي فلوس 5000 في البنك، وحال عليهم الحول، هل عليهم الزكاة؟ وسؤال ثاني لو سمحت، عندي 350 درهم ذهب، شيء بلبسه باستمرار وإشي في المناسبات بلبسه، هل عليه الزكاة؟ أنا طلعت مرة عليهم الزكاة.
0: كم غرام؟
1: 350.
0: نعم
2: هذول ذهب زينة؟
0: زينة،
1: أيوة أنا بلبس الزين، أنا
2: مش
1: في شيء
2: ليرات،
1: بلبسه
2: مش ليرات وسبايك.
1: لا لا لا بلبسه
2: خلاص تمام تمام
1: الله يعطيك العافية. 350 جرام
2: تمام
0: نعم،
1: الله يعطيك العافية،
0: ومبلغ 5000 دينار.
1: و5000 بالبنك.
0: نعم.
1: الله
0: طيب
1: يجزيك
0: تسمع
1: خير،
0: الإجابة إن شاء الله. شكرا
1: شكرا لك.
0: لاتصالك. اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية عمي، كيفك؟
0: الله يعافيك يا
3: شو
0: رب.
3: أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يسلمك، تفضل.
3: يا عمي بدي أحكي سؤال، يعني هو مش سؤال، هو اقتراح.
0: نعم.
3: إحنا برامج الفتاوي الأمور هاي كلها، إحنا ما نتعرض للربا، ما نتعرض مواضيع الربا. ليش؟
0: نعم.
3: نتعرض يعني في مواضيع بنوع من الخجل بالربا.
0: صدقني يا أخوي إنه كل حلقة بيجي في مواضيع الربا،
3: صحيح.
0: بس
3: يعني أنا مش شايف
0: خلي
3: يعني شايف
0: خليك
3: المواضيع.
0: معي، بس خليك معي، خليك معي، خليك معي. صدقني في كل حلقة يأتي سؤال عن، أقول لك والله مرة 90% من الحلقة كانت عن معاملات مالية، وكلها
3: يا
0: ونصها عن
3: ريت يا
0: الربا.
3: ريت، الربا هذا حرب لازم نحارب احنا.
0: أنت أنت أنت
3: بعض بإيد
0: طبعا.
3: بإيد بعض نحارب الربا، دمرنا، دمر البيوت، دمر الشعوب، دمر يعني الربا لو حاربناه ونهينا والله ننتقل لمرحلة أحسن من كل الحياة كلها. فهذه هي اقتراحي، بس هذا اقتراحي، إنه الربا عم بشوفه بتعرضوا له بخجل مش
0: لا يا
3: بقوة.
0: اخوي، الله يكرمك، ما في حدا بتعرض له بخجل. الربا هسه اسالنا سؤال ومنجاوبك، يعني ما في مشكله. ليش
3: صح، خلاص
0: بخجل؟
3: شكرا
0: اذا
3: شكرا
0: اذا اذا
3: لك.
0: تكرمت الله يكرمك. الواحد يعني حتى يكون دقيق، وبعدين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فالكلمات تكون منتقاه. فانت انت يعني هذا
3: وجاوب.
0: هذا هذا في هجوم علينا، ولكن اسالنا منجاوبك. هسه اسالنا اي سؤال، ما في عندنا اي مشكله، يعني سواء كان مفتي عام المملكة ولا أي مفتي من المفتين سيجيب بنفس الإجابة.
2: السؤال
0: نعم
2: هو اليوم عن ماذا كان؟
0: نعم، هو أيضا السؤال هو كان على
2: أول سؤال اليوم.
0: نعم،
2: كان عن القمار.
0: نعم القمار. نعم يا سيدي، الله يكرمك، شكرا لاتصالك وشكرا لهذا الاقتراح، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: والله لو سمحت في بدي أسأل السؤال، بالنسبة إذا زوجة توفت وعندها زوج وثلاث أولاد، ثمن ذهبها كيف بتوزع؟
0: توفيت؟
4: وعندها
0: نعم.
4: ذهب
0: نعم.
4: ثمنه عندها زوج وثلاث أولاد،
2: ثلاث أولاد ذكور؟
4: ذكور.
2: لها أب أو أم؟
4: لا،
2: أبوه وأم غير موجودين.
4: لا
2: خلاص تمام.
0: نعم
4: شكرا شكرا لله.
0: حياك الله. اتصال آخر. ألو ألو
5: ألو
0: ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بدي أسأل بالله سيدي الشيخ إذا سمحت بعد أمرك.
0: تفضل سيدي.
5: الله يطول عمرك. في موضوع براجعت أحد البنوك الإسلامية، بديش أذكر اسمه على الهواء مباشرة.
0: نعم.
5: فطلبت منه قرض حسن، فوافق يعطيني قرض حسن بشرط أنه يعطيني بطاقة مشتريات. بطاقة المشتريات هاي تقدر تسحب منها 800 دينار كاش و200 دينار مشتريات، بس بشرط أنك تدفع 35 دينار ثمن البطاقة.
0: قديش بثمنها؟
5: ثمنها 35 دينار غير الإجراءات المعاملة. فسألتهم أنا هل هي فيها فتوى من دائرة الإفتاء؟ فما كان عندهم جواب واضح يعني. فأنا بدي أسأل فضيلة الشيخ أو سماحة المفتي، هل هي هاي شرعا جائز بالطريقة هاي أنك تشرط علي أخذ قرض الحسن وتشرط علي أخذ بطاقة المشتريات؟
2: هلا بدي اسالك، هم يعني هي نفس بطاقه المشتريات هي بطاقه قرض حسن؟ ما هي هو اللي اشترط عليك اعطوك قرض حسن ثم قالوا لك ما بنعطيك القرض الا اذا بتاخذ البطاقه، فانت اخذت امرين، قرض وبطاقه.
0: لا.
2: ولا هي البطاقه كانت قرض الحسن فقط؟
5: لا، هم قالوا لي اذا بدك نعطيك القرض الحسن بنعطيك 500 دينار بشرط انك تاخذ بطاقه المشتريات.
0: يعني لا انت مش فاهم السؤال. يعني السؤال سمعته واضح، نعم. انت انت انت حتى تاخذ القرض الحسن او هذا القرض الحسن حتى تسحبه لازم تاخذ البطاقه، فهو نعم. الوسيله اللي اخذ قرض الحسن هي البطاقه، مزبوط؟
5: نعم نعم
0: تمام، مش انه يعني امرين.
5: لا هي مش امرين، هو نعم. شرط انه اذا بدي اخذ القرض الحسن لازم اخذ البطاقه المشتريات.
2: هي هو القرض الحسن هذا، هو هي هذه بطاقه بيعطوك فيه اسحب 500 و300 مشتريات قرضا حسنا لك، وبتسدهم نعم. اول باول، بضلك تسد كل شهر 30 او 35 دينار.
5: لا انا اللي فهمته سيدي اذا سمحت، هلا اني اخذ ال 500 دينار واشتري بطاقه المشتريات اللي هي قيمتها 1000 دينار.
0: هيك هيك الامور اختلفت، هيك اتوقع اختلفت. بدك ماشي. ترجع للبنك وتتاكد من صحه المعلومات.
5: اه نعم بس، واللي اللي يعني كمان في شيء شغله ثانيه اللي هو ثمن البطاقه 35 دينار. قرض الحسن انت بتاخذه 500 مثلا 1000 دينار، بتسده 500 او 1000 دينار بدون لا زياده ولا نقصان.
2: لكن في مصاريف، يعني عاده مصاريف فعليه يتكبدها البنك في سبيل اعطائك القرض الحسن، هاي بحملك اياها عاده 35 40 50 حسب كل بنك قديش بتكلفه، هذه يجوز تحميلها على المقترض.
5: نعم
2: نعم،
5: بس هي القرض اللي لما تاخذ القرض الحسن بتدفع يمكن 4 دنانير او 5 دنانير اللي هي بدل معامله، بدل اجراءات المعامله، بدل استعلام عن ارصده لك ببنوك اخرى.
2: تمام،
5: هذا هي بس انا لاني اخذتها قبل هالمره بس تفاجأت السنه. أخي الكريم
0: انا اشوف حتى ما نشعب الموضوع ويصير في سؤال ورد وتسأل مرة ثانية. أنا مقتر عندك تأخذ المعلومات هاي وتذهب إلى مكتب من مكاتب دارة الإفتاء، ولكن سمحت يعني الدكتور أحمد الحسنات سيجيبك عن هذا السؤال بشكل عام، لأنه يعني يبدو أنه حتى الصورة مش واضحة عندك، فأنا مقتر أنه تأخذ إشي حتى لو كان مكتوب وتذهب إلى دائرة الإفتاء، ويعني بناء على ذلك يستفهم منك المفتي ويعطيك الفتوى الصحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا لسؤالك. اتصال أخير. ألو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: غلبك بدي أسأل الشيخ عن مايكرو بيلدينج للحواجب.
0: نعم،
6: إذا هو يعني حلال أو لا.
0: إيش طبيعته هذا؟ ممكن يعني توضحينا أكثر؟
6: هذا مثلا بيكون حاجب متضرر.
0: نعم.
6: بعمله بالصالون مايكرو بيلدينج عشان إنه يضل الحاجب مرسوم. بنعمل عندهم في ناس بنزل دم مثلا، هم بيعملوه في تقنيات تانية ما بتنزل دم. نعم. بس انه مدة سنة تقريبا.
0: طب شو الحاجة لهذا الموضوع؟
6: ان الحاجب متضرر مثلا خفيف او اشي زي هيك.
0: طيب تسمع الاجابة، واضح سيدي السؤال؟
2: والله.
0: طيب تسمع الاجابة ان شاء الله، شكرا لاتصالك. اتصال اخر او اخير في هذه المجموعة. ما في اتصالات. طيب الآن سماحتك الأخ أو الأخت سألت عن أن الإمام سجد في ركعة ثلاث سجدات، يعني سجد ركعة زيادة ثم في نهاية الصلاة سلم ولم يسجد للسهو، الآن هنا ماذا عليه وماذا على المأمومين؟
2: يعني بالنسبة للإمام، الإمام يعني نحسن الظن بالإمام أنه لم يأتي بسجدة ثالثة متعمدا وإلا بطلت صلاته، إذن هو جاء بالسجدة الثالثة ساهيا، وبما أنهم ذكروه فلم يتذكر، إذن الإمام صلاته صحيحة 100% لأنه هو يعلم، هو يظن أنه أتى بثنتين، ما في إمام يأتي بثالثة متعمدا، هذا يعني إحسان ظن بكل الأئمة الذين يؤمون المسلمين. الآن بالنسبة للمأمومين، المأمومين نوعين، في نوع يعلم أنه هذه ثالثة يحرم عليه أن يأتي بها لأنه ما في عندي ثلاث سجدات بالصلاة، أنا الصلاة كل ركعة سجدتين، فكل من أتى بسجدة ثالثة وهو يعلم أنها ثالثة هذا صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. الآن الذي كان ساهي مثل الإمام، في ناس ربما زي الإمام ناسي مش عارف كم سجدة، فأتى بالثالثة ظنا منه أنها ثانية، فهذا أيضا لا شيء عليه. الآن الإمام لما نسبحوا له ما تذكر شيء، قال لك أنا ما غلطت، إذا ما عليه سجود سهو،
0: ما عليه،
2: ما في عليه ولا شيء، لا شيء عليه. إذا حصل عند الإمام شك وأتى بالسجدة الثالثة شاكا بها، يعني هو شك في الثانية، هل هذه سجدة ثانية ولا ثالثة، سجدة ثانية ولا أولى ولا ثانية، آسف، أولى
0: ولا ثانية
2: أو ثانية ولا ثالثة، بده يجيب إيش؟ يأتي
0: بسجود
2: السهو بثالثة
0: بثالثة
2: يأتي بها لأنه شاكك. الآن هذا الشك بده يسجد للسهو لأجله، لكن لو ترك سجود السهو كله فصلاته، لأن سجود السهو كله سنة وليس ركن أركان السهو. لأن ثلاث حالات: الإمام إذا لم يتذكر أنه أتى بشيء ولم يشك، صلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو أصلا.
0: نعم.
2: الحالة الثانية: الإمام شك، هي ثانية ولا هذه الآن سأتي بها، هي الثانية أو الثالثة،
0: نقوله
2: تأتي بها ثم
0: يبني على الأقل،
2: نعم. بنى على الأقل، نعم. فأتى بالثانية واحتمل أن تكون ثالثة، لأجل الاحتمال بنقول له أسجد للسهو، فإذا لم يسجد صلاته صحيحة. مشكلتنا في المأمومين إحنا بس. المأموم الذي أتى بسجدة ثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة ويحرم عليه أن يتابع الإمام بس. أما البقية كلهم أمورهم إن شاء الله سليمة وصحيحة بإذن الله تعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم سمحتك. بالنسبة ل سؤال الأخت عن زكاة المال وزكاة الذهب، لديها 5000 دينار حال عليها الحول، و350 غرام ذهب للزينة، كله يعني مصاغ وليس مسبوكا، هل عليها زكاة؟ هي قالت بأنه زكت هذا الذهب مرة واحدة.
2: نعم، يعني أولا بالنسبة للمبلغ الذي جعلته في دائرة الذي جعلته في
0: البنك.
2: في البنك، نعم. 5000 دينار، يعني اليوم حقيقة نصاب الذهب النصاب يقيم بالذهب.
0: بالذهب، نعم.
2: لو عندنا لازم يكون 85 غرام، 85 غرام
0: حوالي 9-8000
2: اليوم، يعني سعر غرام الذهب اللي هو عيار 24 الذي نحن نقوم الزكاة عليه 100.7، يعني 80 غرام بدهم يكونوا 8000 دينار فأكثر. 85 8500 دينار، فهي 5000 دينار ما عليهم زكاة،
0: ما عليهم
2: لا 5000 دينار كونها أقل من النصاب، فهذه لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليها. أما بالنسبة للذهب، طالما أنه ذهب هو زينة بتلبسه مرات مرات، لا هو مش ذهب للخزين وليس ذهب قطاع وليس عبارة عن دنانير، فهذا لا زكاة عليه، وهي قد زكت مرة واحدة فهذا طلع إن لها أجر والثواب عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا زكاة عليها مرة أخرى
0: إن شاء الله. نعم، السؤال بالنسبة للقرض الحسن، سماحتك، أنا يقول الأخ بأنه قدم لقرض حسن على أخذ قرض حسن من أحد البنوك الإسلامية، واشترطوا عليه كما يقول أن يأخذ بطاقة مشتريات فيها 500 دينار بسحبهم كاش و300 دينار بيقدر يشتري فيهم، يعني إجابة عامة. أنا نصحته بأن يذهب،
2: نعم.
0: إلى،
2: نعم.
0: يعني حتى تكون الأمور واضحة.
2: نعم. هلا الإجابة العامة، إذا كان هنالك قرض وشرط وكان هذا الشرط يعود في مصلحة على المقرض، فهذا عندئذ هذا ربا، هذا حرام. إذا في عندي قرض وشرط، أنا دكتور منصور بقرضك 1000 دينار بشرط إنك تشتري مني هاي البطاقة، هذا ربا، هذا صار ربا 100%.
0: نعم.
2: إذا كان هنالك قرض وشرط،
0: اللي هو القرض يجر منفعة،
2: أيوة جر منفعة، قرض منفع. وشرط، والشرط رجع لمين؟ المنفعة لمين؟ رجعت إلي. أنت لما اشتريت البطاقة مني كسبت منك 35 ليرة مثلا. أنا أقول لك أنا بعطيك 1000 دينار قرض بترجعهم 1000، لكن بشرط إنك تشتري مني مثلا تلفون.
0: هذا اسمه ربا،
2: هذا ربا.
0: نعم،
2: هذا ربا. فإذا كانت الصورة اللي حكاها الأخ هي هكذا، هذه معاملة حرام. الطريق الثاني للبطاقة التي تقوم فيها بعض البنوك، احنا في عندنا هنالك بطاقة بسموها بطاقة قرض مقسطة. قرض مقسطة. نحن اطلعنا على بعض البطاقات لبعض البنوك، وما بديش أذكر أسماء حتى لا تكون دعاية للبنوك.
0: نعم.
2: في بعض البنوك، نعم، مجازة أجزناها. في بعض البنوك الإسلامية أجزنا لهم البطاقة المقسطة، لأنه اطلعنا على تفاصيلها وعرفنا كيف، وما فيها مربح يعود إلى البنك، وإنما كلها خدمة لمن؟ خدمة للعميل. أما بطاقات لم نطلع عليها لا نستطيع أن نحكم عليها. بالتالي أنا بقول الآن يأتينا بالبطاقة والشروط التي ينبغي عليه أن يلتزم بها، ويمر عنا على أحد مكاتبنا في الإفتاء المتوفرة في كل مناطق المملكة إن شاء الله تعالى، وبندرسها وبنعطي جواب. لكن من حيث المبدأ، إذا كانت بطاقة وشرط قرض مع شرط،
0: هذا ربا،
2: هذا ربا قطعا.
0: نعم.
2: مارسه من يمارسه. نعم. أخونا بقول لك أنت ما بتحكي على الآهي، بنحكي عن الربا.
0: هذا رد على سؤال،
2: حكينا عن الربا،
0: حكينا
2: حتى
0: عن الربا.
2: لو كان بنك إسلامي صحيح. يتعامل بهذا ويقول والله أنا ما بعطيك القرض إلا إذا بتأخذ البطاقة والبطاقة فيها منفعة إلي لبنك، إذا هذا إيش؟ هذا ربا كائنا من يكون من يستعمله.
0: نعم نعم، بارك الله فيكم سماحتك. بالنسبة للأخت تسأل عن

0: في دار الإفتاء، ولكن لم نصدر فتوى مكتوبة لليوم، أصدرنا فتاوى شخصية لبعض الأشخاص، لأنها
1: كل حالة
0: مسألة طبية، كل حالة
1: طبية.
0: بحالتها.
1: نعم.
0: هلا إذا كانت المقصود من هذه عبارة عن علاج تشوهات خلقية موجودة وإعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي، فنحن لا بأس بها، بشرط أن تكون من مواد طاهرة
1: نعم.
0: وليس فيها اللي ذكرته، ما يكونش في دم، لأنه إذا دم بصير وشم، والوشم عندنا حرام. فأما إذا كانت لزيادة التزين وزيادة الحصن، فهذا نحن نتوقف فيها، وأنه قد هي فيها حرمة، وخاصة إذا كانت ستخرج المرأة كاشفة وجهها أمام جميع الرجال، يعني لن يراها إلا زوجها وأولادها ومحارمها،
1: نعم.
0: فعندئذ سيكون في زيادة تجمل، هذا ربما قد يكون في أيضا تغرير إذا كانت غير مزوجة ورآها الخاطبون، فرأوا هذا الوجه، وإذا به هذه حواجب ليست حقيقية وإنما هي حواجب صناعية.
1: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن اتصالات مرة أخرى، 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
1: وإياكم، الله يكرمك أخوي.
2: أخي الكريم، يعني من باب يعني توضيح الأمور،
1: نعم،
2: قبل كم من يوم ورد سؤال للشيخ بخصوص خطبة الجمعة، وأنه صلاح الدين رحمه الله كان أشعريا صوفيا، ونحن في هذه البلاد المباركة بقيادتها الهاشمية يعني نتفيأ يعني الوسطية والاعتدال.
1: نعم.
2: وقد جاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم
2: عليكم
1: صل على سيدنا،
2: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
1: نعم.
2: فيعني يعني لماذا إثارة مثل هذه المواضيع؟ احنا
1: أي
2: في هذا
1: أي
2: البلد
1: مواضيع؟
2: يعني موضوع الأشاعرة والماتردية والصوفية، احنا يعني هذه الدولة المباركة
1: نعم
2: قائمة يعني من منذ أن قامت على الوسطية والاعتدال.
1: نعم.
0: ليش هم الأشاعرة والماتردية والصوفية يعني متطرفين؟
1: يعني ايش
0: يعني
1: وجه الاشكال لما تقول اثاره؟
0: اين وجه اشكالك؟
2: لو سمحت، انت الان لا تحرف كلامي، انا ما قلت متطرفين،
0: ما انت بتحكي وسطيه واعتدال.
2: احنا ليش الان نثير هذه المواضيع التي قد تثير حساسيه؟
0: من اثارها؟
1: والله ما انا شايف يا اخوي الكريم، الله يكرمك الله يكرمك. اسمعني بس، اسمعني، اسمع، هي يعني اخي الكريم
0: انا ساجيب.
1: هي نعم، سؤالك واضح ومعلومتك واضحه، الله يكرمك. تفضل يا سيدي.
0: يعني السؤال أنه جاء بعض الأشخاص، نحن لم نثر، نحن أنا
1: نعم.
0: أعلم بالجواب، أنه اعترض بعض الأشخاص على أن صلاح الدين الأيوبي كان ضالا مضلا، أنه ضال. وهل يعقل يا أخي المستمع اللي أنت عم تتكلم أنه بتقول لك قال ضال لأنه كان أشعري صوفي؟ فكان الشيخ الذي تحدث وفضيلة الأمين العام تكلم بالموضوع هذا، قال أنه هذا ليس ضلال. من قال لكم واحد زي صلاح الدين رجع القدس ووحد الأمة؟
1: نعم.
0: وحارب وجاهد في الله حق الجهاد أن يتهم
1: بالضلال.
0: فهذا هنالك بعض للدعاوى، وإنت ارجع الآن وشوف، افتح على مواقع التواصل واسمع بعض الأشخاص وبعض الجهات وبعض الجماعات كيف تتكلم عن صلاح الدين، تقول أنه ضال مضل، ولا يلزم من كونه فتح القدس أنه إيه؟ أنه حس على سيرة الحسنة. بل قال بعضهم إن الله يقيد لهذا الدين الرجل الفاسق ليقوم، فجعلوا صلاح الدين فاسق وجعلوه ضال مضل، والسبب أنه كان أشعريا.
1: نعم.
0: أشعريا وصوفيا. ولتعلم يا أخي العزيز أن الأشعرية والصوفية ليست شيء مستحدث، حتى أنت بتقول والله إحنا البلد قائمة على الوسطية، الذي سيفهم من كلامك أن الوسطية في جهة والأشعرية والماتودية في جهة، لتعلم أن علماء الأمة المحمدية الإسلامية منذ 1300 عام، بيشغل لك من زمن السلف.
1: نعم.
0: منذ 1300 عام ويزيد، من المئة الثالثة إلى اليوم، معظم علماء الأمة الإسلامية من محدثين وفقهاء وأصوليين ومفسرين وعلماء، هم من هذه المدرسة، هي مدرسة غالب الأمة. فيجي اليوم بعض الناس يتهمهم بالضلال والابتداع والتكفير، وإنت على ما أظن ارجع وشوف يا أخي العزيز المباهلة التي حصلت قبل أسبوعين.
1: نعم. في هذا
0: ورآها العالم كله.
1: صحيح.
0: على أحد الأشخاص الذي يباهل على أن السيوطي كافرا وأبو حنيفة ضال مضل والإمام النووي مبتدع وضال.
1: نعم.
0: من الذي يثير هذه المواضيع؟ ما يثيرها
1: من يثير هذا هو الذي يعترض على مثل هذا الكلام.
0: نعم، الذي يثيرها هم

0: الذين يريدون أن يفتتوا في عضد الأمة ويفرقوا الأمة.
1: صحيح.
0: ويجعل الأمة جماعات وأحزاب.
1: يعني هي معلومة ويعني عابرة مرت وكانت الإجابة، لكن الأخ الله يهدينا ويهدي إن شاء الله، هو يريد أن يثير مثل هذه الكلام. وكما تفضلت يعني المذهب الأشاعرة والماتريدية هم يعني يشكلون أكثر من 90% من العالم الإسلامي. فلماذا يعني يلتفت إلى مثل هؤلاء؟ الآن نأخذ اتصالات وأسئلة. ألو.
2: ألو، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: أنا زوجتي حامل وإن شاء الله موعد ولادتها بعد العيد، يعني بعد رمضان.
1: نعم، بالسلام إن شاء الله.
2: الجنين اللي في بطنها عليه زكاة فطر
1: بعد رمضان؟
2: بعد موعد ولادتها. نعم، بعد رمضان مباشرة.
1: نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك الدكتور وسام أبو عقول، صاحب شركة أونتاريو للإسكان.
1: حياك الله دكتور.
3: الله يخليك يا سيدي العزيز. استفساري استفسار سريع بإذن الله تعالى.
1: نعم.
3: في حاليا الناس بيش يشتري، وإحنا عندنا الصراحة ثلاث خيارات للبيع الشقة.
1: نعم.
3: الوضع الأول اللي هو كاش متعارف عليه، الوضع الثاني اللي هو عن طريق البنك إيجار متهيب التملك، الوضع
1: نعم.
3: الثالث اللي هو من المالك للشركة مباشرة. هلأ إحنا حاليا ما نقدر نقسط أكثر من سنة، لأن تعرف أنت أسعار الحديد متقلبة والمواد وهكذا.
1: نعم.
3: الناس بتحكي لك زيد علي مثلا على سبيل المثال خليه لي إياهم 5 سنين وزيد علي مثلا 5000 دينار. هل هذا الحكي يجوز؟
1: نعم، يعني أنت فرضا شقة بتبيعها كاش ب50 ألف مثلا، ب50 ألف، فأنت تمام. بدك تعملها ب55 وتقسطها على البائع على المشتري، هيك؟
3: هل هذا حكي يجوز؟
0: نعم. هذا بعد ما تتفقوا على السعر المبدئي والأولاني؟
3: بعد مثلا ما هو أكيد
0: يعني أنا أجيت قلت لي هاي الشقة ب60، قلت لك والله أنا ما بقدر أدفع 60 كاش، اعمل لي إياها 65 ل5 سنين.
3: بالضبط، هو مثلا بقترح عليك يعني.
0: طيب بيقترح علي بذاك في عندنا حالتين هو عشان نوضحها. اذا كان انت حاط سعرين ابتداء بتقول والله هي كاش 60 اقساط 65 وانت اختار اللي بدك اياه من البدايه، هاي بتختلف. اما لو اتفق قال لك اتفقت 60 قال لك لا انا ما بقدر زيد، هذه حرام.
3: يعني انا لازم اكون محدد من الاول سعر.
0: من الاول عندي سعرين. انا من اراد ان يشتري كاش فالمبلغ 60، من اراد ان يشتري اقساط مقسطه لعدد بتحدد السنوات مباشره لعدد من السنوات بتكون 65. اللي ياتي الزبون الان بيقول لك انا بدي اخذ كاش او بدي اخذ كذا. اما اذا اخذ كاش واتفق على الكاش وبعدين قال لك ما بقدر زيدني مقابل زياده، هذا حرام، هذا لا يجوز.
1: نعم، واضح. الإجابة دكتور.
3: نعم. شكرا لك، بارك الله نعم. فيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: حياك لك ولفضيلة الشيخ الكريم.
1: الله يكرمك وبارك فيك يا سيدي.
4: الله ربنا يحفظك وكثر من أمثالك يا رب. السؤال إذا سمحت سيدنا الشيخ، ملاحظة. الملاحظة الأولى، إذاعة القرآن الكريم بالعقبة إلها أسبوع ولا صوت ولا حركة.
1: طب إحنا يعني من خلال اتصالك هذا وهي الملاحظة نتمنى أنه يعني إخواننا في وزارة الأوقاف يتابعوا البث في العقبة أنه متوقف، وحتى الأذان الموحد ما بنبث.
4: لا، الأذان الموحد بيطلع على
1: بيطلع، لكن الإذاعة كبث،
4: الإذاعة القرآن أحاديث كذا ما فيش مرة بتطلع. يعني إلى أسبوع تقريبا.
1: طيب
4: السؤال إذا سمحت سيدنا الشيخ.
1: نعم.
4: الآن جزئية من معاملة في البنك، البنك بطلب أنه تخمن سواء شقة قطعة أرض، بقول لك لازم تروح على ناس معتمدين تخمنها من عندهم.
1: طيب
4: بتجيب ورقة تخمين.
1: نعم.
4: الآن بتروح أنت على المخمن بسألك قديش حقها، بقول له أنا مش جاي عليك عشان تقول لي قديش حقها، أنا بدي أنت تخمنها وتقول لي قديش حقها. إذا الآن الطريقة أني قلت له أنا يعني مش أنا ماشي معاملة وأنا ما رضيتش بالحالة هاي، قلت له لا أنت واجبك أنك أنت تخمن عشان أعطيك أجرتك على شغلك أنت، وأعرف أنا قديش، هل أني مغلوب ولا مش مغلوب في الأرض مثلا أو الشقة. فبقول لي ماشي، بقول لك بعد شوي قديش اشتريتها، يعني إذا قلت له أنا اشتريتها بالمبلغ الفلاني وسجل على سبيل المثال، هل الإجراء صحيح؟ وإذا

0: منها هو بالطريقة الصحيحة. وين في خلل بالموضوع يعني إذا سمحت سيدنا الشيخ؟
1: نعم نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مسي عليك وسمحت المفتي بالخير.
1: حياكم الله سيدي. الله يمسيك
2: الله يطول عمرك. سيدي العزيز، كنت مسافر في بلد مجاور، فصلاة الصبح يعني حكمت ووقف الباص حتى بدنا نصلي. لما دخلنا بدنا نصلي، تعرف مصلى في استراحة يعني، خلصنا صلاة الصبح، يوم طلعنا بدنا نركب إلا والأذان بأذن الأذان الثاني. فأنا يعني هيك ما بدري هو صح أو غلط، اجتهدت رجعت بعد ما خلص أذان صليت الفجر لحالي.
1: عدت الصلاة.
2: عدت الصلاة لأنه ما كان مأذن.
1: نعم نعم.
3: طب أنتوا بالأول كيف صليتوا أنتوا دون أن تعلموا أن على أساس صليتوا الصلاة الأولى؟
2: الساعة؟ في جماعة بيصلوا. فأنا يوم اطلعت يعني على الوقت اللي على ساعتي أنه دخل الفجر. وفي جماعة كانوا بيصلوا قبلنا، فإحنا دخلنا صلينا معهم.
1: طيب أنت متأكد أنه الأذان يعني أذن صحيح ولا صار في شك؟ يعني مش فاهم أنا.
2: لا، أذان صحيح لأنه إحنا كنا زي
1: ما. طيب أنت بتقول على الساعة كنت متأكد. طيب كيف انت بناء على شو صليت معهم؟
2: يمكن انه مختلف الوقت عنا، وقت الفجر يمكن فيه ثلث ساعة تقريبا مختلف.
1: نعم نعم. طيب تسمع لي.
2: وفي شغلة يعني احنا مازلنا فضيلة المفتي موجود.
1: نعم.
2: هذا امر يعني يؤجر عليه وبقدر يوصل الصوت.
1: تفضل.
2: اثناء القدوم، الله يزيد فضلك سيدنا الشيخ، اثناء القدوم للاردن من منفذ حدود جابر، يا ريت لو كان في كرفان نصلي فيه او مصلى. يعني انت سيدنا الشيخ ممكن يصل صوتك لوزاره الاوقاف اكثر منك.
3: ما في، انا بعرف انه في مصليات على كل
1: المنافذ الحدوديه،
2: في مسجد بس في داخل المركز يعني مخصص للموظفين، اما برا في ساحه القدوم ما في الا بدك سجادي من احد السيارات.
3: وغير مسموح لكم ان تدخلوا الى ذلك المسجد
1: ولا
2: غير مسموح هذا؟ طيب. انه اثناء الدخول ممنوع، يعني لو قرفان لو كذا وتؤجر عليه طول
3: باذن الله يتوصل باذن الله
1: ان شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم
2: جزيت خيرا
1: وإياكم إن شاء الله. سؤال أخير. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أول شيء محمد ذكر بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل يا أختي حتى يعني اختصار الوقت. الله يرضى.
4: أنا الحمد لله وصلت معكم أنه والدتي ما تكبر بالصلاة، يا ريت أنه تجاوبوني.
1: والدتك لا تكبر في الصلاة؟
4: نعم.
3: جاوبناك الأسبوع الماضي.
1: طيب.
3: أنت كان آسف، أنت طلبنا إنه صلت طوال السنوات الماضية بدون تكبير.
4: نعم.
3: وبنسألك عن القضاء والإعادة. نعم نعم. أنا آسف.
1: طيب
3: أنا
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الأسبوع القادم. الأسبوع القادم. القادم. بده بحث هذا الجواب. بده
1: طيب.
3: بحث.
1: طيب سيدنا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نجيبك على هذا السؤال.
3: إذا ممكن تكتب لنا إياه، تبعث لنا إياه رسالة على موقعنا بالإفتاء.
1: أختي الكريمة. يبدو أنها راحت. طيب إذا بتسمعنا تبعث لنا هذا السؤال رسالة لدائرة الإفتاء من خلال قنوات التواصل المتاحة. سمعتك. بالنسبة للأخي أسأل، زوجته حامل وإن شاء الله إنجابها بعد رمضان، هل الجنين عليه زكاة الفطر؟
3: زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان موجودا قبل غروب، أدرك آخر لحظة من شهر رمضان وأول لحظة من شهر شوال.
1: نعم.
3: هذا الولد إذا ولد قبل أن تغرب شمس آخر يوم من رمضان عليه زكاة فطر. إذا ولد بعد المغرب لا، هذا ليس عليه زكاة.
1: نعم. الأخ يريد أن يشتري عقار عن طريق البنك، يبدو أنه أحد البنوك الإسلامية، وبطريقة الإيجار المنتهية بالتمليك أو، فيطلب مخمن البنك حتى لهذا العقار. المخمن يبدو أنه فهمت من الأخ أنه لا يريد أن يقوم بعمله في التخمين، فيسأل الشخص المشتري بكم اشتريتها وبكم يعني ستشتريها وكيف اتفقتم.
3: هذا لا يجوز.
1: لا يجوز.
3: وهذا عدم أمانة في العمل وغش في العمل. الأصل أنت المخمن أن تقوم بدورك وتذهب إلى المنطقة، لأنه حتى لو اشتريتها بسعر معين من مكان ربما أنا كنت مغلوب بالسعر أول مرة يعني، لا أو كان مراعيني بالسعر زيادة، فلا يجوز لك أيها المخمن أن تعتمد على السعر الذي اشترى به أول مرة. نعم قد يكون السعر له أمارة تستفيد منه، لكن ما بتعتمد عليه لحاله وتروح تخمر له بحسب السعر وتضرب الفرق القيمة أو فاقد القيمة أو في

0: إيش يسموه بذاك
1: نعم.
0: وتعطي
1: سعر
0: هذا لا يجوز هذا
1: نعم.
0: لابد أن تخرج إلى المكان تشوف تشوف البناء تشوف عمر البناء تشوف جودة البناء تشوف عدد المساحة تشوف المكان الذي هو فيه العشارع الرئيسي والعشارع فرعي وكله بيخلف بالسعر
1: نعم.
0: فإذا خمن بهذه الطريقة فهذا غش وحرام وحرام شرعا
1: نعم. وننصح الأخ السائل أنه هناك عدة مخمنين معتمدين لدى البنك فيشوف مخمن آخر
0: نعم.
1: يعني ممكن هذا حل. السؤال بالنسبة للأخ صلى صلاة الفجر مع جماعة وكان مسافرا وبعد أن خرج أذن الأذان فاكتشف بأنه كان قد صلى قبل الأذان فرجع فأعاد الصلاة.
0: إذا تأكد أنه قد صلى قبل أن يدخل وقت الفجر نعم عليه الإعادة هو
1: نعم.
0: وكل من صلى. لكن إحنا يعني المسألة غريبة شوية يعني أنه دخل وجد ناس يصلوا
1: بيصلوا جماعة
0: بيصلهم أهل منطقة ولا مسافرين مثله إذا كانوا أهل المنطقة الأصل أنه بيعرفوا أنه متى دخل الوقت إذا
1: صحيح.
0: كانوا مسافرين ممكن يكونوا مثله لكن إذا تأكد ابتداء ما بصير نصلي صلاة قبل أن نتأكد أن وقتها قد دخل يعني البداية كان فيها مشكلة
1: يعني...
0: أنا أتحرى دخول الوقت قبل ما أصلي ما بروح بصلي هيك عشوائيا دون أن أعلم أن الوقت قد دخل. أما لو اجتهدنا وظننا دخول الوقت فصلينا ثم تبين لنا مثل هاي الصورة أن الوقت لم يدخل فعلى الجميع إعادة هذه الصلاة
1: نعم.
0: وهو لما العمل صح العمل أنه عاد هذه الصلاة
1: عاد الصلاة. بالنسبة لسؤال الأخت سمحتك أنه والدتها كانت في سنوات سابقة لا تكبر أثناء الصلاة
0: نعم
1: ثم يعني
0: يعني هذه
1: لما
0: أنا
1: سمعت
0: يعني
1: الإجابة
0: أنا وعدتها أن أجيبها في هذا لكن سبحان الله من الضغط نسيت لكن إن شاء الله الآن وهي بتحكي أنا أرسلت رسالة
1: حتى يتم البحث عن هذا السؤال إن شاء الله
0: للمفتين والباحثين في الدائرة حتى نبحث هذه المسألة لأنه هي حقيقة مسألة غريبة أنا حقيقة لا أتصور أن هنالك شخص يصلي من غير تكبيرة إحرام وإحنا ناقشناها في المرة الماضية
1: وهي ركن
0: هي مصرة أنه ما كانت تتكبر
1: نعم.
0: كانت تبدأ مباشرة بالفاتحة بدنا نبحث إنه هل هنالك مذهب يصحح هذه الصلاة أم أن عليها إيه أن عليها العادة إن شاء الله تعالى يعني سأرسل الجواب أنا أرسلت السؤال الآن ونبحث عن الجواب والأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى نجيبه عليه مرة أخرى
1: بارك الله فيكم سيدي. يعني كلمة أخيرة سيدي ونحن نمر في يعني شهر ربيع الأول وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الاحتفاء والاحتفاء بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أولا نقول نبارك لأنفسنا ونبارك لشعبنا الأردني ولأمتينا العربية والإسلامية ونبارك لقيادتنا الهاشمية حلول ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى قلب كل مؤمن محب للنبي عليه الصلاة والسلام هذه فرصة حقيقية لأن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر صفاته نذكر خصاله نذكر شمائله عليه الصلاة والسلام ندعو الناس إلى التمسك بسنته وآثاره فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا نافلة وإنما هو أمر واجب شرعي الله تبارك وتعالى أمرنا بحبه وأمرنا بتعظيمه وأمرنا بتوقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نعتقد أن من مظاهر حب النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال به في كل يوم
1: نعم.
0: ولكن أن نزيد هذا الاحتفال في الشهر الذي ولد به عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الذي ولد فيه نزيد في مظاهر الحب والتعظيم والإكرام والتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتحدث بنعمته فقال وأما بنعمة ربك فحدث
1: نعم.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع.
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم سيدي حياكم.
1: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وأشكر الزملاء سعد الدبوبي والزميلة أماني الكعابنة وكذلك الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يلتقي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن الصينية. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس. طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تصل إلى القطاع. الرئيس الأمريكي يتوعد أي دولة تساعد إيران بعواقب اقتصادية وخيمة. ومحلياً، بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في العقبة اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جين لي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وسفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن جووي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني A1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني، ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابعي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجدد المجالي التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إلى أرض المهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ

0: اتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقاً لأعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادراً طبياً وإدارياً من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية من قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن مستشفياته استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و25 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. يواصل مستوطنون لليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وفرضت قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنعت العائلات من الخروج أو الدخول إليها وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليها وسط إعلان المنطقة عسكرية منطقة عسكرية مغلقة. وتعاني العائلات من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
1: في خطوة تعكس تصعيداً للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة تقدم أي نوع من الدعم لإيران، متوعداً بحرب اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق على طهران. ولم يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، كما لم يسمي أي بلد بالاسم. في المقابل صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران. وأضاف عراقجي أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبراً أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط، إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية، وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها العبور. وتابع ترامب أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر المضيق إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مناطق مثل تكساس وألاسكا ولويزيانا إلى جانب مسارات بديلة أخرى باتت توفر خيارات لنقل النفط. واعتبر ترامب أن عدداً قياسياً من خطوط الأنابيب يجري إنشاؤه، ولذلك فإن مضيق هرمز لن يكون مهماً كما كان في السابق.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصاً على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت البنية التحتية للغاز في منطقة تشيرنيف شمال أوكرانيا، بالإضافة إلى معبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا في الجنوب. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هاي الجبور.
2: في الأشهر القليلة الماضية كثفت روسيا هجماتها الجوية على

0: لا أوكرانيا في محاولة لاستغلال النقص الحاد في صواريخ الاعتراض لديها لإسقاط الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو شنت هجمات جوية بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف والمنطقة التي تقع بها العاصمة الأوكرانية، مستهدفة منشآت تنتج مكونات الطائرات المسيرة ومستودعا عسكريا ومركزا لوجستيا، بالإضافة إلى أهداف أخرى. السلطات الأوكرانية قالت إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصاً على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أيضاً أضراراً بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني اليوم إن روسيا هاجمت البنية التحتية للغاز في منطقة تشيرنهيف شمال أوكرانيا، بالإضافة إلى معبر حدودي مع مولدوفا في منطقة أوديسا في الجنوب. وقال زيلينسكي إنه كان هجوما مكثفا وكان الروس يستعدون له منذ فترة طويلة، مستخدمين أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار للبنية التحتية المدنية.
1: ونتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن المراكز الصيفية القرآنية لم تعد تقتصر على تعليم القرآن الكريم وحفظه، وإنما أصبحت بيئة تربوية متكاملة تسعى إلى بناء شخصية الطالب والطالبة. وأوضح أن هذه المراكز التي اختتمت اليوم قدمت برامج قرآنية وتربوية وتوعوية وأنشطة هادفة بما يسهم في استثمار العطلة الصيفية في التعليم والتربية وبناء منظومة القيم. الناطق الإعلامي بوزارة الأوقاف الدكتور محمد الطوال بيتحدث عن هذا الموضوع وقال:
2: في 26 حزيران انطلقت الأندية الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية تحت عنوان بيئة أنقى ومجتمع أرقى. هذا الشعار كان بداية هذه الفعاليات المرتبطة بالطلبة ودمجهم في دور القرآن الكريم والاستفادة من تعليمهم وتوعيتهم، أمر جدا مهم ويعاني منه المجتمع والعالم بشكل كامل، ألا وهي مسألة البيئة والمحافظة على نظافة البيئة، وهي تتمة واستنادا إلى مبادرة السيد سمو ولي العهد والذي دعا إلى النظافة والحد من الإلقاء العشوائي. بلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الأندية الصيفية 250,000 طالب، توزعت على امتداد محافظات المملكة كاملة ب4,000 مركز قرآني. الهدف من هذه الفعاليات، شعار هذه الأندية الصيفية بيئة أنقى ومجتمع أرقى، هذا الشعار قمنا ببناء استراتيجية للنظافة وتشكيل حالة من الوعي لدى الطلبة، وإذا تشكلت حالة الوعي لدى الطلبة وخصوصا رواد دور القرآن الكريم والأندية الصيفية القرآنية في وزارة الأوقاف تنتقل إلى أسرهم. هنالك أيضا العديد من النشاطات كانت مرتبطة بالقيام وبالأخلاق وكذلك بتصحيح التلاوة وكذلك القيام بحلقات القرآن الكريم، ونحن نهدف من هذه المراكز الصيفية الارتباط المسجدي وأن المسجد مؤسسة مسجدية هي التي تخرج الأجيال.
1: نفذ مركز شباب وشابات الشيخ حسين المدمج في لواء الأغوار الشمالية بالتشارك مع مديرية أوقاف الأغوار الشمالية ومؤسسة الأميرة تغريد نشاطا مجتمعيا تطوعيا بهدف تمكين النساء والفتيات الأقل حظا وتعزيز مشاركتهن المجتمعية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية. رئيس مركز شباب الشيخ حسين فادي الظواهر تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
3: حرصنا على أن يجمع النشاط بين الجانب الاجتماعي والترفيهي والتنموي. استقبل المركز من خلال هذا النشاط عددا من أبناء المجتمع المحلي، نفذت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية. كان المركز دور أساسي في تنظيم هذا النشاط وتوفير المكان والتنسيق بين الجهات المشاركة. استضافت قاعة مركز شباب وشابات الشيخ حسين لقاء مع عدد من سيدات المجتمع المحلي مستفيدات من قسم الزكاة بحضور مسؤولي ومؤسسة الأميرة تغريد، حيث تم الاستماع إلى احتياجاتهم والحديث معهم حول عدد من المشاريع والفرص الممكن أن يستفيدوا منها مستقبلاً.
1: أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الترميم والتأهيل للمباني التابعة لقصر الملك المؤسس في محطة معان، بما يراعي الطابع التراثي والتاريخي للمباني ويحافظ على مكوناتها الأصيلة. وشدد القطامين خلال اجتماعه مع اللجنة المشرفة على الأعمال الإنشائية في المبنى على أهمية تنفيذ أعمال الترميم وفق أسس فنية متخصصة تراعي القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى،

0: والحفاظ على جدرانها وعناصرها الإنشائية الأصيلة بما يصون هويتها ويحول دون المساس بطابع التراثي. وأكد ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء الكشوفات الحسية والفنية اللازمة للوقوف على واقع المبنى وتحديد الأعمال المطلوبة وأولوياتها والبدء بتنفيذ أعمال الترميم بالسرعة الممكنة بما يضمن المحافظة عليها وإعادة تأهيلها بالصورة التي تليق بقيمتها التاريخية. انطلقت في محافظة المفرق اليوم أعمال التشغيل التجريبي لخطي النقل المنتظم بين المفرق الزرقاء والمفرق جرش ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات بهدف توفير خدمة نقل عام أكثر انتظاماً وأماناً للمواطنين والطلبة. مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة تحدث عن هذا الموضوع لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: التزام حكومي بنقل منتظم بين كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. تم إطلاق المرحلة الأولى منذ سنة 25، واليوم الحمد لله أنهينا الربط البيني ما بين كل محافظات المملكة. الحمد لله بين المفرق والزرقاء الآن 44 باص شغالين على جدول زمني. بدنا نتحمل سنة زمان الحكومة راح تدفع الفرق النقص في عدد الركاب لكل رحلة. راح ندعم الراكب عبين ندعم الراكب والمشغل عبين ما يرجع الخط قوي وخدمته ممتازة، ونفس بنفس الوقت بين المفرق وجرش. وإن شاء الله إذا نجحت يعني زي لما نجحت المرحلة الأولى صار في قرار بالمرحلة الثانية.
0: أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير خلال مؤتمر صحفي أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملموساً في مختلف مؤشراته شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وأضاف الجغبير لمندوبتنا سهام سنيد وقال:
2: اليوم الحقيقة يعني ارتقينا انه نحكي بمؤتمر صحفي مع كل الاعلاميين الحقيقة، ونحكي عن انجازات الغرفة خلال 4 سنوات الماضية: نمو الصادرات، زيادة السلع في الصادرات، زيادة الاسواق اللي فتحت خلال ال4 سنوات الماضية، النشاطات اللي قامت فيها غرفة الصناعة. الحقيقة احنا في اخر 4 سنوات شغلنا ما يقارب 60,000 يد عامل في القطاع الصناعي، وإحنا دائما بنردد شعار نحن قادرون. الحقيقة إنه الصناعة الأردنية قادرة على إنها تساهم بشكل كثير كبير في موضوع البطالة، تعاون مع الحكومة وبالدعم الملكي اللي الحقيقة الكل بشوفه وبشاهده خلال كل السنوات الماضية.
0: أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس في تمام الساعة 12 مساء اليوم. وقالت إن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني e-fawatir.com سيكون في تمام 13 يوم الأحد المقبل 23 من آب، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. بدأت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في خطوة عملية نحو توفير خدمة نقل مدرسي آمنة ومنظمة ومجانية للطلبة والمعلمين. رئيسة قسم الإعلام التربوي في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة خلود الشلول تحدثت لمندوبتنا مجد البدرين عن هذه الخدمة وقالت:
3: يستفيد بالمرحلة الأولى للمشروع 4232 طالباً وطالبة إلى جانب 326 معلماً ومعلمة، وذلك من خلال 48 حافلة منها 20 حافلة لمدارس القرى والمناطق المشمولة بخدمة النقل المدرسي و28 حافلة لمجمع مدارس الأردن في قصبة العقبة. طبعاً يهدف هذا المشروع الوطني المتميز إلى توفير نقل مدرسي آمن ومنظم وتعزيز سلامة الطلبة والمعلمين وضمان وصولهم إلى مدارسهم ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
0: ينطلق يوم غد معرض أردن للخير الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية في إقليم الشمال في المعرض الدائم لمؤسسة إعمار إربد حدائق الملك عبد الله الثاني، وتستمر فعاليته حتى 25 من آب الحالي. وقالت الوزارة إن المعرض يشهد مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة لعرض منتجاتها أمام الزوار.

0: بما يسهم في دعم قدراتها الإنتاجية والتسويقية وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق وتعزيز الاعتماد على الذات. وأضافت أن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة لتمكين الجمعيات والأسر المنتجة وتعزيز دورها في التنمية المحلية وتحويل المنتجات المنزلية والحرفية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين دخل الأسر وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية. وننتقل إلى الشأن الرياضي، حيث أكد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي بادو الزاكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأردني لكرة القدم لتقديمه مدربا جديدا للمنتخب الوطني، أنه يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات النشامة وتطوير المجموعة وإضافة أفكار جديدة. وأضاف الزاكي يقول:
1: ومن طبيعة الحال كنعرفوا بأن الطموحات ديال الجمهور الأردني وكذلك ديال الاتحاد فهي كبيرة، وأنا ما جيش هنا باش نعطي وعود كبيرة، لأن الإنجازات ما كدارش في الندوات الصحفية. كنعرفوا بأن المنتخب الأردني كيحظى باحترام كبير، عنده تنظيم جيد، عنده لاعبين مميزين. كنعرفوا كرة القدم ماشي علم مضبوط، يمكن لك تلعب مباراة كبيرة وتخرج من هزم، يمكن لك تلعب مباراة متوسطة وتخرج رابح. لهذا حنا غادي نعملوا بكل ما بودنا باش يمكننا نعطيه منتخب قوي، منتخب منظم، منتخب مستقر يمكن له ينافس على أي بطولة يدخل لها، والتوفيق من عند الله.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم وغدا بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس حار نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون حار جدا في البادية والأغوار والعقبة. للمزيد حول الحالة الجوية تحدثت المتنبئة الجوي ياسمين عبيد وقالت:
2: اليوم تأثر على المملكة كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، راح يكون في ارتفاع على درجات الحرارة. بشكل عام الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، حارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. طبعا تحذيراتنا اليوم عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الذروة لفترات طويلة، وقت الذروة تقريبا من الساعة 12 للساعة 4، وبنحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. غدا يوم الجمعة رح ترتفع أكثر درجات الحرارة، رح تكون أعلى من معدلاتها بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، بتوصل بعمان بحدود 38 درجة مئوية. الأجواء حارة في أغلب المناطق، حارة جدا في البادية والأغوار والعقبة، لذلك بننصح المواطنين بداية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، الإكثار من شرب الماء والسوائل، عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى لفترات قصيرة، وكذلك عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يلتقي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغين الصينية. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس. طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تصل إلى القطاع. الرئيس الأمريكي يتوعد أي دولة تساعد إيران بعواقب اقتصادية وخيمة. ومحلياً بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في العقبة اليوم. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن التنفيذ الإذاعي ألف لبطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور.

0: وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. مستمعين الكرام، معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكراكي، وأيضا معنا في السوشيال ميديا الزميل علم العبادي. مستمعينا، في هذه الحلقة، وهذه الحلقة أيضا نعتبرها خاصة، نتساءل فيها بجرأة واستقصاء أيضا، إلى أين تتوجه بوصلة العلاقات العربية الإيرانية في ظل مشهد إقليمي وعالمي يشتعل على صفيح ساخن؟ ألم يحن الوقت لنقاش عميق حول طبيعة التدخلات الإيرانية التاريخية والعميقة في عواصم القرار العربي وتمدد الميليشيات والنفوذ الذي سبق مرحلة التصعيد المباشر والمواجهة المفتوحة الحالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ كيف انعكست هذه السياسات على أمن واستقرار دول المنطقة؟ وكيف وجد الأردن نفسه في قلب هذه المعادلة المعقدة، محاطا بتحديات أمنية عابرة للحدود؟ والأهم من ذلك كله، ما هي الأفاق المستقبلية لهذه العلاقة مع إيران؟ هل نحن أمام فرصة لتأسيس قواعد جديدة لحسن الجوار، أم أننا نسير نحو فصول جديدة من الصراع المفتوح؟ لفك شفرات هذا الواقع واستشراف المستقبل، يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستضيف في هذه الحلقة الحوارية في هذا البرنامج الأستاذ الدكتور المحلل السياسي وأيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم سيدي.
0: وأيضا مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة أيضا اللواء المتقاعد الباشا عبد الله الحسنات. أهلا وسهلا بك. وعندما نتحدث عن جذور هذه المشكلة حتى مع إيران وهذا التصعيد الممتد وأيضا خطر الإيراني على دول الجوار وخصوصا الدول العربية التي طالها من الأذى ما طالها خلال الفترة السابقة وأيضا خلال الصراع الذي حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أريد أن أبدأ معك دكتور جمال ونبدأ من الجذور والواقع. طبعا طويلا ما عانت المنطقة العربية من تداعيات التدخلات الإيرانية ونفوذها عبر الأذرع والميليشيات في أكثر من عاصمة عربية، وذلك قبل أن ندخل في مرحلة المواجهة المباشرة مع أمريكا.

0: إسرائيل. كيف تقرأ هذا المسار تاريخيا، وكيف أثر على مفهوم الأمن القومي العربي؟
1: أولا مساء الخير لكم ولجميع المستمعين، ومساء الخير لعطوفة الباشا الكريم. يعني العلاقة العربية الإيرانية هي علاقات تاريخية قديمة حتى قبل الإسلام، إذا تحدثنا عن فارس وعن العرب بشكل أو بآخر. ولكن إذا سمحت لي أن أقول أنه في عصرنا الحديث أو في تاريخنا المعاصر جاءت العلاقة العربية الإيرانية بعد الثورة الإيرانية بقيادة الخميني 79، وأصدر يعني عنوان كبير هو تصدير الثورة. تصدير الثورة كان تهديد مباشر للعالم العربي، وبمعنى آخر أنه يريد أن يقلب هذه الأنظمة وهذه الأمة من نظام فلنقل حكم ما ملكي سلطاني شيخي والنظام فلنقل ديني سني إلى شيعي. وهذا خطر كبير. من هنا جاءت الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات، وهذه شكلت يعني جزء مهم في تنظيم العلاقة أو في ترتيب العلاقة فيما بعد. هذه النقطة. النقطة الثانية، الدول العربية الخاصة الخليجية لديها مشاكل كثيرة مع إيران، سواء على مستوى، نحن نعرف بأن هناك في 3 جزر إيرانية محتلة من قبل الإمارات، وتعمل الحق تعمل صدمة كبيرة لهذه العلاقة.
0: جزر إماراتية.
1: جزر إماراتية. ثالثا، هناك في يعني لا أقول أقليات عرب شيعية من الأخوة الشيعة العرب، هناك في يعني عرب شيعة للأسف الشديد لأسباب ليس هو المجال
0: يعني في يعني إيران اعتمدت التسليح والتسييس.
1: لا يعني أنا أقول إنه في هناك أخطاء سنأتي لاحقا، ولكن أقول هناك استخدمت إيران الورقة فلنقل الشيعية في الدول المجاورة في السعودية في الكويت في البحرين من أجل أن تكسب فلنقل بعض الأوراق تجاه العرب. إذن نحن أمام علاقة مركبة تاريخيا، علاقة متصارعة، علاقة فيها البعد الديني يختلط مع البعد السياسي، إضافة إلى أنه هناك يجب أن نعترف أن هناك مشروع إيراني في إعادة ما يسمى الإمبراطورية الفارسية. يعني فارس هي الأساس، الإسلام الشيعي هي الواجهة غير الحقيقية، وهناك في بعد قومي لدى إيران إعادة هذه الإمبراطورية الكبيرة. للأسف الشديد، وهنا آتي إلى ما تفضلت به، للأسف الشديد أن العالم العربي يعني لا يوجد هناك، أولا لا يوجد هناك ما يسمى الأمن القومي العربي إلا من خلال الدساتير، دستور 52 أو دستور المعاهدة الأمن القومي العربي 1950، ولم تفعل. وإلا كيف وصلنا إلى الحروب التي دارت بين الكثير من الدول العربية الثنائية؟ يعني تحدثنا عن مشاكل متعلقة بين السودان ومصر، وبين الجزائر والمغرب، وبين العراق والأردن وسوريا في لحظة ما. إذن الأمن القومي العربي من الناحية النظرية موجود، ولكن فعلا لم يكتسب واقع وملموس إلا من خلال ربما تدخل بعض أيام، عندما كانت هناك دولة كبيرة ترعى أو فلنقل تحاول أن توطد هذا المفهوم من خلال تدخل المصري والأردني فيما يتعلق باستقلال الكويت عام بالستينيات 62-63. هذا كان تدخل من أجل بعد ذلك، وربما تدخل أيضا في لبنان عندما دخلت الجامعة العربية من أجل إيقاف الحرب الأهلية في 1975 وما تلاها. إذن نحن نتحدث عن نقاط هنا وهناك، لكن حقيقة لا يوجد هناك اليوم أي مفهوم عملي ممارس على أرض الواقع يعطي الثقة للمجتمعات وللدول العربية بحيث يشتركوا معا. ومن هنا أقول أن إيران استغلت هذه الثغرة من أجل أن تقوم أولا عندما يعلن أحد كبار إيران بأنه هناك 4 عواصم عربية محتلة أو فر ما قلت تقع تحت القرار الإيراني، ماذا يعني ذلك؟ وتفخر بها. وثانيا وهو المهم اليوم، أصبح هناك في قواعد فلنقل في لبنان في إيران في اليمن وفي العراق، لم تعد قضايا متعلقة بالتأييد أو عدم التأييد، أصبح هناك قضايا مادية ملموسة تستخدم السلاح وأصبحت يعني دول داخل دول، أيهما أقوى لبنان أم حزب الله؟ أيهما أقوى، الحوثيين أم الحكومة في في في في صنعاء قبل الانقلاب 2015؟ إذن نحن الآن أم تحول كبير، الأمن العربي يجب أن يتحرك، يجب أن هناك يكون تصور حقيقي على مستوى القمة، على مستوى الإرادات السياسية، ومن ثم نبدأ هنا. أعتقد سيكون لإيران موقف آخر، رؤية مختلفة، تعامل مختلف مع العالم العربي. بدون ذلك أنا أعتقد سنبقى في هذه الحالة، حالة الصراع الدائم والمستمر بين دول كانت تاريخيا

0: اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا.
1: ولكن الذي كان يدفع إلى هذا الصراع وهذا اللي هو التدخلات الإيرانية والمشروع الإيراني
0: المشروع
1: في التمدد
0: الإيراني
1: في المنطقة
0: بالتأكيد.
1: وخصوصا في عواصم الدول العربية والسيطرة على القرار العربي أو على العواصم العربية التي تفاخرت إيران في فترة من فترات في أنها سيطرت على هذه الدول العربية.
0: بالتأكيد.
1: أذهب إلى الدكتور يعني الباشا عبد الله الحسنات، أنت يعني خدمت في القوات المسلحة الأردنية.

0: هناك هذا الفعل الإيراني الذي يتمدد لدول عربية، وكان هناك أيضا الأردن عانى في فترة من الفترات أو ما زال حتى الآن على الحدود الشمالية وحتى الشرقية بسبب الميليشيات التي لها علاقات مع إيران. من الناحية العسكرية، كيف تقرأ هذا المشهد الإيراني وأيضا ما تحدثت به إيران عن مخاطبة الشعوب العربية أو في الدول العربية في موضوع أن تقف معها في موضوع الحرب التي كانت، يعني النوايا والفعل على أرض الواقع وبعد أن كان هناك صراعا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان هناك خطاب إيراني يختلف، كيف للمواطن العربي أن يفهم هذا الدور الإيراني أو الخطاب الإيراني من الناحية العسكرية والنوايا العسكرية الإيرانية؟
1: نعم. الخطاب المتناقض خلينا نقول.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا أخي مزيد وشكرا للدكتور. أولا نتحدث عن تاريخ استهداف إيران للأردن، هي ليست مرتبطة فقط بالحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة.
0: نعم.
1: واللي هاي الحرب إذا بدنا نلخصها بسطر يعني خلينا نقول بفقرة، إنه هي حرب لإعادة أدوات النظام الدولي في المنطقة بشكل عام. هذه الحرب اليوم ليست فقط هي حرب عسكرية، بينما العمليات العسكرية جزء بسيط جدا من هذه الحرب الشاملة بمفهوم الشامل، هي حرب سياسية اقتصادية صحيح. حرب وجودية اليوم، وليست يعني نحن بدناش نأخذ فقط أن العمليات العسكرية تدور اليوم في المنطقة بشكل عام وليست فقط ما بين إيران وأمريكا، أن هي حرب عسكرية بحتة وعملية عسكرية قد تنتهي في فترة محددة. لا، أنا وجهة نظري هي عبارة عن حرب شاملة.
0: نعم.
1: والحرب بمفهومها الشامل، يعني إذا بدنا نعرف المفهوم الشامل مفهوم الاستراتيجي احنا كعسكريين بنقول هي استخدام كافة أدوات الدولة بشكل عام يعني في مواجهة الخصم الآخر، يعني ممكن تستخدم الأدوات السياسية والاقتصادية الأدوات المادية بشكل عام إضافة إلى الأدوات العسكرية، وبالتالي أنت تنفذ بعمليات عسكرية ولكن أنت تقصد فيها حرب شامل، وهذا اللي قاعد يصير اليوم. العملية العسكرية جزء. تاريخ استهداف الأردن من قبل الإيرانيين أو من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران وأذرع إيران في المنطقة ليست مرتبطة فقط بدأت مع بدء الحرب، بل هي يعني سبقتها منذ فترة طويلة، وبجوز اشتدت مع بدء الثورة في سوريا أكثر شيء، لأنه نحن بنعرف قديش كانت السيطرة للميليشيات الإيرانية سواء ممثلة بحزب الله أو بالعلويين أو ما والاهم في سوريا، قديش كانت السيطرة لهم في سوريا وقديش كان موجود على الحدود معنا بأعداد بالألاف، يعني كانت تقدر أعدادهم أكثر من 5000 تقريبا بس من أعضاء حزب الله، وهذول الموجودين كانوا يملكوا أسلحة لا يمكن أن يمتلكها أفراد بالقانون الدولي، والدكتور بيعرف بالقانون الدولي في أسلحة معينة تباع للدول فقط لغير لا تباع لأفراد، فكيف لما يكون في سلاح موجود مثلا صواريخ تستخدم ضد الدبابات أو ألغام ضد الأفراد والدبابات يمتلكها أفراد وميليشيات زي اللي يعني تمكنت قوات المسلح الأردني من السيطرة عليها والقاء القبض عليها حدود الشمالية والحدود الشمالية الشرقية مع ميليشيات تابعة لإيران كانت تستهدف الأردن بالدرجة الأولى، وليس كما روج لها سابقا أنها تستهدف يعني بدأت تروح باتجاه غزة ولدعم حماس، هذا كلام يعني خالي من المنطق ومن الواقع. هذه الأسلحة
0: حديث للاستهلاك
1: نعم هذه الأسلحة اللي كانت تمتلكها الميليشيات فوتها إذن وراها دول بصراحة، ونحن يعني بالقوات المسلحة الأردنية ثبت إنه يعني وأنا في يوم من الأيام يعني كنت قائد المنطقة العسكرية الشرقية في عز الأزمة السورية، وكنت قائد برضو لواء حرس الحدود على المنطقة الشمالية في 2015 و2016 و2014 بعز الأزمة الشمالية، وكنا شبه يومي كان في هناك عمليات عسكرية مع هذه الميليشيات، وثبت لنا يعني بالدليل القاطع إنه هذه الميليشيات وراها إيران بالدرجة الأولى، لأنه كان النظام في سوريا متضعضع يعني كان إيران يعني نظام منتهي، ولكن كان هذه الأسلحة كانت تزود من قبل إيران. إذن التهديد للأردن لم يبدأ فقط مع الحرب الإيرانية، بل يعني هو تعمق وازداد باستخدام يعني تقنية أكبر وباستخدام قوة عسكرية أكبر اللي هي متمثلة بالطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها. لا ننسى أيضا إضافة للإيرانيين، لا ننسى أن هناك أيضا الحشد الشعبي سميه والحشد الشيعي، ترى له اسمين الشعبي والشيعي خلينا نسميهم بمحافظة الأنبار الموجود بالعراق والموالي لإيران والمدعوم من إيران ولديهم القدرة على تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة، أيضا تعرضنا نحن لهجمات بطائرات مسيرة من هذه الميليشيات الموجودة في الأنبار في محافظة الأنبار في العراق.
0: نعم.
1: يعني وهذا بده يكون واضح للناس كلها، ولذلك اليوم الاستهدافنا صحيح

0: تم زيادة الاستهداف خلينا نقول تزامنا مع الحرب الإيرانية الأمريكية أو الحرب الأمريكية على إيران اللي تحكمها المصالح بالدرجة الأولى. ترى يعني تشرح يوم كان مسرحية طهران لغاية اليوم ما تعرضت ولا لضربة صاروخية قوي بمعنى الضربات الصاروخية الصحيحة. إذا بدنا ندرس الحرب سواء 12 يوم أو من 28/2 لغاية اليوم، ومع ذلك المباحثات السرية شغالة، مش جزء مش موضوع لكن هكذا. بدنا نفهم شغلة، بدنا نفهم يعني نعم بدنا نفهم شيء مهم جدا، إنه مهمة القوات المسلحة الأردنية مهمتها الرئيسية حماية أرض وبحر وجو المملكة الأردنية الرسمية. هاي مهمة رسمية، هاي المهمة التي تسمو على كل المهام، هي مهمة. اليوم إحنا من واجبنا ومن صلاحياتنا كقوات مسلحة أردنية أن ندافع عن أرضنا بحق بغض النظر عن كل ما يدور، لا يهمنا ما يحكى سواء داخليا أو خارجيا.
1: يعني الأردن في تنبه لهذه المخاطر،
0: نعم الأردن أكيد متنبه
1: ولديه خطط، يكون هناك
0: ولديه خطط ولديه الخطط، وأيضا هناك في تغيير في قواعد الاشتباك. يعني بجوز القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الثورة السورية، لو نحن حقيقة تأثرنا بالثورة السورية كبيرة جدا، يعني سواء سلبا أو إيجابا، ثم أتى سقوط النظام الأسد وكان في هناك يعني كثير جدا من المفاهيم الاستراتيجية على الأقل لدينا تغيرت، ولذلك حتى قواعد الاشتباك لدى قوات المسلحة الأردنية تغيرت كثيرا، وصار التعامل ما فيش مهادنة بصراحة، يعني التعامل يجب أن يكون بعنف والرد بعنف. حتى أن اليوم في تفكير أنه نتحول من الردع الدفاعي إلى الردع الهجومي، لا يكفي فقط أن نبقى في في في في مهام الدفاع بصراحة. جميل. يعني وهذه ممكن نحكي فيها لقدام.
1: جميل، سنتحدث في هذا الموضوع يعني حتى على التأثيرات المستقبلية. دكتور جمال، يعني عندما أنت يعني مطلع وأيضا تواكب موضوع التصريحات الإيرانية سواء كان سابقا أو حتى الحالية الموجودة، وأيضا الفعل الإيراني تجاه دول الجوار وخصوصا الخليجية وحتى الأردن من الناحية السياسية، كيف ستؤثر هذا الفعل الإيراني أو سيرسم أو في عقل الدول العربية وخصوصا دول الجوار لإيران ما يحدث، أو السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار، هذه السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار التي عندما تكون هناك عمليات قصف ترد على وتبدأ بالقصف على دول العربية بحجة أن هناك قواعد أمريكية وأن هذا الفعل، بينما هناك في البحر بوارج وهناك أيضا إسرائيل، ونشاهد أن هذا الاستهداف سواء كان لإسرائيل أو حتى للبوارج الأمريكية ليس موجودا، وبينما الاستهداف هو يستهدف دول عربية من ناحية إيران.
2: لا شك أن إيران يعني تحاول أن تضرب اليد الأقل قوة في هذه المعادلة، بمعنى آخر هي الدول العربية، وبالتالي هي لا تستطيع أن تضرب البواخر أو البوارج الأمريكية سواء بالبحر أو في القواعد الموجودة. يعني هذه ليست جديدة، القواعد الأمريكية موجودة، موجودة بالبحرين، موجودة بالكويت، موجودة بالإمارات، موجودة حتى في عمان بالمناسبة.
1: بالتالي لا تستطيع سياسيا، هل هذا مبرر سياسي؟ يعني هل هناك مبرر سياسي أن يكون هناك يعني هذا الاستهداف بمثل هذا الشكل؟
2: يعني أنا بظن أنه إيران تدرك بأنها إذا لم تحاول أن تتواصل مع دول الخليج عبر الدبلوماسية الناعمة وعبر التواصل الطبيعي، تعتقد أنه كلما ضغطت على دول الخليج ستقوم دول الخليج أو تقوم قياداتها أو تقوم وزراء خارجيتها والرؤوس الكبيرة فيها الشيوخ والسلاطين بالضغط على أمريكا. بمعنى آخر أنت تضغط على طرف أول لكي يضغط على الطرف الثاني، يعني هي ضغط ليس على أمريكا بشكل مباشر، ضغط على حلفاء أمريكا، هذه نقطة. النقطة الثانية هي تدرك بأنه العرب لديهم، أو فلنقل دول الخليج بشكل خاص، لديها مصالح اقتصادية، لديها مشاريع كبيرة أصبحت نموذج اقتصادي، فإذا ضرب أو هددت بتضربه تستطيع هذه الدول أن تتدخل بشكل أو بآخر، تستطيع أن تشتري حتى التحالف مع أمريكا لكي ينقذ إيران من هذا الأمر. فبالتالي هذه أسلوب، أنا بعتقد أنه أسلوب تاجر غبي، ربما يربح حاليا أنه ممكن يكسب موقف موقف كويتي أو قطري أو إماراتي في التدخل بشكل أو بآخر تجاه الرئيس ترامب، ولكن على الأمد المتوسط البعيد سيخلق حالة من عدم الثقة وحالة من عدم الرغبة في بناء فنقول إقليم مليء بالتعاون الاقتصادي، مليء بالاستثمارات، مليء بالتعاون الإنساني والسياحي. فبالتالي يعني هذه مغامرة حقيقة قد تربح على الأمد القصير ولكن على الأمد

0: المتوسط البعيد سيكون هناك عدم ثقة دائم ومستمر. هذه النقطة. النقطة الثانية، لا شك أنه جزء من استراتيجية إيران هو أن تهدد الخليج وتقول أن الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تأخذ قرار الحرب وقرار السلم ولا لا خليج عربي ولا مجلس تعاون خليجي ولا سعودية ولا أي دولة أخرى إلا إيران، وهذا تحول جديد في العلاقة. من هنا نجد أنه السعودية أدركت أن هذه الرؤية الإيرانية الجديدة التي بدأت تعتمد على قدراتها الصاروخية وتعتمد على قدراتها التدبيرية فيما يتعلق بالقواعد، بدأت تتجه نحو تحالف جديد بعيد عن التحالف التقليدي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أين ذهبت؟ ذهبت مع تحالف إسلامي اللي هو مرتبط بباكستان وتركيا، وهذا اعتراف حقيقي أنا برأيي من دولة كبيرة بحجم السعودية وهي من أكبر ولديها القدرة على كما أعتقد لمواجهة المشروع الإيراني، أنها تقول أن أمريكا كفى، يعني قواعدك لم دفعنا الكثير، قمنا بشراء الكثير من الأسلحة، وقعنا اتفاقيات دفاع مشترك، ولكن في حقيقة الأمر أمريكا لم تقم بشيء. فهذا تعري حقيقة للعلاقات العربية من جهة وأمريكا من جهة ثانية. من هنا أظن أنه ربما هذا التحالف، وربما نتحدث فيما بعد لاحقا، ولكن هذا التحالف أولا يثبت بأنه أمريكا لم تعد حليف استراتيجي يمكن الاعتماد عليه. ثانيا، اليوم في نواة ربما لتحالف جديد قد بدأ في السعودية، ولكنه قد يضم أيضا دول أخرى، يعني مصر قد تدخل، الأردن قد يدخل، وهذا الأمر أنا بعتقد سيضعف بشكل أو بآخر القدرات الإيرانية الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية، لأنه إيران لا تستطيع أن تحارب كل هذه الدول. يعني كنت نعم نتفق معك ربما بشكل عاطفي أنك تحارب دولة مثل أمريكا أكبر قوة عظمى، ربما نتفق معك لأنك تحارب دولة صهيونية وحشية مثل إسرائيل، ولكن عندما تعتدي على البنى التحتية، البنى الاقتصادية، على النموذج العربي في الإمارات وقطر والبحرين وحتى سلطنة عمان، أعتقد هنا والكويت بالتأكيد، الكويت هي الأكثر قربا والأكثر تأثرا بلا شك، هذا يعني أنك الآن تقطع العلاقة العربية الإيرانية من بناء تصور حقيقي لبناء إقليم كامل متشارك متشابك له مصالح مشتركة. من هنا أقول أنه هناك في فلنقل ضعف أو فلنقل رؤية قصيرة المدى تجاه هذه الحرب. هذا الضرب قد يفلح، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لهم أنه يتدخلوا، وأعتقد اليوم الدبلوماسية القطرية تسير وفق إيجابي، العمانية تسير وفق إيجابي تجاه بالنسبة لإيران لإيقاف أو فلنقل عدم الذهاب أو كبح عملية الحرب والصراعات الأمريكية تجاه إيران.
1: طيب باشا عبد الله الحسنات، وفق ما يجري وما يحدث حتى في موضوع العمليات العسكرية وما يجري في الحرب أو في الهدنة التي نراها ما بين تصعيد وما بين هدنة، يعني في لحظة وأخرى، يعني المراقب وأنت يعني عسكري وخبير أيضا أمني واستراتيجي، وخصوصا عندما ننظر إلى الداخل الإيراني، قرار الحرب والقرار السياسي الموجود، هل هناك يعني قيادة موحدة موجودة داخل إيران، أم أن هناك قيادات تختلف في قرارها وتأخذ إيران إلى وجهة في الصراع مع دول الجوار وإلى وجهة يعني ربما إلى المجهول؟ كيف تقرأ من الناحية العسكرية هذا التناقض الذي يحدث في إيران؟
2: يعني إضافة ما تحدث فيه الدكتور فيما يتعلق ب نيجي قبل ما نحكي عن قرار الحرب في إيران، فيما يتعلق باستهداف الدول المجاورة لإيران، الدول العربية بشكل عام، يعني سواء المجاورة جغرافيا أو البعيدة نوعا ما كالأردن، نرجع لورا شوية، كان في اتفاقية ما بين إيران والسعودية قبل حوالي تقريبا 3 سنوات
0: 2023
1: نعم كانت برعاية الصين،
2: قبل 3 سنوات كان في اتفاقية، وهي اتفاقية شبه اتفاقية، هي اتفاقية اقتصادية الظاهر، ولكن هي اتفاقية أيضا دفاعية، ولكن للأسف إيران يعني خسرت كثير من الأصدقاء المحتملين لها في المنطقة،
1: اتفاقية عن حسن جوار فيها.
2: ولكن أيضا إيران ليست بالغبية، يعني حتى نكون منصفين احنا وواضحين، إيران لديها نقاط قوة في منطقتها، يعني إيران من ضمن نقاط القوة موقعها الجغرافي يعتبر نقطة قوة لها، خلينا نقول يعني الفكر الأيديولوجي لدى إيران هو يعتبر نقطة
0: العقيدة
2: الأيديولوجية نعم. والفكر الأيديولوجي الموجود في إيران هو يعتبر نقطة قوة لها. سيطرة إيران على مضيق هرمز وأيضا سهولة سيطرتها على مضيق باب المندب من خلال الحوثيين ومن خلال تدريب شباب الصومال، اليوم قاعد يتزود شباب الصومال بمعدات للطائرات المسيرة لتصنيع حتى أنا ممكن تسيطر على مضيق باب المندب أيضا يعني.

0: وجودها على المحيط الهندي، جغرافيتها الواسعة جدا والممتدة وطبيعتها الجغرافية الصعبة في معظمها، وصعوبة العمليات العسكرية البرية داخلها، عدد سكان هائل جدا، قوة اقتصادية وبترول هائل جدا. هاي كنا نقاط قوة ساهمت، إضافة طبعا للفكر
1: الجغرافية
0: زي ما تفضل الدكتور، الفكر الفارسي، وهم يعني بيشتغلوا بنفس طويل جدا اليوم. لكن تدخلها في هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم أنه العدو واضح أمامها، وكان بإمكانها القواعد الإسرائيلية الموجودة في أذربيجان أقرب لها من ما تضرب الأردن أو غيرها، في هناك قواعد إسرائيلية داخل إيران نفسها، وهذا شفناه في حرب 12 يوم، في هناك البوارج والبعيدة يعني مئات الكيلومترات، والصواريخ البالستية تستطيع أن تصلها، ولكنها خسرت أصدقاء محتملين جدا في المنطقة، خلطت الوراء، وهي تحاول أن تزوج كثير من دول المنطقة في الحرب كمان، رغم أنها كسبت بعض الدول، نعترف احنا يعني بنحكي بصراحة، بعض الدول الخليجية دفعت لإيران، دفعت يعني بعضها دفعت في شهر 4 وفي شهر 5، بنعرف هناك دول دفعت بالمليارات لإيران ومكافأة الشر، لا نجيكوا ولا تجوني، يعني خلينا نكون واضحين في هذا الأمر، وهي كسبت يعني إيران ليست بالغبي. ولا بعتقد الحرب إذا بقيت بهذه الوتيرة ستعود إيران أقوى مما كانت عليه، وستهدد دول الجوار. إيران ليست سهلة، خلينا نكون واضحين، ونتعامل مع دولة ليست سهلة ودولة قوية. بس خلنا نكمل لك،
1: هل هذا يعني
0: اليوم قرار الحرب،
1: أن قرار الحرب
0: في إيران سيدي، خلنا نعترف أنه إيران هي مختطفة من قبل الحرس الثوري، خلينا نحكي بهذا المصطلح، هي مختطفة من قبل الحرس الثوري،
1: يعني القيادات السياسية في إيران،
0: نعم القيادات السياسية هي قيادات في معظمها شكلية. أنا وجهة نظري وتحليل من خلال المتابعة، لما نحكي عن مثلا عراقجي وقاليباف والرئيس الإيراني بيتخذوا قرار معين، بيجي حرس ثوري بيخالفهم، بروح بضرب في جهة معينة. اليوم حتى أنه الأمريكان وأنا بعتقد والإسرائيليين ندموا على اغتيال خامنئي، لأنه خامنئي على الأقل كان يعلم قدرات إيران
1: ويملك القرار،
0: ويملك القرار، وكان فيه سيطرة بصراحة، يعني كان فيه سيطرة هو حتى والقيادات الموجودة اللي أكثر من 50 واحد ما بين قيادات سياسية وعسكرية وقيادات علمية تم اغتيالهم، كانوا يعرفوا قدرات إيران ولحد وين ممكن يناور في إيران وما يتهور زي ما قاعد يصير الآن من قبل بعض قيادات الحرس الثوري. وإذا كنا ندموا وكان خطأ استراتيجي فادح جدا للقيادات الأمريكية والإسرائيلية باغتيال خامنئي، رغم أنه طبعا هو الاغتيالات أصبحت كانت لأنه نتيجة للاختراق الاستخباراتي العميق جدا بإيران. احنا خلينا نرجع لورا أيام الشاه، من شكل المخابرات الإيرانية ومن أسس المخابرات الإيرانية هم الموساد، أيام الشاه هم الموساد، واليوم المعلومات بتقول في أكثر من 10,000 عميل موسادي موجودين في إيران، ولو كل واحد جند له 10 هي بنسولف عن عشرات الألاف، يعني مخترقين هم حتى النخاع،
1: شايف؟
0: ولكن أعتقد اليوم قرار الحرب هو بيد الحرس الثوري، وحتى القرار السياسي والقرار العسكري والقرار الاقتصادي والقرار المادي نحكي بصراحة هو بيد الحرس الثوري، هذا واضح.
1: طيب
0: يعني
1: طيب دكتور،
0: نعم، ولذلك الأمر ليس بالسهولة. أنت اليوم رغم أنه يعني بس آخر نقطة، رغم أنه المحادثات السرية لم تنتهي ما بين إيران وأمريكا، وهناك أيضا محادثات سرية ما بين أمريكا وبعض الدول العربية موجودة لغاية اليوم، في محادثات سرية موجودة.
1: طيب إذا أردنا أن نتحدث عما تفرضه هذه الحرب وهذه التصرفات الإيرانية تجاه دول الخليج وأيضا دول الجوار بشكل كامل وخصوصا العربية، ما الذي تفرضه عسكريا كخطوة أولى أن تتخذه هذه الدول باتجاه هذه النوايا الإيرانية والفعل الإيراني على أرض الواقع، بمعنى أن هناك فعلا إيرانيا بالأساس يمس أمن واستقرار دول الخليج خصوصا، وحتى يعني
0: سيد العزيز الأمر واضح جدا، ترى ما بده تفسير.
1: نعم.
0: سواء التهديد من إيران أو من إسرائيل أو من أمريكا، أمريكا لها مشروع في المنطقة، والعثمانيين اليوم الأتراك لهم مشروع في المنطقة، نعترف التهديد ليس فقط من إيران، في هناك مهدد يعني تهديدات كبيرة جدا في المنطقة. اليوم المطلوب واللي يعني صار عليه اجتماعات بروز عشرات الاجتماعات اللي هو تشكيل القوة الدفاعية العربية المشتركة مثلا، حلف النيتو الإسلامية اللي بدت ملامحه إن شاء الله يعني ينجح، إن شاء الله ينجح، رغم أنه هذا إلهم سنتين، ترى هذا لم يولد بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، هذا إلهم سنتين، وكان فيه المفروض أنه مصر والإمارات والأردن كانت مشتركة بهذا الحلف اللي صار، خلينا نسميه أنا بسميه حلف النيتو، نواله حلف النيتو الإسلامي إن شاء الله، واللي هو يعني القوة السياسية من والمالية من السعودية، والقوة العسكرية من تركيا، والقوة العسكرية من باكستان. رغم أنه خلينا نكون واضحين، أنا بحب أحكي بصراحة تامة، القرار العسكري في باكستان ليس بيد الباكستان، هو بيد أمريكا، ولا يمكن

0: يمكن أن تستخدم الباكستان القوة النووية لديها. خلينا نكون واضحين، القرار العسكري الباكستان تشين اوف كوماند عندهم من نظام جزء بعرف الدكتور أكيد، في عندهم رئيس الدولة هو منصب فخري، وعندهم رئيس الوزراء شكليا قدام العالم يبين انه هو بيعطي قرارات سياسية والآخرة. طيب بعدين عندهم عندهم رئيس أركان المشتركة منصب فخري تحتيه ثلاث مناصب، رئيس أركان القوات البحرية ورئيس أركان القوات الجوية ورئيس أركان القوات البرية. رئيس أركان القوات البرية هو بسموه قائد الجيش، وهو الذي يملك قرار السياسي والعسكري في باكستان، يستطيع أن يغير الحكومة ب 24 ساعة. ولذلك هذا للأسف ما بيتخذ أي قرار اللي يروح يتبارك من، طيب. من ترامب ومن طيب. أمريكا. فإحنا اليوم صحيح بنقول إن شاء الله نأمل، لكن ترى
1: ولكن
0: يعني
1: نحن أمام تحول،
0: لكن الواقع يفرض اليوم، الواقع والتهديدات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية في المنطقة تفرض وجود قوة دفاعية على الأقل عربية. ماشي كويس يكون معنا قوة إسلامية، ياريت أندونيسيا تيجي معنا وماليزيا والباكستان وكل الدول الإسلامية، وممكن إيران مستقبلا، لأن إيران في محادثات سرية ترى مع السعودية ما انتهت. لكن اليوم في عندنا غير التهديد الإيراني، في عندي تهديد إسرائيلي واضح جدا، يعني واضح إسرائيل اليوم تعيث فسادا وتهيمن على المنطقة، ومش شايف حدا بعينها، محتل الجنوب السوري ومحتل لبنان ومحتل غزة ومحتل ما ظلش، يعني واضح الأمر.
1: دكتور جمال، يعني في ظل هذا الصراع الذي يحدث الآن، وهذه ما فرضه هذا الصراع من تحولات، سواء هذه التحولات بتشكيل تحالفات، وأيضا هناك عدد من التحالفات نشأت، سواء كان تحالفات لأمن البحار وأمن الممرات المائية، والتي السعودية مثلا هي جزء من هذا التحالف حتى المائي الذي يسعى إلى أن يكون هناك حماية. هل ما يجري في الشرق الأوسط خصوصا في الحرب مع إيران، هل هي إدارة صراع لإعادة تشكيل المنطقة على أساس إدارة هذا الصراع، أم هو الذهاب لحسم الصراع مع إيران؟ هل نحن أمام حالة إطالة هذا الصراع لإحداث تحول في المنطقة وإعادة تشكيل المنطقة بسبب الفوضى التي تجري، أم أن هناك سعي فعلي لأن يكون هناك حسم عسكري؟
2: يعني سؤالك بشكل أو بآخر هو، هل هو حل للصراع أم إدارة للصراع؟
1: نعم،
2: أنا بعتقد اليوم نحن نعيش فيه،
1: وأثر ذلك يعني سواء كان إنهاء للصراع وحسمه أو إطالة هذا الصراع وإدارته بشكل حتى يكون هناك إعادة تشكيل حسب فترة زمنية معينة أن تتشكل المنطقة على أساس هذه التهديدات الموجودة، وخصوصا أن الباشا عبد الله الحسنات تحدث أيضا عن مخاطر، ليس فقط الخطر الإيراني، نحن أمام خطر إسرائيلي وأطماع توسعية إسرائيلية، وأيضا عن مشروع تركي.
2: ودائما السؤال لماذا اليوم كل هذه التحولات؟ بلا شك أن هناك في تصدع في النظام الدولي ككل.
1: نعم.
2: يعني أمريكا التي خرجت منتصرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و انهيار سور برلين بال91، وبعدها جاء 11 سبتمبر وغزوة العراق وأفغانستان، أصبحت المتر أو السيد العظيم في العالم يتدخل في غزل العراق واحتله. لكن مع الرئيس الأمريكي الحالي ترامب أراد أيضا أن يبرز أنه هناك في سياسة استراتيجية جديدة في العالم، لا يوجد شيء اسمه قانون دولي، لا يوجد هناك شيء اسمه سيادة، وربما مثال فنزويلا دليل على ذلك. من هنا أقول في تحول، هذا التحول أنه في هناك شعور بأمريكي أنها أصبحت مهددة من طرف آخر وهو صعود الصين. أيضا الصين اليوم أصبحت تهدد هذا القوة العظمى الوحيدة حاليا والجبارة تاريخيا وسياسيا هي أمريكا. وثالثا هي العودة المحمودة بين قوسين لروسيا منذ وصول السيد بوتين إلى الحكم عام 2000، وهو يحاول أن يعيد أمجاد القياصرة زائد تجربة الاتحاد السوفيتي عبر غزو، أولا التهام ما يسمى جزيرة القرم حتى يؤمن مخرج مائي إلى العالم، وثانيا يريد أن يعيد فلنقل القدرات والقوات. فبالتالي هناك في تنافس حقيقي على مستوى العالم. من هنا أقول أنه إيران اليوم عندما تحارب كما قال يعني عطوفة الباشا، الأمر ليس مرتبط فقط في الحرب العسكرية، هناك في أدوار جديدة في ظل ثلاثية القوة الموجودة تركيا وإسرائيل وإيران. كنا نختلف على الترتيب، اليوم إيران بما تملك من قدرات صاروخية هائلة وصرخات باليستية قادرة عندما يقول الرئيس ترامب بأنها قد تهدد

0: تهدد المدن الأمريكية قد في مبالغة بالتأكيد من أجل أهداف سياسية، لكن لا أستبعد من هنا لخمس سنوات عشر سنوات تستطيع الصواريخ الباليستية أن تهدد أي دولة أوروبية.
1: طب كيف نميز ما بين الخطاب السياسي الذي يستهدف الخطاب أو يستهدف المواطن الأمريكي في موضوع المبرر في الصراع الموجود لتحقيق مثلا إنجازات أو في موضوع الانتخابات، وما بين ما هو حقيقي بمعنى التهديد الإيراني الموجود، وخصوصا أن أمريكا وإسرائيل هم الذين سبقوا يعني، ويرى الرأي العام الأمريكي أن أمريكا ذهبت إلى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.
0: صحيح، ولذلك أقول أن هذه الحرب هي انعكاس حقيقي لطبيعة التحولات الموجودة في النظام الدولي. إيران تحاول أن تثبت وجودها، وإيران نجحت إلى حد ما. أحيانا يقال والباشا يعرف بأنه ليس بالضرورة أن يكون الهجوم الجيد هو الحاسم، بل الدفاع الجيد هو الحاسم. بمعنى آخر أنه إيران خلال الحربين بال25 وبال28 شباط وإلى الآن أكثر من 100 يوم، إيران استطاعت أن تدافع عن نفسها، استطاعت أن تواجه قوتين، قوة نووية أولى رقم واحد وقوة إقليمية تملك السلاح. فبالتالي هذا الإحساس بقوتها وقدراتها قد يجعلها يعترف بها. يعني أنا أتفق مع الباشا أيضا في القضايا التفاوض السري. إيران عندها يعني قدرات وعندها موهبة كبيرة حقيقة في التفاوض السري، ونحن نعرف بأكثر من مرة حتى أيام الخميني كان هناك في توقيع اتفاقيات سلاح مع الكونترا، فضيحة الكونترا اللي هي بيع سلاح من إسرائيل لوجهة إيران لوجهة العراق. فيعني لا يهمك، لا يغرك أنه هي تتحدث عن الإسلام، هي في الواقع هي براغماتيكية، هي تبحث عن مصالحها بغض النظر حتى لو كان مع الشيطان كما صحيح. قال تشرشل. فبالتالي يجب أن لا ننخدع بالخطاب الإيراني، ولكن إيران تبحث عن مصالحها، تريد أن تقول أنا سأكون رقم واحد أو الأقل من القوى المعترف بها، هي قوة موجودة بما تملك من يعني بتتحدث عن حوالي أكثر من 90 مليون نسمة، بتتحدث عن 1,600,000 كيلومتر، بمعنى آخر تشمل 4-5 دول أوروبية بمعنى بالحجم. هذه نقطة قوة، عندها تجربة عقائدية كبيرة في الحرب مع العراق 8 سنوات. وبالتالي يعني أظن أنه اليوم وهذا شيء مخيف، بمعنى آخر أنه إذا خرجت إيران على الأقل في الصمود أمام الضربات الأمريكية، وللأسف الشديد الغرب لا يعترف إلا بالقوة ولا يعترف إلا بالقوي، لذلك لا أستبعد أن تتنازل أمريكا وتقول أنا سأعترف بك ولكن بشرط أمن إسرائيل سيكون مأمون، ثانيا أمن حلفائي إذا كانوا دفعوا. للأسف الشديد نحن ندفع ثمن التحالف. من هنا أقول وأجيبك كما قال الباشا، نحن لسنا بحاجة إلى نيتو إسلامي أو تحالف خارج نطاق الجامعة العربية. لماذا لا يكون تفعيل مواد
1: هل نجحت الجامعة العربية؟
0: يا سيدي خلينا يعني واحدة خلال هناك في حروب أهلية، أقصد في حروب بينية بين الدول العربية على القيادة أحيانا وعلى المصالح أحيانا أخرى، ولكن اليوم ما في مجال يعني ما في مجال الاختلاف، لأنه إذا كل دولة رفعت رايتها لوحدها ستؤكل سواء من إيران أو من تركيا أو من إسرائيل أو من أمريكا، فبالتالي أنت ستكون لقمة سائغة. أنا أرى برأيي يجب تفعيل دور ما يسمى مجلس التعاون الخليجي، إضافة نضيف إلى هذا المجلس 6 دول دولتين، الأردن يجب أن تضاف. الأردن الدولة الأردنية صحيح صغيرة بحجمها، ولكن أنا أعتقد دورها العسكري مهم، دورها الأمني مهم، ودورها السياسي مهم، إضافة إلى مصر. يعني أنا أعتقد هذه الدول إذا شكلت في البداية بالتالي نحن نستطيع أن نستوعب دول أخرى مثل المغرب والجزائر والدول المغرب العربي مثلا بهذا المعنى، وحتى سوريا في لحظة ما والعراق. فبالتالي أعتقد اليوم يجب أن تدفعنا هذه الحرب للتفكير أمنيا استراتيجيا على مستوى القيادات على الأقل ضمن الإقليم الخليج زائد الأردن بلس مصر، وإلا أعتقد سنبقى خاصة إذا انتصرت إيران. أنا أعتقد اليوم نحن نعترف، يجب أن نعترف أنه إيران اليوم تحقق نقاط في البوكسينج في المصارعة الملاكمة قد لا تستطيع أن تضرب ضربة قاضية فنية. أمريكا لم تستطع للأسف، للأسف بالمعنى بالنسبة لها، وإيران لا تستطيع أن تضرب ضربة قضية فنية لا لإسرائيل ولا أمريكا. إذن ما هو الحل؟ الحل أنا أعتقد أنه سيتفاوض وسيصل نتائج، وهذه دول عاقلة يعني احنا نعرف بان الدول العاقله تفكر استراتيجيا انه اذا متى ساستمر في الحرب، اذا ساخسر ساتوقف، ساصل الى نتيجه كومبرومايز.

0: إلى سؤال بعد ذلك، ولكن أريد أن أذهب يعني إلى الباشا عبد الله الحسنات. يعني عندما نتحدث عن الأبعاد العسكرية وأيضا الأمنية، وخصوصا نريد أن نأخذ هنا الأردن دولة يعني وجدت نفسها في قلب الصراع، ما يحدث وما يجري، وعندما نتحدث عن تقييم جاهزية وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، وكيف تدار قواعد الاستجابة الاستراتيجية والعسكرية بحكمة وانضباط.
1: شكرا. يعني أنا بحب
0: لاحظنا أن الأردن تصرف يعني، وكان هناك يعني عمليات استجابة، لكن نريد أن نتحدث كيف كانت الاستجابة الأردنية، وكيف هو الانضباط الأردني والحكمة التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية وأيضا فيما يأتي.
1: يعني كونك يعني تحدثت في البداية عن أنه نحن في قلب الصراع، أنا بحب أستخدم مصطلح اللي هو انتقام الجغرافيا.
0: نعم.
1: يعني وفعلا احيانا
0: وليس بعيدين،
1: نعم، وجودك في مكان معين قد تنتقم منك الجغرافيا، وانت لم تخلق الجغرافيا ولم يعني تفرضها على نفسك الجغرافيا، فرضت عليك الجغرافيا، وخصوصا وجود الاردن في هذا الموقع الجغرافي بالذات قد يكون له ايجابيات وله سلبيات، بل انا يعني شخصيا بقول انه انتقمت منا الجغرافيا في فتره من الزمن، يعني وخصوصا انه احنا خلينا نقول يعني من الثوره العربيه الكبرى وجاي،
0: ولكن كان نعم استطعنا ان نتعامل.
1: نعم نعم اكيد نجي لها، انه نحن يعني من بدء الثوره العربيه الكبرى خلينا نقول يعني وجاي بلاش لقدام، واحنا ساحه صراعات خلينا نقول، يعني سواء صراعات عسكريه، صراعات سياسيه، صراعات امنيه، صراعات انسانيه، واقصد بصراعات انسانيه قديش احنا استقبلنا موجات لجوء من كل دول العالم، وما فيش دوله بالعالم خلينا نقول يعني بجوز احنا الوحيدين اللي وقفوا بجرمنا شويه بهاللجوء السوري اللي هم اللبنانيين، يعني بجوز استقبلوا اكبر منا شويه والاتراك، وكانت بعض الظروف تفرض، لكن احنا يعني استقبلنا ما فيش دوله عربيه ولا في دوله عربيه بالدول العربيه كلها خلينا نحكي عن منطقه الاقليم استقبلت لاجئين
0: خصوصا بموارد محتاجة.
1: ليش؟ لانه احنا موقعنا الجغرافي. ساعات الصراعات السياسيه لما نقول اليوم انه احنا كوننا موجودين خلينا نقول ما بين ايران وما بين اسرائيل، وبحجه ايران انها بتضرب اسرائيل وبتيجي الصواريخ من فوق، يعني طبعا هاي حجه واهيه بصراحه، لانه اذا بدنا نحكي فيها بس بشكل سريع على المفاهيم العسكريه، الصواريخ البالستيه هاي الصواريخ بتطير بالفضاء بصراحه بالفضاء وبمسافات بعيده جدا، ويفترض اذا ايران يعني نيتها حسنه فعلا وقاصد اسرائيل تستخدم صواريخ بالستيه، خلينا نكون واضحين، انا هاي بتكون بالفضاء وخارج منظومات القيد والسيطره
0: القريب.
1: نعم. بينما ايران لما تستخدم الطائرات المسيره والصواريخ الكروز، الطائرات المسيره هاي طيار بتشتغل على الوقود وبتشتغل على نظام منظومه القياده والسيطره، ممكن يتشوش عليها من اي جهاز، وممكن الوقود ينفذ منها في أي لحظه، وممكن تقع في اي مكان، لذلك احنا من واجبنا اي طياره في اجواءنا انه نتعامل معها، لانه هاي الطائره المسيره ممكن تقع في اي مكان نتيجه لانفاذ الوقود اللي ينفذ نتيجه العوامل الجويه معينه، ونتيجه لانها ممكن تعرض لاي تشويش الكتروني وانها يفقد السيطره عليها. ايضا صواريخ الكروز تستخدم للمديات القريبه وعلى ارتفاعات منخفضه، وهذه واضح انها تستهدف دول ليست اسرائيل بالدرجه الاولى، ولذلك احنا في ساحه صراعات. اليوم تم التعامل من جهتين خلينا نقول، او من جانبين رئيسيين، الجانب الدبلوماسي، وقد نجح الدبلوماسيه الاردنيه خلينا نعترف يعني
2: صحيح.
1: نجح
2: صحيح.
1: الدبلوماسيه الاردنيه ليست فقط من يعني فيما يتعلق بالحرب، وشفنا كيف نجحت ايام حرب غزه، حتى في الحروب في المنطقه بشكل عام، يعني سواء بالاحداث بسوريا نجحت الدبلوماسيه، واحنا اول ناس يعني بروز بادرنا، وكان في يعني على مستوى قيادات كبيره جدا، وعم سوى جلال الملك واستقبل الرئيس السوري، ورحنا باتجاه الاتراك، لانه بدنا نعرف شغله يعني باي ذا وي، هي جمله معترضه، انه سوريا بسيطره تركيه خلينا نقول الان، يعني واللي بده يضبط حاله مع سوريا يضبط حاله مع تركيا، لانه تركيا هي اللي ماسكه زمام الامور في سوريا، وهذا اعترفت فيها امريكا، وحتى اسرائيل بتعترف فيها، وتركيا بتعترف فيها، واحنا بنعرف كيف اجى الشرع من 2016 لما جهزوه وحطوه بسوريا، ليس موضوع مجال نقاشنا،
0: ولكن الاردن معني ان يكون هناك هدوء في سوريا
1: جدا معني، طبعا جدا معني، ليس فقط هدوء
0: دوله سوريه متماسكه،
1: احنا معنيين ان يكون في هدوء السورية. ومعنيين انه احنا ايضا مصلحتنا فوق كل اعتبار انه يكون فينا تقسيمه بهذه الكعكه، بغض النظر وين هي الكعكة، كعكة بسوريا بالعراق وين ما كانت، احنا بهمنا سواء اقتصاديا سياسيا، احنا بهمنا اليوم انه نشارك في الاعمار في سوريا، ليش ما نشارك مثلا، بهمنا انه احنا نكون شريكين في صناعة القرار في سوريا سواء السياسي ولا الاقتصادي ولا العسكري ولا غيره، وحتى في العراق لانه هاي

0: الدول بهمنا بعدنا استراتيجي هاي.
1: نعم.
0: فلذلك الأردن نجح في التعامل مع هذه الأزمة أو كل الأزمات اللي قاعدة إحنا كل يوم في أزمة ترى. أنا ترى إحنا من من من خلينا نقول من 48 وإحنا بأزمات لغاية الآن ما انتهينا من أزمات في المنطقة لأنه فرضت علينا زي ما قلنا انتقام الجغرافيا. تعامل معها بشكل دبلوماسي وتعاملنا بالجانب العسكري. من الجانب العسكري القوات المسلحة الأردنية لم تألو جهدا بصراحة في التصدي لأنه كان في بعض أو يعني كثير من التهديدات اللي جتنا كان تهديد واضح ومباشر وإيران بيقول لك بدنا نضرب كذا بحجة وهي حجج واهية. يعني أنا ما بدافع إنه أنا كوني يعني عسكري بقول ما فيش قواعد. كل دول العالم فيش دولة بالعالم ما في لها تحالفات وما في لها اتفاقيات دفاعية. ما في دولة بالعالم
2: وجود عسكري متبادل.
0: أنت يا إيران قبل ما نعمل إحنا أي اتفاقيات مع إسرائيل كان في اتفاقيات مع إسرائيل دفاعية بشكل كبير جدا وتحالفات عسكرية مع إسرائيل. فلا يعني ليش إنه إحنا المحلل لغيرنا محرم علينا؟ ما فيش دولة بالعالم لا عربية ولا إسلامية ولا أجنبية ما فيها تحالفات. واليوم أي دولة بالعالم ما لها تحالفات هي ما بتقدر تعيش بشكل منفرد. اليوم أنت مش لحالك موجود بهذا العالم. اليوم التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية واتفاقية الدفاع المشتركة مطلوبة بل أصبحت ضرورة جدا بل أصبحت فرض عليك أن يكون في لك أنت اتفاقية دفاعية مشتركة. لا يعني أنا إذا في لي اتفاقية دفاعية مشتركة مع أمريكا وبريطانيا فرنسا ألمانيا أنه لازم يكون في لهم قواعد منفصلة ولا بالعكس. اتفاقية دفاعية تشمل أمور كثيرة جدا. يعني كل دول العالم السعودية في الاتفاقية دول الخليج كلها في الاتفاقيات ولها قواعد واضحة جدا. يعني ليش ما نحكي يعني ليش إلا الأردن ينحكي عليها؟ إيران أنتوا زي ما حكينا تركيا من أكثر دول العالم الإسلامي لها اتفاقية دفاعية مشتركة مع إسرائيل هي تركيا. هذا واضح ومناورات وتبادل خبرات وإلى آخره. إحنا الأردن برضو مصلحة وطننا مصلحتنا العليا مصالحنا الوطنية العليا تقتضي أن نتحالف مع مين ما كان في سبيل تحقيق مصالحنا الوطنية ولا يحق لأي كان أن يعترض على الاتفاقيات. لذلك إحنا يعني تعاملنا مع هذه الأزمة صح خلينا نقول يعني بصبر استراتيجي كبير جدا وبهدوء بصراحة يعني
2: عسكري وسياسي
0: وأيضا يعني كانت الجبهة الداخلية ورغم أنه إحنا نحتاج إلى العمل على الجبهة الداخلية نحكي بصراحة يعني نحن لغاية الآن نحتاج
2: هل استطاعت بمعنى الدولة الأردنية تعاملت أيضا مع هذه المخاطر داخليا يعني نتيجة هذه الصراعات الدولة الأردنية تعمل داخليا كما تعمل خارجيا
0: لحماية الحدود. مزيد عن الدولة الأردنية الدولة الأردنية تعني بكافة مفاصلها ومؤسساتها سواء الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والآخرية. نحن بحاجة إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية بصراحة بشكل أكبر. نحن بحاجة إلى إلى إلى إلى مفهوم الأمن الشامل ليس فقط مفهوم الأمن الشامل إن أنا أمسك سلاح ودافع عن حدودي. لا اليوم حلول مشاكل الفقر والبطالة والحلول مشاكل الاقتصادية وإني أنا يكون في تماسك عندي وتمكين الجبهة الداخلية ويكون عندي تماسك تفعيل الديمقراطية تفعيل دور الأحزاب تفعيل المغيبة بشكل كبير جدا خلينا نقول هذا كله يساهم في مفهوم الأمن الشامل ليس مقتصر فقط على الجانب الجانب العسكري. وحتى أني أحقق أكثر برضو مطلوب من كل مؤسسات الدولة أن تدعم المؤسسات العسكرية لحماية مفهوم الأمن الشامل لأنه اليوم أنت بتحط أساس وبتدعم ولكن بالتالي في مهمات على كل جهة معينة. فإحنا مطلوب منا أنه نمكن جبهة الداخلية مفهومنا نعزز مفهومنا الأمن الشامل مفهومنا أنه حتى تربية الوطنية. اليوم لما بلشنا على سبيل المثال بس يعني نقطة سريعة وأخير لما بلشنا في موضوع خدمة العلم وقلنا أنه إحنا بدنا نبلش ندرب 6000 واحد خلال السنة مواليد 2007 بين مواليد 2007 كان عددهم 54,000 تمكننا من تدريب 6000 لأنه إمكانيتنا اللوجستية ما قدرناش ندرب إلا 6000. لا إحنا اليوم حابين أنه 54,000 كلهم يدربوا وأنه كل سنة ندرب حتى نرسخ مفهوم الهوية الوطنية ونرسخ مفهوم التربية الوطنية لدى شبابنا وأجيالنا. القادم ليس سهل بلاش نكون مطمئنين زيادة عن اللزوم. القادم ليس سهل سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا في المنطقة ليس سهل. فبدنا نتعامل مع هذا القادم بكل حكمة وعقلانية.
2: طيب دكتور جمال نحن يعني هناك كل دول تتحرك وأيضا القيادات تتحرك وهناك تحالفات وهناك يعني حديث واتفاقيات تجري هنا وهناك وخصوصا أنت يعني عندما ترى المشهد في الصراع الذي يجري هل نحن أمام تصعيد سواء كان سياسي أو اقتصادي أو حتى عسكري في حالة الصراع مع إيران ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهل نحن وخصوصا مع العقوبات الأخيرة التي مثلا اتخذتها أمريكا وأن سيكون هناك عقوبات حتى على الدول التي ممكن أن يكون

0: هناك تعاملات بينها وبين إيران وأن يكون هناك إغلاق كامل ولا يدخل على إيران شيء، وخصوصا في موضوع الصين، موضوع روسيا، كيف سيكون الحال نتيجة هذه العقوبات؟ هذه العقوبات ستؤزم أكثر أم أنها سيكون لها وقع بشكل أكبر على إيران وتكون إيران في حالة من يعني الخضوع أو السير في موضوع التفاهم وعقد اتفاق ينهي هذا الصراع؟
1: يعني قبل ما أجيبك على السؤال فيما يتعلق بإيران، أنا سيدي لا أقول أنه يعني هناك انتقام الجغرافيا، أنا أقول أنه الجغرافيا تصنع التاريخ، ونحن محكوم علينا كعرب وأردن بالذات، لأنه الجيش العربي والثورة العربية نحن يعني نواة حقيقية لمشروع عربي كبير ربما لم يصل إلى هدفه في الأيام في الماضي، لكن ما زال الأردن يمثل حقيقة جغرافيا مهمة تاريخيا. يعني ماذا يهمني إذا انفجر قنبلة في المكسيك أو في بورما أو في كذا؟ لا ليس له قيمة، لكن إذا انفجر لا سمح الله في عمان أو في بغداد له معنى، له دلالة. فهذا هذا قدرنا، وأعتقد أنه بالعكس التاريخ يكتب هنا في هذا العالم، وكل شيء له ثمن نحن ندفعه. فيما يتعلق بالتصعيد أو لا تصعيد، أنا سمعت الرئيس الأمريكي ويتحدث عن أقصى أشكال
0: عقوبات
1: تاريخية واقتصادية. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين.
0: الأمر الأول، كيف ستؤثر على دول المنطقة؟
1: الأمر الأول أنه يدل على يعني الفشل الكبير على المستوى العسكري. لو استطاع أن يحسم عسكريا لما ذهب للأمر، أليس كذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هو تأثير ذلك على،
0: هل ستستجيب؟
1: هذا هو، ما هو تأثير ذلك على دول يعني اليوم
0: إيران مثلا والاتحاد الأوروبي
1: على العالم؟ هل سيستجيب؟ وأنا أظن أنه الوزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي صدق في هذا الاتجاه عندما قال بأنه هذا الأمر محاولة لتغطية أو تعمية ما يحدث في الداخل الأمريكي. أمريكا وضعها اقتصادي صعب جدا، أنا أدرك وأسمع على مستوى الشخصي من أناس يعيشوا من أقارب لي أن الوضع الاقتصادي بدأ في حالة ترهل، الضرائب زادت، سعر النفط زاد، القوة الشرائية بدأت تنخفض، ففي وضع اقتصادي صعب. فما بالك عندما الآن يقوم في مواجهة اقتصادية مع دولة مثل إيران تسيطر على الأقل في موضوع مضيق هرمز، وإذا بكرة قامت حلفائها أو مخالبها الثانية في اليمن في ضرب باب المندب، فهذا يعني يغلق الاقتصاد العالمي ككل، وبالثمة لا يضر فقط إيران. وأنا أظن أن إيران أصبح لديها مناعة ما، لماذا؟ لأنه منذ 2003 ونحن نضغط على إيران، وماذا كيف خرجت إيران؟ خرجت أكثر قوة وأكثر قدرة على المواجهة. هذا لا يعني أني أصفق لإيران، ولكن أقول أنه الواقع هكذا. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنه ماذا سنفعل نحن؟ نحن يجب أن يكون لنا دور، يجب أن يكون لدينا كلمة تجاه ليس فقط إيران بالحديث عن الدبلوماسية، وأيضا مع أمريكا. أمريكا يجب أن تفهم أنها لا تستطيع أن تأخذ القرار الذي يتعلق بالمنطقة. نحن دول لدينا مفهوم السيادة، لدينا قدرات عسكرية، لدينا قدرات دبلوماسية، لدينا قدرات نفطية، يجب أن يتحاور معنا قبل أن يأخذ قراره. يجب أن يتشاور مع الدول العربية وخاصة الخليجية.
0: دكتور جمال، يعني في حال فرض أو هذه العقوبات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، وخصوصا أن الصين لها اتفاقيات اقتصادية وهناك موجودة مع سواء دول المنطقة ومعظم دول العالم، في حال وأنت تتحدث عن الصين التي لها تعاملات وأيضا لها اتفاقيات وتعاملت مع إيران أو زودت إيران بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع الصراع مثلا حتى تصمد أمام هذا العدوان الأمريكي، كيف سيكون تأثير ذلك على العلاقات، سواء كانت العلاقات الأمريكية مع الدول العربية مع حلفائها وأيضا حتى مع الأوروبيين الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أننا نتحدث عن عالم متشابك، هذه عقوبات لم يسبق لها مثيل، عقوبات تاريخية كما تحدث الرئيس الأمريكي.
1: صحيح، أنا أظن الصين تبقى يعني كما هو حال الإيراني في نسج السجاد في الواقع، هو ينسج الدبلوماسية بهدوء. الصين ليس لها ناقة ولا جمل في موضوع الصراع أو الصدام العسكري أو الاقتصادي، لديها مصالح كثيرة مع أمريكا، من ثم أظن أنه قد تدخل ربما بسبب الحاجة تدخل الصين ليس في مواجهة أمريكا، بل تدخل كوسيط يستطيع أن يتواصل مع الإيرانيين وتواصل مع أمريكا لإيجاد حل. الصراعات لا يمكن أن تستمر للأبد، الصراعات ربما تكون محاولة للتعبير عن الحاجة والتعبير عن الرغبة والإرادة السياسية والاقتصادية في لحظة ما، ولكن أن يبقى الصراع والصدام إلى الأبد مستحيل. من هنا أقول أنه لا أستبعد أن يكون هناك دور صيني.

0: أو حتى روسي في إيجاد كومبرومايز، حل وسط يرضي الأطراف. أنا أمريكا ماذا تريد من المنطقة؟ أولا أمريكا دخلت في هذه الحرب بطريقة الخاطئة الغبية التي انتهجها الرئيس الأمريكي الأحمق بين قوسين، أنا أسف أقول ذلك، لإرضاء الرئيس وزراء إسرائيل. أما أمريكا بشكل عام ما في اثنين، تريد أن تحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول هو منع إيران من تحقيق أو مثلا الوصول إلى القنبلة النووية، وإيران تقول أنا لا أريد ذلك، وهي غير صادقة في حقيقة الأمر، لأن إذا صدقت فهذه تكون غير واقعية وغير ذكية وغير فعل سياسي. يعني لا يمكن للسياسي أن يعبر أن يقول ماذا يريد أو يخبر، لكن في الواقع بالعكس، ربما أثبتت هذه الحرب بأن الذي يحمي إيران هي قوتها، وقوتها ربما ليس فقط بصواريخها وإنما بالوصول إلى القناة النووية. هذه نقطة. النقطة الثانية الصواريخ البالستية، لا يمكن بشكل أو بآخر حتى لو أعطيتها مليارات المليارات لإيران وعدة هيئتها وإدخالها وإدماجها في الاقتصاد، لا يمكن أن تتنازل عن فكرة بناء الصواريخ. هذه الصواريخ أصبحت هي وجودها بدون يعني أحد يعني دوافع الدول الأخرى أن تتفاوض مع إيران هي هذه القوة. كيف تتنازل عن قوتك؟ هذا مستحيل. ثالثا وهو المهم، انه موضوع المخالب في المخالب او الميليشيات هذا ممكن يتوصلوا الى، انا بعتقد ممكن ترفع ايران كحسن نيه تجاه انها تقول والله انا لا اريد ان ادفع اليوم، ممكن بكره نطلب من حزب الله ان يندمج في الحياه السياسيه ويصبح حزب الله سياسي، وممكن كمان كذلك الحشد الشعبي، وممكن ان نصل الى كومبرومايز تكون فيه السعوديه جزء طرف مع الحكومه الشرعيه الموجوده في الرياض لايجاد حياة سياسية عادية ونرفع يده. بدون ذلك أنا أعتقد أنه إيران لن تقبل قضية ما يسمى القنبلة النووية. ممكن يتنازل، أنا أقول لك لا نريد حتى من ناحية الشرعية لا نريد، لكن الصواريخ البالستية أعتقد ستكون هي الجوكر الذي لا يمكن أن تتنازل عنه إيران تجاه
1: طيب.
0: كل شيء.
1: أنا أريد دكتور أو الباشا عبد الله الحسنات، خصوصا في ظل هذه العقوبات التاريخية وتأثيرها اقتصاديا على مجمل أو معظم دول العالم الموجود، هل لدى أمريكا القدرة على تنفيذ أو إحكام هذه العقوبات على إيران، وخصوصا أن هناك تهديد لدول أن تطالها هذه العقوبات؟ هل ستصل دول العالم إلى مرحلة من التململ من السياسة الأمريكية التي تتخذ العقوبات وسيلة للضغط على دول العالم في هذا الاتجاه والتي سيكون لها فاتورة عالية؟
2: طبعا يعني اليوم أصبحنا لا نعول كثيرا على تصريحات ترامب، يعني بالمناسبة لأنه اليوم هو بيقول تصريح بعد ساعتين ثلاثة بغير، وهو حتى المفاهيم السياسية والمفاهيم الاستراتيجية غيرها على دوره، يعني بدل ما نحكي عن جيوسياسية أصبح نحكي عن جيو اقتصادية في المنطقة، لأنه هذا رجل صفقات ورجل تاجر، وحتى أنه يعني بالتالي مضيق هرمز أنا بعتقد بالتالي راح يصير في اتفاق، ولكن راح يكون صفقة، يعني صفقات اقتصادية بالدرجة الأولى. بروز أنا بعتقد من هون لسنة على الأقل يعني ما راح يكون في حلول واضحة وجذرية بالنسبة للصراع في المنطقة، وخصوصا مضيق هرمز، يعني أنه بروز مضيق هرمز ما راح يشتغل كما كان سابقا، هو كان مفتوح ترى، هو بيقول احنا بدنا نفتحه، يعني فهو لا يعول على كلامه فيما يتعلق بالعقوبات بصراحة. وحتى لو أنه هو فرض العقوبات قد تكون مفروضة من جانب واحد، ولا أعتقد أن الدول العالم اليوم أصبحت بهذا الغباء حتى تستجيب لأمريكا، لأنه جربت أمريكا
1: خصوصا الدول التي لها يعني
2: نعم في أمور كثير جدا في موضوع العقوبات نعم. اليوم دول العالم أدركت حقيقة أنه أمريكا لا تعمل لصالح هذه الدول، بينما تعمل لصالحها فقط لغير، وخصوصا حتى تشعر أنه ترامب يعمل لصالحه. اليوم تقول بعض المعلومات والدراسات وبعض ما سر من المعلومات الاقتصادية أنه ترامب بهذه الحرب كسب لصالحه الشخصي مليارات من الدولارات
0: صحيح.
2: لمصالحه الشخصية. إذن هو حتى أنه داخل أمريكا هو يسعى لمصالحه الشخصية. أنا شخصيا عشت في أمريكا سنتين وشفنا قديش المواطن الأمريكي لا بهمه لا سياسة ولا بهمه حرب، بهمه اقتصاديا، بهمه يجيب فلوس، بهمه تخفيض ضرائب، بهمه يعيش برفاهية مطلقة. اليوم صار يعاني زي ما تفضل الدكتور المواطن الأمريكي من هذا الموضوع. فأنا بعتقد أنه فيما يتعلق بالتلويح بالعقوبات من العقوبات لن تجدي نفعا مع كثير من الدول، وحتى مع إيران قد يصارها بالعقوبات أثرت عليها. هي لقينا إيران عندها قوة صاروخية كبيرة جدا. اليوم إيران تستطيع إنتاج 13 قنبلة نووية تكتيكية بما لديها من يورانيوم مخصب 456 كيلو، تستطيع إنتاج وما تأثر. صح هناك بعض المفاعلات النووية اللي ما فوق الأرض من أجهزة ورادارات تأثرت وممكن بعضها تدمر، لكن اليورانيوم المخصب موجود حتى أنه في فترة

0: ترات كانوا يحكوا عن ترقيق هذا اليورانيوم المخصب مشان يخفضوا نسبة تخصيبه حتى أن لا يصلح يكون في قنبلة نووية. ما تأثر 456 ما حتى ما قدروا شو ينقلوه. كانوا بدهم ينقلوه على مناطق لسويسرا ورفضت ولا روسيا ولا آخره، واليوم موجود بإيران. أنا بعتقد إنه موضوع البرنامج النووي لن تتخلى، موضوع برنامج عمره 47 سنة هل بالسهولة تيجي إيران تقول والله أنا متخلية مشان سواد عيونك يا ترامب، أو تتخلى عن القوى البالستية أو تتخلى عن الفكر الأيديولوجي؟ لا، يعني إيران زي ما حكينا إيران دولة قوية ودولة عميقة نحكي بصراحة، ولديها حكم عميق.
1: هل السؤال الأخير، هل ستستمر الأزمة أم سيكون هناك تسوية يكون لها أثر إيران؟ على أن يكون هناك حسن جوار مع إيران، أم ستستمر يستمر هذا الصراع وتستمر
0: إيران
1: العلاقات
0: ما بيهمها حسن الصراع بشكل سريع؟ إيران بتعمل بنفس طويل وتعمل بحرب الاستنزاف، ما بهم اليوم اللي يسعى إلى إنهاء الصراع هو أمريكا بالدرجة الأولى.
1: دكتور يعني أنا السيناريو سواء كان هناك تسوية أم أن هناك ذهاب إلى صراع بعد صراع آخر، كيف سيكون له الأثر على المنطقة العربية وخصوصا دول الخليج والأردن؟ نتحدث عنه عن واقعنا الحالي، كيف سيكون مستقبل العلاقات في ظل هذا التصعيد، أو إذا كانت هناك تسوية بشكل سريع بدقيقة؟
2: يعني أظن أنه العرب يجب أن يدركوا بأنه أولا الوضع الاقتصادي سيكون في حالة تشرذم كبير، اليوم في وضع اقتصادي مترحل في الخليج بسبب هذا الأمر. ثانيا من ناحية العسكرية يجب أن ننظروا إلى المستقبل ببناء ليس تحالف بل نواة حقيقية لقوة عربية قادرة على الردع. وثالثا أظن أنه يعني بصراحة يعني ما في إمكانية لفصل ما يحدث في المنطقة عن ما يحدث في العالم. لذلك أقول أنه السيدة ترامب فشل وربما أفشل أمريكا في أن تكون حليف حقيقي. من هنا أحيي الأردن وحي جلالة الملك في أنه كقائد عربي، طبعا سبق أن الدول الأخرى قائد عربي اليوم يذهب إلى الصين ويبحث مع رئيس الحزب الشيوعي، ومن ثم بناء تحالفات جديدة أعتقد ستكون في صالح العرب
1: واتفاقيات جديدة.
2: نعم، إذن لن تكون أمريكا وواشنطن قبلة العرب وقبلة الأردن لوحدها، هناك في قبل أوروبية في باريس وفي لندن وفي برلين، وأيضا اليوم في قبلة أخرى سواء في موسكو أو في بكين. وهذا أعتقد ذكاء مهم وحكمة سياسية أردنية، ربما تجميع الحكم العربية من أجل بناء ربما موقف عربي، صورة واحدة، اتحاد عربي سواء اقتصادي أو سياسي أو عسكري مدعوم بهذه الدول والعواصم الكبرى، قد يكون له دور كبير في حفظ الأمن العربي، الأمن الوطني العربي، وحفظ الاقتصاد العربي المستقبلي.
1: إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح التي سلطنا الضوء فيها على تعقيدات العلاقات العربية أيضا الإيرانية جذورا وواقعا ومستقبلا. مستمعين الكرام، كل الشكر والتقدير والاحترام لكم، رافقتمونا في هذه الحلقة، شكرا لكم. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا أيضا في هذه الحلقة عمر الكركي، وشكرا جزيلا أيضا للزميل عالم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا، وأيضا أتوجه لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو الذين أثروا هذا النقاش. شكرا لك جزيلا دكتور جمال الشلبي المحلل السياسي أيضا واستاذ العلوم السياسية، وأيضا شكرا جزيلا لك اللواء الركن المتقاعد الباشا عبد الله الحسنات، شكرا جزيلا لك. مستمعينا هذه تحياتي لكم، معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية من زيد العجارمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في حلقات أخرى.
0: شكرا لكم.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعلم.

0: يعرفوا كيف يصغي قبل أن يجيب. مرك الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: مرك الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. لم يكن جواب عبد المنعم دفاعاً عن نفس، بل امتحان لغة أمام صاحبها. فهنا في هذا القصر لا تقاس المواقف بارتفاع الصوت، بل بقدرة الكلمة على أن تبقى واقفة حين تهدأ النفوس.

0: لتأذن لي يا سيدي إن كنت من قوم الطرابيش أو من قوم الخرابيش.
1: كلنا آذان صاغية يا عبد المنعم.
0: سألتني القوم عن أهل الطرابيش، يا سيد القول في صوغ وتنقيش، وصغت شعرك في الأخلاق موعظة، وكنت عبدك موضوع التحاريش. يا سيدي والرضا من سيدي أملي، هذه الدعابة من أقصى النغاريش. قوم الطرابيش مع قوم الخرابيش، لك الفداء بلا صدع وتخريش. ألست أنت الذي في كل منزلة لك المهابة في أمر وتفنيش؟

0: هكذا تطوى الخلافات عند الملك المؤسس، سنة حكم، لا كاسر ولا مكسور، فقط رجال يخرجون من الامتحان أخف مما دخلوا وأثقل مسؤولية.
1: لنفسك اسأل إذا ما رمت مسألة، الحق أبلج ليس الحق في الريش، والعذر عند كرام الناس مسألة لها قبول فلا أرضاك من بيشي. أنا الذي منك نفسي غذيت ودمي، وما لقلبي ومن نعماكم ريشي، ما زلت منتسباً للعرش أخدمه، فكيف أصبح من قوم الحنانيش؟
2: لا شك عندنا في ولائك يا عبد المنعم، لكن الرجال الثقات هم من يفوزون بالامتحان حين يختبرهم الوطن. وفقك الله في عملك الجديد.
1: بارك الله فيك يا مولاي.

0: وحين يستقر الداخل يلتفت الملك إلى الخارج، فالسياسة عنده لا تدار دفعة واحدة بل طبقة بعد طبقة، كما ينظم العقد حجراً حجراً كي لا ينفرط.
1: أمرك يا سيدي.
2: اسمع يا عجاج، أطلب الشيخ حمزة من بيته وليأتي على وجه السرعة.
1: السمع والطاعة يا سيدي.

0: في هذا المجلس تدخل السياسة من باب الشعر، ويختبر الموقف بالوزن قبل البيان، فالملك يعرف أن من لا يضبط إيقاع اللغة يعجز عن ضبط إيقاع البلاد.
1: أين الشيخ حمزة يا عجاج؟ هل وصل؟
2: أنا هنا يا جلالة الملك.
1: أدخل يا شيخ حمزة، أريدك أن تكون موجوداً معي في مقابلة الوزير اللبناني كميل شمعون.
2: أمرك يا جلالة الملك.
1: تعرف جيداً أن هذا الرجل من مؤيدي الوحدة بين أقطار الشام، ويقف موقفاً شجاعاً من آراء شكر القوتلي، وهو يقدر عالياً ما نقوم به.
2: أعرف تماماً يا سيدي.

0: تتعاقب الأصوات، لكن النغمة واحدة، ليس تنافساً بل اصطفاف حول معنى وحول رجل جعل من الكلمة مجلساً ومن المجلس دولة.
1: هل جاء كميل شمعون؟ لقد تأخر كثيراً.
2: لا يا سيدي، لم يأتي بعد.
1: إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: شمعون جاس خلال الأرض أرجاء.
3: جميل، ها قد اكتمل البيت. شمعون جاس خلال الأرض أرجاء، إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: أراه مرتحلا دوما أخا سفر، يا ليت بالبحر أمواجا وأنواء.
1: إن كان لبنان حقا مثلنا عرب، إن الحقيقة لا دعوى وأسماء.

0: وحين امتد الشعر إلى السياسة والسياسة إلى الأخلاق، لم يكن ذلك طرفاً لغوياً بل أسلوب حكم. فمن تربى على الكلمة أحسن حمل الأمانة.
1: حتى الضيف الذي تأخر لم يكن خارج السياق، فالوقت عند الملك امتحان آخر، والانتظار جزء من المعنى.
0: وهكذا تمضي الحكاية، لا صراخ لا إقصاء، بل ترتيب هادئ للرجال، كما ترتب الأبيات في قصيدة تعرف وزنها.
2: دعونا نوجه النظم إلى غير هذه الناحية.
3: نحن بأمرك.
2: سقت سحائب صيف أرضهم كرم، سحاً وسكباً وتهطالاً وأنداءاً،
3: جاد الإله وقد روى الوهاد بها، فاخضرت الأرض فازدانت كما شاء.
4: لتنظم الأرض بالخيرات نامية، خيرات عاهلنا صبحاً وإعشاءاً. أيحسب الفكر مني أن تجاريه وهو المحلى عبارات وإنشاء؟ أين الضعيف ويرجو منه معذرة؟ من ابن فاطمة وحيا وإسراء، في روضة من رياض الخبت معشبة. أبصرت دعدا وقد أبصرت أسماء،
2: وقد أسير

أرض لا أنيس لها، وقد وردت جفيفا ثم صداء، ورب صبح صباح للعدا سبقت خيلي خيولا فصدت ثم أعداءً.

0: ملك الأمير أو ديوان الملك، لم يكن الشعر يوماً زينة مجلس ولا ترف لحظة عابرة، بل لغة ثانية للحكم، به يقاس الرجال وتقال الحقيقة دون جرح، ويدار المعنى حين تضيق العبارة. فمن امتلك ناصية الكلم لم يحتج أن يرفع صوته، وكان حضوره كافياً ليفهم.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم السابع من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 20 من آب لعام 2026 ميلادية.

0: نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أجمع حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكفى بالمرء فلاحا إن انتهى إلى ما سمع وعمل بما وعى. ثلاث كلمات تنفي عن النفس شوائبها وتضفي عليها فضائلها، بها تستقيم حياة الإنسان، وبها يرتقي عقله ويستقيم قلبه ويصون عرضه ويحفظ ماله ويعز نفسه. إن الله كره لكم ثلاثا، وما كرهه الله سبحانه وتعالى لعباده فهو محرم مذموم يجب اجتنابه. فكراهة الله للفعل تقتضي تحريمه على العباد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنهيات التي حرمها على عباده كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وقتل النفس وأكل مال يتيم، أعقبها بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكره لكم قيل وقال، أي كره لكم فضول الكلام الذي لا خير فيه لما فيه من دواعي الكذب والغيبة والنميمة وكشف الستر وإشاعة المنكر والخوض فيما لا يعني والقول على الله بغير علم، ولما يسببه من تنافر القلوب وتشاحن النفوس في جملة من المفاسد التي لا حصر لها. وتلك الخصلة الخطيرة التي كرهها الله لعباده يجب على المسلم أن يتفطن لها وأن يحذر منها في مجالسه وفي سائر أحواله، فما هلك من هلك إلا وللسانه في ذلك جرم وجناية. فدع فضول الكلام عنك وقل خير قول علك تغنم، فبئس نهج المرء قيل وقالوا. وكره لكم إضاعة المال، والمال هو قوام الحياة، وهو أمانة في يد العبد يستخلفه الله فيه وسيسأله الله سبحانه وتعالى عنه، فمن أضاع ماله تجرع الندم وتوالت عليه الحسرات. أسوأ سلوك ينتجه المرء في سياسته لشؤون حياته وتتجلى إضاعته في الإنفاق في الحرام وفي الإسراف والتبذير. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث أيضا: كره لكم كثرة السؤال. وكثرة السؤال المنهي عنه ليس المراد به السؤال الذي يستزيد به المسلم من العلم الشرعي، ولا السؤال الذي يحقق لصاحبه نفعا في دينه أو دنياه، وإنما السؤال المنهي عنه هو طلب أموال الناس تكثرا من غير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأيضا السؤال منهي عنه تكلف الأسئلة التي ليس للمرء منفعة في معرفة جوابها، وكذا أسئلة الجليس لجليسه عن تفاصيل حياته وعن خفايا خصوصياته، وكذا أسئلة الصبيان عن أخبار أهلهم وعن صنائعهم في بيوتهم وعن أخبار ذهابهم وإيابهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. جلالة الملك يؤكد أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات.

0: جلالة الملك يبحث مع أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني فرص الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث أفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. وأعرب رؤساء الشركات التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجال الروبوتات وحلول التوصيل الذكية عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن.
0: التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جين لي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين.
1: أدان الأردن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرضية الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
0: أيها الإخوة، نودي لصلاة العصر في الساعة 4:18. نتابع الآن مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إلى أرض مهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقا لأعلى المعايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادرا طبيا وإداريا من مختلف التخصصات الطبية.

0: الطبية والتمريضية والفنية.
1: في قطاع غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن مستشفياته استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 10 شهداء و25 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
0: في الضفة الغربية، يواصل مستوطنون لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وفرضت قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنعت العائلات من الخروج أو الدخول إليها وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وتعاني العائلات من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، ولم يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدولة، كما لم يسمي أي بلد بالاسم. من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطة الرئيس الأمريكي بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وأضاف عراقجي أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الجمعة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة توجيه ناجح للفرع العلمي والمسار الأكاديمي الحقل الصحي للالتحاق ببرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة مجمع الأمير عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية. تمنح التلميذة بعد التخرج من الكلية رتبة عريف. على الراغبات بالتسجيل التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dbt.tajneed.jaf.mail.jo والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8 يوم الخميس الموافق 20 آب ولغاية الساعة 6 ليوم الخميس الموافق 3 أيلول لعام 2026 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب. كلية الخدمات الطبية الملكية مجمع الأميرة عائشة الطبي 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mail.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dba.tajneed.jaf.mail.jo.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 20 من آب. ونحن نقرأ في ذاكرة أرض الأردن نعود إلى القرن 7 الميلادي، ونستذكر أنه في مثل هذا اليوم 20 من آب من عام 636 ميلادية كانت معركة اليرموك الحاسمة والفاصلة في تاريخ العرب، حين وضعت هذه المعركة نهاية للإمبراطورية الرومانية وحررت بلاد الشام من كل أجنبي، ولتكون هذه بداية نشوء الدولة العربية الواسعة الحديثة واكتمال بناؤها الممتد من أدنى الجزيرة العربية حتى أعلى سواحل البحر المتوسط، وليدخل العرب عصر الفتوحات العالمية ونشر دين الإسلام وتأكيد النصر العربي والفوز، خاصة بعد أقل من 5 سنوات من غزوة مؤتة التي كانت في السنة 8 للهجرة، ولتكون السنة 13 للهجرة سنة نصر اليرموك وبداية عصر العرب الزاهر. سلام أيها العرب الكرام، وجاد ربوع غطركم الغمام، وما العرب الكرام سوى نصال لها، أجفن العليا مقام. لعمرك نحن مصدر كل فضل، وعن آثارنا أخذ الآنام. نقرأ في هذه الأبيات للشاعر الشيخ إبراهيم اليازجي في الجمعية السورية عام 1910، يستنهض همة العرب نحو الثورة والنهضة، وقد شعر الترك بتحركات العرب فشددوا القبضة وضيقوا الخناق، حتى شهد هذا اليوم 20 من آب من عام 1915 إعدام أول قافلة من أحرار العرب، وكان قد سبق هذه القافلة إعدام قصيص ماروني اسمه يوسف الحايك، وقد نفذ الإعدام في دمشق بتهمة تبادل الرسائل مع رئيس البرلمان الفرنسي المسيو دي تشانل. في مثل هذا اليوم 20 من آب من عام 1915 انتصبت أعواد المشانق في بيروت في الساحة التي تسمى باسم ساحة الحرية، وبعد محاكمات قصيرة صورية حكم بالإعدام على 13 شخص، فعلقوا معا يومها ليبزغ فجر 21 من آب من عام 1915، وقد ازداد شعاع شمس آب توهجا وحرارته لظا، وانطلقت في الأجواء صيحات الغضب والاستنكار والبحث عن العمل والرد الشافي. في مثل هذا اليوم 20 من آب من عام 1968 تعرضت منطقة الأغوار الشمالية لعدوان إسرائيلي بقصف مدفعي وجوي، وتصدت قواتنا للاعتداء الذي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 20 آخرين.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثار

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، تحت المجهر.
2: سمعين الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. الزيارة التي يجريها حاليا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، والتي تحمل دلالات تتجاوز العلاقات الثنائية المصالح المشتركة بين البلدين. هذه الزيارة شملت بحث العديد من الملفات، تعاون اقتصادي واستثماري وتكنولوجي، وأيضا لها أبعاد سياسية. ودائما سيدنا ينقل الحالة الأردنية بكل ما فيها، حتى من الجانب الاقتصادي، كل ما يمتلك الأردن، كل حاجات الأردن، ويحاول أن يفتح أفاقا اقتصادية جديدة للأردن، وأيضا يحمل قضايا السيادية في المجال السياسي. عندما يتحدث أيضا عما يحمله الأردن، وأول شيء القضية الفلسطينية الحاضرة بوصفها القضية المركزية، مفتاح السلام والاستقرار الحقيقي في منطقتنا. هذا المبدأ الثابت الذي يسير عليه الأردن بقيادة جلالة الملك. نتحدث عن أبعاد هذه الزيارة. يسعدنا أن يكون معنا الكاتب المهندس أحمد عبد الواسط أرجوب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد.
3: أهلا بك أخي
2: سمير. يا هلا بك. كان لك مقال تناولت فيه أهمية الزيارة الملكية للصين في هذا التوقيت والتحولات التي يشهدها العالم اليوم. حدثنا عن أبعاد هذه الزيارة من وجهة نظرك.
3: أشكرك على هذه الاستضافة. بداية، زيارة الدولة نسميها، التي يقوم بها جلالة الملك حفظه الله إلى جمهورية الصين الشعبية، لها توقيت طبعا بالغ الأهمية، وهذا مرده إلى تطوير وتنامي العلاقات الأردنية الصينية، وهي امتداد

استعدادا لبدء علاقات بدأت عام 1977 تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام 2015. طبعا لما تحكي عن الصين، الصين هي تعتبر القوة الاقتصادية الصاعدة بالعالم وثلث

0: من الدول الهامشية إنها دولة عظمى ودولة عضو في مجلس الأمن ودولة لها حضور في آسيا
1: طبعا.
0: ودولة لها أيضا من الصناعات التي يشار إليها. وجلالة الملك في زيارته وخصوصا إلى مصنع الروبوتات يوم أمس أنا بالنسبة لي يعطيني تقدير إلى رسم خارطة المستقبل للأردن التي يجب أن تقوم على الشراكة مع هذه الدولة، لأن الأردن لديه حضور استراتيجي ودولي وله علاقات ثنائية بينية مع الدول العربية
1: هذا ما
0: مع
1: أريد
0: الدول الأوروبية.
1: صحيح.
0: ونحن في الأردن نتفيأ بظلال الاستقرار والتي يرسمها جلالة الملك وأيضا دور الحكومة الرشيدة، وكلها تتعاظم في سبيل الاستقرار وفي سبيل جذب استثمارات وجذب المصانع وجذب الشركات الدولية. هنا يأتي أهمية هذا المكان، لأنه لما بنحكي عن جلالة الملك شخصيا يزور ويتفقد في المصانع التي لها حضور استراتيجي على مستوى دولي. كلنا نعرف مثلا صناعة السيارات هي رائدة في الصين ولها حظ أوفر ونصيب كاف من الصناعات، وبالتالي يعني ما ضر لو كان لدينا صناعات من هذه السيارات في الأردن، ناهيك عن الاستثمار والبطالة وفرص العمل وتشجيع الاستثمار وتشجيع أيضا دول تقدم إلينا، كل هذه يكون لها بعد اقتصادي واستثماري هو رسمه جلالة الملك في صدارة الأولويات من هذه الزيارة. وبالتالي أيضا هناك زيادة في حجم التبادل التجاري ومهم، لكن الآن هو رفع قدرة زيادة الصادرات الأردنية
1: وتحويل التجارة، يعني الانتقال من التجارة أو التبادل التجاري التقليدي للاستثمار الحقيقي في الصناعات الصينية هنا في الأردن. هذا يعني هذه نقلة نوعية بالتأكيد. وحضرتك
0: يعتمد يعتمد لو سمحت على هذه النقطة، هنا الصناع وأصحاب الصناعات في الأردن عليهم يعني أن يخرجوا عن طورهم في سبيل الذهاب إلى الصين من خلال ليست كتاجر يعني قطاعي وعنده بيكاب ولا عنده شيء، لازم أن يذهب في رؤى ناس مختصين. فمن هنا نطلب ونشجع أن تقوم الجهات الصناعية بالأردن على تشجيع الشباب الأردني لتعلم اللغة الصينية وللذهاب إلى هناك وحضور دورات والآن أصبحت أونلاين تنعقد دورات كثيرة في مجال الصناعات ومجال التعلم ومجال نقل التكنولوجيا. هذه كلها تؤدي إلى نمو فكري قبل أن يكون اقتصادي. إذا ما نمينا الفكر الأردني الشبابي، تعرف عندنا حمولات كثير من العاطلين عن عمل، الجامعات تقذف في هذه الشباب وبدون تخطيط وبدون دراسات موضوع التخصصات ونرمي حمولات في الشوارع. نريد أن تستوعبهم الصناعات، والصين تستوعب من هذه الصناعات الألوف من الناس إذا ما كان هناك.
1: حضرتك أستاذ أحمد ذكرت وأنت تتحدث عن التعاون، تطرقت لقطاع الطاقة والمياه وهذا مسار مهم وأنت أيضا خبير في هذا المجال.
0: يعني قطاعات الطاقة والمياه والنقل واللوجستيات والتعليم والصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي هي جزء مهم جدا من زيارة سيدنا إلى الصين. وبالتالي استثمار هذا المكان في موقعه حيث ما
1: يعني نحتاج إلى تكنولوجيا متطورة حتى نعالج هذا الأمر.
0: نعم تكنولوجيا متطورة وإدارة حكيمة رصينة حصيفة تقوم على الأداء. والأداء يا أخي هو الأداء لدى ليس بالعدد، هي نوعية اختيار التولز. when you have select the tools معناته أنت بتكون عندك قدرة على استثمار الناس والبشر والحجر. هون اللي بصير عندنا احنا.
1: تمام.
0: أما نظل احنا قاعدين
1: هذا حاضر في الزيارة ترى. موضوع قطاع الطاقة والمياه
0: حاضر، يعني قطاع مهم جدا وسيدنا يعني ناخذ باله. طبعا سيدنا هو يتابع مثل موضوع الناقل الوطني، سيدنا بتابع أول بول وأكيد له رؤية ويناقشها في الصين مع الناس أصحاب الاختصاص، لأن موضوع المياه والطاقة عندنا المياه والطاقة وأيضا لا ننسى موضوع الطرق. أيضا أنت شوف الساعة 5 عمان تسكر، ليش؟ لأنه إحنا بدنا رؤى، إحنا بدنا ناس عاملين يعني ينظرون إلى ماذا يدور حولنا أو خارج الصندوق، ما نفكر داخل الصندوق.
1: هناك بعد سياسي
0: الآن المنطقة كلها تقوم على صفيح ساخن، وبالتالي نسمع من هنا ومن هناك، لكن حضور الصين الشركه

0: عضو دائم العضوية في مجلس الأمن له دور إذا ما تم التنسيق معه أردنيا، بحيث ينفعنا في القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية، وكيفية المساعدة والضغط في الاتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وهذا مطلب دولي وليس أردني، ومطلب عربي. الأردن بحضوره وبحضور علاقته مع فلسطين والضفة الغربية، أعتقد أن هناك تكون رؤى. وإذا ما طرحنا القضية على طاولة البحث مع الصينيين، بالتالي يكون هناك استثمار في هذا الجانب السياسي، لأن الصيني يريد أن يسمع من أصحاب القضية، ونحن في الأردن أصحاب قضية أيضا. القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز وليست بعيدة عنا أبدا. نحن نتابعها ونعالج مواضيعها، وارتداداتها على الأردن هي أكثر من ارتداداتها حتى تعرف بنسبة متساوية مع فلسطين. ليست هناك تجزئة في هذا المجال.
1: طبعا. الكاتب المهندس أحمد عبد الباسط رجوب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم.
3: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: موضوع حلقتنا لها الأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن إحدى أهم الفحوصات التشخيصية الحديثة التي أسهمت في الكشف المبكر عن أمراض القلب، وهو التصوير الطبقي المحوري لشرايين القلب، من خلال ضيف حلقتنا لها الأسبوع نقيب نور الدين صبيحات أخصائي تصوير أشعة. أهلا وسهلا فيك نور بك.
1: يسعد مساك ستي، يسعد مساء جميع مسامعي إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على حسن الاستضافة. وبداية أحب أقدم تحية فخر واعتزاز لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والجميع رفاق السلاح.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد نور بيك. يعني اليوم موضوعنا من إحدى أهم طبعا الأمور التشخيصية للكشف المبكر عن أمراض القلب. نتحدث عن من خلالك نور بيك عن التصوير الطبقي لشرايين القلب ودوره في تشخيص أمراض القلب.
1: بالنسبة للجهاز التصوير الطبقي، هو جهاز نستخدم فيه الأشعة المقطعية بالإضافة بالتزامن مع المادة الملونة نستخدم فيها، التي تعطى عن طريق الوريد المادة الصبغية عن طريق الوريد للمريض لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد. علما أن تعلم أنه الأشعة شرايين القلب هي شرايين دقيقة، فهي بحاجة إلى صورة واضحة ودقيقة لنستطيع أن نكشف عن انسدادات ممكن تكون موجودة في الشرايين. ممكن يكون في انسدادات في الشرايين، ممكن يكون في تضيقات، ممكن يكون في عندنا تسلخات في الشرايين، أو ممكن يكون عندنا في تشوهات خلقية موجودة. فالتصوير الطبقي المحوري بيكشف هاي الأمراض جميعها، بالإضافة إلى من خلال التصوير ممكن أنه يبين عضلة القلب والأعضاء التي تحيط بالعضلة عضلة القلب.
0: نعم، يعني تحدث عن تقنية حديثة، نتحدث عن كشف مبكر لأمراض القلب. الفئات اللي ممكن تستخدم هذا الجهاز، هل هناك في فئات معينة مسموح لها تستخدم هذا الجهاز أم ولا في فئات ممنوع إنه إنها تستخدم هذه التقنية؟
1: التقنية بالنسبة للتقنية، إحنا يعني كأخصائي

0: إشعاعي، تصوير إشعاعي. ممكن نبدأ بالتصوير العام مبدئيا، ثم تنتقل المرحلة ستيب باي ستيب إلى التصوير الطبقي. نبدأ بالتصوير الطبقي، بالتصوير بدون مادة احنا بنسميها، بدون مادة ملونة، اللي هي التصوير العادي. ثم ينتقل إلى مرحلة التصوير الأعضاء الروتيني، اللي هو التصوير الروتيني. وآخر مرحلة يمكن ينتقل إليها اللي هو تصوير اللي هي شرايين القلب. فينتقل اللي هو الفني من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى مرحلة التصوير شرايين القلب.
1: نعم.
0: فيعني نقدر نحكي إنه مش بداية الخدمة دائما إنه مسموح إنه الدوام على هذا الجهاز، لأنه يجب يكون عنده الفني اللي خبرة حتى نعم حتى يتعامل مع، لأنه يحتاج إلى دقة عالية. هذا الجهاز يحتاج إلى دقة عالية، زي ما حكيت لك إنه بقوم بتصوير شرايين دقيقة جدا. وهو جهاز متطور ومهم عالميا.
1: يعني احنا بنتحدث عن جهاز طبعا تقنية حديثة وجهاز حديث وجهاز بيكشف زي ما تحدثنا عن أمراض دقيقة جدا في شرايين القلب. تحدثت عن التدرج للوصول لهذا الجهاز. مين اللي بيحدد نور بيك انه ممكن انه ننتقل بشكل مباشر للتصوير الطبقي شرايين القلب واستخدام المادة الملونة؟ انت حكيت انه ممكن يكون في احنا استخدام الجهاز العادي، بس اكيد هناك في حالات تستدعي منا انه يكون هناك في استخدام لهذا الجهاز. ما هي الاشياء اللي بتستدعي او الاشياء اللي بتحدد هذه الامور؟
0: حاليا يعني المريض نعم. يعني اغلب المرضى الذين يتم تصويرهم ممكن ياتي المريض الى الطوارئ او الى عياده القلب، يكون اغلب المرضى فيشكون من الام في الصدر. الم في الصدر غير مبرر، هاي من الاعراض الاساسيه تقريبا ممكن نعتبرها انه شكوى اللي هو الم في الصدر. ضيق في التنفس، في بعض المرضى يشكون من ضيق تنفس. والعامل ممكن نعتبر العامل الأهم اللي هو العوامل الوراثية، اللي هو التاريخ المرضي
1: العائلي.
0: حاليا نقدر نحكي انه اغلب المرضى اللي يتم اللي بيشيكوا على حالهم بيجوا بيقول لك انا حاب اشيك على حالي، ليش؟ لانه اخوي توفى مثلا، او ابوي توفى صغير، اخوي توفى، اخت الي توفت صغيرة، فعندهم تاريخ مرضي الإصابة بشرايين قلب مبكرة. فهاي من الدواعي
1: يعني ممكن نستخدم هذا الجهاز،
0: نستخدم هذا الجهاز للتصوير، تصوير هاي الشرايين. وفي عوامل خطورة نقدر نتعامل كمان، مثل عوامل الخطورة اللي هي ارتفاع ضغط الدم، مرضى السكري، ارتفاع الكوليسترول،
1: أمراض المزمنة بشكل عام.
0: نعم. وعند المدخنين اللي هو السمنة الزائدة.
1: نعم.
0: هاي كلها
1: نعم تستدعي
0: اللي هو طلب اللي هو الصورة شرايين القلب.
1: نعم. يعني تحدثت عن آلية جدا مهمة وهو الانتقال بالتدريج لهذا الجهاز، وتحدثنا عن انه ممكن الأشخاص العاديين اللي ما بيعانوا من اي شكوى لكن عندهم تاريخ مرضي عائلي ممكن يتابعوا من خلال هذا الجهاز. ما الفرق يعني هناك العديد من الفحوصات اللي بيتجه إلها الطبيب للكشف عن أمراض القلب ومن ضمنها القسطرة القلبية. إيش الفرق بين القسطرة القلبية والتصوير الطبقي المحوري؟ يعني كتير ناس بيجي بيحكي لك أنا القسطرة نحن متعارف عليها بيحددوا حالة المريض، حالة الشرايين لدى المريض، وطبقي أيضا تحدد أيضا حالة الشرايين، فما الفرق بينهم؟
0: هو الفرق بسيط بينهم.
1: نعم.
0: فرق واحد نقدر نعتبره أنه التصوير الطبقي يعتبر
1: نعم.
0: اللي هو فحص تشخيصي فقط. أما القسطرة فهي تدخل جراحي، بس من شخص المريض دون أي تدخل جراحي، يعني غير علاجي، تشخيصي غير علاجي. القسطرة هي تشخيصي وعلاجي. الفحصين ممكن نعتبرهم
1: لنتيجة واحدة.
0: نعم. متممات لبعض
1: طبعا.
0: فعندما يأتي المريض إلى قسم الأشعة وتم تصويره ونجد عنده أنه في هناك انسدادات أو تضيقات أو تشوهات،
1: يحتاج إلى طبيب.
0: طبعاً راح يتم تحويله تلقائي، راح يتم تحويله لدكتور القلب.
1: نعم.
0: فطبيب القلب راح يتخذ الإجراء المناسب. إحنا يعني أعطينا الباك جراوند للمريض، فهو تلقائي يعني راح يتخذ الإجراء
1: اللازمة
0: بالقسطرة. ممكن يتخذ له الإجراء القسطرة، بقوم بفتح الشرايين التي
1: تحتاج
0: إلى توسع توسيعها اللي فيها انسدادات أو تضيقات.
1: نعم.
0: عن طريق اللي هي دعامات اللي ستنت
1: تم تركيبها شبكيات.
0: نعم.
1: يعني تحدثنا عن موضوع

0: موضوع جدا مهم انه هذا التصوير الطبقي المحوري بالحالات الطارئه اللي بتدخل على الطوارئ المستشفى ما بتتجهوا إلى اكيد لا، لانه يعني هذا يعني اي شخص فات بحاله طارئه بيعاني من اعراض قلبيه واضحه جدا يحتاج الى طبيب وقسطره قلبيه مباشره
1: مباشرة.
0: لحتى يكون في هناك تدخل مباشر. هذا هو الفرق الأساسي بين الطبقي والقسطرة القلبية. رح نستكمل مستمعينا حديثنا معكم لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، واهلا وسهلا فيك نور بيك. مستكملين حديثنا عن طبعا التصوير الطبقي المحوري لشرايين القلب، وتحدثنا عن الفرق بينهم بين القسطرة القلبية. الان نتحدث عن جانب التحضيري لهذه التقنية او الجهاز. كيف ممكن يتم تحضير المريض؟ كثير اشخاص بيفكروا انها هذه التقنية انه ممكن انا اروح باي وقت واتصور وما يكون في هناك إجراءات تحضيرية وما يكون في هناك عوامل لازم تتحدد بالنسبة للمريض. خلينا نتحدث عن هذه الأمور كلياتها من خلالك نور بيك.
1: تمام. هذا حاليا المريض عندما يأتي لعيادة القلب مثلا أو إلى الطوارئ، طبعا استدعاء من الطبيب، بلاحظ بعض الأمور غير مفسرة مثلا عنده. ممكن يعمل للمريض إيكو وإي سي جي، يعمل له فحص الجهد. فبلاحظ الطبيب أنه في أمور غير مفسرة عند المريض، فيستخدم اللي هو الستيب الثانية اللي هو يطلب له طلب أشعة، فيأتي المريض إلى قسم الأشعة. هناك تحضيرات يجب، إنه لا يجوز إنه يتم تصوير المريض نفس اليوم، فهناك تحضيرات، فتستقبله موظفة الريسبشن، نعطيه موعد للصورة مع التحضيرات. التحضيرات الأساسية اللي نقدر بالقسم الأشعة اللي هو فحص لوظائف الكلى، لأنه إحنا المادة الملونة اللي تعطى للمريض المادة الصبغية يتم طرحها عن طريق الكلى. فيجب أن تكون الكلى تكون عملية الترشيح فيها عالية وطبيعية 100%، ما يكون عنده مشاكل، أي مشاكل المريض. الشيء الثاني، إذا كان مريض سكري وبتناول اللي هو المساعد السكري جلوكوفيج، يجب إيقاف مساعد السكري قبل الفحص بيوم، ويوم الفحص وبعد الفحص بيومين،
0: يعني بيومين ثلاثة، خلينا نحكي أسبوع يعني
1: أربعة، يعني يوم قبل الفحص ونفس اليوم ويومين بعد الفحص، أربع أيام تقريبا. والإشي الثالث والأهم إنه نتأكد إنه من المريض إنه ما يكون عنده أي نوع تحسس، يكون مريض ربو. لأنه في هذه الحالة عندما يكون مريض ربو يجب أن يأخذ اللي هو دواء اللي هو هيدروكورتيزون اللي هو بيدنيزيلون، ست حبات قبل الفحص بيوم، ويوم الفحص ست حبات، لأن حتى لا تتعارض المادة الملونة مع
0: المريض الربو، التحسس اللي هو يعاني منه.
1: هاي التحضيرات لازم، مهم جدا أنه يتحضر المريض قبل أنه يأتي إلى موعد الصورة.
0: هلأ بالنسبة لموضوع الفحوصات وظائف الكلى، أو خلينا نحكي عن موضوع التحسس، هلأ بالنسبة لفحوصات وظائف الكلى، ممكن في أشخاص يكون فحصهم طبيعي نورمال، ما محتاجين أي شيء، بالتالي بيعمل الصورة. وفي أشخاص ممكن يكون عندهم شوي مرتفعة وظائف الكلى أو مرتفعة كتير، كيف بتتعامل مع هدول الأشخاص؟ هم محتاجين لهاي الصورة كمان.
1: حاليا إذا كان المريض الكرياتينين عنده مرتفع إشي بسيط، في قياس نحسبه اللي هو بنحسبه جي اف ار، نسبة ترشيح الكلى. إذا كان ضمن النورمال من يعني بتم الإجراء الفحص للمريض. إذا كان عندما كان جي اف ار مش ضمن النورمال، في خطورة على المريض، نحكي للمرافق المريض، إذا كان خاصة إنه الأولد إيج، يعني أكثر المرضانة يعني أولد إيج، فإحنا منفهم العائلة المرافقين إنه يجب إنه على

0: الوالد او حسب المريض انه يشرب سوائل بكميات كبيره
1: نعم.
0: من 5 إلى 7 أيام
1: هاي قبل الصوره
0: قبل الصورة
1: نعم.
0: حتى يتم اللي هو خفض اللي هو وظائف الكلى نسبة وظائف الكلى حتى يتم
1: نعم.
0: خفضها حتى نقدر نصوره يعني وعلى غالب الأحيان نعطي المريض اللي هو موعد مفتوح يعني بنحكي للأهل إنه بس ينزل وظائف الكلى عند المريض
1: ممكن إنه
0: يجيبوه بأي وقت يعملوه فحص وظائف الكلى نعم. بأي مركز قريب
1: بس لازم يكون الفحص قريب يعني مش بعيد
0: يكون هذول المرضى نعم لازم يكون قبلها
1: نعم.
0: بيوم يعني
1: هلا المادة الملونة نور بيك يعني احنا بنحكي عن هاي الإجراءات ما بعد كمان هلا المريض تصور او انه اخذ هاي المادة في مرضى ممكن حتى لو ما يكون اخذوا هذه الحبوب اللي حكيت عنها بالإجراء التحضيري ممكن يصير معهم بعدين تحسس ايضا إلا يكون في هناك نسبة تحسس في أشخاص
0: نعم.
1: كثير مثلا لو أنه أخذوا أدوية ولو كان في هناك إجراءات تحضيرية وهيك إيش الأسباب يعني في ناس ممكن يصير عندهم نوع من أنواع التحسس من هاي المادة
0: نعم
1: مع أنهم أخذوا بالأسباب وأخذوا
0: الأسباب. في بعض المرضى ما بيعرف عن حاله أنه عنده تحسس أو لا
1: نعم.
0: ممكن يكون إجراءه لهذا الفحص لأول مرة فإحنا لما نسأله أنه عندك تحسس بيحكي لك أنا ما عندي تحسس هو ما بيعرف انه بالمية بالمية انه عنده تحسس او لا فصارت معنا مواقف كثيرة طبعا نعم بس احنا الحمد لله انه في كادر طبي كامل متكامل من اطباء وتمريض وفريق سي بي ار جاهزين
1: لاي طارئ
0: ممكن يحصل
1: يعني في عندكم حالات صارت
0: طبعا صارت حالات كثيرة
1: وما كانوا عارفين انه عندهم تحسس وما
0: بيعرفوا او بكون عندهم اللي هو حساسية مفرطة
1: مفرطة جدا
0: هاي
1: ممكن اشياء توديهم للعناية مركزة
0: نعم
1: في
0: المرضى دخلوا بالICU نعم بس
1: يتم معالجة الموضوع
0: يعني الحمد لله
1: عشان هيك الواحد لازم يكون عنده ثقافة او يتم انه يعرف عن حاله او يفحص لحتى يعمل هاي الاجراءات لانها فعلا ممكن تأثر بشكل كبير. نور بيك احنا برنامجنا شارف على النهاية صراحة يعني الموضوع طبعا جدا مهم كتير يعني بفيد ناس فعلا بيسمعونا وحابين ياخدوا هاي الإجراءات والخطوات خاصة اللي عندهم تاريخ عائلي مرضي بموضوع شرايين القلب بدنا نصيحتك لكل اللي عم بيسمعنا بخصوص هاي الأمور وبخصوص هاي التقنيات وخاصة انك انت طبعا يعني أخصائي تصوير أشعة فبشكل سريع
0: احنا في النهاية انا بوجه رسالتي للجميع بعدم إهمال أي أعراض أو تأجيل للفحوصات الطبية لأي مريض ممكن أنه يعرض لأي ألم بالصدر أو ضيق في التنفس يجب أنه يراجع الطبيب لأنه الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في التشخيص والعلاج ونتمنى السلامة للجميع.
1: نعم أكيد بنضم صوتنا إليك نور بيك ويعني دائما الوقاية خير من قنطار علاج بنشكرك طبعا هذا اللقاء النقيب نور الدين صبيحات أخصائي تصوير أشعاعي تصوير طبقي محوري لشرايين القلب كل الشكر إليك نور بيك.
0: شكرا جزيلا ستي
1: ونشكر أكيد زملائنا من لايف ستريم محمد الصقرات ومونتاج محمد الزعبي والسوشيال ميديا حنين بني مصطفى. تابعوا مستمعينا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يؤكد أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. جلالة الملك يبحث مع أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني فرص الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس. طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تصل إلى القطاع. مذكرات تفاهم بين القوات المسلحة ومؤسسات تعليم عالي وتقني. هيئة تنظيم النقل البري تطلق فعاليات التشغيل التجريبي بين المفرق والزرقاء وجرش. أخيرا، كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة اليوم وغدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية للجميع، أهلا بكم.

أعزائي، أينما كنتم فوق ثرى الأردن الطهور وفي أي موقع تجودون وتعلون بنيانه العامر بإذن الله وجهود فرسان الجيش العربي، أحييكم وهذه التحية الوطنية. أهلا بكم ومساءكم سعيد.

هي التحية الوطنية والدقائق من عمر الزمن، إلا أنها تحية كبيرة من قلوبنا، حيث الوطن والقيادة والمعاني العظيمة للانتماء والوفاء والولاء الذي لا يضاهيه شيء. هي التحية لأردن سكن القلب والوجدان. واسمحوا لنا مستمعينا أن نكون ضيوف عليكم، حيث سأرافقكم من وراء الميكروفون من الإعداد والتقديم. أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس، من جديد حي الله بالجميع.

مستمعينا ومشاهدينا، ماذا لو استيقظ الأردنيون ذات صباح ولم يجدوا ذلك الجندي الواقف على الثغر؟ سؤال نبحث له عن إجابة، لأن الأردن لم يعرف يوما معنى الغياب حين يتعلق الأمر برجالاته وبفرسانه الذين يحمون الوطن ويحمون حتى الأحلام والأمل. فمنذ أن أشرقت شمس الدولة الأردنية على هذه الأرض، كان هناك دوما من يقف في المكان الصح وفي الوقت الصحيح، حاملا على كتفيه أكثر من بندقية، إنه يحمي الوطن بأكمله.

أعزائي، أود أن تتخيلوا معي ولو للحظة صوت الريح وهي تعبر سهول الأردن وجباله. تخيلوا معها وقع خطوات لا تتوقف، خلف كل خطوة حكاية، وخلف كل حكاية اسم، وخلف كل اسم عائلة أردنية رفعت رأسها فخراً لأن واحداً من أبنائها قال يوماً: أنا جندي في الجيش العربي.

وفي الأردن وكلنا فخار لا يقاس الزمن بالساعات بل بالمواقف، ولا تحفظ الحكايات في الكتب فقط بل في ذاكرة الرجال الذين مروا من هنا وتركوا للأجيال درسا واحدا لا يشيخ، هو أن الأردن فكرة عظيمة وأن الأفكار العظيمة تحتاج دائما إلى من يحرسها.

ومن بين كل ما أنجبته هذه الأرض الطيبة، بقي الجيش العربي واحداً من أجمل ما كتبه التاريخ الأردني، ليس لأنه حمل السلاح فحسب، بل لأنه حمل معه معنى الدولة وهيبة الراية وطمأنينة الإنسان الأردني.

وفي الأردن الوطن الكبير حيث لا نعد السنوات التي مرت عليه، بل نتأمل الرجال الذين جعلوا من هذه السنوات قصة تستحق أن تروى. في حلقة هذا الأسبوع نقف أمام مؤسسة لم تكن شاهدة على التاريخ، بل كانت شريكاً في صناعته، مؤسسة إذا ذكر الأردن حضرت في الذاكرة، وإذا ذكر الشرف كانت من أول الأسماء.

إنه الجيش العربي ركن أساس في بناء وتأطير السردية الوطنية الأردنية، فحين يذكر الأردن تتقدم إلى الواجهة صورة الجندي الواقف على الثغر ثابت الخطى مرفوع الهامة يحمل الوطن في قلبه قبل أن يحمله على كتفيه. وحين تكتب حكاية الدولة الأردنية فإن صفحاتها الأولى لا تبدأ إلا من هناك، من خيمة الثورة العربية الكبرى، ومن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن جيش لم يكن مجرد مؤسسة عسكرية بل كان مدرسة للوطنية وذاكرة للأمة وحارساً للهوية.

في الأردن نقف دوماً وأبداً إجلالاً وإكباراً أمام الجيش العربي، هذا الجيش الذي لم يكتفي بحماية الحدود فقط بل كان المسهم في بناء الإنسان الأردني وصياغة ملامح الشخصية الوطنية وترسيخ سرديات الأردن القائمة على الشرف والوفاء والانتماء.

فالجيش العربي منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن وحتى يومنا هذا لم يكن شاهداً على التاريخ فحسب، بل كان صانعاً له، يكتب بعرقه وتضحياته فصول الحكاية الأردنية التي نرويها للأجيال جيلاً يعقب الآخر.

وهنا يستحضرنا سؤال: لماذا يحتل الجيش العربي مكانة استثنائية في وجدان الأردنيين؟ يحتل لأن العلاقة بين الأردني وجيشه ليست علاقة مواطن بمؤسسة، بل علاقة ابن بأبيه وأخ بأخيه. ففي كل بيت أردني حكاية مع الجيش العربي، أب خدم في صفوفه، أو أخ ارتدى بالذاته العسكرية، أو شهيد ترك اسمه محفورا في ذاكرة المكان والزمان. نظرتهم

ولقد شكل الجيش العربي على مدى أكثر من قرن ويزيد مظنة جامعة للأردنيين، فكان بوتقان سهرت فيها مكونات المجتمع الأردني كافة تحت راية واحدة عنوانها الله، الوطن، المليك.

والسردية الوطنية ليست مجرد كلمات تكتب في الكتب، بل هي قصة شعب يؤمن بمن هو وإلى أين يتجه. وقد بنى الجيش العربي هذه السردية بكل الكبرياء والشموخ.

فمن رحم الثورة العربية الكبرى ولد الجيش العربي حاملاً رسالة الوحدة والنهضة والكرامة، وتجلد سردية التضحية من باب الواد واللطرون والقدس إلى الكرامة، فسطر الجيش العربي ملاحم بقيت جزءاً من الذاكرة الوطنية. وفي سردية البناء لم يقتصر دوره على ميادين القتال، بل امتد إلى المستشفيات الميدانية والتعليم والإغاثة الإنسانية وحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح الجيش العربي عنواناً لثلاثية أردنية خالدة، هي جيش يحمي، جيش يبني، وجيش يوحد.

سيداتي وسادتي، يروى أن أحد المحاربين القدامى سئل يوما بعد عقود من خدمته العسكرية: ما الذي بقي معك من الجيش؟ فأجاب: لم أخذ معي رتبة ولا وسام، لكني أخذت وطنا أكبر مما دخلته. هذه العبارة تختصر ما يصنعه الجيش العربي في نفوس أبنائه، فهو لا يعلمهم فقط الانضباط، بل يعلمهم أن الوطن أمانة وأن الراية لا تبقى مرفوعة إلا بسواعد الرجال الأوفياء للوطن.

ولعل أجمل ما في الجيش العربي أنه نجح في أن يكون جزءاً من الحكاية اليومية للأردني، ففي الأزمات نجده أول الواصلين، وفي الأفراح الوطنية نجده الحاضر، وفي المحن يقف سداً منيعاً يحفظ أمن الأردن واستقراره. وإذا أردنا أن نحافظ على السردية الوطنية الأردنية، فعلينا أن ننقل للأجيال القادمة رسائل ثلاثة. أولها أن الجيش العربي ليس ماضياً نفتخر فيه بحسب، بل مستقبلاً نطمئن إليه، وأن الوطنية ليست شعاراً بل مسؤولية عمل وتضحية، وأن الأردن سيبقى قوياً ما بقيت العلاقة بين الشعب والجيش قائمة على الثقة والانتماء.

قد تشيد الدول أبراجا شاهقة وقد تمتلك ثروات لا تحصى، لكن الدول العظيمة تقاس بحجم رجالها. في الأردن كان الجيش العربي وما يزال أحد أعظم أسرار القوة والثبات في الدولة الأردنية.

في كل صباح تشرق فيه الشمس على هذه الأرض الطيبة. تحية للجيش العربي المصطفوي، تحية لمن جعلوا من الشرف العسكري أسلوب حياة، وتحية لوطن ما كان ليكون بهذه الهيبة لولا أن في جنباته جيشاً اسمه الجيش العربي.

0: مستمعينا، إلى هنا ونصل وحضراتكم إلى ختام هذه التحية الوطنية، على أمل أن نتلقيكم في حلقات قادمة نستحضر فيها صفحات جديدة من تاريخ الوطن العزيز. لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء عبد العزيز العبابنا من الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد الزعبي ومحمد السقرات وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية ومن الإشراف العام، العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، وحفظ الله الأردن وقيادته وجيشه العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. وأعرب رؤساء الشركات التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجالات الروبوتات وحلول التوصيل الذكية عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جين لي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وأضاف الجغبير لمندوبتنا سهام سنيد:
1: اليوم الحقيقة يعني ارتئينا انه نحكي بمؤتمر صحفي مع كل الاعلاميين الحقيقة، ونحكي عن انجازات الغرفة خلال الاربع سنوات الماضيات، نمو الصادرات، زيادة السلع في الصادرات، زيادة الاسواق اللي فتحت خلال الاربع سنوات الماضيات، النشاطات اللي قامت فيها غرفة الصناعة. الحقيقة احنا في اخر اربع سنوات شغلنا ما يقارب 60,000 يد عامل في القطاع الصناعي، وإحنا دائما من ردة شعار نحن قادرون. الحقيقة أنه الصناعة الأردنية قادرة على أنها تساهم بشكل كثير كبير في موضوع البطالة، تعاون مع الحكومة وبالدعم الملكي اللي الحقيقة الكل بشوفه وبشاهده خلال كل السنوات الماضية.
0: استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إلى أرض المهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقا لأعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادرا طبيا وإداريا من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلقة هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجال التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن المراكز الصيفية القرآنية لم تعد تقتصر على تعليم القرآن الكريم وحفظه، وإنما أصبحت بيئة تربوية متكاملة تسعى إلى بناء شخصية الطالب والطالبة. وأوضح أن هذه المراكز التي اختتمت اليوم قدمت برامج قرآنية وتربوية وتوعوية وأنشطة هادفة بما يسهم في استثمار العطلة الصيفية في التعليم والتربية وبناء منظومة القيم. الناطق الإعلامي بوزارة الأوقاف الدكتور محمد الطوالبي تحدث عن هذا الموضوع.
2: في 26 حزيران طلقت الأندية الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية تحت عنوان بيئة أنقى ومجتمع أرقى. هذا الشعار كان بداية هذه الفعاليات المرتبطة بالطلبة ودمجهم في دور القرآن الكريم والاستفادة من تعليمهم وتوعيتهم، أمر جدا مهم ويعاني منه المجتمع والعالم بشكل كامل، ألا وهي مسألة البيئة والمحافظة على نظافة البيئة، وهي تتمة واستنادا إلى مبادرة سيدي سمو ولي العهد والذي دعا إلى النظافة والحد من الإلقاء العشوائي. بلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه الأندية الصيفية 250,000 طالب، توزعت على امتداد محافظات المملكة كاملة ب4,000 مركز قرآني. الهدف من هذه الفعاليات، شعار هذه الأندية الصيفية بيئة أنقى مجتمع أرقى، هذا الشعار قمنا ببناء استراتيجية للنظافة وتشكيل حالة من الوعي لدى الطلبة، وإذا تشكلت حالة الوعي لدى الطلبة وخصوصا رواد دور القرآن الكريم والأندية الصيفية القرآنية في وزارة الأوقاف تنتقل إلى أسرهم. هنالك أيضا العديد من النشاطات كانت مرتبطة بالقيام وبالأخلاق وكذلك بتصحيح التلاوة وكذلك القيام بحلقات القرآن الكريم، ونحن نهدف من هذه المراكز الصيفية الارتباط المسجدي وأن المسجد مؤسسة مسجدية هي التي تخرج الأجيال.
0: شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي بدعم من الحكومة الهولندية. الناطق الإعلامي باسم البلدية كمال شهاب تحدث لمندوبتنا مي العايد.
3: شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسيب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي والمقدم بمنحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 10,000,000 يورو. وأكد مدير الخدمات العامة في بلدية جرش الكبرى السيد محمد حوامده أن البلدية شريك استراتيجي للمشروع وأن البلدية قدمت وستقدم كل الدعم لهذا المشروع. وقد حضر إطلاق المشروع السفيرة الهولندية في عمان ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.
0: افتتح في مركز زوار محمية العقبة البحرية الشاطئ والحديقة الدامجة ومرافقهما بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الموقع والوصول إلى البحر والاستمتاع بمكوناته الطبيعية والبيئية. حول التفاصيل حدثنا مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة لمندوبتنا مجد البدرين.
4: تم اليوم افتتاح الحديقة الدامجة وأيضا ممر خاص لذوي الإعاقة يمكنهم من الاستمتاع بالسباحة الاستمتاع بالبحر، مع طبعا وجود كادر متخصص مدرب يرافقهم. هاي كانت رؤية السلطة لما أدرجت محمية العقبة البحرية كموقع تراث عالمي لليونسكو، كان الأولى أنه الزائر كان من داخل الأردن أو من خارجها أنه يقدر يستمتع بهذا الإرث الطبيعي، وأنه يقدر سهولة الوصول لشواطئ المحمية خاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: أقامت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع بلدية شيحان جلسات فعالية جسور الحكاية بمشاركة عدد من الأطفال من أبناء المنطقة، وذلك ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية لعام 2026. حول ذلك تحدثت المدربة رواب المصاروي لمندوبنا عامر العمر.
5: تناولت الدورة التدريبية التي حملت عنوان جسور الحكاية مجموعة من المحاور والأنشطة اللي ركزت على فن الحكي والسرد القصصي. استفاد من الدورة ما يقارب 15 يافع وطفلان من أبناء المنطقة ضمن الفئة العمرية من 10 سنوات ل 16 سنة. هدفت الدورة لتعزيز الثقة بالنفس ومهارات التواصل والتعبير لدى المشاركين، تشجيعهم على الاهتمام بالحكاية والقراءة وربطهم بالتراث الشفوي والهوية الثقافية، إلى جانب منحهم مساحة للتعبير والإبداع واكتشاف قدراتهم على رواية قصصهم الخاصة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون طقس حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة.

في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، عبد اللطيف الأزايدي، وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم. رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. يعتبر المسرح أبو الفنون كما يقولون، وهو واجهة ثقافية وحضارية لأية أمة من هذه الأمم على وجه الكرة الأرضية. وفي الأردن في المدن، مدن ديكابولوس والبتراء، نجد أن المسرح هو الثيمة الثقافية والأثرية الواضحة للأعيان. نحن في عمان نتفاخر بوجود المدرج الروماني، هو بناه العمونيون، لكن في ظل الحضارة الرومانية والهندسة الرومانية، جرش المسارح والساحات، أم قيس والبتراء، المسرح موجود في معظم بلدات والمدن الأردنية. الحركة المسرحية تاريخيا، الحركة المسرحية الحديثة ربما تكون تأخرت قليلا، لكن في الإطار العام نقول أن الحركة المسرحية الأردنية تعتبر من الرواد في الحركة المسرحية العربية إجمالا. للحديث عن الحركة المسرحية الأردنية، بدايات ونشأة وحضور والوضع الحالي، الأسئلة والتحديات، يسرني أن يكون معي في هذه الحلقة الفنان والممثل والكاتب والمخرج علي عليان. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: وأيضا أرحب بالدكتور عبد السلام إقبلات، وهو مخرج وأكاديمي وصاحب مشروع مسرحي، حيث أنشأ

0: مسرح الشمس في عمان، وهي مشروع مسرحي أهلي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أهلا فيك، شكرا.
0: ضيوف الأعزاء، تعرفون أن ما للمسرح من أهمية في حضارة وثقافة أي أمة. الأستاذ علي عليان، أنت من المواكبين في الجيل الثالث ربما أو الرابع للحركة المسرحية الأردنية، ولديك إطلالة جيدة على نشأة المسرح الأردني الحديث من الركس بن زايد العزيزي وأنطوان الحيحي في مادبة 1918 وربما قبل ذلك بقليل، وكيف مرت الحركة المسرحية الأردنية في مراحل حتى الستينيات والسبعينيات.
2: يعني أولا أشكرك على المقدمة اللي حكيت فيها عن مدن ديكابوليس، وهو مسألة مهمة جدا لما نحكي عن تطور المسارح من عصر الرومان اللي بناها أصلا المهندسين عمونيون وسوريون، يعني سوريا كانت بلاد الشام، فبالتالي يعني هذه مسألة مهمة جدا نعرف إرثنا وتاريخنا الثقافي والمعرفي المرتبط أيضا بالتوزيع الجغرافي للمدن اللي امتد لغاية وصل إلى تونس، يعني هذا الامتداد لمدن ديكابوليس، والشمال طبعا عندنا مقيس والمسرح اللي موجود فيها كمان،
0: وحتى بيت راس أو ذات راس فيها
2: ذات راس. نعم، يعني هي مجموعة مدن حقيقة، وأنا يعني صراحة أنا كتبت نص عن هذا الموضوع، واكتشفت يعني بالمراجع والبحث عند المؤرخين زي فراس سواح وخزعل الماجدي، وجدت أنه كان في محاولات لإقصاء هذا الإرث الميثيولوجي عن الجغرافيا الأردنية يعني فترات سياسية معينة، وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا أنه إحنا نرجع لهذا التاريخ ونرجع نظهر للناس. لكن إذا رجعنا إلى حركة المسرح الأردني من 1918 وجاي، اللي هي زي ما حكيت أنت كان أنطوان حيحي في مادبة، يعني الكنيسة كانت لها دور مهم جدا في تقديم عروض مسرحية، منها عروض لشكسبير، يعني مسرحيات شكسبير، وهذه طبعا لها إسقاطات سياسية كانت في ذلك الوقت، ومحاكاة أيضا للحكم العثماني بتلك الفترة كمان، يعني أو في المراحل الأخيرة للحكم العثماني، وأيضا امتد إلى يعني إذا يعني رجعنا إلى التاريخ الحديث نحكي عن بداية الستينيات اللي هي أسرة المسرح الأردني
0: بالضبط،
2: وكان المؤسس إلى الراحل هانس نوبر اللي هو كمان أسس المسرح في سوريا، وما زال أثره قائم في مسرح القباني في سوريا أنه موجود هنا،
0: كان له في قطر أيضا.
2: نعم، وبعد ذلك في قطر بعد يعني ولا زال يعني أيضا المسرح الوطني في قطر يحتفي تاريخيا بأنه هو مؤسس المسرح القطري بالدوحة. انتقل لعمان من خلال أسرة المسرح الأردني اللي هي كانت عند نشأة الجامعة الأردنية، اللي كان لها يعني حظوة كبيرة في الإنتاج المسرحي.
0: يبدو أن الستينات كانت فعلا نهضة حقيقية عن أسرة المسرح الأردني، الجامعة الأردنية، مسرح سمير الفاعي.
2: صحيح، بالجامعة الأردنية كانت حقيقة منارة، يعني منارة علم في فترة الستينيات من تأسيسها، يعني ترافقنا أنا وياك في رحلة إلى جرش وعجلون، وشرحت أنت عن صديقنا التونسي عن جغرافيا الجامعة الأردنية قديش ممتدة وقديش كانت هذه منطقة خلاء ومنطقة يعني لكن فيها مسرح كبير جدا، وهذا المسرح يعني كان له حضور ضمن البيئة المجتمعية، يعني كان مش بس الجامعة كانت منغلقة على ذاتها، لا كان في يعني منفتحة على المجتمع المحلي، وهذه مسألة مهمة جدا إنه الجامعات تكون منفتحة على المجتمع المحلي. استمر إلى غاية يعني من الستينات لغاية يعني الثمانينات، لكن التلفزيون كان له يعني حظوة كبرى إنه يأخذ.
0: طيب إحنا راح نتحدث عن المسرح والثمانينات اللي هي العصر الذهبي للدراما الأردنية، الأثر والتأثير، لكن دعني أذهب للدكتور عبد السلام مكبيلات. تحدث الأستاذ علي يعني تاريخا لمحطات من تاريخ المسرح الأردني الحديث، لكن أنا أرغب أن أدمج الخاص بالعام، وكنت قد سمعت منك قصة عن طفولتك وعلاقتك الفطرية بالمسرح عندما عرضتم أول عرض في مغارة في مليح، فكيف أنت طفولتك وكيف ارتبطت بالمسرح دون أن يكونك تخطيط ووعي عالي أنك تعمل عملا مسرحيا وإنما كان فطريا؟ حاب هذه النظرة، علاقتك في تلك المرحلة في الطفولة وتعلقك في المسرح.
1: شكرا. بالحقيقة أنا قضيت طفولتي في مليح وهي في محافظة مادبة، وكانت قرية صغيرة، ولا وبالفعل أنا لا أعرف متى بدأت علاقتي في المسرح، ولكن منذ صغري قرأت المسرحيات، يمكن توفر الكتب المسرحيات وخاصة سلسلة الكويتية، سلسلة المسرح العالمي.
0: كانت تصل لمليح؟
1: نعم، وكنت يعني كان عندنا أصدقاء يعني كان عندنا مكتبة، وكان أخي الكبير يحضر كتب
0: سعود قبيلات.
1: نعم نعم نعم، كان طالب بالجامعة وكان يحضر كتب منها سلسلة المسرح العالمي، وكنت أقرأ المسرح وأعجبت شديد كثير. ولكن لكن بالفعل أنا وزملائي أو أصدقائي في القرية عملنا مسرحية، وكانت أول مسرحية أشاهدها وأحضرها وأشارك فيها في مغارة في جبل يسمى جبل العاصي في مليح. واخترنا نص بسيط يعني يشبه النصوص اللي بالمسلسلات التلفزيونية المصرية،
0: دراما
1: من رواية لمحمد عبد الحليم عبد الله. وكان في مقطع في حوار جميل، وعملنا المسرحية هناك، ونحن كانت أول علاقة بالمسرح.
0: ولم تشاهدوا مسرح قبل ذلك؟
1: لم نشاهد مسرح قبل ذلك، ولم نشارك في الأعمال يعني المسرحية. بالفطرة عملنا المسرحية، وكان زملاء آخرين في هذه المغارة يجلسون ويشاهدون ويتفرجون.
0: هاي الناس مغارة وكانها الصالة وفم المغارة هو الستيج.
1: نعم نعم نعم، كان يعني احنا يعني انا الان عندما اتذكر هذه الحادثة وهذه الفترة يعني استغرب انه كان يعني ليس لدي أنا فقط وإنما لزملائي كلهم. وحقيقة اسمح لي أن أتحدث عن مدرسة مليح في ذلك الوقت. مدرسة مليح في الفترة هاي في نهاية السبعينات كانت تقيم مهرجانا سنويا مسرحيا، وكان يشرف عليه الأستاذ عاهد حدادين، وكان مدرس التربية الفنية، وكان مسؤول السينوغرافيا والديكور والأمور التقنية الأستاذ هاني حدادين، وهو كان أستاذ التربية المهنية في المدرسة.
0: نعم. عنده مشغل يعني.
1: مشغل، وكان حتى ما فيش كهرباء، كانوا يستعيروا أو يستأجروا ماتور كهرباء للمدرسة. وكان الأستاذ هاني يبني من خشب الطوبار، كان يبني مسرح على بلكونة المدرسة. وكان يحضر جميع أهالي القرية يحضروا شباب.
0: هل الفترة هذه دكتور هي التي قادتك لدراسة المسرح فيما بعد في روسيا؟
1: نعم، أثرت في تأثيرا كبيرا. يعني كانت علاقتي في المسرح علاقة حب غير واعي، يعني غير مدرك. بس بعد
0: حب الفطري هذا.
1: حب الفطري، نعم. ولكن بعد هذا هذه المهرجانات التي كانت تقيمها المدرسة، أدركت علاقتي في المسرح، وأدركت إنه أنا أحب التمثيل وأحب الإخراج وأحب المسرح عموما. وكان بالنسبة لي يعني كثير مهم.
2: وعلقت
1: علقت علقت
2: لأن المسرح
1: مخاطبة الناس كانت مهمة جدا.
0: طيب احنا يعني جميل جدا، راح نعود الى فترة الدراسة في روسيا، لكن ارجع للأستاذ محمد علي عليان قبل ان نتحدث عن الثمانينات والدراما الأردنية وعلاقة المسرح سلبا وإيجابا. ايضا لابد نتحدث عن طفولتك، وكيف قادتك هذه الطفولة للمسرح وللدراما؟
2: والله يعني احنا اصحاب الطفولة البائسة يعني زي
0: ولكنها غنية
2: يعني جيلنا جاي بالوقت الضايع يعني فترة نهاية يعني او انا ولدت في 64 يعني ففي رأس العين، ورأس العين الان يشكل ذاكرتي يعني من
0: طبعا بؤرة عمان
2: لغاية الان، من سوق الحلال الى وسط البلد، سقف السيل يعني قبل ما يسقفوه طبعا يعني. فهذا كان ذاكرتي مع رحمة والدي، كان يصطحبني معه في هذه الأماكن. لكن بالنسبة للمسرح كان في شيء دائما شيء خفي عند يعني اللي عنده شغف فني، يعني شيء خفي مش عارف إيش هو يعني، إلى أن يعني كنا بالمدرسة بحي نزال، مدرسة عبد الله

0: سراج كان اسمها حين الزال الثانوية، بعدين أطلق عليها عبد الله سراج. وكان يعني في أستاذ الموسيقى، كان عندنا أستاذ موسيقى يعزف على العود اسمه صالح الحوراني بتذكره، وكان برضو أيضا شغوف بالمسرح. فكان وأنا كان عندي رغبة في إلقاء الشعري، إلقاء الشعري الوطني يعني. يعني فكان يستمتع هو لما أنا يعني من النوع اللي كنت مطلع يعني أقرأ يعني. كنا ننزل على مكتبة الأمانة اللي بوسط البلد، أمانة عمان اللي عند المدرج الروماني، كنا يوم الجمعة مفتوح من الصبح أنه تنزل تقرأ يعني لغاية صلاة الظهر يعني، وباقي الأيام أيضا مفتوحة المكتبة الكبرى يعني كانتها مفتوحة للأطفال يوم الجمعة وباقي فكنا نروح نقرأ يعني. ما عندنا
1: أول اشتباك لك مع المسرح؟
0: أول اشتباك يعني بتذكر عملنا مسرحية لها علاقة بالوطن العربي يعني، كل شخص يحكي عن بلده، عن ليبيا، عن سوريا، عن لبنان، عن فلسطين.
1: في المدرسة يعني؟
0: جوا المدرسة. نعم جوا المدرسة، لكن كان في عداء من الإدارة.
1: عدم فهم كان أهمية المسرح.
0: مدير يعتبر المسرح يعني
1: مضيع للوقت،
0: مضيع على الوقت ويعني وخارج الإطار الديني يعني حتى يعني. لكن إحنا كنا يعني نتجاوز هاي، وكنا مجموعة من الطلاب نشتغل مسرحيات أغلبها وطنية تحكي عن فلسطين وبتحكي عن الاحتلال فكنا احنا في معنا واحد مخرج وواحد بكتب وواحد بيمثل ومجموعه بتمثل، فبالتالي كنا نتحايل على المدرسه نعمل بروفات ونروح نعرضها في مركز الانماء الاجتماعي اللي ما زال قائما لغايه الان يعني. وكان يعني مديره متنور يعني، وهذا المركز كان مهم جدا، انشأوه طلاب الجامعه الاردنيه على فكره، كليه كان دكتور سيري ناصر بتذكر انه هو كان المبادر في انه فكنا احنا نمارس نشاطنا المسرحي من خلال مركز الانماء الاجتماعي اللي اسسه الدكتور سيري ناصر، وطلاب الجامعه الاردنيه هم نفسهم اللي كانوا كنا نشوفهم يعني، كانوا يحفروا الاساسات وكانوا يبنوا وكانوا يعملوا جبله الاسمنت ويشتغلوا بايديهم. بالتالي هذا هون شكل عنا يعني حاله شبه مسرحيه، احنا ما عملناش يعني يعني معرفة بالمسرح شو هو، زي ما حكى الدكتور ما بنعرف شو المسرح.
2: اسمح لي أقول لك إنه يبدو اللي يجمع كل الناس الفنانين هو علاقتهم بالناس حولهم يعني، يعني رغبتهم بالتواصل ورغبتهم ب يعني أو اهتمامهم بقضايا حواليهم، والمسرح هو يشكل لهم وسيلة للتعبير.
1: بالضبط. طب هذا بيقودني لسؤال دكتور، بما أن المسرح كان وسيلة تعبير وتواصل وكان حتى في طفولتنا وإحنا ما كان عندنا هالمسارح والأشياء وفطرية نستخدم المسرح لتوصيل التواصل مع أهالينا ومع الحارة ومع المجتمع ومع كذا، لماذا ابتعد المسرح عن الناس؟ يعني مدام كنا هذا الهاجس اللي بدأنا فيه، لماذا نحن الآن بعيدين عن الناس؟
2: هذا سؤال مهم جدا. وبالحقيقة أنا بحاول كمان من خلال وجودي وعلاقتي في المسرح في الأردن أنه أحكي عن هذا الموضوع. إحنا بالأردن موضوع المسرح صرنا نبحث عن المهرجانات المسرحية، عن الاحتفالات، دون الاهتمام بالتنمية المسرحية، نسميها بالإنتاج المسرحي بحد ذاته،
1: بالثقافة المسرحية،
2: بالثقافة المسرحية، بتطوير المواهب وتوفير لهم المجال انهم يطوروا مواهبهم للشباب الموهوبين. المهرجانات هي عباره عن احتفالات لشيء يعني عاده يكون انجز. يعني هو احتفال بالانجاز.
1: لا حتى بالمحتوى والموضوعات احيانا نحن يعني نروح للذهنية والفكر والميثولوجيا
2: نعم.
1: ونبتعد عن قصص الناس وحكاياهم وهمومهم.
2: يا سلام عليك. من حيث الموضوع هذا شيء مهم جدا ذكرته، يعني حينما تذكر المسرح تذهب إلى الميثولوجيا والأساطير والكذا، بينما المسرح هو أقرب للناس. يعني أنت ممكن تستعين بأسطورة إلى آخره، ولكنك أنت مادة اللي أنت تشتغليها، المادة الحية هي الموضوع الحالي الآن، موضوع الإنسان الحالي، قضيته الآن. إذا كان هذا هدفك وهذا همك وكنت أنت يعني منغمس في حياة الناس وهمومهم، وممكن تستعين بقصص وإلى آخره، بيكون هذا بالفعل يعني يجعل المسرح قريبا من الناس. موضوع أنه الاهتمام بالمسرح بشكل يومي من حيث التعليم وتربية الأطفال في المدارس.

0: وهذا يجعلهم يعني طبعا يكونوا قادرين على التعبير، وبالتالي ناجحين في أعمالهم شو ما كانت تكون،
1: صحيح.
0: بأي مجال يكون. ففي في في ضرورة مهمة جدا لأن يكون المسرح مادة مهمة في المدارس، ضرورية وأساسية. واحد، اثنين،

0: مرحلة
1: طب
0: معينة
1: احنا
0: بعد
1: دكتور
0: الجامعة
1: عبد السلام نتحدث بعد قليل عن التحديات والصعوبات التي تواجه الحركة المسرحية الأردنية والعربية إجمالا. أستاذ علي عليان، احنا تطرقنا للثمانينات لأن تحدثنا احنا عن الستينات والسبعينات، لكن الثمانينات ظهرت الدراما الأردنية التلفزيونية وصارت في كل بيت ودخلت وصارت وتراجع نسبيا المسرح. بعد ذلك بالتسعينات وحرب الخليج تراجعت الدراما الأردنية وظهر المسرح وظهرت المهرجانات. حاب نتكلم عن هذه الفترة.
2: يعني فترة الثمانينات صحيح كان في انكفاء للمسرح الأردني، لكن كان في ظهرت فرقة مسرح الفوانيس فترة الثمانينيات، الدكتور يعني الراحل خالد الطريفي وعامر ماضي
1: ومختبر موال كما كان
2: مختبر فيما بعد يعني جاء موال، لكن بداية الثمانينات كان نادر عمران كمان من مؤسسي مسرح الفوانيس، حقيقة أحدثوا نقلة نوعية في المسرح الأردني وأيضا انتقلوا إلى تقديم العروض هم في المغرب وأنا زرت المغرب وشفت يعني صور من عروض مسرح محمد الخامس أهم مسرح في الرباط ونتاج مسرح الفوانيس اللي أحدثوا النقلة النوعية هاي بالتجارب المسرحية اللي قدموها. وكان بتذكر معهم كان صالح السقاف يعني كان يعني مجموعة متآلفة، محتسب عارف، سهير فهد، يعني هاي النماذج الفنية اللي كانت يعني تحمل المسرح. فقط بقيت هي بالتسعينات بلش يعني أو نهاية الثمانينات مختبر موال اللي كان مؤسسه الفنان غنام غنام، وبعدين أنا التحقت معه يعني في بداية التسعينيات. الآن للأسف الشديد أنه بالفترة هاي فترة ميتة يعني بالنسبة للتأريخ، إذا حكيت بدك تحكي عن تأريخ المسرح الأردني كزخم وأيضا ك شو بسموها تتابع السن أو العمر
1: الأجيال
2: المجايلة، إنه أصبح في جاب كبير،
1: في انقطاع
2: الممثلين راحوا باتجاه الدراما والمسرحيين بقوا مسرحيين، وبالتالي صار هذا الخلل في هذه الفترة. لكن أزمة الخليج الأولى أحدثت أيضا عودة كبرى للمسرح الأردني من خلال يعني عملوا أول دورة كانت مهرجان المسرح الأردني
0: بال 91-92 يمكن
2: أعتقد
1: 91-92
2: وكان المبادر فيها الفنان حاتم السيد يعني من فنان طولة العمر طبعا ومجموعة أيضا من الفنانين، وقدموا تجارب مسرحية مذهلة. خالد الطريفي عنده عرس الأعراس وبكر القباني وعمل مسرحية امرؤ القيس في باريس، فكانت عروض بمنتهى الروعة. يعني هاي أعادت المسرح الأردني إلى الواجهة مش بس المحلية، لا العربية، وامتد إلى ذلك إلى أن كان يجي خريجين جدد من جامعة اليرموك، يعني بعضهم يمتاز بالثقافة العالية والمعرفة وتقدموا تجارب مهمة جدا، والبعض الآخر يعني كان يعني يذهب إلى القاهرة شوفوا في المهرجان المسرح التجريبي عروض مسرحية. طبعا التجريب في المسرح مسألة مهمة جدا
0: طبعا،
2: لكن تكون فاهم ووعي لماهية التجريب في المسرح، تجريب مثلا على مادة كلاسيكية أو تجريب على مادة يعني لمايرخولد أو لبريخت، هذه مسائل مهمة جدا، أو مادة كلاسيكية من مواد شكسبير يعني
1: أو من التراث
2: أو من التراث. فبالتالي هنا ترجع للثقافة والمعرفة الذاتية، والثقافة الذاتية في أنك تقدم تجريب على هاي المادة
1: طيب
2: وتكون مقنع.
1: أستاذ علي
2: إذا سمحت لي بس النقطة الأخيرة، هاي بعض المخرجين شافوا هذه التجارب فأجوا طبقوها بشكل سلبي. سألت عن موضوع الجمهور والانكفاء الجمهور عن وابتعاد
1: عن
2: مواضيع الناس نعم، هذا السبب رئيسي في أنه هذول المخرجين قدموا تجارب يقول لك يا عمي أنا قاعد بجرب يعني
1: تجارب وافدة،
2: في فرق بين التجريب والتخريب. التجريب يحتاج إلى معرفة وثقافة، بدك أنت تكسر قواعد، تكسر قواعد بالفن وبالمسرح وبالنصوص المسرحية بتكون عندك معرفة أنت كيف تكسرها، يعني مش والله يكسرها لأنه والله أروح بالتغريب باتجاه الجمهور ما يفهم وصير الادعاء انه هذا انه لازم تفهم انت لوحدك.
1: صحيح لو احنا يمكن راح نتوسع اكثر بهذه النقطه، لان عندما نتحدث عن اثر ودور المهرجانات سلبا وايجابا في الحركه المسرحيه. دكتور عبد السلام، مرحله دراسه في روسيا،

0: حدثنا عن هذه المرحلة، أنت كطالب كيف خرجت من مليح ورحت على روسيا لتكتشف أن هذه المسارح الكبرى وهي من كلاسيكيات المسرح العالمي، وهنالك حركة مسرحية وأكاديمية مسرحية في روسيا كبيرة جدا ويشار لها بالبنان، كيف أنت القادم من هذه القرية الأردنية وهي نموذج لكل القرى الأردنية، كيف أنت انفتحت على هذا العالم؟
1: يعني أنا يمكن ساعدني أكثر شيء إني كنت أنا يعني أحب روسيا وأحاول يعني أقرأ معلومات عنها. وقتها كانت تباع مجلات في مادبة وغيرها، فكان عندي فكرة ولو كانت بسيطة جدا، لكن الواقع كان طبعا أكبر كثير من المتصور المتخيل من الأول. المسارح، وأيضا هناك تجربة التعليم بحد ذاتها في المعهد
0: الأكاديميات والمعاهد
1: سألت عنها. التعليم، تعليم المسرح في روسيا يعادل التعليم من حيث الصعوبة دراسة الطب. يعني كان وقتها المعروف الطلاب اللي بيسهروا وبتعبوا والآخره هم جماعة الطب، متخصص الطب والمسرحيين
2: المسرح
1: لأنه إحنا كنا ندرس نظري وعملي ونتأخر والآخره مختبرية، وكان صعب. يعني في طوال عملية الدراسة يصير تنخيل للطلاب من حيث شروط كثيرة، منها أهمها الالتزام وطبعا يعني الموهبة والآخرين. ولكن خلال فترة الدراسة مثلا اللي يشير إلى صعوبة الأمر وكيف كان في تحديات كبيرة، اللي هو أنه كنا 32 طالب تخرجنا 12، وكانت بالتدريج كل يعني
0: كل مرحلة تسقط مجموعة من،
1: وكان أهم سبب دائما هو الالتزام. الغياب الكذا يصير كان دائما يكون، واستعدادك أنك تقدم في الدراسة في المسرح وتحصل على علامات جيدة وتقدم وتساهم.
0: بعد الدراسة أنجزت أعمال مسرحية في روسيا لأنك أنت أقمت فترة طويلة.
1: نعم أنجزت في أثناء تعليمي للمسرح. أنا كنت أستاذ مساعد أو
0: أستاذ مساعد،
1: وأنجزت مجموعة من الأعمال بالتعاون مع الطلاب اللي يدرسوا المسرح. ومن ثم فيما بعد في فترة فراغ، فترة التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت صعبة جدا، وأصلا حال المسرح كان صعب. فيما بعد أنا مؤسست استوديو مسرحي مع مجموعة من زملائي وأصدقائي المسرحيين الروس، وباشرنا من جديد للعمل المسرح. وهناك عندي مسرحية يعني أنتجتها وأخرجتها وعملنا على كل يعني على
0: على على
1: نعم عروضها في في سان بطرسبورغ من 2008. وحتى الآن، حتى هاي اليوم، المسرحية تعرض في موسكو مرة بالشهر أو مرتان يعني، ولحد الآن يعني صار لها حوالي 18 سنة يمكن تعرض.
0: طب احنا كمان رح نعود الحديث مطولا عن تجربة مسرح شمس، لكن أستاذ علي أنت الآن في فترة التسعينات، فترة المهرجانات، وتعرف كان عندنا مهرجان المسرح الأردني ثم مهرجان الشباب، بعد ذلك أيام عمان المسرحية، بعد ذلك انطلقت المهرجانات الخاصة منها المهرجان المسرح الحر والطقوس والزرقاء وصيف الزرقاء ومؤخرا الرحالة، يعني إلى غير ذلك من هذه المسرحية المهرجانات الرسمية والخاصة. وأنت لك تجربة كممثل في هذه المسرحية المهرجانات في البداية، وأيضا كمدير لمهرجان مهم مثل مهرجان المسرح الحر، كيف تقيم هذه التجربة سلبا وإيجابا على الحركة المسرحية؟
2: حقيقة كان في يعني بداية انطلاقنا في المهرجانات كانت من خلال مهرجانين. مهرجان المسرح الشباب عمون لمسرح الشباب في 92 أعتقد، وأنا كنت شاركت بال93 دورة الثانية كانت، ويعني عملناها مسرحية سمك لاكيت، كان راح ياسر المصري معنا فيها أول مرة
0: الله يرحمه
2: بيمثل، وكنا

0: يعني هاي المسرحية أيضا شاركت فيما بعد في القاهرة، وفي مثلت الأردن في القاهرة التجريبي وبغداد. العرض كان مذهل يعني، لدرجة أنه حصل على يمكن 14 جائزة من أصل 15،
1: يا
0: يعني فلتت
1: سلام.
0: منا جائزة واحدة فقط يعني. وكان يعني أول يعني مرة بصير فيه جوائز ومهرجان
1: لو
0: وكان
1: جوائز كثيرة يعني 15 جائزة هذا
0: يعني
1: آه
0: فاز بكل
1: كثير كان.
0: جوائزه، بالرغم انه كان الانتاج المسرحيه كله 500 دينار يعني بتذكر. بعدين اجى المسرح الاردني، صرنا نشارك فيه كل عام. تطور يعني مشاركاتنا في المهرجانات المسرحيه الاردني، مهرجان المسرح الاردني كان صار يستضيف عروض عربيه من خارج الاردن، فبالتالي كان هذا التلاقح الفكري والالتقاء ما بين مسرحيين سوريا والأردن ولبنان ومصر والخليج العربي، بالتالي كان كوننا علاقات عربية واسعة ما زالت لغاية الآن مستمرة يعني من خلال هاي المهرجانات اللي هي أتاحت لنا هذا المعرفة، معرفة الانتشار، سواء هم يعرفوا المسرح الأردني إيش هو وين وصل. وحقيقة كان تقدم تجارب مسرحية يعني بشكل كبير جدا، وترضي ذائقة الفنان المثقف رجل الشارع يعني، كان في تجارب مهمة جدا. بعدين انطلقت المهرجانات المستقلة، مش أنا ما بسميها خاصة، بسميها مستقلة، بمعنى
1: نعم
0: أنه هي
1: صحيح.
0: تمتلك استقلاليتها كونها بتقيمها فرق مسرحية وجمعيات، وبالتالي يعني هاي لها استقلاليتها سواء في الاختيار أو في الإدارة أو في
1: في النهج الذي تراه من
0: بالضبط يعني، كل يعني فرقة يعني أصبح لها نهجها الخاص فيها. بالتالي بدأت في هذه المهرجانات، هي فرقة مسرح الفوانيس اللي كانت تستقطب عروض مسرحية من كافة أنحاء العالم.
1: صحيح.
0: وذاكرتنا الجمعية يعني أنا في عروض ما بنساها لغاية الآن من خلال مسرح الفوانيسي اللي كنا نشوف
1: هي
0: هذه العروض
1: أيام عمان.
0: أيام عمان المسرحية. نعم، وكان طبعا نادر عمران هو يعني المبادر الأساسي في تكوين هذه الفرقة، بالإضافة طبعا للفنانين اللي كانوا معه. جينا احنا كمسرح حر بعد ذلك يعني، كنا نقدم تجارب فترة التسعينيات ضمن مختبر موال يعني، أنا وزميلنا غنام ونصر الزعبي ومجموعة يعني، وقدمنا مثلا على سبيل المثال في 96 مسرحية كأنك يا أبو زيد، وهذه مسرحية
1: والله
0: عرض
1: سمعت فيها.
0: برجوي
1: نعم.
0: شعبي احتفالي،
1: حقق حضور
0: كان
1: ونجاح.
0: عرض ساعتين مدته والناس قاعدة وبتضحك وعاملين احنا مفارقات كوميدية كبرى في العرض، وشاركنا فيه مهرجان القاهرة التجريبي وعرضناه على مسرح الجمهورية كمان في القاهرة، وكمان لقى حظوة كبيرة يعني من المسرحيين العرب يعني. واتذكر حتى ممدوح عدوان الكاتب الراحل
1: معروف،
0: بعد عرضنا ظل موجود معنا بالمسرح وروح معنا في الباص اللي مخصصينه لنا. وفي الطريق بتذكر يعني كنت جالس أنا هو ونصر الزعبي في آخر الكرسي، قال أنا راح أروح على الشام وأكتب مسلسل زير سالم، أكتبه مسلسل. وفعلا روح رجع على الشام بعد ما شاف العرض، بعد ما شاف مسرحية الزير سالم اللي كنا مشتغلينها أيضا. فبالتالي يعني إجا مسرح الحر، إحنا ببداية تأسسنا كفرقة ضمت مجموعة كبيرة، نبيل النجم، بكر قباني، عبد الكامل خلايلة، خليل شحادة، غنام غنام،
1: أسماء كبيرة.
0: أسماء كبيرة.
1: ثم جاء عشيات طقوس
0: بس بال2006 احنا أسسنا المسرح الحر بال2000 يعني. بعد 6 سنوات ما كان عندنا هدف انه نعمل مهرجان احنا، بالعكس يعني كان عندنا هدف، كان في مهرجان الفوانيس قائم في اواخر عمره، لكن احنا كان عندنا بدنا نعمل احتفاليه لانتاجاتنا على مدار 3 سنوات، وقدمناها على مدار 3 ايام يعني أو 4 أيام يعني بالمساحة مديرية المسرح ومسرح حسين المشي، إنتاجاتنا إحنا المسرحية. فبعدين تكبر الفكرة يعني، كبرت السنة اللي بعديها بمناسبة تأسيسنا قلنا نعمل كمان إنتاجات ونجيب فرقة من سوريا وفرقة من تونس أعتقد أو لبنان يعني، فجبنا فرقتين. فهيك تطورت الفكرة
1: يعني صار بتدرج الموضوع.
0: بعدين اللي شجعنا على فكرة باستمرارية الراحل نادر عمران اللي هو كان يعني عنده أيام أعمال مسرحية اللي يديرها، هو أكثر كان مشجع له، كان يحكي معي تليفون يقول لي تعال احضر، تعال تعشى، تعال كون معنا يعني. كان يعني أنا تعلمت في كيفية استقطاب عروض من خلال مسرح الفوانيس.
1: يعني هل المهرجانات المستقلة واللي هي ضمنها المسرح الحر، عشيات طقوس المسرحية، صيف الزرقاء، المونودراما مؤخرا، أيضا الرحالة، الفضاءات المغايرة، هل هذه المهرجانات دكتور عبد السلام بتحس إنها أضافت وحركت الراكد في المسرح الأردني وكان لها مردود إيجابي أم أن هناك أيضا مردود سلبي؟ لين

0: هذه المهرجانات كنوعية عروض.
1: يعني أنا إلي موقف من المهرجانات يمكن يكون حاد شوي،
0: يعني بدني بأقل حد.
2: هذا دائما يعني نتناكف في هذا الموضوع أنا والدكتور.
1: أنا برأيي إنه المهرجانات حلت محل المسرح. يعني المهرجانات كنشاط احتفالي مناسباتي حل محل المسرح اللي هو مفروض يكون يومي وفاعل على مدار العام.
0: نعم.
1: يعني صار المسرحيين وخاصة وأحزن عليهم على فكرة مسرحيين الشباب، لأنه يعمل مسرحية تربى في فترة كان يشوف إن المسرحية ممكن يعني ينتج مسرحية ويشتغل عليها خلال فترة شهرين أو ثلاثة عشان يعرضها مرة أو مرتين. يعني هذا طبعا يتعب عشان
0: في حال يا دكتور لو وقفنا المهرجانات ماذا سيكون حال المسرح؟
1: سيكون في مسرح.
0: أنا يمكن أختلف مع قليل، بقول أن المهرجانات وفرت مساحة ومنصة للمسرحيين أنهم يقدموا عروضهم بغياب المسرح اليوم.
1: ما هاي سؤال أوكي، هذا من حيث الشكل، بس من حيث المضمون وفرت لهم يقدموا لمين مسرح؟ يقدموا الآن اللي بيجري أنه كل المهرجانات هي تعرض مسرحياتها لنفس الشباب. يعني 300 واحد بيجي بحضروا مسرحيين، بيحضروا كل المسرحيين نفس الشيء. يعني في اللي على خشبة وفي المتفرج، هم نفسهم الفنانين. وين الجمهور؟ الجمهور ابتعد انفض عن المسرح، لأنه المسرح بذهب نحو زي ما تفضل الأستاذ علي ليان الحديث قبل شوي، لأنه يعني ابتعد بالموضوع، ابتعد في عن الناس. وزي ما تفضلت،
0: من الذي ابتعد، المسرحي أم الجمهور؟
1: أول شيء المسرح ابتعد. المسرح هو اللي يتحمل مسؤولية إقامة علاقة مع الجمهور.
0: هذه القطيعة
1: هو يتحمل مسؤولية إقامة علاقة، والقطيعة بالتالي هو مسؤوليته. لأنه مهمة المسرح هي إقامة هذا التواصل، فعل التأثير من خلال بين ما بين الخشبة وما بين القاعة اللي هي فيها الجمهور. وحينما هذا التواصل هذا يعني يبلش ينقطع، يبطل فيه تأثير من قبل الخشبة، من قبل الفنان على المتفرج، المتفرج يذهب لا يعود إلى المسرح. وهذا ما حدث، إنه إحنا صرنا نبحث عن المسرح كنشاط مناسباتي، والمسرح هو مختلف تماما.
0: طب أستاذ علي يعني باختصار لك حق الرد.
2: يعني هو دائما نتناكف ونختلف في هذه الموضوع،
0: وهذا طبيعي،
2: لأنه أنت كمان قلت إنه ماذا يعني لو توقفت هذه المهرجانات شو راح يصير، وبقول لك برجع المسرح. لا، لن يكون هناك مسرح في الأردن. المسألة يعني تراكمية، ولها علاقة كمان بالأزمات الاقتصادية، هذا جانب كمان مهم جدا، وابتعاد المسرح عن هموم الناس هذا كمان زي ما حكى الدكتور مضبوطة. لكن المهرجانات هي أصبحت المتنفس الوحيد للجمهور الأردني. بجوز إحنا نختلف بالمسرح الحر، عنا داتا خاصة فينا، عنا جمهورنا إحنا بنشتغل عليه بعيدا عن المسرحيين اللي بيحكي عنهم الدكتور. لا، في عنا جمهور عادي بيجي بنلمسه إحنا من خلال يعني المنصات اللي بنعملها، منصاتنا يعني
0: ممكن بس بحاجة إنه نوسع هذا الجمهور،
2: نعمل قياس الرأي. يعني عندنا قياس للرأي، بجوز نختلف إحنا عن الآخرين. إحنا عندنا يعني
0: إحنا نحكي بشكل عام
2: خطط استراتيجية في بناء
0: يعني إحنا نحكي بعد المهرجانات بصفة عامة.
2: نعم، لكن المهرجانات هي المتنفس الوحيد للعروض المسرحية، مش بس المحلية، إحنا بنستقطب عروض مسرحية من الخارج. وبالتالي هذا استقطابها بحد ذاته يعني هو إنجاز كبير، لما تجيب عرض من المكسيك أو من تشيلي أو من الولايات المتحدة أو من هولندا أو من إسبانيا، هاي مسألة مش سهلة طبعاً. إنك تستقطب
0: وشوف
2: الجمهور الأردني، الجمهور الأردني ما بيروح على إسبانيا ولا بيروح على فرنسا حتى يشوف عرض مصري، أنت بتجيب هذا العرض إله. وطبعاً المخرجات الأساسية دائماً إحنا بنحكي عنها، إن المهرجانات هي المخرجات موجهة للجمهور وليس للمسرحي أو الفنان المحلي، لا هي للجمهور أساساً. لذلك إحنا لما نستقطب عرض مسرحي ما بنقيس حسب رؤانا ومعرفتنا الثقافية في اختيار العرض، بنقيس حسب رأي الجمهور. طبعا الجمهور المثقف، مش الجمهور مسرح تجاري أو مسرح يخضع
0: لأنه يعني بالنهاية المسرح هو جمهور النخبة. دكتور أنا بدي أرجع لك
1: بس بدي أوضح نقطة.

0: يتعلق في موضوع. أنا طبعا مش مع أنه نحط المهرجانات في جهة والمسرح في جهة، هو الموضوع المعادلة هي كالتالي، هي وجود مسرح يفرز مهرجانات. فالأولوية لمسرح يومي على مدار السنة، خلينا نسميه بلاش نقول يومي، على مدار السنة يعرض للجمهور، ومن خلاله خلال هذا النشاط المسرحي على مدار العام يتم إفراز
1: يعني المهرجانات. أعتقد أنه ما حد راح يختلف معك بهذه النقطة بهذا.
2: بس اسمح لي، هيو مسرح الشمس موجود، قادر أنك تعمل مسرح يومي بشكل يومي تقدم على مدار
0: يعني
2: العام.
0: هو مش بالضرورة
2: صعوبة، بصعوبة يعني.
0: مسرح الشمس تجربة
1: هو يعني. أنا بصراحة هو استبقني علي،
2: أنا هو ثقافية عالية عالية المستوى. لكن
1: أستاذ علي خلينا نعطي فرصة للدكتور عبد السلام يحكي لنا عن تجربته في مسرح الشمس، لأنه تجربة فريدة
2: وحضارية
1: ومميزة
2: وجريئة،
1: وكون أيضا تجربة مستقلة يعني. أنت هذا مشروع يعني أنت تقريبا قمت عليه بشكل شخصي.
0: نعم، أنا يعني منه أنا كنت
1: كيف فكرت فيه وشو الأسباب وماذا قدم مسرح الشمس؟
0: كنت من وأنا أدرس في المعهد في روسيا كنت أحلم بمسرح، وبعد ما توقفت فترة يعني بعد ما خلصت الدراسة خاصة بهاي الفترة صار في فترة انقطاع، وكنت يعني جيت على الأردن وشاركت مهرجان المسرح الأول في، كنت مساعد الأستاذ حاتم السيد مخرج مساعد له طبعا بفضل الأستاذ الدكتور خالد الكرك اللي هو دخلني في معمعان، كنت لسه طالب جديد وجاي. شكرا طبعا وتحياتي
1: للدكتور خالد الكرك. نعم. القامة الكبير.
0: نعم. فكان عندي هذا الحلم من وانا هناك، وبالفعل يعني زبط معي أجي وهيك اتخذت قرار حاسم وأعمل المسرح. طبعا واجهت صعوبات كبيرة، ولكن مستعد أن ما يتعلق بالجمهور أقدر أقول أنه مسرح الشمس أثبت لي
1: هو تحدي عموما.
0: هو تحدي، بس أنا أكثر شيء أصلا مشكلتي هو فيه هو مع الجمهور، لأنه احنا شوي يعني بيجينا جمهور والى اخره،
1: بناء بده صبر،
0: بيصير يعني تطور تدريجي والى اخره وكذا. بس في جمهور، وانا اعتقد الجمهور بفهم كثير وبحس بقيمة المسرح كثير
1: طبعا،
0: ويحتاج الى المسرح كثير. بس وفر له عروض مسرحية
1: تشبهه
0: وتتحدث بلغته وتحكي عن معاناته مثلا، تحكي عن تطلعاته عن آماله عن همومه. حاول تبني هذه الموجة. الموجة هي يبنيها الإنسان، اثنين يتحدثوا مع بعض، يمكن يعجبك هذا الشخص يمكن ما يعجبك من خلال حديثه، حتى لو حكى لك أي كلمة سيئة. وهنا المسرح عليه واجب أن يبني هاي العلاقة الحميمة مع الجمهور. سيأتي الجمهور، وتجربة مسرح الشمس تثبت ذلك. مسرح الشمس هو عايش كمسرح مستقل طوال الفترة. يعني احنا بنينا في المسرح بنينا نشاطنا باعتماد على أنفسنا.
1: نعم.
0: يعني لم يساعدنا أحد أبدا. نعم. وظلينا بشكل مستقل نتطور ونتعثر
1: ومر همور مثل أي مشروع في الدنيا
0: كثير. يعني العثرات كثير كانت، خاصة أنه يعني احنا نفسنا نكون كمسرح جزء من الفضاءات الموجودة بالأردن كمسرحيين، بس النظرة نحو
1: لا. بس هو بصدق يعني الآن لا نستطيع أن نتجاوز تجربة مسرح الشمس. يعني هو أفرض نفسه كأحد فضاءات المسرح الأردني، يعني لا يستطيع أحد أن يتجاوز ذلك. دكتور أستاذ علي عليان، تحدثنا عن جماليات المسرح وعن ذكرياتنا وعن التأسيس والمهرجانات، لكن أكيد هناك تحديات وصعوبات تواجه الحركة المسرحية الأردنية، وهي تكاد التحديات المحلية تكاد تكون عربية وربما عالمية أحيانا، من حيث التمويل، الموازنات، من حيث أن المسرح بلا تذاكر، يعني لا يوجد شباك تذاكر للمسرح الجاد، وهذا السؤال أيضا مطروح. البنية التحتية لمهرجانات للحركة المسرحية سواء في العاصمة أو في المحافظات، كيف ترى ذلك؟
2: يعني بدأ من الآخر أنا يعني على موضوع البنية التحتية، يعني للأسف إحنا لم يعني يتطور

0: بناء مسارح جديدة إلا يمكن بالمدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة اللي هي منغلقة على ذاتها، يعني لا تتعاطى مع المجتمع المحلي ولا تتعاطى مع رجل المسرح أو اللي بيشتغل
1: بس
0: مسرح
1: في
0: على
1: مراكز
0: الساحة
1: ثقافية
0: الأردنية.
1: حديثة في المحافظات بدأت تقوم.
0: بالمحافظات نعم، في هذه مسألة مهمة جدا، المراكز الثقافية اللي أنشأتها وزارة الثقافة بالمحافظات، وهي مسألة مهمة ومتنفس حضاري لأهل المنطقة أو المدينة أو بالتالي أو المحافظة. وبالتالي احنا بنحكي عن العاصمة اللي دائما تتركز فيها الانتاجات ومن ثم تذهب الى المحافظات. من يعني انشاء المركز الثقافي الملكي لم ينشأ مسرح في عمان سوى مركز الحسين الثقافي اللي انشأته امانة عمان الكبرى.
1: صحيح.
0: طيب جينا لو حكينا ليش ما فيش دار اوبرا في الاردن؟ يعني للأسف يعني كل البلدان فيها دار اوبرا، في الاردن ما فيها. ويعني بتذكر شفت مخطط لبناء دار الأوبرا بإمارة عمان مكان سوق الجمعة الآن. سوق الجمعة هذا مخططه دار أوبرا
2: يا سلام،
0: للأسف
2: موقع
0: يعني.
2: موقع ممتاز.
0: وبالتالي يعني هاي تحتاج طبعا إلى بنية وتمويل منيح، يعني وقادرين على يعني إحضار تمويل من اليابان من بريطانيا بموله يعني بناء مسارح، لكن المبادرة اللي هي المهمة.
1: إذا حتى غير الأوبرا إحنا بحاجة إلى تعدد في كل حي يكون في.
0: ما هي دار الأوبرا تشمل مسارح متعددة، يعني في دار أوبرا الكبرى، في متعددة الأغراض، في القاعات الصغرى، المسرح الصغير، المسرح الكبير، يعني في بتكون عدة مرافق.
1: طيب من حيث التقنيات المتوفرة،
0: التقنيات أيضا لا يوجد تحديث عليها ولا يوجد صيانة دائمة واستمرارية دائمة. المؤخر يمكن طلعنا العام الماضي طلعنا من خلال اطلاعنا على مثلا تقنيات المركز الثقافي الملكي بمبادرة شخصية من يعني بعض الموظفين استطاعوا أنهم بدل ما الكشاف هذه يودوه على الإتلاف لا يصلحوه بعشر دنانير، يعني يعيد تشغيله من جديد، لرغم أنه في عندنا حداثة في مسألة التكنولوجيا المتطورة سواء بالصوت أو بالإضاءة. في الآن تكنولوجيا متقدمة يعني، لكن في بعض المسارح يعني ما زال يدوي يعني الاستخدام، مش في تطور. الآن في دخل الذكاء الاصطناعي على الإضاءة وعلى الصوت، يعني دخل هذا الجانب، لكن المسألة تحتاج إلى مواكبة دائمة وإلى تطوير تكنولوجي واكب العصر من أجل إنك تحدث نقلة. وإن كان المسرح قديم لكن يحتاج إلى يعني محافظة على البنية التحتية.
1: طب موازنات الرعاية الدعم الحكومي وغير الحكومي،
0: شوف
1: يعني
0: بالتسعينيات الخاص. أتذكر بالتسعينيات كان الإنتاج المسرحي تقريبا 20,000 دولار، خلينا نحكي بالدولار 14,000 دينار إنتاج المسرحية، الآن 7,000 و8,000 رغم تقادم الزمن ومعدل غلاء المعيشة اختلف.
2: اطلع على الميزانية يعني كمان ميزانية وزارة الثقافة كانت عام 2007 كانت يعني حوالي 17 ونص.
0: بدل ما تتقدم لا تراجعت النص يعني.
2: ففي حاجة إلى اهتمام أكثر يعني من قبل الدولة بالمسرح وبال يعني بالفنون.
1: تجربتك بالقطاع الخاص، هل القطاع الخاص مهتم بالثقافة، مهتم بالمسرح، ولا بحاجة أن نشتغل عليه أكثر؟
2: والله القطاع الخاص،
1: البنوك، المؤسسات، الشركات،
0: طبعا
2: أنا أقول لك والله حقيقة في مزاج الاهتمام بالمناسبات. القطاع الخاص طبعا يهتم بالأمور هاي إذا كانت بالثقافة وكذا، إذا كانت تروج له يعني تعمل له دعاية،
1: إذا كان لها مردود اجتماعي،
2: إذا مردود اجتماعي وإذا كان كذا. فالمسرح إنما يكون
1: محدود،
2: العروض فيه محدودة
1: والجمهور محدود،
2: والجمهور محدود وكذا، فبصير طبعا هاي اهتمام
1: حسابات أقل.
2: فحينما يكون عندنا مسرح يعني يهتم بالجمهور ويعرض للجمهور وبيكون في عند، راح يصير في عندنا نجم مسرحي يعني، أو خلينا نقول بلاش نقول نجم مسرحي، يصير في ممثلين معروفين لدى الجمهور بحبوهم، راح يكون في عندنا جمهور يأتي إلى المسرحيات وإلى العروض ويتوافد، ومعروف إنه جمهور المسرحي يعني مش بالضرورة يجي بدعاية زي ما يعني زي التسويق أو الترويج للبضائع. هنا ده مختلف الموضوع، هنا الناس يحكوا لبعض، الناس يروجوا يعني، الناس من اللي يروجوا،
1: والمهتم يبحث ويتابع،
2: والمهتم يتابع والترويج، ويعني الجمهور ينمو عدده يكبر

0: بشكل تدريجي، ويحتاج الموضوع إلى صبر. يعني يمكن تتعرض 20 واحد، فيما بعد أكثر، فيما بعد أكثر. إذا ظليتك مثابر على العروض أنت راح يكون عندك بالتأكيد.
1: يعني يبدو أنه القطاع الخاص يتناسب طرديا مع حجم الجمهور، يعني كلما زاد جمهور المسرح كلما زاد اهتمام القطاع الخاص، لأنه يريد أن يروج لنفسه من خلال قطاع أوسع، لذلك هو بيذهب مثلا إلى الرياضة أو إلى الحفلات الموسيقية الكبرى إلى غير ذلك. طيب أستاذ علي، احنا نتحدث أيضا عن عناصر المسرح الأخرى، عن الإخراج، عن التمثيل، عن النص. يعني هل هذه العناصر في المسرح الأردني متوفرة على ذات السوية؟ عندنا مخرجين ممتازين، ممثلين رائعين، كتاب نص، يعني كميات ونوعيات، أم أن لدينا تحديات في هذه الجوانب؟
2: يعني في كثير بيحكوا في أن أزمة نص، وعملوا ندوات ومناقشة أزمة النص. أنا بشوف أنه ما في أزمة نص على الإطلاق يعني. لكن ترجع لثقافة المخرج اللي بده يقدم تجربة مسرحية جديدة، إنه شو بده يقول إشي جديد في نصه اللي ورؤى وقدم فكره بالعرض المسرحي الجديد، ويكون عنده تصور أين سيذهب، سواء بده يأخذ نص لشكسبير أو نص محلي أو خبر في جريدة ويبني منه نص مسرحي. هاي مسألة مهمة جدا. اللي بصير انه يعني في بعض المخرجين بيصور نص تصوير، يعني ما بيعملوا حتى معالجة درامية حتى يحط فكره
1: وبصمته الخاصة
2: برؤى في هذا العرض، يعني من النصوص العالمية على سبيل المثال، يعني ولا بلاش نذكر أمثلة. لكن في بعض المخرجين يعتني في نوعية النص أو الكلمة أو حتى الممثل عنده الرغبة بأنه يقدم شيء جديد، فبالتالي هون بصير في هذا التلاقح المهم جدا ما بين مخرج وكاتب، كاتب وممثل، ممثل ومخرج، ويصير هذا هاي الثقافة المعرفية من خلال مناقشة نصوص مسرحية، من أفكار، من خلال مشاهدات عروض مسرحية. طب إحنا شو بنقصنا مثلا إنه نشوف عرض تونسي زي مثلا للعرض الفاضل الجعيبي مثلا، عمل تجريب على مادة كلاسيكية عادية لكن قدم تجربة مذهلة. يعني شو بنقصنا احنا بالأردن ان نقدم هذا النموذج؟ عندنا موجود بالأردن هون. لا تنقصنا الثقافة ولا تنقصنا المعرفة ولا الخبرة، الخبرات مسألة مهمة جدا، لكن التعاطي مع المسرح كمرحلة، وأقدم عرض وعرضين وينتهي بعد تعب شهور، وبعد تعب يعني فريق كامل يشتغل على مدار 3 شهور من الإنتاج عرض مسرحي، وقدم عرضين في هالمهرجان وعرض في المعاوضة وينتهي، وهم أخذت فلوسه وانتهيت.
0: طيب يعني يجب أن يكون الحكم، أنا أسف، يجب أن يكون الحكم ليس لجنة التحكيم ولا مسؤول بالثقافة يعني، وإنما الجمهور حينما
1: أو حركة نقد.
0: يا سلام، نحتاج بالأردن إلى حركة نقدية تساعدنا كمسرحيين وكفنانين بالعموم، يعني تساعدنا حركة نقدية حقيقية
1: يحسب حسابها.
0: أنا يعني أنا مثلا لا أجد أنه في حدا من
2: ما عادت موجودة،
0: يعني في كتاب عندنا، في عندنا احنا في عندنا كتاب صحفيين يكتبوا
1: تغطيات
0: ويمكن هيك يتوسع
1: لمحات
0: شوي. لمحات بس يعني نقد حقيقي غالبا يكون مش موجود، يعني او يعني غير موجود،
1: يعني اسمح لي، مش غالبا هو غير موجود, يعني كثير من الادباء في والفنانين في العصور القديمه كان يحسب مليون حساب للحركه النقديه ويخاف من النقد.
2: حتى عندنا التسعينيات والالفيه الثانيه كان
0: لا بالعالم بالدول، يعني بالدول اللي فيها مسرح عمليا النقاد هم اللي بيديروا عمليه المسرح، يعني هو نشاط المسرح بالعموم والتوجهات وحتى الاتجاهات الفنيه اللي ظهرت بالعالم كله، هي اول شيء من قادها وحركها النقاد
1: بالضبط.
2: بس أذكر شغلة يعني الراحلة الناقدة المهمة جدا نهاد صليحة، هي من مصر. كنا لما نعرف أن نهاد صليحة في المسرح بتحضر عرضنا نرتعب، نموت من الخوف. بالضبط. من وراء نقدها.
1: طبعا هو نقد أكاديمي توجيهي وليس انتقاد تدميري. طب احنا

0: الوقت داهمنا حلقة فيها كثير من الأفكار، وكثير من الأفكار أيضا لم نتمكن من طرحها. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتوجه بالشكر الجزيل للفنان والممثل والكاتب الأردني المعروف علي عليان، شكرا جزيلا لحضورك.
1: شكرا شكرا.
0: وأيضا الشكر الجزيل للدكتور والمخرج وصاحب مشروع مسرح شمس عبد السلام قبيلات، شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأردنيين الأوائل عندهم وصف طريف للشخص قليل المنفعة لجماعته بعيد عنكم. يقولوا فلان لا هو للهدة ولا للسدة ولا لعثرات الزمان. الهدة هي الفزعة، سواء في مشكلة أو خلاف بين الناس، أو المساعدة بالجهد الذاتي في مشروع معين. السدة هي إنه الواحد ينوب عن جماعته في أمر معين إذا كانوا غايبين. وعثرات الزمان بعيد عنكم معروفة. الشاعر العرجي تناول الحالة هذه وهو ينعي تنكر جماعته له، وقال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وخلوني لمعترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولا لي نسبة في آل عمري. أجرروا في الجوامع كل يوم، ألا لله مظلمتي وصبري. عسى الملك المجيب لمن دعاه ينجيني فيعلم كيف شكري، فأجزي بالكرامة أهل ودي وأورث بالضغائن أهل وتري.

أعزائي المستمعين، الأمير خالد الفيصل آل سعود أمضى عمره في الخدمة الإدارية في المملكة العربية السعودية. كان أمير على مناطق متعددة فيها، ومع هذا هو شاعر مرهف. اخترت لكم من أشعاره أبيات من قصيدة ركب الأغراب، يقول فيها: في غربتي عرضتنا ركب الأغراب، أشد أنزل والليالي ركايب، أضداد وأقران وعدوان وأصحاب، متناقضات الخلق ما غاب غايب، وقامت تجاذبني على درب الأسباب، نفس الأسباب يحدها عقل شايب، أصبح على فجر ضحوك وإعجاب، وأمسي على همسات ستر العجايب، وأسهر مع تهويم نجمات الأحباب حتى يصير النجم بالصبح ذايب. مشيت في رمضة وسندت بهضاب، وعرضتني سيول وهبت هبايب، وأمسيت في صحراء وقيلت في غاب، ومن طاول الغربات شاف الغرايب.

أعزائي المستمعين، ترددت كلمة دونها خرط القتاد في المرويات العربية من زمن الجاهلية والإسلام. لما واحد يتمسك بموقف ويرفض التنازل يقول للوسطى دونها خرط القتاد. المؤرخين ساقوا المثل عن الأمور المستحيلة في حياة الناس، ورد معنى دونه خرط القتاد كثير في الأدب العربي والتاريخ العربي للدلالة على صعوبة المنال. من الأمثلة اللي ساقوها المؤرخين توحيد القبائل العربية المتفرقة قبل الإسلام. كانت القبائل العربية تعيش بنزاعات وحروب مستمرة بين بعضها، وكان توحيدها وجمعها على راية واحدة من المستحيلات. لكن الدعوة النبوية الشريفة للإسلام حققت المستحيل اللي دونه خرط القتاد. بعد احتلال الإفرنج الصليبيين لمساحة كبيرة من بلاد الشام ومصر وسقوط القدس سنة 1099 ميلادي، أرجفوا كثيرين أنه تحريرها أبعد من خرط القتاد.

0: لكن المستحيل هذا صار على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 1187. ظلت القسطنطينية عصية على الفتح قرون طويلة، حتى صار فتحها عند كثير من الناس في هذاك الزمن دونه خرط القتاد، وبعدين تحقق على يد محمد الفاتح سنة 1453. المثل دخل الشعر العربي من أوسع أبوابه. قال النابغة الذبياني: ولقد نهيتك عن بنات الأبر، فإذا طلبت الأمر دونك خرط القتاد. القتاد من أشجار الشوك الأردنية اللي لازال إلها تالي في بلادنا. الأردنيين سموها شوكة الكداد أو الشداد. هذه شجرة كلها شوك، شكلها قريبة من شكل القنفذ، ورقها يا دوب مبين من الشوك. الناس يتجنبوها لأنه وخذ شوكها يوجع كثير. إيش الحال عاد لو خرط غصنها مع الشوك بإيده؟ لا شك أنه راح يتوجع ويتأذى كثير، ولذلك قالت العرب دونها خرط القتاد. في اللغة القتاد نبات صلب له شوك كالأبر من الفصيلة القرنية. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شاد الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من

0: عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم يكن جواب عبد المنعم دفاعا عن نفس، بل امتحان لغة أمام صاحبها. فهنا في هذا القصر لا تقاس المواقف بارتفاع الصوت، بل بقدرة الكلمة على أن تبقى واقفة حين تهدأ النفوس.

0: لتأذن لي يا سيدي إن كنت من قوم الطرابيش أو من قوم الخرابيش.
1: كلنا آذان صاغية يا عبد المنعم.
0: سألتني القوم عن أهل الطرابيش، يا سيد القول في صوغ وتنقيش، وصغت شعرك في الأخلاق موعظة، وكنت عبدك موضوع التحاريش. يا سيدي والرضا من سيدي أملي، هذه الدعابة من أقصى النغاريش. قوم الطرابيش مع قوم الخرابيش، لك الفداء بلا صدع وتخريش. ألست أنت الذي في كل منزلة لك المهابة في أمر وتفنيش؟

0: هكذا تطوى الخلافات عند الملك المؤسس، سنة حكم، لا كاسر ولا مكسور، فقط رجال يخرجون من الامتحان أخف مما دخلوا وأثقل مسؤولية.
1: لنفسك اسأل إذا ما رمت مسألة، الحق أبلج ليس الحق في الريش، والعذر عند كرام الناس مسألة لها قبول فلا أرضاك من بيشي. أنا الذي منك نفسي غذيت ودمي، وما لقلبي ومن نعماكم ريشي، ما زلت منتسبا للعرش أخدمه، فكيف أصبح من قوم الحنانيش؟
2: لا شك عندنا في ولائك يا عبد المنعم، لكن الرجال الثقات هم من يفوزون بالامتحان حين يختبرهم الوطن. وفقك الله في عملك الجديد.
1: بارك الله فيك يا مولاي.

0: وحين يستقر الداخل يلتفت الملك إلى الخارج، فالسياسة عنده لا تدار دفعة واحدة بل طبقة بعد طبقة، كما ينظم العقد حجراً حجراً كي لا ينفرط.
1: أمرك يا سيدي.
2: اسمع يا عجاج، أطلب الشيخ حمزة من بيته وليأتي على وجه السرعة.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: في هذا المجلس تدخل السياسة من باب الشعر، ويختبر الموقف بالوزن قبل البيان، فالملك يعرف أن من لا يضبط إيقاع اللغة يعجز عن ضبط إيقاع البلاد.
2: أين الشيخ حمزة يا عجاج؟ هل وصل؟
4: أنا هنا يا جلالة الملك.
2: أدخل يا شيخ حمزة، أريدك أن تكون موجوداً معي في مقابلة الوزير اللبناني كميل شمعون.
4: أمرك يا جلالة الملك.
2: تعرف جيداً أن هذا الرجل من مؤيدي الوحدة بين أقطار الشام، ويقف موقفاً شجاعاً من آراء شكر القوتلي، وهو يقدر عالياً ما نقوم به.
4: أعرف تماماً يا سيدي.

0: تتعاقب الأصوات، لكن النغمة واحدة، ليس تنافساً بل اصطفاف حول معنى وحول رجل جعل من الكلمة مجلساً ومن المجلس دولة.
1: هل جاء كميل شمعون؟ لقد تأخر كثيراً.
2: لا يا سيدي، لم يأتي بعد.
1: إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: شمعون جاس خلال الأرض أرجاء.
3: جميل، ها قد اكتمل البيت. شمعون جاس خلال الأرض أرجاء، إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: أراه مرتحلا دوما أخا سفر، يا ليت بالبحر أمواجا وأنواء.
1: إن كان لبنان حقا مثلنا عرب، إن الحقيقة لا دعوى وأسماء.

0: وحين امتد الشعر إلى السياسة والسياسة إلى الأخلاق، لم يكن ذلك طرفا لغويا بل أسلوب حكم. فمن تربى على الكلمة أحسن حمل الأمانة.
1: حتى الضيف الذي تأخر لم يكن خارج السياق، فالوقت عند الملك امتحان آخر، والانتظار جزء من المعنى.
0: وهكذا تمضي الحكاية، لا صراخ لا إقصاء، بل ترتيب هادئ للرجال، كما ترتب الأبيات في قصيدة تعرف وزنها.
2: دعونا نوجه النظم إلى غير هذه الناحية.
3: نحن بأمرك.
2: سقت سحائب صيف أرضهم كرم، سحاً وسكباً وتهطالاً وأنداءاً،
3: جاد الإله وقد روى الوهاد بها، فاخضرت الأرض فازدانت كما شاء.
4: لتنظم الأرض بالخيرات نامية، خيرات عاهلنا صبحاً وإعشاءاً. أيحسب الفكر مني أن تجاريه وهو المحلى عبارات وإنشاء؟ أين الضعيف ويرجو منه معذرة؟ من ابن فاطمة وحيا وإسراء، في روضة من رياض الخبت معشبة. أبصرت دعدا وقد أبصرت أسماء،
2: وقد أسير بأرض لا أنيس لها، وقد وردت جفيفا ثم صداء، ورب صبح صباح للعدا سبقت خيلي خيولا فصدت ثم أعداءً.

0: في مركى الأمير أو ديوان الملك لم يكن الشعر يوماً زينة مجلس ولا ترف لحظة عابرة، بل لغة ثانية للحكم، به يقاس الرجال وتقال الحقيقة دون جرح، ويدار المعنى حين تضيق العبارة. فمن امتلك ناصية الكلم لم يحتج أن يرفع صوته، وكان حضوره كافياً ليفهم.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا

0: نهي عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. جلالته يشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. رئيس غرفة صناعة الأردن يقول أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة، طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تصل إلى القطاع. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقية القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا، والأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية والأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

0: الإعلامية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع الأردن 24 نقرأ: زيارة الملك إلى الصين شراكة استراتيجية نحو آفاق جديدة، للكاتب أحمد رجوب.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع: زيارة الملك إلى الصين في ضوء مقاربة الواقعية العقلانية، للكاتبة صفاء الصمادي.
0: ومن وكالة عمون الأخبارية نقرأ: بوصلة المستقبل، للكاتب ماهر سليم.
1: وعلى صفحات صحيفة السوسنة نطالع: أبعد من الاقتصاد، زيارة الملك إلى الصين بعيون القانون الدولي، للكاتب يوسف الدلبيح.
0: ثم نطل على الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 من شهر آب عام 1969، بإحاطة حول الحادثة الأليمة وتزامنها مع تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة والتي يرفضها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وبصدد هذه الذكرى الأليمة، من صحيفة الأنباط نقرأ: حين اشتعلت النار في الأقصى بقي العهد الهاشمي، للكاتب يزن ياسين المعايعة.
1: ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونقرأ ما كان كتبه علي أبو حبلة حول ذكرى حريق المسجد الأقصى.
0: نبدأ من موقع الأردن 24 ونقرأ: زيارة الملك إلى الصين شراكة استراتيجية نحو آفاق جديدة، للكاتب أحمد رجوب. ويقول:
1: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي امتدادا لمسار طويل من العلاقات التي تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والصين عام 1977، وصولاً إلى الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2015. وخلال هذه المسيرة حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تطوير العلاقة مع الصين وإيجاد مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح الأردنية ويعزز حضور المملكة في شبكة الشركات الدولية.
0: الكاتب يضيف: المرحلة الحالية تفرض الانتقال بالعلاقات الأردنية الصينية إلى مستوى أكثر تقدما، من علاقات تقوم على التجارة والتعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. فالصين اليوم قوة اقتصادية وتكنولوجية وسياسية كبرى، فيما يمتلك الأردن موقعا جغرافيا مهما واستقرارا سياسيا وانفتاحا اقتصاديا وشبكة واسعة من الاتفاقيات التي يمكن أن تجعل منه بوابة إلى أسواق المنطقة.
1: ومن هنا يأتي البعد الاقتصادي والاستثماري في صدارة الأولويات، فزيادة حجم التبادل التجاري مهمة، لكن الأهم هو رفع القدرة على زيادة الصادرات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الصينية النوعية، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل واللوجستيات والتعدين والصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي. كما أن الخبرة الصينية في البنية التحتية والطاقة المتجددة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لمسيرة التحديث الاقتصادي في الأردن.

0: الكاتب مضى قائلا: أما البعد السياسي والاستراتيجي فهو لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، فالصين عضو دائم في مجلس الأمن وقوة دولية ذات تأثير متزايد في قضايا الأمن والسلام والتنمية، والأردن بما يتمتع به من علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية يستطيع أن يعزز الحوار والتنسيق مع بكين بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على غزة وضرورة وقف التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع باتجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع زيارة الملك إلى الصين في ضوء مقاربة الواقعية العقلانية للكاتبة صفاء الصمادي، وتقول:
0: لطالما اتسمت السياسة الخارجية الأردنية منذ تأسيس الدولة بالتوازن والانفتاح الإيجابي في إدارة علاقاتها مع مختلف الدول من أقصى الشرق إلى الغرب، وقد أتاح هذا التوجه للمملكة الحفاظ على أمنها واستقرارها ومواصلة نموها وازدهارها رغم ما شهدته المنطقة من أزمات واضطرابات متتالية.
1: وتأتي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين لتجسد جانبا من هذا النهج، إذ تعكس أولوية المصلحة الوطنية في توجه السياسة الخارجية الأردنية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، كما تبرز أهمية الموقع الجيوسياسي للمملكة بوصفه عنصرا يمكن توظيفه في دعم مكانتها كمركز للتصنيع والتصدير وممر حيوي للتجارة يربط المنطقة العربية بالأسواق الدولية.
0: الكاتبة تضيف: لا تنفصل هذه المقاربة عن رؤية أوسع في إدارة العلاقات الخارجية تقوم على تقاطع المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات السياسية والأمنية، فتعاون وتبادل المنافع يمنحان الدولة فرصا إضافية لتنويع خياراتها بما يخدم مصالحها الوطنية، وهو ما يفسر حرص الأردن على بناء علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء ضمن مسار يمنحه مساحة أوسع للحركة في محيط إقليمي ودوليا متغير.
1: الكاتبة تؤكد: الدولة الأردنية تراعي معيارا متوازنا يجمع بين مقتضيات القوة والأمن من جهة وأهمية الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري من جهة أخرى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل كلفة ممكنة، مما يعزز تفعيل الدور الأردني إقليميا ودوليا ويوسع هامش حركته الاستراتيجية في ظل ما يواجهه النظام العالمي من تحديات وتحولات متسارعة.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ بوصلة المستقبل للكاتب ماهر سليم، ويقول:
1: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تشكل نافذة استراتيجية لاستلهام واحدة من أعظم قصص الصعود الاقتصادي، فقد تحولت الصين من مصنع للعالم ينتج سلعا رخيصة إلى متجر للابتكار يقود قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة.
0: الكاتب يبين الدروس الجوهرية للنموذج الصيني في التحول نحو صناعة المعرفة عبر الهندسة العكسية وتوطين التكنولوجيا ومعالجة الثروات الطبيعية كالفوسفات والسيليكا لرفع قيمتها المضافة واستثمار المجتمع الفتي كمركز إقليمي للابتكار بالتوازي مع مؤسسة التخطيط التراكمي الاستراتيجي، مقترحا خارطة طريق لشراكات أردنية صينية تقوم على
1: حاضنات تكنولوجية مشتركة، تأسيس مراكز تميز أردنية صينية للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
0: مشروطية نقل المعرفة، ربط الحوافز الممنوحة للمستثمر الصيني بمدى التزامه بتدريب وتوظيف العمالة التقنية الأردنية.
1: شراكات السيليكا والطاقة، استقطاب استثمارات ضخمة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتصنيع البطاريات والخلايا الشمسية.
0: الممرات اللوجستية الذكية، توظيف مبادرة الحزام والطريق لتعزيز موقع الأردن كبوابة تكنولوجية وتجارية تربط آسيا بالشرق الأوسط.
1: الكاتب مضى قائلا: إن القراءة العميقة للتوجه الأردني نحو الصين تؤكد أن المملكة لا تبحث عن بضائع رخيصة بل عن مفاتيح صناعة المستقبل.
0: وعلى صفحات صحيفة السوسنة نطالع: أبعد من الاقتصاد زيارة الملك إلى الصين بعيون القانون الدولي، للكاتب يوسف الدلبيح، ويقول:
1: الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الصينية، وتكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى مكانة الصين في النظام الدولي وثقلها السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، الأمر الذي يجعل تطوير العلاقات

0: العلاقات معها مجالا مهما أمام الأردن لتنويع شراكاته الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
1: الكاتب يضيف إن أي تعاون اقتصادي أو استثماري بين الأردن والصين يمكن أن تكون له قيمة أكبر عندما يرتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير المهارات وخلق فرص العمل وتمكين الشباب وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الانتقال إلى مجالات أكثر إنتاجية واستدامة.
0: وتفرض التكنولوجيا نفسها اليوم بوصفها أحد أهم ميادين التعاون الدولي، فالعالم ينتقل بصورة متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وهو انتقال يفتح فرصا كبيرة أمام الدول، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات حقوقية جديدة تتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية والوصول العادل إلى التكنولوجيا ومواجهة الفجوة الرقمية.
1: ولهذا فإن الشركات الدولية في المجال التكنولوجي لا ينبغي أن تقتصر على استيراد الأدوات والأنظمة، وإنما ينبغي أن تتجه كذلك إلى بناء القدرات البشرية وإنتاج المعرفة، بحيث يكون الإنسان شريكا في التكنولوجيا وليس مجرد مستخدم لها.
0: الكاتب مضى قائلا: بالنسبة للأردن تكتسب قضايا المياه والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة أهمية خاصة نظرا إلى طبيعة التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات، ومن هنا يمكن للتعاون الدولي بما في ذلك التعاون مع الصين أن يسهم في تطوير حلول تقنية وعملية في مجالات المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل.
1: وهذه المسائل وإن بدت للوهلة الأولى اقتصادية أو فنية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق الإنسان، فالحق في المياه والحق في بيئة سليمة والحق في التنمية والحق في الحصول على فرص العمل والتعليم، كلها أصبحت جزءا من النقاش الدولي حول بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
0: مستمعينا الكرام، تطل علينا غدا الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 من آب عام 1969، الذي أتى على جزء كبير من الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى وخاصة منبر صلاح الدين الأيوبي، حيث أقدم متصهين اسمه دينيس مايكل روهان على إشعال النار في المسجد القبلي من المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاء مهمة منه ولم يأتي على جميعه، ولكن احترق المنبر التاريخي.
1: ومن ضمن المعالم التي تأثرت بالحريق منبر صلاح الدين ومحراب زكريا وثلاثة أروقة وعمودان رئيسيان وقبة خشبية و74 نافذة خشبية وجميع السجاد العجمي وغيرها، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطم 48 شباكا من شبابيك المسجد المصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق كثير من الزخارف والآيات القرآنية.
0: وتولت لجنة أعمار المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية إزالة آثار الحريق التي تعرض لها المسجد الأقصى وترميمه وإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، وتم إجراء دراسات تاريخية وأثرية وهندسية قبل القيام بأي ترميم، ولذلك أعيد تشكيل لجنة الأعمار وأصبح لديها فريق فني متكامل بدأ عمله في مطلع عام 1970. وبعد أن اكتمل ترميم المسجد الأقصى حصلت لجنة الإعمار على جائزة الأغاخان العالمية على عملها الترميمي.
1: واليوم تتزامن هذه الذكرى الأليمة مع تصاعد وتيرة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوى الاحتلال الإسرائيلي بحق أقدس المقدسات ومحاولاته المتكررة للمساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف، سعيه الممنهج لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، وهو ما يرفضه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، محذرا من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلم سلطات الاحتلال الغاشمة. ويواصل الأردن دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة، إذ تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك اتخذت الحكومة العديد من القرارات والإجراءات العملية لدعم أشقائنا المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم.
0: وبرهن الأردنيون أنهم أهل وفاء وخير من ينافح عن قضايا أمتهم، وهم كانوا على الدوام في خندق العروبة حاملين راية الإسلام وتعاليمه العظيمة والتي نستلهمها في هذه الذكرى الأليمة، دافعا نحو مواصلة الدفاع عن القدس على خطى بواسل جيشنا العربي الذين رووا

0: دمائهم الزكيات ترابها الطهور، وإن على العهد للقدس باقون حافظون لأمانة وصايتها صفا واحدا خلف الراية الهاشمية، وسنبقى ما بقيت الأرض مرابطين مع أهلها في الدفاع عن هويتها العربية والإسلامية.
1: وبصدد هذه الذكرى الأليمة من صحيفة الأنباط نقرأ: حين اشتعلت النار في الأقصى بقي العهد الهاشمي للكاتب يزن ياسين المعايعة، ويقول:
0: في 21 من آب عام 1969 كانت القدس على موعد مع جريمة هزت وجدان العالم الإسلامي، حيث امتدت ألسنة النار إلى المسجد الأقصى المبارك في مشهد بدأ وكأن النار تستهدف ذاكرة أمة كاملة.
1: كان المشهد قاسيا، دخان يتصاعد من رحاب أولى القبلتين، ونيران تلتهم أجزاء من المصلى القبلي، والمسلمون في أنحاء العالم يتابعون بقلوب مثقلة ما يجري في واحد من أقدس أماكنهم.
0: لكن الذي لم تستطع النار أن تحرقه كان أكبر من الحجر، هوية الأقصى ومكانته وعهد الحفاظ عليه.
1: الكاتب يضيف: في مواجهة الحريق كان الرد الهاشمي موقفا عمليا عنوانه الإعمار والحماية والرعاية، فقد تحرك جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله لإعادة إعمار ما تضرر من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، في تأكيد واضح أن رعاية المقدسات مسؤولية تترجم إلى عمل وتضحية وإنفاق وجهد متواصل.
0: وهنا تتجلى خصوصية العلاقة الهاشمية بالقدس، فهي علاقة لم تبدأ في عام 1969 ولم تنتهي بعد انتهاء أعمال الإعمار، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة تواصلت عبر ملوك بني هاشم جيلا بعد جيل.
1: فقد كان الشريف الحسين بن علي من أوائل من بادروا إلى إعمار المسجد الأقصى، ثم واصل جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول مسيرة الاهتمام بالقدس ومقدساتها، حتى ارتبط اسمه بأحد أكثر مشاهد التضحية دلالة حين استشهد على أبواب المسجد الأقصى عام 1951.
0: أما الملك الحسين فقد حمل راية الإعمار والرعاية في مرحلة بالغة الحساسية، وجاء حريق الأقصى ليضيف فصلا جديدا إلى هذه المسيرة.
1: ثم جاء جلالة الملك عبد الله الثاني ليواصل العهد الهاشمي تجاه القدس ومقدساتها سياسيا ودبلوماسيا وإعماريا، مؤكدا في مختلف المناسبات أن حماية المقدسات والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني مسؤولية ثابتة.
0: الكاتب يؤكد أن القدس تثبت موقعها الاستراتيجي في الوجدان الهاشمي كمسؤولية تاريخية تتجاوز البعد الرمزي إلى الفعل الميداني، حيث تتكامل مشاريع الإعمار والرعاية مع الحراك الدبلوماسي لحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم. وقد ترسخت هذه الرابطة بتضحيات شهداء الجيش العربي الأردني على أسوارها، لتشكل مسيرة الرعاية الهاشمية الممتدة نهجا موصولا يثبت أن صون المقدسات وحفظ هويتها الحضارية يتحققان بالالتزام والعمل المادي المستدام.
1: ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونقرأ ما كان كتبه علي أبو حبل حول ذكرى حريق المسجد الأقصى، ويقول:
0: تحل ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، فيما لا تزال القدس وأسوارها ومقدساتها تعيش تحت وطأة حريق متجدد يتخذ أشكالا متعددة من التهويد والاستيطان والتقسيم الزمني والمكاني.
1: منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 انتهكت إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وأدخلت تعديلات جذرية على نظام الحراسة والإدارة، وسمحت منذ عام 2003 باقتحامات المستوطنين تحت حماية عسكرية رسمية، الأمر الذي مثل خطوة عملية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
0: هذه الانتهاكات اليومية ليست سوى مقدمة لمخطط استراتيجي أشمل يسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأقصى ومحيطه عبر حفريات وأنفاق في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وزرع بؤر استيطانية متاخمة للحرم القدسي، وتضييق على أعمال الترميم والصيانة، وصولا إلى محاولات تحويل المسجد إلى مزار سياحي يخضع لإشراف سلطات الاحتلال.
1: الكاتب مضى قائلا: المجتمع الدولي لم يتوقف عن إدانة هذه السياسات واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، فقد نص قرار مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968 على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي غيرت وضع القدس باطلة ولاغية. وأكد القرار رقم 478 لعام 1980 رفض المجتمع الدولي لقرار إسرائيل ضم القدس باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.
0: كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قراراتها المتعاقبة أن القدس مدينة محتلة، وأن وضعها القانوني لا يمكن تغييره بقرارات أحادية الجانب. وفي عام 2016 اعتمد مجلس الأمن القرار 2334 الذي شدد على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانوني ويشكل عقبة أمام السلام، وهو ما ينطبق على كافة مشاريع التهويد الإسرائيلية.
1: الكاتب يؤكد: الحقيقة التاريخية والدينية والقانونية الراسخة هي أن المسجد الأقصى بكل أجزائه ومصلياته وساحاته وأسواره وأبوابه والبالغ مساحته 144 دونما وقف إسلامي خالص لا يقبل المساومة ولا الخضوع للمحاكم الإسرائيلية ولا التشريعات الصهيونية.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. وأعرب رؤساء الشركات التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجالات الروبوتات وحلول التوصيل الذكية عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جين لي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، ما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت مرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القطاع واصل أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية. وأضاف الجغبير:
1: ارتفعت القيمة المضافة الصناعية من نحو 8 مليار، هاي

0: أرقام جدا مهمة. في عام 2020 كانت القيمة المضافة 8 مليار إلى قرابة 10 مليار في عام 25 بنمو تجاوز 23%، فيما تسهم الصناعة اليوم بصورة مباشرة نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الصادرات فقد كانت واحدة من أبرز قصص التحول خلال هذه المرحلة، إذ ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.7 مليار في عام 2020 إلى قرابة 10 مليار في عام 25.
1: استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة جنوب غزة 11 إلى أرض المهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقا لأعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادرا طبيا وإداريا من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلقة هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجال التأكيد ألا سيادة الإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية ولا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. هذا وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا رفضها للعرض الإسرائيلي الجديد لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن طرح المشروع غير مقبول. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك أن المشروع الاستيطاني يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته على الوضع في الضفة الغربية وعلى مستقبل حل الدولتين. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على بلدة قصرة ومنطقة رأس العين جنوب نابلس، وتفرض حصارا على عدد من المنازل فيهما بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة. وفي السياق صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين في رام الله والأغوار الشمالية وإحراق منزل غرب يطا في الخليل. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، إذ أفادت الأمم المتحدة بتوثيق أكثر من 1430 اعتداء منذ مطلع العام الحالي، استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء وإحراق الأراضي والمركبات في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم من الأطفال. وفي قطاع غزة استمرت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وأخرى قريبة من تجمعات النازحين، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي

0: ظل استمرار هذه الأجمات والحصار المفروض على القطاع، أكدت وزارة الصحة وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن القطاع فقد العديد من أقسام المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت الصحية ودمرتها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفربطوش.
1: في خطوة تعكس تصعيداً للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة تقدم أي نوع من الدعم لإيران، متوعداً بحرب اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق على طهران. ولم يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، كما لم يسمي أي بلد بالاسم. في المقابل صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي بأن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران. وأضاف عرقتشي أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبراً أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط، إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية، وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها العبور. وتابع ترامب أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر المضيق إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مناطق مثل تكساس وألاسكا ولويزيانا إلى جانب مسارات بديلة أخرى باتت توفر خيارات لنقل النفط. واعتبر ترامب أن عدداً قياسياً من خطوط الأنابيب يجري إنشاؤه، ولذلك فإن مضيق هرمز لن يكون مهماً كما كان في السابق.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي تعمل لديهم، بما فيها العمالة المنزلية، قبل 30 من أيلول المقبل. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي قررها مجلس الوزراء بدأت في شهر حزيران الماضي وتنتهي نهاية الشهر المقبل. ونوه إلى أن فرق التفتيش في الوزارة كثفت جولات تفتيشية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها. وأوضح الزيود أن أي عامل غير أردني مخالف بمن فيهم العاملون في المنازل ما لم يقم صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون، سيتم وضع إشارة تسفير للعامل المخالف على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل. شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي بدعم من الحكومة الهولندية. الناطق الإعلامي باسم البلدية كمال الشهاب تحدث لمندوبتنا مي العايد.
2: شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسيب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي والمقدم بمنحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 10 مليون يورو. وأكد مدير الخدمات العامة في بلدية جرش الكبرى السيد محمد حوامده أن البلدية شريك استراتيجي للمشروع وأن البلدية قدمت وستقدم كل الدعم لهذا المشروع. وقد حضر إطلاق المشروع السفيرة الهولندية في عمان ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد لتسجل أعلى

من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، وراد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة، محمد عبيدات من الهندسة الصوتية وإسماعيل نجار من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هاتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، مرحبوا بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. نتعرف على ضيوفنا في هذه الليلة. يعني دائما احنا متعودين نستضيف ضيوف في مجال الدراما والموسيقى. اليوم حتكون يعني سهرتنا درامية، حنتحدث في الدراما والمسرح. فناننا اليوم فنان نذر عمره لإحياء الموروث الشعبي وصون الهوية العربية. هو رائد من رواد الخشبة، ربان أبحر في أعماق المسرح، مسرح الطقوس، ليجعل من الفن رسالة وطنية خالدة. إن فن محمود الجراح ضيفنا لهذه الليلة. أهلا وسهلا فيك
1: أستاذنا. أشكرك، الله يسعدك.
0: فن محمود الجراح لم يكن يوما لمجرد الترفيه العابر، بل كان نبضا حيا يتحرك في قلب المجتمع. نذكر جميعا من أعماله المسرحية كل طاري مختار، ورحلة حنظلة، ورجال في
1: الشمس.
0: جميل. ومن نافذة التوعية وبناء الأجيال يتجلى دوره الإنساني الكبير من خلال تعاون دائم مع المركز الوطني للثقافة والفنون، حيث يساهم في صياغة عروض المسرحية وورش عمل هادفة تمد يد الدعم والمؤازرة لطلبتنا في المدارس. أما على الشاشة الفضية فقد كانت له بصمته التي طبعت البسمة على وجوه العائلات الأردنية والعربية، حيث شارك في المسلسل الكوميدي الشهير زعل وخضر. هذا المسلسل الشهير طبعا، وهو قدم شخصيات قريبة من قلوب الجماهير، تنقل المفاهيم الشعبية بقالب نقدي ساخر وأنيق، إضافة إلى أعماله تل السنديان ومشاركته في مسلسل المشراف وثمن الجديلة وغيرها من الأعمال. والآن نذكر جهده الأخير في كونه عضو اللجنة العليا ومديرا للعلاقات العامة والدولية في مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي في دورته 19 التي احتضنتها المدينة الوردية ساحرة التاريخ البتراء، حيث كان جسر التواصل بالتنسيق في هذا المهرجان. نرحب معا بالفنان محمود الجراح. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود.
1: مساء الخير عليك سيدي وعلى كل مستمعينا، أخ وزميل عزيز أستاذ الرغام.
0: يا هلا بيك،
1: بارك الله بك على هالمقدمة. يعني
0: تسلم
1: هالمقدمة
0: تسلم
1: يعني إن شاء الله أنه نستاهلها.
0: لا ما شاء الله عليك، وإحنا يعني هاي قليل حنحكي لها أكثر من ذلك يعني الآن في
1: أخرى من جوقك
0: إن شاء الله. حنتعرف على ضيفنا الآخر بعد هذا الفاصل، نأخذ من الأستاذ محمد عبيدة.

0: أعزائنا نتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة. طبعا في هذا اليوم نبحر معا في رحاب أبجدية الخشبة ونستحضر شخصية مسرحية أردنية نظرت حياتها للفن الهادف وجعلت من الإخراج رسالة تنويرية. رحلتنا اليوم مع الفنان والمخرج المسرحي عضو نقابة الفنانين الأردنيين الأستاذ محمود البطايني. أهلا وسهلا فيك. منذ بدايته شغف بالمسرح معتبرا إياه مرآة للواقع، ركز جل طاقته في مجال الإخراج، فتميز برؤية بصرية خاصة وبصمة دراماتورجية تحول النص المكتوب إلى نابض بالحياة. ولم يقتصر عطاؤه على خشبات المسارح المغلقة، بل كان له حضور وطني بارز في إدارة وإخراج الفعاليات والمهرجانات الثقافية داخل المملكة. شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية بمسرحيات عديدة، نذكر منها مسرحية سعيد السعداء ومسرحية علقم يا علقم في مهرجان الطفل التاسع، ومسرحية فيصل والمارد في مهرجان الجنادرية في السعودية، والعديد من المسرحيات كالأميرة والصندوق وغيرها. ولأن الفنان الحقيقي يبحث دائما عن جمهوره أينما كان، فقد نقل المخرج محمود البطايني شغفه إلى الفضاء الرقمي، حيث يبرز اليوم كصانع محتوى رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يأخذنا في جولات ساحرة خلف الكواليس لنعيش معه لحظات التدريب وصناعة الإبداع. نرحب معا بالفنان محمود البطايني. أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية وتسلم على المقدمة الحلوة، كلك ذوق أستاذ الرغام. الله يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. فاصل ونتابع هذه
1: الحلقة. الله يعطيك العافية.

أعزائي المستمعين، نبدأ حوارنا مع ضيوفنا في هذه الليلة، ونبدأ طبعا مع الأستاذ محمود الجراح، عضو اللجنة العليا لمهرجان عشيات طقوس المسرحية.

0: الدولي في دورته الأخيرة طبعا 19، وأيضا هو طبعا رئيس العلاقات العامة ونقول المحلية والدولية.
1: نعم.
0: فنقول أستاذي يعني الآن في هذا العام يخرج مهرجان طقوس من عمان إلى البتراء.
1: نعم.
0: كيف كان أثر هذا؟

0: يعني ليش البتراء وليش احنا اخترنا وليش طلعنا من عمان؟ يعني اكيد انه طقوس فرقة طقوس المسرحية، وجودنا بالبتراء هو بحد ذاته طقوس.
1: نعم.
0: يعني احنا بنأكد على فكرة الطقوس لما بنكون موجودين بالبتراء. وكمان ما ننسى انه يعني احنا موضوع فكرة السردية الأردنية اللي طرحها سمو ولي العهد، يعني نعم. كان هدف من اهداف فرقة طقوس التأكيد على السردية الأردنية. ويعني وزي ما بيعرفوا مستمعينا وزي ما بتعرف انت كل الناس انه يعني البتراء سردية أردنية عالمية
1: طبعا.
0: ما حدا بيقدر ينكر هذا الموضوع، تاريخها وعراقتها مكانها عاداتها وتقاليدها، حتى يقال انه بالتاريخ انه المسرح النبطي كان حاضر زيه زي المسرح الروماني وزي المسرح الاغريقي، لكن الدراسات ما وثقت لمثل هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع العلاقات العامة يعني اجتهدنا كثير موضوع العلاقات العامة ومساعدة المجتمع المحلي وبمساعدة فريق عزيز أنت وطني على أنه نكون يعني ناس نموذج، حتى أنه نعطي فكرة كثير كثير إيجابية عن الأردن وبعدين تنقل للفرق اللي اجت. وحقيقه نجحنا بهذا الموضوع، يعني اكيد انه كان المجتمع المحلي وسلطه اقليم البتراء الشرطه السياحيه الله يعطيهم العافيه كلهم تساعدوا وتضافرت الجهود وشكلنا وحده واحده حتى نطلع بمهرجان محترم يليق بالاردن يليق بالفنان الاردني يليق بفرقه طقوس، فرقه طقوس هاي الفرقه اللي عمرها 25 سنه وبتدوره مهرجان عشيات 19، هذا يعني المهرجان اللي كان يعاني من يعني كيف بدي أقول لك من قلة الدعم وبيعاني، لكن التحديات والإصرار على الطقوس خلانا ننتقل للبتراء وما وقفنا عند البتراء.
1: نعم.
0: السنة الجاية رايحين طبعا السنة الجاية راح يكون
1: فاتحة خير إن شاء الله،
0: فاتحة خير يعني. نعم. رايحين نلف الأردن حلو. بس السنة الجاية تحديدا بصير للطقوس 20 سنة.
1: نعم.
0: مهرجان عشيات طقوس وعشرين سنة للبتراء كواحد من عجائب الدنيا السبعة، فلذلك إحنا بده يكون مهرجاننا المرة الجاي أوسع وأكبر وتأكيدا على السردية الأردنية اللي هي البتراء واحدة من أهم عناصرها بكون أكبر.
1: نعم جميل. طيب الآن يعني هذا حسيت إنه هذا المكان أثر في جمالية العروض ولا لما تكون في مسارح مغلقة بتكون
0: يعني أنت لما بتكون قدام الخزنة وبتقدم عرض مسرحي يعني الخزنة لحالها سينوغرافيا.
1: نعم.
0: يعني تخيل خلفيتك الخزنة.
1: من هذا المقول يعني يجب أن يكون العرض يتعلق بالموضوع بموضوع الخزنة ولا العروض كانت تختلف؟
0: لا تختلف العروض. نعم. يعني كل دولة جايب
1: بعرضها الخاص.
0: بعرضها الخاص.
1: نعم.
0: بس لما بتكون خلفيتك الخزنة أنت بتنفتح نفسك على التمثيل، بتنفتح نفس المشاهد يتابع. تخيل أنت سينوغرافيتك هي الخزنة والرمل والصخر الوردي، هذا اللون يعني الجميل جدا الساحر اللي يعني حقيقة أحيانا بتستغرب كيف يعني كيف هذا اللون كيف بصير.
1: نعم.
0: تخيل كل هاي الأشياء بتعطيك عرض مسرحي
1: ساحر وخلق. عم تحكي الآن جزء الجمهور المستمعين عم بتخيلوا هذه الصورة
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً
1: اللي ما حضر يعني
0: احنا كنا يعني سوقنا للمهرجان ودعينا المجتمع الأردني ودعينا جماهيرنا حتى وفرنا الباصات بالويبدي عندنا نقابة الفنانين اللي بدوا يجي
1: كان في حضور جميل. جميل.
0: كان موجود حضور
1: يعني جميل اللي... انتو زي ما حكيت وفرتوا المواصلات أمنتوا المواصلات للناس اللي بيحبوا
0: طبعاً المواصلات أمناها بالتعاون مع القوات المسلحة مشكورة
1: جميل.
0: ومع مديرية الأمن العام ومع سلطة إقليم البتراء ما قصروا معنا يعني
1: حلو حلو.
0: وكان حتى في بعض الأجانب لأنه على فكرة هو أول مهرجان مسرحي بكون بالبتراء.
1: نعم.
0: قبل انها كان في فعاليات موسيقية
1: موسيقية
0: أما مهرجانات مسرحية أبدا عمره ما كان.
1: نعم.
0: هذا أول مهرجان مسرحي بصير قدام الخزنة وبالبتراء. طبعا هو صار بالخزنة في فعاليات بالخزنة وفي فعاليات صارت بمركز الزوار وفي فعاليات صارت بالقرية التراثية وفي فعالية صارت بمصيحون.
1: نعم.
0: أو العين البيضة بقولوا لها.
1: نعم.
0: السد النمر.
1: نعم.
0: هاي داخل الصخر يعني العرض السوداني كان هناك كان يعني شيء مدهش وحتى الوفود ما صدقوش حالهم انه في بعض الوفود بيسمعوا عن البتراء لكن ما توقعوا انها تكون
1: بهالجماليه
0: هاي.
1: نعم.
0: بهالجماليه
1: نعم.
0: هاي.
1: نعم. نعم فعلا. طيب ننتقل الان مع الاستاذ محمود الوطايني ويعني ايضا حنظلنا في المسرح لكن في موضوع اخر حنرجع كل شوي للاستاذ محمود وطقوس
2: الله يعطيك
1: لان ننتقل ايضا لمحمود البطايني عشان نميز البطايني والجراح لانه محمود ومحمود اليوم عندنا يا اهلا ومعنا محمد عبيدات هيو في اهلا وسهلا استاذ محمد
0: يعني هذا شو بيعني انه الكل بنربت
1: اليوم احنا تبث هذا اذاعه اربد ايضا
0: الحلقه جمهورنا بربت كبير
1: تبث على اذاعه عمان واذاعه اربد ايضا أستاذ محمود، وعيني أنا برضو

0: بدي اشكركم على مشواركم اللي جيتوا اليوم، يعني انتم سكان اربد اليوم وجيتوا لنا مشوار، الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. استاذي بدنا نرجع معك نقول احنا كل مبدع في له شراره، يعني بدايه الشراره نقول طبعا. او بدايه وقوفه على خشبه المسرح شهاده ميلاد حلمه في هذا الحلم في هذا المسرح.
1: أكيد.
0: محمود البطاينه، كيف تشكلت ملامح هذا الشغف بالمسرح وكيف كانت دخولك الى هذا العالم؟
1: والله انا درست الدراما في سنة 96 في جامعة اليرموك.
0: نعم.
1: يعني درست دراما، تخصص الدراما، بتعرف التجارب الدراسية، يعني أنت كطالب بتتشكل ملامحك الأولية من مقاعد الدراسة.
0: نعم نعم.
1: أنا درست دراما وأربع سنوات.
0: الدراما درستها، أنت كنت حاب هذا؟
1: والله حاب طبعا.
0: من المدرسة؟
1: أنا كان
0: ولا مثلا؟
1: لا أنا طلع لي في الجامعة لغة عربية. لغة عربية.
0: تخصص
1: لغة عربية.
0: أنت اخترت الدراما.
1: يعني أنا من شغفي في الدراما يعني أنا درست دراما.
0: حلو حلو.
1: يعني من حب التمثيل، من حب المسرح، كنا نشارك في مسرحيات في المدرسة. في الجامعة، في طقوس، في مساقات التمثيل، في مساقات الإخراج، يعني من هنا بدأ الواحد حبه للمسرح وانتمائه للمسرح، وهذا الشيء استمر على مدى أربع سنوات دراستي في الجامعة. بعد هيك أنا تخرجت من الجامعة سنة 2001، تعينت في وزارة التربية والتعليم معلم دراما. طبعا وزارة التربية والتعليم يعني لدينا مواهب متعددة.
0: يعني أنت تعرف هذا بدي أقول لك إياه، أنت كانت الموهبة لديك من المدرسة والآن أنت مدرس دراما في المدرسة.
1: في المدرسة.
0: فأنت يعني تدرك هذا الشغف طبعًا. لدى الطلاب، لأنه طبعًا. كان هذا شغفك سابقا
1: طبعًا.
0: فأنت تدرك هذا الشغف. خلينا معناته جميل أنك تتحدث في المسرح المدرسي.
1: في المسرح طبعا. أول شيء أنت كمعلم دراما يكون عندك إيمان عميق في دور الفن حتى أنت تزرعه داخل هذا الطالب، داخل هذا يعني المجتمع المدرسي، لأنه المسرح المدرسي مدرسة داخل مدرسة
0: طبعاً.
1: مدرسة داخل مدرسة، أنت الآن بس تشكل فريق داخل المدرسة، حبهم في التمثيل، انتمائهم، أهداف تربوية متعدد أنت قاعد بتقدم من خلال النص المسرحي، من خلال البروفات المسرحية، التطور، يعني أنت حتى الطالب في المدرسة يعني أحيانا بتتفاجأ من المواهب الموجودة عندك. مواهب متعددة، مواهب يعني أحيانا بدك فريق مسرحي عندك 10 شخصيات بيجيك 70 أو 80 أو 90 أو 100 طالب حابين يمثلوا.
0: حلو.
1: يعني هذا الشيء عمل عندك حافز، عمل عندك يعني دافع كبير أنك تقدم مسرحيات لهذه الطلاب. فبدأنا طبعا في وزارة التربية في مهرجان المسرح المدرسي، وبلشنا نشارك في مسابقات والطلاب يشاركوا نفسه، المنافسات هاي بتخلق طبعا جو من الإبداع.
0: نعم.
1: هذا الجو من الإبداع يعني صراحة وزارة التربية كان في سنة 2002 أول سنة كان فيها مهرجان المسرح المدرسي.
0: نعم.
1: وشاركت فيه هذا في عمل مسرحي اسمه سعيد السعداء.
0: نعم. حلو.
1: كان معي بحدود 23 طالب بيشتغلوا على خشبة المسرح.
0: نعم.
1: وحصلنا على جوائز في التمثيل وجوائز في الأزياء، وكل هذا يعني من إنتاج وعمل الطلاب.
0: حلو.
1: يعني وكانت وزارة التربية والتعليم داعمة للدراما والمسرح المدرسي. ومن هنا طبعا انطلقنا يعني بشكل يعني تفجير لطاقات هاي الطلاب. يعني واستمر العطاء في هاي المرحلة.
0: حلو جميل. احنا يعني حنأخذ كل شوية هيك فاصل قصير ونتابع. حنفتح الاتصالات أستاذ محمود إذا بتحب تفتح، أستاذ محمد عفوا، إذا بتحب نفتح الاتصالات على المستمعين اللي بحب يشارك، ونأخذ فاصل ونتابع حوارنا مع الضيوف معنا.

0: والله يا أستاذ محمد أغنية جميلة، ويعني جاءت تتحدث عن المدرسة وبعد حديث الأستاذ محمود المطايني عن المسرح المدرسي. بنعود مع الأستاذ محمود الجراح. أستاذ محمود، ارتبط اسمك طبعا مع فرقة طقوس المسرحية منذ مهدها، يعني أنت من المؤسسين من البدايات مع هذه الفرقة. كيف ترى مسيرة الفرقة اليوم بعد 25 عام، أعتقد ربع قرن أصبح مسيرة هذه الفرقة، في ظل التحديات الثقافية الحالية الراهنة، هل ما زال مسرح الطقوس قادر على جذب الجيل الجديد، ولا يعني الآن بحاجة إلى مسارح نوع آخر؟
1: يعني احنا بنتفاجأ أستاذ رغام أنه كل سنة عن سنة أنه بنتفاجأ أنه طقوس فعلا أنه الجيل الجديد والقديم بحب أنه ينضم لطقوس، وهي فكرة يعني أنا بعتبر أنها مش كثير صح، أنه صارت الأجيال بتحب التلفونات وما بتهتمش بالموروث. لا بالعكس، احنا يعني السنة هاي فتحنا باب الانتساب، واجانا كثير من الخريجين واجانا كثير من محبي المسرح اللي حابين ينتسبوا، حتى في ناس من دول العربية حابة تنتسب، لأنه طقوس ظلت ثابتة وظلت على مبدأها وعلى موروثها، وانتقلت الفكرة للدول العربية. يعني صار في إشي مثلا عندك بالإمارات صار إشي اسمه المسرح الصحراوي، صار عندك بلبنان في إشي نوع من هذا المسرح، يعني كل الأفكار يعني اختزلت من طقوس. في عندك تونس برضو إشي اسمه المسرح الصحراوي قريب من الموضوع، فلذلك فرقة طقوس شكلت حضور محلي ودولي، وين ما منروح يعني منتفاجأ بأي دولة عربية من

0: بنروح بنسافر عليها، بنقول احنا من طقوس بيعددونا الاعمال، بيعددونا من الرئيس من المدير، انتم قدمتوا كذا. حتى السنه هاي يعني هاي الدوره تفاجانا بحجم الاتصالات اللي كانت تيجينا، ليش ما دعيتونا، ليش ما قلتونا، احنا بنيجي على حسابنا. يعني تخيل انه في كثير من الشخصيات العربيه والفنانين والفرق المسرحيه احنا بنيجي على حسابنا، حتى اقامتنا على حسابنا بس نشارك بالبتره. انتم سويتوا شيء عظيم، انتم سويتوا يعني نقل نوعيه بالمسرح، يعني نقلتونا من المسرح العلبة أو من الفضاء المفتوح. إحنا بتسابق كل يعني، وطبعا هي مية جديدة على طقوس، يعني أنا بأكد على هذا الموضوع. طقوس أول ما بلشت بالفضاءات المفتوحة، يعني مفتوحة. طلعت من العلبة.
1: ما أنت بتحكي عن الأساطير من الطقوس، يعني أساطير وماضي
0: بالضبط. يعني إحنا
1: أول يجب أن تكون خارجي.
0: إحنا أول ما بلشنا بلشنا بجبل القلعة، في يعني أنا بتذكر الدكتور فراس الريموني، كنت هذيك الأيام لما بلش وكنت بالأول ثانوي، تخيل.
1: حلو.
0: بلشوا أول أعمالهم مسرحية طقوس الحرب والسلام في جبل القلعة، كانت إخراج الدكتور فراس ومثل بها مرع الشواوكة وعيسى الجراح ومجموعة من الشباب، وأكيد الأستاذ محمود بتذكرها. بعدين انتقلوا لساحة مديرية المسرح، يعني إحنا أول ما بلشنا بالفضاء المفتوح يعني، وبلشنا بالأماكن التراثية والتاريخية مثل جبل القلعة ومثل الساحات بالويبد، بعدين فتنا لمسرح العلبة يعني شوي. بعدين يعني صارت يعني آخر 4-5 دورات كانت فعلا بالساحات المفتوحة، يعني كنا بساحة مديرية المسرح نشتغل، كنا نحط الكراسي والناس تستمتع، وعملنا الأجواء صيفية فعلا. أنت بتقدم مسرح تحترم عليه وأنت بتحترم نفسك كفنان. إحنا من وين بلشنا؟ يعني إحنا لو منتذكر حالنا إحنا الناس سون يعني العايشين بالأردن، ومنتذكر تاريخنا وتاريخ آبائنا وأجدادنا، فبتشوف إنه كانت تعاليلهم سهراتهم كانت برا وفوق بيوت الطين، وكانت الأحاديث والحكاوي بالسحاري، كان الرمل عبارة عن سينوغرافيا والجمر إضاءة، كانت الحياة هذا المسرح. صح هذا صح المسرح صح
1: ديكور جاهز
0: ديكور جاهز هذا المسرح. إحنا يعني يعني مع احترامنا لمسرح العلبة، وهو مسرح يعني ما أكيد ما حدا بيختلف عليه، لكن مسرح الفضاء الخارجي هو المسرح اللي بشدنا احنا،
2: هو المسرح الطقسي،
0: هو المسرح الطقسي واللي بشدنا بالمنطقه هاي. فانت صح. الممثل يعني تخيل انه الانسان الفلاح او البدوي لاحظ دائما ان صوته عالي، صوته عالي لما بيصوت.
1: مساحات مفتوحه،
0: مساحات مفتوحه، هاي المساحات اللي احنا بندور عليها. فمن هون اجت هاي الفكره انه انا كممثل لازم اصيح، افرغ كل طاقتي، التصويق يسمعه الجيران ويسمعه كل الناس. صح. من هون اجى هذا المسرح.
1: نعم جميل جميل. طيب خلينا في نفس الموضوع ايضا استاذ محمود البطاينة، نقول الان يعني كان يتحدث عن المسرح العلبة والمسرح الطقسي، نقول الان في عصر التكنولوجيا، يعني لم يعد صانع الفن الفنان او المخرج محصور بين جدران المسارح صح. القديمه اللي هو صح. مسرح العلبة زي ما نحكي. انت خرجت من هذه التجربه وذهبت الى العالم الرقمي وصناعه المحتوى ودخلت في مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتلاحظ او بتقول انه بتحس انه هذا الموضوع بيخدم المخرج، ولا لو ضلوا على القديم في المسرح خشبة المسرح العادية أفضل؟
2: لكل شيء إيجابيات وسلبيات. مثلا المنصات الرقمية قدمت للمسرح مساحة جديدة للوصول والانتشار والتجريب أكثر مثلا، لكنها بالوقت نفسه مستحيل تعوض المسرح التقليدي. وسعت الجمهور، أصبح العرض الآن قادر للوصول إلى عدد كبير من المشاهدين المنصات الرقمية. أنا مثلا كنت في السعودية في مهرجانات ما أقدر أشوفها، أنا أتابع صفحة وزارة الثقافة العرض بس حي ومباشر، أشاهد العرض وأنا في السعودية. هاي من فوائد المنصات الرقمية. وقت العروض
1: يعني أنا ممكن عندك جمهور أكبر، يعني
2: جمهور أكبر طبعا،
1: مثلا الانتشار أوسع، 500 شخص
2: الانتشار أوسع طبعا. الآن أنت بس يعني أنت تيجي تحضر المسرحية أنت في السعودية وهي في المركز الثقافي الملكي في الأردن،
1: مباشر. حلو.
0: يعني أنا برأيي أستاذ محمود أنه يعني الجمهور لا يستمتع إلا بصلاة العرض،
2: بس كمان أنت يعني ظروف بتجبرك أحيانا طبعاً. أنا في السعودية يعني أنا مقيم في السعودية 14 سنة، كنت أشاهد عروض زملائي وأنا موجود في السعودية كمان. صحيح. هاي يعني أحيانا يعني بتفيد نعم. كويسة. وقت العرض أحيانا مثلا أنا كنت أرجع لصفحة وزارة الثقافة بعد أسبوع أشوف العرض مرة ثانية. هذا الشيء أتاحت المشاهدين ما ربطتك في وقت مثلا الساعة 7 العرض، أنا كنت أشوفه مثلا بس أروح من الشغل الساعة 12 في الليل
1: حسب وقتي أنا.
2: حسب وقتي أنا.
1: نعم.
2: يعني هاي كمان من
3: الإيجابية،
2: من الإيجابية. ساعت على اكتشاف كثير كثير مواهب. الآن أنا ابني في البيت بمسك التليفون بصور مشهد.

0: مسرحي
1: صحيح
0: ساعد على اكتشاف مواهب. والآن إذا بتشوف معظم المؤثرين والهاوين ما كان يكتشفهم مخرج الآن اكتشفوا أنفسهم من خلال المنصات الرقمية. الآن في مبدعين من خلال التمثيل، من خلال التصوير، من خلال المنصات الرقمية، هاي ما كانت متاحة. في عندك كمان أدخلت تقنيات جديدة، التصوير، الإضاءة، الفلاتر من خلال الموبايل. يعني كمان هاي يعني كنت انت ما تقدر تستخدم هاي الاشياء. جعلت المسرح اقرب، الان المسرح اقرب للاجيال كلها. الان العمل، انا مثلا ابني او بنتي بتشوف مسرحيه اطفال من خلال المنصه الرقميه. هاي ما كانت متاحه لها. الان في مناطق بعيده ما بوصلها المسرح، المسرح دائما محصور في العاصمه عندنا في عمان وبعض المؤذن. الآن أنت من خلال المنصات الرقمية بتشوف عروض مسرحية، بتشوف تفاعل، بتشوف أشياء كثير. طبعا هاي أنا بعتبرها إضافة للمسرح. نعم. وساعدت على انتشار المسرح بشكل كبير.
2: نعم، ساعدت الممثل وساعدت المخرج. نعم.
0: وساعدت الجمهور. نعم. حتى الجمهور. نعم. حتى الجمهور الآن بطل على تجارب الآخرين من خلال المنصات الرقمية. لا يغني المسرح التقليدي، ما في أي شيء بعوض خشبة المسرح، ولكن أحيانا المنصات الرقمية ساعدت وبشكل كبير على الانتشار.
2: جميل، فاصل ونعود معكم أعزائي المشاهدين.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية على هواتف البرنامج 0647 47 111 و0647 47 112. وضيوفنا في هذه الليلة الفنان الأستاذ محمود الجراح والفنان الأستاذ محمود البطاينة. ننتقل بالسؤال للأستاذ محمود الجراح، نعود معك ومع نظلنا في مهرجان طقوس. الآن يعني نقول نتذكر المشاركين في هذا المهرجان، إذا بتحب مثلا نذكر اللجنة العليا اللي كانوا أيضا مساهمين، نشكرهم يعني نشكر الجميع من شارك
1: طبعا
0: في هذا البرنامج.
1: طبعا يعني اللجنة،
0: لكن للذكر فقط يعني نتذكر بعض الأسماء.
1: يعني اللجنة العليا كانت مكونة من الدكتور فراس الريموني رئيس اللجنة، والأستاذ عيسى الجراح رئيس الفرقة، والأستاذ واصف دلالي كان مدير المهرجان، والأستاذ حسام أبو ذياب المدير المالي والتنفيذي، وكان عام من المجتمع المحلي عبد الله الحسنات وأبو سلطان الحسنات، كان النائب الحالي الأستاذ سالم العمري رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب،
0: نعم.
1: كانت النائب السابق برضو من البتراء شاه العمارين، كان يعني وأنا كمان كنت موجود باللجنة، وممكن أنه يحضرني اسم أو اسمين بس بتوقع أنه هاي جل الأسماء. يعني إحنا نعم. أشركنا المجتمع المحلي مع نواب يعني مع الفنانين، ما خليناش يعني.
0: جميل جميل، عشان يكون في يعني
1: في نوع من الإثراء
0: أفكارك أكثر.
1: نعم. طبعا
0: نعم جميل.
1: طبعا هم هذول الجماعة كلياتهم ما قصروش يعني،
0: نعم.
1: فكنا أي شيء، لأنه بتعرف في كثير من العقبات كانت تواجه المهرجان، هذول فعلا إنهم ساعدونا يعني،
0: نعم.
1: سواء عقبات الدعم أو عقبات الدخول للخزنة أو الإعفاءات أو، فكان المجتمع المحلي الموجود مثل الشيخ عبد الله الحسنات أو أبو سلطان الحسنات كانوا يعني ساعدونا، مثلا جابونا إعفاء للدخول لكل حتى يعني لكل المشاركين للدخول للخزنة من طريق خلفي بدل ما نقطع السيك مجانا. جابونا إعفاء إنه ندخل إذا من حتى لجمهورنا اللي بده يدخل بالعربات الكهربائية برضو مجانا بدون تذاكر. جابونا إعفاء ندخل على المدينة التراثية، قرية التراثية هاي بأم صيحون برضو مجانا، لأنه زي ما بتعرف إنه يعني مش بسهل أنت تأخذ أرضية الخزنة، تعرض قدام أرضية الخزنة يعني بدك تدفع مبلغ كبير.
0: ما يعني مشكورون على هذه التسهيلات، لأنه أصلا هذا عمل وطني باعتبار.
1: باعتبار
0: هذا المهرجان مهرجان وطني، نعم.
1: ترويج للسياحة، لأنه الآن يعني السياحة
0: وجزء من السردية الأردنية
1: أكيد، هاي بالدرجة الأولى يعني.
0: نعم نعم،
1: هاي بالدرجة الأولى.
0: جميل. طيب نقول مثلا لجنة التحكيم أيضا اللي كانوا، كان في لجنة من الدول العربية أيضا ومن الأردن.
1: لجنة التحكيم مميزة كانت عندنا، كانت برئاسة المخرج عيسى الجراح وداليا همام من مصر وحميد الجابري من عمان، وكان معنا أيضا عضو نقيب الفنانين في أربيل الأستاذ هي وسعاد.
0: نعم جميل.
1: بالنسبة للجنة التحكيم.
0: جميل جميل. طيب الأعمال الفائزة، أنتوا كان في عندكم عدة جوائز في هذه في هذا العام.
1: يعني شوفوا إحنا يعني لجنة التحكيم،
0: نعم،
1: ما مناش ما أنا ما بعرف كيف فكروا هم،
0: نعم.
1: لكن يعني نوع من إنه أرضوا الكل يعني ما عند حدا، لكن بما يرضي الله. فكان عندنا أفضل موسيقى عبد العزيز الخميس الإمارات، افضل استغلال للفضاء الطقسي، بتعرف يعني جوائزنا فيها نوع من
0: لازم في جوائز مميزه بخصوصيات المهرجان
1: نعم. افضل استغلال للفضاء الطقسي المفتوح،
0: أيوه.
1: مسرحيه سراب الاردن، افضل طقس مسرحي زهور من سي السودان، افضل نص عرض محمد الجميري بلا جدار البحرين، لجنه التحكيم الخاصه والتمثيل يعني رجال، جائزة التحكيم كيس أرز الأردن، أفضل ممثل دور أول مثنى القواسم مسرحية سراب، أفضل ممثل ياسين الدليمي دور ثاني.

0: تثاؤب المساء الإمارات جوات تمثيل نساء أفضل ممثل دور أول مناصفة لينا فاعور مسرحية المعبر فلسطين وفاطمة الشروقي مسرحية بداية جدار البحرين أفضل ممثل دور ثاني غزوان لبيب مسرحية زهور مسنسية السودان أفضل إخراج محمد الجميري مسرحية بلا جدار البحرين يعني بتوقع إني قرأت لك إياهم كلهم
1: الله يعطيك العافية
2: حتى قرأتهم سريعا يعني الله يعطيك العافية
0: حبيبي أستاذ
2: طيب.
0: كمان ما ننسى المكرمين أستاذ درغام يبدو أنك أنت نسيت تسألني
2: لا ما إحنا في عندنا الحلقة طويلة
0: معناته مش قايلهم إلا ما بديش أقولهم
2: بس قاعد تقولهم هسه
0: لا بس تسألني عنهم
2: طيب خلاص أوكي خلينا ننتقل خلاص السؤال الآخر المكرمين
0: يعني خليها تكون مفاجأة للجمهور كمان
2: حلو طيب بننتقل أيضا للأستاذ محمود الجراح الآن يعني ما شاء الله عندنا في الأردن مهرجانات وطاقات كبيرة يعني وأنت كان لك بصمات واضحة في إخراج الفعاليات أيضا في مهرجانات غير مهرجانات المسرحية في مهرجانات نقول مهرجانات موسيقية وثقافية وأنت يعني أخرجت هذا النوع أيضا من المهرجانات نقول شو اللي بتحتاجه خشبة المسرح عشان تصل إلى جمهور أكبر أو يعني شريحة أكبر من الجمهور هل إحنا بحاجة إلى شيء يعني في تحدي
1: إحنا الصراحة يعني في تحديدا في مسرح الطفل منعيش في واقع غير مريح نهائيا تماما أنا كمخرج مسرحي بقدم نص لوزارة الثقافة هذا النص يتم الموافقة عليه بتشاهده لجنة اللجنة بتشاهده بنقعد 3 أو 4 شهور نشتغل فيه ممثلين ديكور أزياء إضاءة لأنه مسرح الطفل يعني مسرح شامل وكامل منيجي احنا بنقدم العرض واحد في المهرجان وبعد ذلك ما في دعم حتى يستمر هاي العروض على مدار العام يعني احنا بنشتغل على المسرحية 4-5 شهور مباشرة احنا عرضنا العرض الاول في العاصمة في عمان في المركز الثقافي بعد هيك خلص تطوى صفحة هذه المسرحية لانه قلت الدعم ضعف التمويل المخصص للانتاج يعني انا بنتج المسرحية
2: طبعا هو مكسب انك تعرض عروض اخرى يعني حتى
1: ما في تمويل
2: للجهة الراعية لما تقول لك انت اعطيناك دعم لهذا العمل وصرنا دافعين عليه مبلغ وقدره فنكسبه في مثلا
1: هو هذا دعم انتاج غير مخصص للعروض دعم الانتاج اجار ممثلين ازياء ديكور اضاءه موسيقى هو دعم انتاج وليس عروض بعد ما تخلص انتاج هذا العمل يحفظ لا
2: مثلا انت نفسك بدك تدور على عروض
1: حدا يشتري احنا ما في عندنا دعم يعني اليوم انا راجعت انا والاستاذ محمود عضو امين عام وزاره الثقافه حتى نقول له احنا في عندنا مسرحيه بدنا نعرضها
0: صحيح
1: يعني احنا اليوم راجعنا امين عام وزاره الثقافه قلنا يا عطوفه الامين احنا عندنا عمل مسرحي في اربد وجمهور واطفال اربد متشوقين يشوفوا هذا العمل قال انا ما بوعدكم لانه ما في دعم
2: طب الان يعني لو المسرح الطفل نقول ولا يعني بس هيك سؤال لو مثلا انت حجزت مسرح وعرضت بتذاكر هل بيجي ناس اطفال يحضروا
1: عن طريق المدارس والمدارس بدك موافقات وبدك مواعيد وبدك ترتيبات يعني المسرح بحاجه الى دعم مسرح الطفل بحاجه الى لانه مش كل طلاب المدرسه 1000 طالب بيقدر يحضروا مسرحيه ممكن يدفع دينار ثمن بطاقه 100 او 120 بضل 850 طالب ما شاهدوا المسرحيه المسرح يتسع للجميع يتسع لجميع الطلاب يتسع لجميع الأهالي إحنا مشكلتنا من خلص العمل المسرحي بعد انتهاءه فورا ينتهي العمل لأنه ما في دعم مخصص للعروض هو للإنتاج الإنتاج خلص أنت بعدين ما في في عندنا كمان ارتفاع التكاليف يعني مثل الأستاذ محمود ممثل محترف الأستاذ أحمد الأستاذ خالد الممثلين الأستاذ سهى ممثلين محترفين يعني بيعتاشوا من خلال هذا المسرح
0: صحيح.
1: ما بيقدر يجي يقدم عروض مجانية
0: 100%
2: لذلك وجود مخرجين المسرح عم بيجاوروا الأطفال اللي يجيبوا له يعملوا المسرحية
0: يعني
2: أطفال
0: مشان
2: يوفر مثلا
1: هو مش
2: المخرجين وفر. المحترفين الممثلين المحترفين اللي فعلا بده
0: فلوس بده يعيش
1: والعروض توصل للمحافظات ممكن يعني أنا ابن مدينة إربد العرض واحد فقط قدم في الصيف من خلال وزارة الثقافة لأطفال إربد فيها 700,000 طفل عرض واحد
2: يعني العروض كلها تتجمع في عمان
1: حتى في عمان حتى ضعيفة في عمان الآن مثلا عندنا مسرحية مهرجان صيف الأردن مهرجان صيف الأردن استثنى جميع المخرجين المسرحيين المحترفين في الأردن بقول لك أنا ما بدي عروض مخرجين إيش بدك بده عروض مسرح هو لأنه أقل تكلفة لأنه صار الهدف ربحي حتى من الشركات اللي بتأخذ عطاءات عروض المسرح الطفل يعني الآن في 10 أسابيع في المحافظات مهرجان صيف الأردن استثنينا تماما في الاستقلال وفي صيف الأردن من خلال 13 فعالية على في المحافظات، يعني بحدود 100 عرض مسرحي أخذهم من أشخاص غير محترفين.
2: طب الآن مسرحية الطفل، بتحس أن الطفل بيستمتع لما يكون ممثلين فيها كبار ولا يكونوا أطفال؟
1: المسرح مسرح، الأداء الطفل ذكي، أقنعوا الطفل، أقنعوا كبير، أقنعوا المسرح مسرح، يعني اللي بيأدي دوره بيستمتع فيه الطفل، هو ما بتفرق معه مين الشخصية، بهم الطفل يشوف شخصية ينسجم معها، والتشويق، الإثارة، الإضاءة، الصوت، كل هاي الأشياء المؤثرات كلها بتغرز. والله أنا شاهدت مسرحية وأنا صف خامس، أقسم بالله لليوم بعد 40 سنة ما نسيتها،
3: يعني
1: والله أنا حافظ حركة الممثلين وحركة الفاس وحركة الشجرة، والله لحد اليوم أنا حبيت المسرح من خلاله.
2: فعلا إحنا بتعرف المسرحيات اللي حضرناها في المدرسة، حضرنا بعديها كثير، لكن إحنا بنتذكر
1: والله أنا روحت حضرتها وكانت بعد الدوام المدرسي. والله حركة الممثلين على خشبة المسرح، حركة الفأس، حركة الممثلين مع الغناء، أنا لحد الآن حافظها بعد 40 سنة.
2: حاولت تعيدها في مسرحية من مسرحياتك؟
1: والله ما قدرت، لأنه إلها متعة، إلها متعة عجيبة،
2: عشانها مخزونة في ذاكرتك،
1: إلها متعة عجيبة. أضف
3: إلى ذلك مسرح الدمى أستاذ محمود،
1: متعة عجيبة مسرح الدمى. يعني في غياب استراتيجية وطنية كبيرة لمسرح الطفل. المسرح مهم، والله احنا مهمشين، احنا انا مش مخرج مسرحي، انا من 26 سنة والله العظيم، والله انه انت يعني انت مهمش الان، اللي باخذ دورك غير اكاديمي، باخذ دورك، والمخرج يعني الان من شروط نقابة الفنانين للمخرج يكون اكاديمي،
2: اكاديمي طبعا. يعني بيشارك في مسابقات، لا يجب ان يكون مخرجا اكاديميا.
1: بس الان مثلا صيف الاردن 100 عرض،
2: هاي
1: 100 عرض، 100 عرض انت الان تستثنى منهم، ليش؟ لانه ما بيعطيك اجر كفنان، انت بتطلب اجر معين ما بيدفع لك اياه، هو صار الهدف.
2: نعم هو مكلف المسرح. نعم
1: مكلف.
3: نعم نعم. بعدين هاي مسؤولية النقابة الآن إنها تحد من هاي المواضيع للأمان.
1: في يعني
2: في المهرجانات اللي تابعة للوزارة أو تابعة للجهات الرسمية، في تعرف الشروط أن يكون مخرجا أكاديميا والمال
3: عضو. صحيح أنا بحكي عن صيف الأردن.
1: صيف الأردن الاستقلال. نعم. وهاي كمان تكلفتها عالية، يعني الآن تكلفة العرض على المحافظة لا يكل عن 10,000 دينار في اليوم. صحيح. نعم. أنت تيجي مسرحية طفل ما تقدر تدفع لها 500-600 دينار، بدك عرض طفل ب100 دينار، ما بزبط.
3: ما بزبط طبعا.
1: الآن اختزل مسرح الطفل بالدمى، على فكرة الآن بفكر الطفل في الأردن المسرح التوفيق. المسرح هو ميكي ماوس، بفكر المسرح سبونج بوب، هو الآن الكرنفال للشخصيات الكرتونية، الطفل عندنا والأهالي بفكروها هو هذا مسرح الطفل. انت الان بتروح على مدرسة تقول لهم انا عندي مسرحية اطفال، بقول لك انا ما بدي سبونج بوب، انا ما بدي دب الباندا، مش هذا المسرح. الآن غير المختصين المنتشرين في المهرجانات المحلية أساءوا لمسرح الطفل، لأنه أبعدوا المختص وجابوا الهاوي مكانه.
2: نعم نعم جميل. طيب نأخذ فاصل أستاذ محمد ونعود مع ضيوفنا في هذا الليل.

0: شكرا. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في برنامج سهرة فنية، وضيوفنا في هذه الليلة الأستاذ محمود الجراح والأستاذ محمود البطاينة. بنعود معك أستاذ محمود وأجينا دور المكرمين. أنت قلت من المكرمين. نعم، المكرمين من كان معكم في هذا المهرجان؟
1: يعني كان معنا
0: من المكرمين.
1: نعم، من المكرمين. يعني كان معنا الفنان والنجم الأستاذ ساري الأسعد من الأردن.
0: نعم.
1: والفنان المصري الكبير علاء مرسي. وجهنا دعوة للفنان المصري الكبير محمد هنيدي، لكن لظروف يعني عنده عائلي ما قدر يجي، ولكن هو بالبداية أبدا موافقة، لكن الظرف العائلي منعه يعني.
0: نعم.
1: طبعا احنا كل سنه بنكرم،
0: يعتبر من المكرمين
1: يعني. يعتبر من المكرمين. نعم. احنا كل سنه بكون عندنا من مكرم لاثنين، احيانا نوصلهم لثلاث، لانه مشان يعني التكريم ما يفقد بريقه يعني. نعم. ما بصير تكرم خمسه وسته بالحاله هاي، بصير التكريم.
0: نعم. والجميل انتم عم تكرموا يعني قامات من الدول العربيه، من ليس من الاردن فقط.
1: طبعا يعني احنا مش من الاردن بس، احنا ماخذين على عاتقنا انه كل سنه نجيب لنا مكرم او مكرمين من الدول العربيه، لكن بما يتناسب مع الظروف. بتعرف انت المكرم زي هيك بده قاومة معينة، بده تودي له تيكت، بده يكون له سيارة تنقله ويجيبه. هاي الأشياء صعبة تحقيقها يعني.
0: نعم.
1: تحقيقها، لأنه إذا بدك سيارة إما بدك تستأجرها أو بدك تلجأ للجهات الرسمية من وزارة من ما بعرف.
0: نعم. نعم.
1: يا سلام، عاد يلا جيب سيارة.
0: نعم. طيب، مهرجان عشية الطقوس في البتراء طبعا التقت فيه نقول ثقافات متعددة من الأردن والدول العربية. يعني الطقس المسرحي هو لغة عالمية مشتركة تفهمها كل الشعوب دون الحاجة إلى ترجمة والكلمات. هذه الطقوس المسرحية يعني أنت تحكي عنها بشكل أكبر، وكيف يعني كونها كيف تكون عالمية هذه الطقوس؟
1: شوفوا يعني شو الطقس المسرحي. لو بدنا نيجي نعرف الطقس المسرحي، الطقس المسرحي هو العادات والتقاليد.
0: نعم.
1: وسلوكيات البشر.
0: نعم.
1: الآن أنا أقول عادات تقاليات سلوكيات البشر، أنا بقدر أفهمها من خلال الإيماء.
0: نعم.
1: من خلال الحركة.
0: ممكن تعمل يعني مسرحية بدون كلام يعني.
1: بدون كلام. نعم. طبعا. نعم. يعني عندنا السودانيين
0: بانتومايم هاي والأشياء
1: بالبانتومايم.
0: نعم. نعم.
1: السودانيين قدموا عندنا مسرحية اسمها زهور منسية.
0: نعم.
1: بتعرف اللغة السودانية أحيانا صعبة علينا. صعب. بالأردن.
0: نعم.
1: لكن قدموا عرض تفاعلي وعرض طقسي، رقص جذب الجمهور أكثر من العروض اللي بيها حوار. يعني أنا شخصيا لو تسألني أنا مش مع فكرة العرض اللي كله ثرثر وقتلني وذبحني وبالأخير بموت الممثل مشان نصفق له. أنا مش مع

0: احنا عملنا يعني عروض يكون فيها نوع من الطقس، والطقس لغه عالميه زي ما حكيت.
1: نعم. يعني انت عم تحكي عن نقول المسرحيه كلها ثرثره. خلينا ننتقل على موضوع اللي هو المون دراما.
0: المون دراما
1: هو بكون يعني ممثل وظل يحكي على هالمسرح، بده يعبي اذا معاه ساعه بده يعبي هالساعه كامله هو بالحركه وبالكلام. وانت قمت باعمال زي هذه، انت مثلت
0: انا مثلت الزبال لممدوح عدوان ويعني
1: وكانت ناجحه معك.
0: شوف يعني انا المون دراما بعتبره فن صعب وفن يعني ممكن انه يندثر في يوم من الايام.
2: خبره طويل.
1: بده محترف
0: يعني، بده محترف وبده
1: فيش معه حدا يدعمه لوحده.
0: فدائما يعني ممثل المونودراما بده يكون عنده لياقه بدنيه عاليه، بده يكون كمان في عنده ذهنيه عاليه. ذهنيه عاليه يعني سرعه بديهه بحيث انه يتكيف مع الموضوع، لانه هو ممكن انه يتعرض لعده مشاكل على المسرح، من انه واحد من الجمهور يطلع يرمي له كلمه يوتره، من انه مثلا سبوت الإضاءة يطفي عليه، من فلذلك هو يعني ما فيش ممثل معاه مساعد يشيل عنه. فالآن هو لازم يكون عنده لياقة بدنية يعني يكون كويس، مثلا واحد من الأشياء يكون عنده ذهنية عالية، كمان بده يكون مجتهد على نفسه، قاري النص ومشرحه فسيولوجيا وسايكولوجيا إلى آخره، بحيث أنه واصل لمرحلة أنه خلص أنا مونودراما وحيد.
1: أنا بدي أقول هسه محمود الجراح إذا طلع في عرض مونودراما وطلع خشب المسرح، كل هاي الشغلات اللي انت حكيت عنها، شيء يطفي واحد يحكي، شو اكثر شيء بكون مخوفك على المسرح تقول يا رب ما يصير معي؟
0: النسيان. انا بخاف من النسيان، لانه ما فيش حدا يشيل معك الجمله او واحد يعزز او
1: كذا. لكن لو طفى الضوء بتتصرف.
0: لو طفى الضوء بتصرف،
1: لو واحد حكى
0: الجمهور بتصرف.
1: انا
0: بخاف من فكره النسيان. وبعدين عروض المونودراما،
1: طب حتى لو نسيت ممكن تروح موضوع ثاني
0: احيانا، بس انت
1: تروح موضوع ثاني بتغير.
0: شوف النسيان
2: تركيز الانتباه مهم جدا في المونودراما.
1: اسمع، كثير من الممثلين اللي كانوا يرتجلوا على المسرح وبجوز تطلع حتى امرار اللي ارتجلها جديده
2: اجمل
1: من الجمله الاصليه تكون.
0: بس كارثه المونودراما انه انت ما بتنسى سطر، بجوز تنسى النص كامل. عارف ليش؟ لانه اذا نسيت سطر
1: مرتبط مع بعضه.
0: مرتبط مع بعضه، وهون النسيان اللي بخلي
2: الحاله. انت بتشتغل على حاله مسرحيه،
0: على حاله.
1: نعم. بتكون الكلام مرتبط على المشهد اللي بعده
0: على بعده. يعني تخيل انه انت نسيت جمله بالمسرح العادي، مثلا الثنائي او المسرح،
1: بردك زميلك
0: تتذكر اللي بعديها، يكون معك فرصه تتذكر. اما اذا نسيت ممكن تنسى وعاد تعال قطب هذيك الساعه، ما فيش يعني امل.
1: حلو، خلينا برضو في المسرح وننتقل ايضا مع الاستاذ محمود البطاينة. يا اهلا بك. المسرح يعني الان تحدثنا في المونودراما، لكن الان بجوز في المواضيع بتتعلق بخلال المسرح، في مواضيع تسليه بتكون من اجل الضحك، في مواضيع بتكون قضايا جاده، في مواضيع بتكون بجوز تطرح اسئله مصيريه، بجوز مواضيع بتطرح ظواهر. يعني محمود الجراح، ما اللون المسرحيه اللي بحب يتعامل معاه من هذه المواضيع، او ممكن الموضوع اخر اللي بحب يشتغل فيه
2: الان؟ المسرح لا يقف على واحد من المواضيع. الان ممكن العمل المسرحي ممكن يكون اكثر من مشهد.
1: لا يعني في ممثلين بيحب يشتغل كوميدي، بيقول لك انا بحب اشتغل الكوميدي.
2: هو ممكن في الكوميديا يجد نفسه، في التراجيدي يجد نفسه، في ممكن يجد نفسه في المسرح الجاد، في المسرح الطفل. المسرح متنوع، ولكن المسرح يحكم الابداع.
1: صحيح.
2: لا يحكم الموضوع، المسرح يحكم الابداع. في عنا بعض الممثلين الاردنيين في اي مكان انت حطيته، في مسرح جاد، في مسرح كوميدي، في مسرح طفل، بتحس الممثل موجود. بتحس النص المسرحي ايضا موجود، بتحس الجمهور المسرحي موجود. الجمهور متقبل لكل شيء بيقدم الممثل بطريقه صحيحه، النص المسرحي المتقن، الاخراج المتقن، العمل الجميل، ما حدا بيقول عنه مش جميل ايش ما كان نوعه، سواء كان جاد، تسليه، كوميدي، تراجيدي، المسرح الجميل الكل بتقبله. المسرح متقبل يعني عند الجمهور. مثلا انا في عندي كان احدى التجارب مسرحيه الكنز. انا مسرحيه الكنز كنت تجربه مسرحيه متخوف منها. يعني انا مش
1: أطفال
2: عارف
1: هذه.
2: مسرحيه اطفال. بدك تجعل الحكايه في المسرحيه قريبه من وجدان الطفل. انا متخوف النص، حسيته للاستاذ حسن ناجي من وجه له يعني من نحكي له مساء الخير، كنت متخوف من النص المسرحي، النص جامد. وفيه كمية غناء كبيرة، ممكن إنه الغناء يأثر على الأداء، الأداء يأثر على الغناء، ممكن الاستعراض يأخذ من التمثيل. الآن وحدة النغم في العمل المسرحي بتجذب الجمهور، بتجعل الموضوع متقبل. وحدة النغم اللي دائما احنا بنركز عليها في العمل المسرحي، لإيقاع العمل المسرحي، أداء الممثل، أداء الفريق. العمل المسرحي عمل هو عمل جماعي، يعني المسرح أبو الفنون.
1: No.
2: سمي أبو الفنون لأنه بيشمل كل شيء، يعني الممثل مهم، الإضاءة مهم، الديكور مهم، الأزياء مهمة، لأنه كل عناصر العمل المسرحي دائما لازم تكون موجودة أمام المشاهد. يعني دائما إحنا بنحاول كمخرجين، كممثلين، كفنيين، نقدم العمل المسرحي بأبهى حل أمام الجمهور حتى يستمتع. لأنه أرسطو بقول لك المسرح يجب أن يحتوي على أشياء اثنين، اللي هما المتعة والتعليم. يعني دائما هدف المسرح يكون ممتع ويكون فيه جانب تعليمي. فإمتى ما احتوى المسرح على التعليم والمتعة أظن إنها المسرحية ناجحة، بغض النظر عن إيش كان نوعها، تراجيدي أو كوميدي أو تراجيدي كوميدي أو جاد أو، يعني دائما المسرح اللي بيكون شغله صح بيكون هو جميل بالنسبة للجمهور.
1: نعم. طبعا الآن أنت درست المسرح يعني في الأردن ودرست في الخارج وعملت مسرحيات في الأردن أطفال، وعملت في الخارج يعني في كان عندك في الجنادرية أو في فيصل والمارد وغير المسرحيات في السعودية. نعم. عملتهم. هل تحس تفاعل الجمهور في الأردن أو في السعودية نفس التفاعل، ولا في مثلا هل هناك في فروق؟
2: الفروق في يعني في الأردن المسرح عندنا فيه كل الدعم، يعني الصراحة المسرح عندنا المسرح
1: احنا بتحكي عن دعم، نحكي عن دعم على الجمهور
2: تقبل. نعم. المسرح في السعودية دعم مفتوح
1: مفتوح. نعم.
2: الصراحة الجمهور عندنا هون احنا الجمهور موجه للأطفال، مثلا عندنا مسرح الطفل انا بشتغله موجه للطفل والعائلة.
1: نعم.
2: في السعودية موجه للطفل والعائلة، ولكن الجمهور انا مثلا كنت مثلا اجيب طلاب بدي اشتغل معهم مسرحية، اقول له وين انت شفت مسرحية؟ يقول والله انا حضرت مسرحية مثلا في النمسا.
1: حلو.
2: أنا رحت في الصيف مع أهلي على النمسا وشفت مسرحية. أنا رحت على أمريكا وشفت مسرح طفل في أمريكا. مطلع الشعب السعودي أو الطفل السعودي مطلع وثقافته أعلى من الطالب أو الطفل الموجود عندنا في الأردن صراحة.
3: طيب الآن أستاذ محمود يعني بدنا نعالج على النقطة هاي، الآن هي أكثر نضوجا، الآن لو جينا جبنا عرضنا مثلا مسرحية لسعودي ولجمهور سعودي ولجمهور أردني، هل إنه يعني بتكون عرض للتسلية ولا في بتعرض هذا العرض للتشريح؟
2: اللي تفاجأت فيه صراحة ذواق جدا الجمهور السعودي للمسرح، ذواق جدا جدا للمسرح، يعني مثل ذائقة الجمهور الأردني وممكن إنها تزيد ذائقة الجمهور وحبه للمسرح. يعني أستاذ محمود أنت كان في سوق عكاظ، كان أنا كنت أنا ماخذ على مدار شهر كامل عروض مسرحية فتيان عكاظ على 30 يوم، و30 يوم المسرح
1: فل. حل.
2: عائلات حل. عندهم ذائقة عالية للمسرح، أهل بلاغة وشعر
3: طبعا
2: الشعب السعودي.
3: طبعا نعم. من وجهنا نعم. تحية
2: نعم. واحلى تحية للشعب نعم. السعودي.
1: فاصل ونعود معكم أعزائي المستمعين.

0: شكرا، يعني فواصل جميل عم يختار لها محمد عبيدات، ذواق ذواق استاذ محمد، الله يعطيك العافيه.
1: الله يعطيه العافيه.
0: بنعود معكم اعزائي المستمعين ومع الاستاذ محمود الجراح، برضو نرجع لمهرجان الطقوس 19. خلينا نحكي الان بالمؤتمر الفكري، وكان هذا المؤتمر حول السرديه او يعني السرديه الاردنيه وتاريخ المسرح. نحكي عن هذا الموضوع، مين اللي تحدث فيه وشو المواضيع اللي انطرحت في هذا.
1: طبعا هو يعني من ضمن الفعاليات اللي كانت اللي هو المؤتمر الفكري السردي الأردني وتاريخ المسرح. أنا يعني برأيي أنه إلى جانب العروض المسرحية دائما المؤتمرات الفكرية والندوات الفكرية مهمة جدا،
0: مهمة طبعا،
1: هي تثري المشهد.
0: نعم.
1: تثري المشهد مهما كانت، فكان فعلا هاي المرة أنه أثرت المشهد.
0: نعم. لأنه ولا كان هاي بالذات جمهور نخبة، مش الكل بيجي يحضرها.
1: طبعا
0: يعني بيحضر المسرحية ناس غير اللي بيحضروها،
1: غير اللي بيحضروها.
2: جمهورها هاي طبعا.
1: هاي مهمة جدا، يعني بتعطي للمهرجان غلاف
2: جانب فكري،
1: بتعطي غلاف فكري وغلاف يعني رسمي.
0: نعم.
1: وغلاف محترم.
0: نعم.
1: يعني طبعا كل المهرجانات محترمة. كان معنا الدكتور أحمد الحسنات.
0: نعم.
1: وهو كان يعني يعني أنا يعني لما حضرت المؤتمر الفكري هذا والنقدي صنفت الأشخاص الموجودين بعلماء آثار، مثلا الدكتور أحمد

0: البتراء. من هاي القضايا انه مثلا مين الام هاي اللي عاشت تون، شو كانت دياناتهم؟ كان في عند الدكتور سليمان الفرجات ايجابي انه بقول لك هم يبلشوا وثنيين، بعدين ممكن صاروا مسيحيين، بعدين ممكن صاروا مسلمين، لانهم حسب هذا شو كانت
1: التسلسل. نعم.
0: شو يعني هو برضو يعني اضاف انه البتراء مش بس هاي البتراء اللي بتشوفوها ولا المغرب بتشوفها، ممكن يكون في بتراء ثاني ومدينه ثاني موجوده بالمكان كامل. يعني يعني حقيقه انا من الاشياء اللي استمتعت بها هذا المؤتمر الفكري، يعني الدكتور احمد الحسنات تحدث عن فكره تصريف المي، وهي شغلة طلعت يعني عظيمة جدا. يعني كيف تصريف المي؟ في عين موسى موجودة بالبتراء كانت تصل منها مواسير، هاي المواسير تصل للوادي وبعدين المي تطلع للجبل. طيب شو
1: قوة الدفع؟
0: قوة الدفع،
1: شو هي قوة الدفع؟
0: وانه المواسير جوا هاي والأدوات اللي كانت حلزونية مثل سبطانة المسدس، فهي تصل بالطريقة هاي تصير قوة الدفع، وهي واحد من خلطها عاد هاي بالدنيا سبعة طبعا
1: بدون ماكينات،
0: بدون ماكينات بدون مواتير وبدون فاتورة مي طبعا.
1: حلو.
0: أهم شيء
1: بدون كهرباء تدفع فاتورة كهرباء.
0: هاي المؤتمر النقدي وموضوع السردية الأردنية، احنا الآن يعني في كمان أنا بدي أقول شيء ثاني مهم، إنه الأنباط والبتراء لازم نشتغل على شغلة مهمة جدا، إنه أولا احنا ما نظل نقول بس الانباط، لازم نقول الاردنيين القدماء، مثل المصريين لما بيقولوا عن الاهرامات بيقولوا المصريين القدماء.
1: المصريين القدماء.
0: اثنين، احنا ما فكره السرديه، السرديه مي ثرثره يا جماعه، ولا عمل اردني درامي يوري للعالم وللناس عن البتراء، ما لنا مسلسلات.
1: نعم.
0: يعني هاي مشكله، يعني احنا نظل نقول السرديه السرديه السرديه، بيطلع واحد بسولف فين وبنزهق ومن مل ومننام، بينما لو في عمل درامي بجسد شو الأنباط، تخيل عندنا واحد من عجائب الدنيا السبعة ولا عمل درامي عنها. لو روحنا مثلا بدي أعطيك مثلا سوريا على سبيل المثال، سوريا كان عندهم سردية مهمة اللي هي مثل فكرة الأعمال الشامية، تحدثت عن العادات والتقاليد ومقاومة الاستعمار وباب الحارة، صارت فعلا أيقونة. يعني هاي الأشياء المهمة. إحنا لا نظل نقول
1: فينا يعني مسلسل لم يعرض بعد اللي هو شارع طلال، يعني هذا يوثق
0: أكيد بس الآن من يا يعرض
1: لفترة طويلة من تاريخ
0: من تاريخ بس من يا يعرض وينه يلا.
1: نعم الآن وقته.
0: الآن وقته.
1: نعم يعني جميل إن شاء الله إنه نرى مثلت فيه أنت هذا المسلسل.
0: والله أنا اعتذرت لأنه ما عجبنيش الدور بصراحة.
1: الدور.
0: يعني كان يتحدث عن تاريخ الأردن وأعطوني تاجر مخدرات، يعني ما حبيتش الموضوع.
1: طب هو تمثيل يعني. يعني في حدا بده يمثل يجسد هذه الشخصية.
0: شوف تقول لك شغلة، إذا كنت أنت في ملحمة وطنية بكون ملحمة وطنية.
1: نعم.
0: يعني. وأنت ابن البلد وبتحب البلد بكون عندك دافع من الداخل إنك تجسد أحد الشخصيات هاي أو أحد الأحداث. أما أنت تكون يعني ضمن هالملحمة الوطنية وانك انت تاجر مخدرات، ما يعني ما حبيتش الموضوع.
1: نعم بس ما هو انت بتحكي كذا كان نقول كعمل، فلازم واحد يؤدي هذا الدور
0: اكيد.
1: يعني ف
0: بس مش
1: انا. ايوه مش جميل. طب بدي اسالك في هذا الموضوع، انت مثلت ادوار كثيره، هل في دور من الادوار اللي انت مثلتها وانت تمثله حسيت انه بيمثل شخصيتك الحقيقيه؟
0: وللاسف الشديد ولا في مخرج او كاتب قدر انه يعني يتعرف على شخصيتي الحقيقيه.
1: لا هو مش حيكتب لك يعني، بس بقول وانت تمثل قلت والله يا سلام هذا يعني هذا فعلا انا هيك انا شخصيتي.
0: ولا دور منهم
1: ما جاكش ولا دور.
0: يعني مثلا تخيل بالمشرف انا اكون الدور ازعر وعمل مشكله، ما عمري ما كنت ازعر. مثلا بتل السنتيان كنت عباره عن حرامي، عمرني ما كنت حرامي. في مسلسل وعمر ما في دور شيخ، عمرني ما كنت شيخ اصلا، ما بحبش المهنه هيك.
1: طب انت حياتنا لا حرامي ولا شيخ ولا
0: شو انا بحب. انا بحب دور يعني انا لغايه الان بطمح بدور كوميدي، بس بشرط انه الكاتب يكون يعرفني وقاعد معي.
1: طب اكتب انت.
0: والله انا عندي الفكره وعندي الاشياء، لكن مين يتبناها؟ من هون المشكله.
1: بدك مول،
0: بدك برضه بدك مصاري يعني للموضوع. يعني انا كثير انعرض. يعني انا بزمانات اشتغلت مع الاستاذ موسى حجازين عمل اسمه ابتسم.
1: اي الاستاذ محمد عبيدات بقول لك انا بنتجك. هي
0: على راسي يا سيدي كل احترام. اشتغلت مع الاستاذ
1: بس بده شو اسمه بده يجيب اللي دفعه. برد راس ماله ولا بردش راس ماله
0: يا سيدي؟ هو يكتب وينتج علي اذا ما رجعوا.
1: خلاص ايش
0: يعني انا بعض مرات بقدم محتويات رقميه على الفيسبوك وفيديوهات وكذا، بتلاقي رواج كبير بقول لك يشتغل كوميدي
1: عليها مشاهدات اكثر من المسلسل.
0: اكثر من المسلسل
1: صح. فالناس تعمل شخصيه كوميديه
0: بالضبط
1: اللي هي تاريخيه.
0: نفيليوس.
1: ايش مسميها؟
0: نفيليوس.
1: نفيليوس
2: على وزن
0: اسخيليوس. لها على وزن اسخيليوس وكسيسيوس. هاي بس هي يعني احنا بتعرف العشائر الاردنيه أفخر.

0: فانا عشيرتي بني نفل، فرحت سميت هاي نفيلوس انه يعني حتى ما حداش يزعل علي، يعني انا حرني وعشيرتي، لانه بتعرف المنتقدين كثير، فرحت سميتها نفيلوس. على ليش؟ لان انا مثلت مشروع تخرج، مشروع تخرج لليرموك، وكان الدور فانتازي والى اخره، فاخذت الموضوع، صرت ابسخيليوس اكسيسيوس وكذا، فقلت بدي اسوي شيء اسمه نفيلوس.
1: طب هذا لو عملتها في المسرحيه بتنجح فكره او مسلسل؟
0: انا عندي الارضيه الكامله انها تنجح، بس بدي مين
1: الشخصيه هذه؟ الشخصيه احيانا على فكره شخصيه معينه، مثلا الان شخصيه العم غافل عملها في مسرحيه ونجحت واستمرت.
0: واستمرت
1: نعم.
0: انا مستعد.
1: شخصيات بنقول عربيه، غوار لما عمل غوار ضربت مع ابو عنتر،
2: محمود قضايا مجتمعيه، فبتنجح القضايا المجتمعيه.
0: قضية
2: بعيشها المجتمع يوميا، اللي بيحكي الأستاذ محمود فيه قضية بعيشها المجتمع يوميا فبتنجح.
0: بعدين احنا صار عندنا يعني بيضحكوا علينا بالمثل القائل انه الابداع يخرج من رحم المعاناة. لا بطلناها، ما في من رحم المعاناة الان، احنا بدنا نعيش، صار عمرنا 50 سنة.
1: جميل. طيب ننتقل ايضا للأستاذ محمود البطايني، الله يعطيك العافية. الان بقول إنه المخرج هو القائد الخفي للأوركسترا اللي على المسرح، الأوركسترا البشرية طبعا مش الأوركسترا الموسيقية. الآن يعني هاي الطاقات اللي عند كل واحد من هذول العاملين على المسرح بده يطلعها من المخرج
2: طبعا.
1: ففي مخرجين بتلاقيهم مثلا شخصيته شديد بتزمت، بده النص كما هو حرفيا، بده الحركة كما هي. في ناس فيه متساهل. صح. محمود الجراح الآن من أي نوع من هذا المخرجين؟ كيف يستخرج طاقات الممثلين؟ يعني المخرجين بيحبوا يشتغلوا معك ولا بيشردوا منك؟
2: شوف الأستاذ الرغام، الإخراج يعني مش سهل انك تكون مخرج.
1: طريقة، هذا طريقة لكل شيخ طريقة. لكل شيخ طريقة.
2: لكن طبعا هو شغف قبل ما يكون مهنة. هو شغل الإخراج شغف قبل ما يكون مهنة. كل عمل له تحدياته، كل عمل أنت بتقدمه على خشبة المسرح، كل نص يحتاج لرؤية خاصة. أصعب ما في الإخراج هو تحويل النص المكتوب إلى شيء نابض على خشبة المسرح.
1: نعم.
2: التعامل مع الممثلين، التعامل مع الديكور،
1: دراماتورج هي نسموها دراماتورج.
2: دراماتورج.
1: نعم.
2: التعامل مع الإضاءة، مع الموسيقى، مع الإيقاع، بده جهد.
1: نعم.
2: بده جهد، بده يعني دقة كبيرة. يعني الأستاذ محمود ممثل، المخرج بيكون دقيق جدا في ملاحظته، لأنه الآن أي شيء بيأديه محمود على خشبة المسرح هو محسوب على المخرج، لأنه المخرج اللي مراقب للعمل، فبيكون ملاحظة المخرج دقيقة جدا للأداء على خشبة المسرح. أحيانا تكون الظروف صعبة، صراحة العمل المسرحي ظروفه صعبة، فبتكون هون في حالة من التوتر عند المخرج وعند فريق العمل، مش هو المخرج هو طبعه. أحيانا ممكن أنت تشوف واحد سهل جدا ولكن صعب في العمل المسرحي، لأنه بده عمله يطلع بأجمل صورة. يعني هو مش هو شخصية المخرج هو سهل ولا صعب، لا، هو طبيعة العمل المسرحي بيحتاج إلى جهد كبير من جميع العاملين، بيحتاج إلى دقة. من هون بيجي الصرامة في العمل المسرحي. الإنسان يعني المخرج لازم يكون صارم. في تحديات كثير بتواجه العمل المسرحي، في تعب، بس هو تعب ممتع. يعني انت الان بتروح والعمل بيعيش معك في البيت، والله احيانا وانت نايم بتصير تحرك ممثلين، وانت صاحي بتحرك ممثلين، وانت هون بدي ادخل موسيقى، وهون بدي اطلع حاضر، ها بدي ادخل، كانك انت عالم بتعيشه. هو الان عالم خيالي انت بتعيشه في مخيلتك، بدك تقدمه للجمهور باجمل صوره. ومن هون بتبلش التحديات، هي تحديات يعني داخل، يعني نفس المخرج بده يطلعها للجمهور بعد ما يقدم العمل وينجح هو وممثلينه هو وفريقه، بيكون هون قمه النجاح. لانه كل ما كان المخرج جدي في عمله، كل ما كان العمل لاقى نجاح على خشبه المسرح.
1: جميل. طب الآن الدراماتورج يعني وهو نقول ما بين النص وما بين المخرج،
2: المخرج
1: يعني نعم. هل أنت بتفضل أن يكون المخرج نفسه هو الدراماتورج، ولا تفضل يكون شخص آخر؟
2: هو شخص آخر دائما
1: يكون أفضل، يكون شخص
2: طبعا غير. دائما نعم. توزيع الأدوار ودائما توزيع الحمل، دائما وزع الحمل في العمل المسرحي. الآن إحنا في عندنا مشكلة في المسرح، الآن المخرج بده يكتب النص هو، وأحيانا بده يمثل هو، وأحيانا بده يخرج هو، وأحيانا إضاءة. يعني الآن مثلا بتلقى بتقرأ على البوستر تاع المسرحية 10 أسماء للمخرج،
1: سينوغرافيا
2: واخراج ما عاد المسرح عمل جماعي، صار عمل المخرج. واذا صار العمل المسرحي عمل المخرج ما حقق المسرح غايته من العمل الجماعي. يعني انا برجع بعيد لك، سمي ابو الفنون لانه بيحتوي على كل الفنون، بدي موسيقي يشتغل.

0: دي. وفي تدخلات من المخرجين في عمل الموسيقى، في عمل يعني بيطلع بيمثل هو، وبتقول للممثل قل ما قلدني مثل ما انا ما سويت. طب وين
1: صح
0: حس الممثل؟ وين
1: صح
0: دور
1: صحيح
0: الممثل؟ وين يعني احنا دا قاعد احنا عندنا المخرج بيكون ديكتاتور، اي مخرج بيكون ديكتاتور في عمله، فهو العمل راح يكون مش صح.
1: جميل. احنا ساعة ونص مرت سريعا بوجودكم، يعني دردشنا و
0: استمتعنا.
1: يعني وكان في ايضا مواضيع اخرى كان لازم ندردش فيها، بس يعني ان شاء الله نكون هيك حكينا
0: الله
1: في
0: يعطيك العافية.
1: بعض الامور المهمة. في نهاية هذا اللقاء نشكر طبعا زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، طبعا الأستاذ محمد عبيدات من الهندسة الصوتية،
0: الله يعطيك
1: وإسماعيل
0: العافية.
1: نجار من المراقبة الرئيسة. أيضا بنرحب مرة أخرى بضيوفنا، أنا ما بقول بنودع، بنرحب
0: الله
1: بضيوفنا
0: يسعدك
1: اللي كانوا معنا، الفنان الكوميدي الرائع محمود الجراح، وإن شاء الله نلاقي لك هيك يوم دور
0: إن شاء الله.
1: كوميدي
0: والله يا ريت
1: وشخصية
0: والله
1: نفيس
0: حبيبي
1: هاي تنشهر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وأيضا فناننا الرائع المخرج الأستاذ محمود البطايني، شكرا لحضوركم
0: كل الاحترام.
1: مرة
2: طبعا استاذ درغام ما بدي انسى، في معي وصية زوجتي قالت لي وجه لي تحية لانها شاركتني بطقوس، فانا بوجه تحية لزوجتي رولا بني هاني، لانه اذا ما وجهت لهاش تصير مشكلة.
1: لا لا بنوجه لها كلنا طبعا تحية،
0: كل التحية رولا بني هاني، كل لله تحية، كل التحايا.
1: يا هلا بيك،
0: الله يعطيك العافية.
1: وطبعا الف مبروك لكل، يعني ايضا نقول ناجحين في التوجيه، لسه الحفلات لغاية الان.
0: طبعا ان شاء الله يا سيدي الله
2: يوفقك. معبي الحارة عندنا
1: والله،
2: يعني
1: احنا كلهم كلهم في واحد، يعني بعت على الفيسبوك مالك، ايضا مالك زيتون الف مبروك النجاح بالتوجيهي، ومين كمان محمد عبيدات ناجح بالتوجيهي، خلاص اوكي.
2: وفي انا بدي ابارك لابن القرابة الي، يعني هذا وحيد لاهله فعلا نجح وبيض وجوهنا علاء الجراح، يعني احنا برضو بنبارك له.
1: مبارك، الف مبروك، الف مبروك لكل الناجحين طبعا في التوجيه، وان شاء الله من نجاح نجاح. والتخرج الان ايضا الفرحة هي في الشوارع كلها، تخرج ونجاح
2: طبعا يا ريت الفرح يظل ببلادنا
0: ان شاء الله.
1: في نهايه هذا اللقاء طبعا نشكركم جميعا اعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وهذه تحياتي انا درغام بوشناقه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. وأعرب رؤساء الشركات التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجال الروبوتات وحلول التوصيل الذكية عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جينلي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، ما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت مرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القطاع واصل أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية. وأضاف الجغبير:
1: ارتفعت القيمة المضافة الصناعية من نحو 8 مليار، هاي أرقام جدا مهمة، في عام 2020 كانت القيمة المضافة 8 مليار إلى قرابة 10 مليار في عام 25، بنمو تجاوز 23%، فيما تسهم الصناعة اليوم بصورة مباشرة نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الصادرات، فقد كانت واحدة من أبرز قصص التحول خلال هذه المرحلة، إذ ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.7 مليار في عام 2020 إلى قرابة 10 مليار في عام 25.
0: استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إلى أرض المهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقا لأعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادرا طبيا وإداريا من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمة والقدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجال تأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية ولا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، بما فيها العمالة المنزلية قبل 30 من أيلول المقبل. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي قررها مجلس الوزراء بدأت في شهر حزيران الماضي وتنتهي نهاية الشهر المقبل، ونوه إلى أن فرق التفتيش في الوزارة كثفت جولات تفتيشية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها. وأوضح الزيود أن أي عامل غير أردني مخالف بمن فيهم العاملون في المنازل ما لم يقم صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون سيتم وضع إشارة تسفير للعامل المخالف على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل. شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي بدعم من الحكومة الهولندية. الناطق الإعلامي باسم البلدية كمال شاب تحدث لمندوبتنا مي العايد.
2: شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسيب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي والمقدم بمنحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 10 مليون يورو. وأكد مدير الخدمات العامة في بلدية جرش الكبرى السيد محمد حوامده أن البلدية شريك استراتيجي للمشروع وأن البلدية قدمت وستقدم كل الدعم لهذا المشروع. وقد حضر إطلاق المشروع السفيرة الهولندية في عمان ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد عبدات من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفا، لكنه كان موقفا، ولم تكن القصيدة غزلا، لكنها كانت طريقا يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم يكن جواب عبد المنعم دفاعا عن نفس، بل امتحان لغة أمام صاحبها. فهنا في هذا القصر لا تقاس المواقف بارتفاع الصوت، بل بقدرة الكلمة على أن تبقى واقفة حين تهدأ النفوس.

0: أذان صاغية يا عبد المنعم.
1: سألتني القوم عن أهل الطرابيش، يا سيد القول في صوغ وتنقيش، وصغت شعرك في الأخلاق موعظة، وكنت عبدك موضوع التحاريش. يا سيدي والرضا من سيدي أملي، هذه الدعابة من أقصى النغاريش. قوم الطرابيش مع قوم الخرابيش، لك الفداء بلا صدع وتخريش. ألست أنت الذي في كل منزلة لك المهابة في أمر وتفنيش؟

0: هكذا تطوى الخلافات عند الملك المؤسس، سنة حكم، لا كاسر ولا مكسور، فقط رجال يخرجون من الامتحان أخف مما دخلوا وأثقل مسؤولية.
1: لنفسك اسأل إذا ما رمت مسألة، الحق أبلج، ليس الحق في الريش، والعذر عند كرام الناس مسألة لها قبول، فلا أرضاك من بيشي. أنا الذي منك نفسي غذيت ودمي، وما لقلبي ومن نعماكم ريشي، ما زلت منتسبا للعرش أخدمه، فكيف أصبح من قوم الحنانيش؟
2: لا شك عندنا في ولائك يا عبد المنعم، لكن الرجال الثقات هم من يفوزون بالامتحان حين يختبرهم الوطن. وفقك الله في عملك الجديد.
1: بارك الله فيك يا مولاي.

0: وحين يستقر الداخل يلتفت الملك إلى الخارج، فالسياسة عنده لا تدار دفعة واحدة بل طبقة بعد طبقة، كما ينظم العقد حجراً حجراً كي لا ينفرط.
1: أمرك يا سيدي.
2: اسمع يا عجاج، أطلب الشيخ حمزة من بيته وليأتي على وجه السرعة.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: في هذا المجلس تدخل السياسة من باب الشعر، ويختبر الموقف بالوزن قبل البيان، فالملك يعرف أن من لا يضبط إيقاع اللغة يعجز عن ضبط إيقاع البلاد.
2: أين الشيخ حمزة يا عجاج؟ هل وصل؟
4: أنا هنا يا جلالة الملك.
2: أدخل يا شيخ حمزة، أريدك أن تكون موجوداً معي في مقابلة الوزير اللبناني كميل شمعون.
4: أمرك يا جلالة الملك.
2: تعرف جيداً أن هذا الرجل من مؤيدي الوحدة بين أقطار الشام، ويقف موقفاً شجاعاً من آراء شكر القوتلي، وهو يقدر عالياً ما نقوم به.
4: أعرف تماماً يا سيدي.

0: تتعاقب الأصوات، لكن النغمة واحدة، ليس تنافساً بل اصطفاف حول معنى وحول رجل جعل من الكلمة مجلساً ومن المجلس دولة.
1: هل جاء كميل شمعون؟ لقد تأخر كثيراً.
2: لا يا سيدي، لم يأتي بعد.
1: إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: شمعون جاس خلال الأرض أرجاء.
3: جميل، ها قد اكتمل البيت. شمعون جاس خلال الأرض أرجاء. إن جاء جاء وإن لم يأتي لا جاء.
2: أراه مرتحلا دوما أخا سفر، يا ليت بالبحر أمواجا وأنواء.
1: إن كان لبنان حقا مثلنا عرب، إن الحقيقة لا دعوى وأسماء.

0: وحين امتد الشعر إلى السياسة والسياسة إلى الأخلاق، لم يكن ذلك طرفا لغويا بل أسلوب حكم. فمن تربى على الكلمة أحسن حمل الأمانة.
1: حتى الضيف الذي تأخر لم يكن خارج السياق، فالوقت عند الملك امتحان آخر، والانتظار جزء من المعنى.
0: وهكذا تمضي الحكاية، لا صراخ لا إقصاء، بل ترتيب هادئ للرجال، كما ترتب الأبيات في قصيدة تعرف وزنها.
2: دعونا نوجه النظم إلى غير هذه الناحية.
3: نحن بأمرك.
2: سقت سحائب صيف أرضهم كرم، سحاً وسكباً وتهطالاً وأنداءاً.
3: جاد الإله وقد روى الوهاد بها، فاخضرت الأرض فازدانت كما شاء.
4: لتنظم الأرض بالخيرات نامية، خيرات عاهلنا صبحاً وإعشاء. أيحسب الفكر مني أن تجاريه وهو المحلى عبارات وإنشاء؟ أين الضعيف ويرجو منه معذرة؟ من ابن فاطمة وحيا وإسراء، في روضة من رياض الخبت معشبة. أبصرت دعدا وقد أبصرت أسماء.
2: وقد أسير بأرض لا أنيس لها، وقد وردت جفيفا ثم صداء. ورب صبح صباح للعدا سبقت، خيلي خيولا فصدت ثم أعداء.

0: كالأمير أو ديوان الملك، لم يكن الشعر يوماً زينة مجلس ولا ترف لحظة عابرة، بل لغة ثانية للحكم، به يقاس الرجال وتقال الحقيقة دون جرح، ويدار المعنى حين تضيق العبارة. فمن امتلك ناصية الكلم لم يحتج أن يرفع صوته، وكان حضوره كافياً ليفهم.
1: غداً لنا لقاء. مركل الأمير.

يا قاصد المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. مستمعين الكرام، معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكراكي، وأيضا معنا في السوشيال ميديا الزميل علم العبادي. مستمعينا، في هذه الحلقة، وهذه الحلقة أيضا نعتبرها خاصة، نتساءل فيها بجرأة واستقصاء أيضا، إلى أين تتوجه بوصلة العلاقات العربية الإيرانية في ظل مشهد إقليمي وعالمي يشتعل على صفيح ساخن؟ ألم يحن الوقت لنقاش عميق حول طبيعة التدخلات الإيرانية التاريخية والعميقة في عواصم القرار العربي وتمدد الميليشيات والنفوذ الذي سبق مرحلة التصعيد المباشر والمواجهة المفتوحة الحالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ كيف انعكست هذه السياسات على أمن واستقرار دول المنطقة؟ وكيف وجد الأردن نفسه في قلب هذه المعادلة المعقدة؟ محاطا بتحديات أمنية عابرة للحدود، والأهم من ذلك كله، ما هي الأفاق المستقبلية لهذه العلاقة مع إيران؟ هل نحن أمام فرصة لتأسيس قواعد جديدة لحسن الجوار، أم أننا نسير نحو فصول جديدة من الصراع المفتوح؟ لفك شفرات هذا الواقع واستشراف المستقبل، يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستضيف في هذه الحلقة الحوارية في هذا البرنامج الأستاذ الدكتور المحلل السياسي وأيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم سيدي.
0: وأيضا مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة أيضا اللواء المتقاعد الباشا عبد الله الحسنات. أهلا وسهلا بك. وعندما نتحدث عن جذور هذه المشكلة حتى مع إيران وهذا التصعيد الممتد وأيضا خطر الإيراني على دول الجوار وخصوصا الدول العربية التي طالها من الأذى ما طالها خلال الفترة السابقة وأيضا خلال الصراع الذي حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أريد أن أبدأ معك دكتور جمال ونبدأ من الجذور والواقع. طبعا طويلا ما عانت المنطقة العربية من تداعيات التدخلات الإيرانية ونفوذها عبر الأذرع والميليشيات في أكثر من عاصمة عربية، وذلك قبل أن ندخل في مرحلة المواجهة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل. كيف تقرأ هذا المسار تاريخيا، وكيف أثر على مفهوم الأمن القومي العربي؟
1: أولا مساء الخير لكم ولجميع المستمعين، ومساء الخير لعطوفة الباشا الكريم. يعني العلاقة العربية الإيرانية هي علاقات تاريخية قديمة حتى قبل الإسلام، إذا تحدثنا عن فارس وعن العرب بشكل أو بآخر. ولكن إذا سمحت لي أن أقول أنه في عصرنا الحديث أو في تاريخنا المعاصر جاءت العلاقة العربية الإيرانية بعد الثورة الإيرانية بقيادة الخميني 79، وأصدر يعني عنوان كبير هو تصدير الثورة. تصدير الثورة كان تهديد مباشر للعالم العربي، وبمعنى آخر أنه يريد أن يقلب هذه الأنظمة وهذه الأمة من نظام فلنقل حكم ما ملكي سلطاني شيخي والنظام فلنقل ديني سني إلى شيعي. وهذا خطر كبير، ومن هنا جاءت الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات، وهذه شكلت يعني جزء مهم في تنظيم العلاقة أو في ترتيب العلاقة فيما بعد. هذه النقطة. النقطة الثانية، الدول العربية الخاصة الخليجية لديها مشاكل كثيرة مع إيران، سواء على مستوى، نحن نعرف بأن هناك في 3 جزر إيرانية محتلة من قبل الإمارات وتعمل الحق تعمل صدمة كبيرة لهذه العلاقة.
0: جزر إماراتية.
1: نعم. ثالثا، هناك في يعني لا أقول أقليات عرب شيعية من الأخوة الشيعة العرب، هناك في يعني عرب شيعة للأسف الشديد لأسباب ليس هو المجال
0: يعني في إيران اعتمدت التسليح والتسييس.
1: لا يعني أنا أقول أنه في هناك أخطاء سنأتي لاحقا، ولكن أقول هناك في استخدمت إيران الورقة فنقول الشيعية في الدول المجاورة في السعودية في الكويت في البحرين من أجل أن تكسب فلنقل بعض الأوراق تجاه العرب. إذن نحن أمام علاقة مركبة تاريخيا، علاقة متصارعة، علاقة فيها البعد الديني يختلط مع البعد السياسي، إضافة إلى أنه هناك يجب أن نعترف أن هناك مشروع إيراني في إعادة ما يسمى الإمبراطورية الفارسية. يعني فارس هي الأساس، الإسلام الشيعي هي الواجهة غير الحقيقية، وهناك في بعد قومي لدى إيران إعادة هذه الإمبراطورية الكبيرة. للأسف الشديد، وهنا آتي إلى ما تفضلت به، للأسف الشديد أن العالم العربي يعني لا يوجد هناك، أولا لا يوجد هناك ما يسمى الأمن القومي العربي إلا من خلال الدساتير، دستور 52 أو دستور المعاهدة الأمن القومي العربي 1950، ولم تفعل، وإلا كيف وصلنا إلى الحروب التي دارت بين الكثير من الدول العربية الثنائية؟ يعني تحدثنا عن مشاكل متعلقة بين السودان ومصر، وبين الجزائر والمغرب، وبين العراق والأردن وسوريا في لحظة ما. إذن الأمن القومي العربي من الناحية النظرية موجود، ولكن فعلا لم يكتسب واقع وملموس إلا من خلال ربما تدخل بعض أيام، عندما كانت هناك دولة كبيرة ترعى أو فلنقل تحاول أن توطد هذا المفهوم من خلال تدخل المصري والأردني فيما يتعلق باستقلال الكويت عام بالستينيات 62-63. نعم. هذا كان تدخل من أجل بعد ذلك، وربما تدخل أيضا في لبنان عندما دخلت الجامعة العربية من أجل إيقاف الحرب الأهلية في 1975 وتلها. إذن نحن نتحدث عن نقاط هنا وهناك، لكن حقيقة لا يوجد هناك اليوم أي مفهوم عملي ممارس على أرض الواقع يعطي الثقة للمجتمعات وللدول العربية بحيث يشتركوا معا. ومن هنا أقول أن إيران استغلت هذه الثارة من أجل أن تقوم أولا عندما يعلن أحد كبار إيران بأنه هناك 4 عواصم عربية محتلة أو فر ما قلت تقع تحت القرار الإيراني، ماذا يعني ذلك؟ وتفاخر بها. وثانيا وهو المهم اليوم، أصبح هناك في قواعد فلنقل في لبنان، في إيران، في اليمن وفي العراق، لم تعد قضايا متعلقة بالتأييد أو عدم التأييد، أصبح هناك قضايا مادية ملموسة تستخدم السلاح، وأصبحت يعني دول داخل دول، أيهما أقوى، لبنان أم حزب الله؟ أيهما أقوى، الحوثيين أم الحكومة في صنعاء قبل الانقلاب 2015؟ إذن نحن الآن أم تحول كبير، الأمن العربي يجب أن يتحرك، يجب أن هناك يكون تصور حقيقي على مستوى القمة، على مستوى الإرادات السياسية، ومن ثم نبدأ هنا. أعتقد سيكون لإيران موقف آخر، رؤية مختلفة، تعامل مختلف مع العالم العربي. بدون ذلك أنا أعتقد سنبقى في هذه الحالة، حالة الصراع الدائم والمستمر بين دول كانت تاريخيا وسياسيا وجغرافيا.
0: ولكن الذي كان يدفع إلى هذا الصراع وهذا اللي هو التدخلات الإيرانية والمشروع الإيراني
1: المشروع
0: في التمدد
1: الإيراني
0: في المنطقة وخصوصا في عواصم الدول العربية والسيطرة على القرار العربي أو على العواصم العربية التي تفاخرت إيران في فترة من فترات في أنها سيطرت على هذه الدول العربية.
1: بالتأكيد.
0: أذهب إلى الدكتور يعني الباشا عبد الله الحسنات. أنت يعني خدمت في القوات المسلحة الأردنية، وأيضا أنت خبير عسكري وأمني، وتابعت وكنت في واقع الحال في القوات المسلحة الإيرانية وكان هنا الأردنية، وكان هناك هذا الفعل الإيراني الذي يتمدد لدول عربية، وكان هناك أيضا الأردن عانى في فترة من الفترات أو ما زال حتى الآن على الحدود الشمالية وحتى الشرقية بسبب الميليشيات التي لها علاقات مع إيران. من الناحية العسكرية، كيف تقرأ هذا المشهد الإيراني وأيضا ما تحدثت به إيران عن مخاطبة الشعوب العربية أو في الدول العربية في موضوع أن تقف معها في موضوع الحرب التي كانت، يعني النوايا والفعل على أرض الواقع، وبعد أن كان هناك صراعا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان هناك خطاب إيراني يختلف، كيف للمواطن العربي أن يفهم هذا الدور الإيراني أو الخطاب الإيراني من الناحية العسكرية والنوايا العسكرية الإيرانية؟
2: نعم. الخطاب المتناقض خلينا نقول.
0: نعم.
2: شكرا جزيلا أخي مزيد، وشكرا للدكتور أولا نتحدث عن تاريخ استهداف إيران للأردن، هي ليست مرتبطة فقط بالحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة،
0: نعم.
2: واللي هاي الحرب إذا بدنا نلخصها بسطر يعني خلينا نقول بفقرة، إنه هي حرب لإعادة أدوات النظام الدولي في المنطقة بشكل عام. هذه الحرب اليوم ليست فقط هي حرب عسكرية،
0: نعم.
2: بينما العمليات العسكرية جزء بسيط جدا من هذه الحرب الشاملة بمفهوم الشامل، هي حرب سياسية اقتصادية صحيح. حرب وجودية اليوم، وليست يعني نحن بدناش نأخذ فقط أن العمليات العسكرية تدور اليوم في المنطقة بشكل عام وليست فقط ما بين إيران وأمريكا، أن هي حرب عسكرية بحتة وعمليات عسكرية قد تنتهي في فترة محددة، لا. أنا وجهة نظري هي عبارة عن حرب شاملة، والحرب بمفهومها الشامل يعني إذا بدنا نعرف المفهوم الشامل مفهوم الاستراتيجي، إحنا كعسكري بنقول هي استخدام كافة أدوات الدولة بشكل عام يعني في مواجهة الخصم الآخر، يعني ممكن تستخدم الأدوات السياسية والاقتصادية الأدوات المادية بشكل عام إضافة إلى الأدوات العسكرية، وبالتالي أنت تنفذ بعمليات عسكرية ولكن أنت تقصد فيها حرب شامل، وهذا اللي قاعد يصير اليوم. العملية العسكرية جزء. تاريخ استهداف الأردن من قبل الإيرانيين أو من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران وأذرع إيران في المنطقة ليست مرتبطة فقط بدأت مع بدء الحرب، بل هي يعني سبقتها منذ فترة طويلة، وبجوز اشتدت مع بدء الثورة في سوريا أكثر شيء، لأن احنا بنعرف قديش كانت السيطرة للميليشيات الإيرانية سواء ممثلة بحزب الله أو بالعلويين أو ما ولاهم في سوريا، قديش كانت السيطرة لهم في سوريا وقديش كان موجود على الحدود معنا بأعداد بالآلاف، يعني كانت تقدر أعدادهم أكثر من 5000 تقريبا بس من أعضاء حزب الله، وهذول الموجودين كانوا يملكوا أسلحة لا يمكن أن يمتلكها أفراد بالقانون الدولي، والدكتور بيعرف بالقانون الدولي في أسلحة معينة تباع للدول فقط لغير، لا تباع للأفراد، فكيف لما يكون في سلاح موجود مثلا صواريخ تستخدم ضد الدبابات أو ألغام ضد الأفراد الدبابات يمتلكها أفراد وميليشيات زي اللي يعني تمكنت قوات المسلح الأردني من السيطرة عليها والقاء القبض عليها حدود الشمالية والحدود الشمالية الشرقية مع ميليشيات تابعة لإيران كانت تستهدف الأردن بالدرجة الأولى وليس كما روج لها.

0: سابقا انها تستهدف يعني بدات تروح باتجاه غزه ولدعم حماس، هذا كلام يعني خالي من المنطق ومن الواقع. هذه الاسلحه
1: حديث للاستهلاك
0: نعم الإعلامي. هذه الاسلحه اللي كانت تمتلكها الميليشيات في اوتا اذا وراها دول بصراحه، ونحن يعني بالقوات المسلحه الاردنيه ثبت ان يعني وانا في يوم من الايام يعني كنت قائد المنطقه العسكريه الشرقيه في عز الازمه السوريه، وكنت قائد برضو لواء حرس الحدود على المنطقه الشماليه في 2015 و2016 و2014 بعز الازمه الشماليه، وكنا شبه يومي كان في هناك عمليات عسكريه مع هذه الميليشيات، وثبت لنا يعني بالدليل القاطع انه هذه الميليشيات وراها ايران بالدرجه الاولى، لانه كان النظام في سوريا متضعضع يعني كان ايران يعني نظام منتهي، ولكن كان هذه الاسلحه كانت تزود من قبل ايران. اذا التهديد للاردن لم يبدا فقط مع الحرب الايرانيه، بل يعني هو تعمق وازداد باستخدام يعني تقنية أكبر وباستخدام قوة عسكرية أكبر اللي هي متمثلة بالطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها. لا ننسى أيضا إضافة للإيرانيين، لا ننسى أن هناك أيضا الحشد الشعبي سميه والحشد الشيعي، ترى له اسمين الشعبي والشيعي خلينا نسميهم بمحافظة الأنبار الموجود بالعراق، والموالي لإيران والمدعوم من إيران ولديهم القدرة على تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة، أيضا تعرضنا نحن لهجمات بطائرات مسيرة من هذه الميليشيات الموجودة في الأنبار في محافظة المرأة في العراق. نعم. يعني وهذا بده يكون واضح للناس كلها. لذلك اليوم الاستهدافنا صحيح تم زيادة الاستهداف خلينا نقول تزامنا مع الحرب الإيرانية الأمريكية أو الحرب الأمريكية على إيران اللي تحكمها المصالح بالدرجة الأولى، ترى يعني تشعر أحيانا كان مسرحية. طهران لغاية اليوم ما تعرضت ولا لضربة صاروخية قوية بمعنى الضربات الصاروخية الصحيحة. إذا بدنا ندرس الحرب سواء 12 يوم أو من 28/2 لغاية اليوم، ومع ذلك المباحثات السريه شغاله مش موضوع لكن هكذا بدنا نفهم شغله بدنا نفهم شيء مهم جدا، انه مهمه القوات المسلحه الاردنيه مهمتها الرئيسيه حمايه ارض وبحر وجو المملكه الاردنيه الرسميه، هاي مهمة الرسميه، هاي المهمه التي تسمو على كل المهام، هي مهم. اليوم احنا من واجبنا ومن صلاحياتنا كقوات مسلحه اردنيه ان ندافع عن ارضنا بحق بغض النظر عن كل ما يدور، لا يهمنا ما يحكى سواء داخليا أو خارجيا.
1: يعني الأردن في عندنا تنبه لهذه المخاطر.
0: نعم الأردن أكيد متنبه
1: ولديه
0: الخطط، وأيضا هناك في تغيير في قواعد الاشتباك يعني بجوز القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الثورة السورية، لو نحن حقيقة تأثرنا بالثورة السورية كبيرة جدا يعني سواء سلبا أو إيجابا، ثم أتى سقوط النظام الأسد وكان في هناك يعني كثير جدا من المفاهيم الاستراتيجية على الأقل لدينا تغيرت، ولذلك حتى قواعد الاشتباك لدى قوات المسلحة الأردنية تغيرت كثيرا، وصار التعامل ما فيش مهادنة بصراحة، يعني التعامل يجب أن يكون بعنف والرد بعنف، حتى أنه اليوم في تفكير أنه نتحول من الردع الدفاعي إلى الردع الهجومي، لا يكفي فقط أن نبقى في في في في مهام الدفاع بصراحة. جميل. يعني وهذه ممكن نحكي فيها لقدام.
1: جميل، سنتحدث في هذا الموضوع يعني حتى على التأثيرات المستقبلية. دكتور جمال، يعني عندما أنت يعني مطلع وأيضا تواكب موضوع التصريحات الإيرانية سواء كان سابقا أو حتى الحالية الموجودة، وأيضا الفعل الإيراني تجاه دول الجوار وخصوصا الخليجية وحتى الأردن، من الناحية السياسية كيف سيرسم أو في عقل الدول العربية وخصوصا دول الجوار لإيران ما يحدث، أو السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار، هذه السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار التي عندما تكون هناك عمليات قصف ترد على وتبدأ بالقصف على دول العربية بحجة أن هناك قواعد أمريكية وأن هذا الفعل، بينما هناك في البحر بوارج وهناك أيضا إسرائيل، ونشاهد أن هذا الاستهداف سواء كان لإسرائيل أو حتى للبوارج الأمريكية ليس موجودا، وبينما الاستهداف هو يستهدف دول عربية من ناحية إيران.
2: لا شك أن إيران يعني تحاول أن تضرب اليد الأقل قوة في هذه المعادلة، بمعنى آخر هي الدول العربية، وبالتالي هي لا تستطيع أن تضرب البواخر أو البوارج الأمريكية سواء بالبحر أو في القواعد الموجودة، يعني هذه ليست جديدة، القواعد الأمريكية موجودة بالبحرين، موجودة بالكويت، موجودة بالإمارات، موجودة حتى في عمان بالمناسبة. بالتالي لا تستطيع

0: سياسيا هل هذا مبرر سياسي؟ يعني هل هناك مبرر سياسي أن يكون هناك يعني هذا الاستهداف بمثل هذا الشكل؟
1: يعني أنا بظن أنه إيران تدرك بأنها إذا لم تحاول أن تتواصل مع دول الخليج عبر الدبلوماسية الناعمة وعبر التواصل الطبيعي، تعتقد أنه كلما ضغطت على دول الخليج

0: أنت تضغط على طرف أول لكي يضغط على الطرف الثاني. يعني هي ضغط ليس على أمريكا بشكل مباشر، ضغط على حلفاء أمريكا. هذه نقطة. النقطة الثانية، هي تدرك بأنه العرب لديهم، أو فلنقل دول الخليج بشكل خاص، لديها مصالح اقتصادية، لديها مشاريع كبيرة أصبحت نموذج اقتصادي. فإذا ضرب أو هددت بالتضرب، تستطيع هذه الدول أن تتدخل بشكل أو بآخر، تستطيع أن تشتري حتى التحالف مع أمريكا لكي ينقذ إيران من هذا الأمر. فبالتالي هذه أسلوب، أنا بعتقد أنه أسلوب تاجر غبي. ربما يربح حاليا أنه ممكن يكسب موقف موقف كويتي أو قطري أو إماراتي في التدخل بشكل أو بآخر تجاه الرئيس ترامب، ولكن على الأمد المتوسط البعيد سيخلق حالة من عدم الثقة، وحالة من عدم الرغبة في بناء فلنقول إقليم مليء بالتعاون الاقتصادي، مليء بالاستثمارات، مليء بالتعاون الإنساني والسياحي. فبالتالي يعني هذه مغامرة حقيقة، قد تربح على الأمد القصير، ولكن على الأمد المتوسط البعيد سيكون هناك عدم ثقة دائم ومستمر. هذه النقطة. النقطة الثانية، لا شك أنه جزء من استراتيجية إيران هو أن تهدد الخليج وتقول أن الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تأخذ قرار الحرب وقرار السلم ولا لا خليج عربي ولا مجلس تعاون خليجي ولا سعودية ولا أي دولة أخرى إلا إيران. وهذا تحول جديد في العلاقة. من هنا نجد أنه السعودية أدركت أن هذه الرؤية الإيرانية الجديدة التي بدأت تعتمد على قدراتها الصاروخية وتعتمد على قدراتها التدبيرية فيما يتعلق بالقواعد، بدأت تتجه نحو تحالف جديد بعيد عن التحالف التقليدي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أين ذهبت؟ ذهبت مع تحالف إسلامي اللي هو مرتبط بباكستان وتركيا، وهذا اعتراف حقيقي أنا برأيي من دولة كبيرة بحجم السعودية، وهي من أكبر ولديها القدرة على كما أعتقد لمواجهة المشروع الإيراني، أنها تقول أن أمريكا كفى، يعني قواعدك لم دفعنا الكثير، قمنا بشراء الكثير من الأسلحة، وقعنا اتفاقيات دفاع مشترك، ولكن في حقيقة الأمر أمريكا لم تقم بشيء. فهذا تعري حقيقة للعلاقات العربية من جهة وأمريكا من جهة ثانية. من هنا أظن أنه ربما هذا التحالف، وربما نتحدث فيما بعد لاحقا، ولكن هذا التحالف أولا يثبت بأنه أمريكا لم تعد حليف استراتيجي يمكن الاعتماد عليه. ثانيا، اليوم في نواة ربما لتحالف جديد قد بدأ في السعودية، ولكنه قد يضم أيضا دول أخرى، يعني مصر قد تدخل، الأردن قد يدخل، وهذا الأمر أنا بعتقد سيضعف بشكل أو بآخر القدرات الإيرانية الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية، لأنه إيران لا تستطيع أن تحارب كل هذه الدول. يعني كنت نعم نتفق معك ربما بشكل عاطفي أنك تحارب دولة مثل أمريكا أكبر قوة عظمى، ربما نتفق معك لأنك تحارب دولة صهيونية وحشية مثل إسرائيل، ولكن عندما تعتدي على البنى التحتية، البنى الاقتصادية، على النموذج العربي في الإمارات وقطر والبحرين وحتى سلطنة عمان، أعتقد هنا والكويت بالتأكيد، الكويت هي الأكثر قربا والأكثر تأثرا بلا شك، هذا يعني أنك الآن تقطع العلاقة العربية الإيرانية من بناء تصور حقيقي لبناء إقليم كامل متشارك متشابك له مصالح مشتركة. ومن هنا أقول أنه هناك في فلنقل ضعف أو فلنقل رؤية قصيرة المدى تجاه هذه الحرب. هذا الضرب قد يفلح، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لهم أنه يتدخلوا، وأعتقد اليوم الدبلوماسية القطرية تسير وفق إيجابي، العمانية تسير وفق إيجابي تجاه بالنسبة لإيران لإيقاف أو فلنقل عدم الذهاب أو كبح عملية الحرب والصراعات الأمريكية تجاه إيران.
1: طيب باشا عبد الله الحسنات، وفق ما يجري وما يحدث حتى في موضوع العمليات العسكرية وما يجري في الحرب أو في الهدنة التي نراها ما بين تصعيد وما بين هدنة، يعني في لحظة وأخرى، يعني المراقب وأنت يعني عسكري وخبير أيضا أمني واستراتيجي، وخصوصا عندما ننظر إلى الداخل الإيراني، قرار الحرب والقرار السياسي الموجود، هل هناك يعني قيادة موحدة موجودة داخل إيران، أم أن هناك قيادات تختلف في قرارها وتأخذ إيران إلى وجهة في الصراع مع دول الجوار وإلى وجهة يعني ربما إلى المجهول؟ كيف تقرأ من الناحية العسكرية هذا التناقض الذي يحدث في إيران؟
2: يعني إضافة ما تحدث فيه الدكتور فيما يتعلق ب نيجي قبل ما نحكي عن قرار الحرب في إيران، فيما يتعلق باستهداف الدول المجاورة لإيران، الدول العربية بشكل عام، يعني سواء المجاورة جغرافيا أو البعيدة نوعا ما كالأردن، آه

0: نرجع للورا شوية، كان في اتفاقية ما بين إيران والسعودية قبل حوالي تقريبا 3 سنوات
1: 2023
2: نعم كانت برعاية الصين
0: 2023
2: نعم.
0: قبل 3 سنوات كان في اتفاقية، وهي اتفاقية شبه اتفاقية، هي اتفاقية اقتصادية ظاهر، ولكن هي اتفاقية أيضا دفاعية. ولكن للأسف إيران يعني خسرت كثير من الأصدقاء المحتملين لها في المنطقة،
2: اتفاقية عن حسن جوار فيه.
0: ولكن أيضا إيران ليست بالغبية، يعني حتى نكون منصفين إحنا واضحين، إيران لديها نقاط قوة في منطقتها. يعني إيران من ضمن نقاط القوة موقعها الجغرافي يعتبر نقطة قوة لها. خلينا نقول يعني الفكر الأيديولوجي لدى إيران هو يعتبر نقطة
1: العقيدة،
0: العقيدة الأيديولوجية والفكر الأيديولوجي الموجود في إيران هو يعتبر نقطة قوة لها. سيطرة إيران على مضيق هرمز، وأيضا سهولة سيطرتها على مضيق باب المندب من خلال الحوثيين ومن خلال تدريب شباب الصومال، اليوم قاعد يتزود شباب الصومال بمعدات للطائرات المسيرة لتصنيع، حتى أنا ممكن السيطرة على مضيق باب المندب. أيضا يعني وجودها على المحيط الهندي، جغرافيتها الواسعة جدا والممتدة وطبيعتها الجغرافية الصعبة في معظمها، وصعوبة العمليات العسكرية البرية داخلها، عدد سكان هائل جدا، قوة اقتصادية وبترول هائل جدا، هذه كلها نقاط قوة ساهمت. إضافة طبعا للفكر
2: الجغرافية
0: زي ما تفضل الدكتور يعني. الفكر الفارسي، وهم يعني بيشتغلوا بينفس طويل جدا اليوم. لكن تدخلها في هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم أنه العدو واضح أمامها وكان بإمكانها القواعد الإسرائيلية الموجودة في أذربيجان أقرب لها من ما تضرب الأردن أو غيرها، في هناك قواعد إسرائيلية داخل إيران نفسها، وهذا شفناه في حرب 12 يوم، في هناك البوارج والبعيدة يعني مئات الكيلومترات والصواريخ البالستية تستطيع أن تصلها، ولكنها خسرت أصدقاء محتملين جدا في المنطقة، خلطت الوراء، وهي تحاول أن تزج كثير من دول المنطقة في الحرب كمان، رغم أنها كسبت بعض الدول، نعترف احنا يعني بنحكي بصراحة، بعض الدول الخليجية دفعت لإيران، دفعت يعني بعضها دفعت في شهر 4 وفي شهر 5، بنعرف هناك دول دفعت بالمليارات لإيران ومكافأة الشر لا نجيكوا ولا جون، يعني خلينا نكون واضحين في هذا الأمر، وهي كسبت. يعني إيران ليست بالغبي، ولا بعتقد الحرب إذا بقيت بهذه الوتيرة ستعود إيران أقوى مما كانت عليه، وستهدد دول الجوار. إيران ليست سهلة، خلينا نكون واضحين، ونتعامل مع دولة ليست سهلة ودولة قوية. بس خلنا نكمل لك،
2: هل هذا يعني
0: اليوم قرار الحرب،
2: أن قرار الحرب
0: في إيران سيدي، خلنا نعترف أنه إيران هي مختطفة من قبل الحرس الثوري، خلينا نحكي بهذا المصطلح، هي مختطفة من قبل الحرس الثوري،
2: يعني القيادات السياسية في إيران،
0: نعم القيادات السياسية هي قيادات في معظمها شكلية. أنا وجهة نظري وتحليل من خلال المتابعة، لما نحكي عن مثلا عراقجي وقاليباف ورئيس الإيراني بتخذوا قرار معين، بيجي حرس ثوري بخالفهم بروح بضرب في جهة معينة. اليوم حتى أنه الأمريكان وأنا بعتقد والإسرائيليين ندموا على اغتيال خامنئي، لأنه خامنئي على الأقل كان يعلم قدرات إيران
2: ويملك القرار،
0: ويملك القرار، وكان فيه سيطرة بصراحة، يعني كان فيه سيطرة هو حتى والقيادات الموجودة اللي أكثر من 50 واحد ما بين قيادات سياسية وعسكرية وقيادات علمية تم اغتيالهم، كانوا يعرفوا قدرات إيران ولحد وين ممكن يناور في إيران وما يتهور زي ما قاعد يصير الآن من قبل بعض قيادات الحرس الثوري. وإذا كنا ندموا وكان خطأ استراتيجي فادح جدا للقيادات الأمريكية والإسرائيلية باغتيال خامنئي، رغم أنه طبعا هو الاغتيالات كانت لأنه نتيجة للاختراق الاستخباراتي العميق جدا بإيران. احنا خلينا نرجع لورا أيام الشاه، من شكل المخابرات الإيرانية ومن أسس المخابرات الإيرانية هم الموساد، أيام الشاه هم الموساد، واليوم المعلومات بتقول في أكثر من 10,000 عميل موسادي موجودين في إيران، ولو كل واحد جند له 10 هي بنسولف عن عشرات الألاف، يعني مخترقين هم حتى النخاع شايف. ولكن أعتقد اليوم قرار الحرب هو بيد الحرس الثوري، وحتى القرار السياسي والقرار العسكري والقرار الاقتصادي والقرار المادي نحكي بصراحة هو بيد الحرس الثوري، هذا واضح.
2: طيب
0: يعني
2: دكتور
0: نعم، ولذلك الأمر ليس بالسهولة. أنت اليوم رغم أنه يعني بس آخر نقطة، رغم أنه المحادثات السرية لم تنتهي ما بين إيران وأمريكا، وهناك أيضا محادثات سرية ما بين أمريكا وبعض الدول العربية موجودة لغاية اليوم، في محادثات سرية موجودة.
2: طيب إذا أردنا أن نتحدث عما تفرضه هذه الحرب وهذه التصرفات الإيرانية تجاه دول الخليج وأيضا دول الجوار بشكل كامل وخصوصا العربية، ما الذي تفرضه عسكريا كخطوة أولى أن تتخذه هذه الدول باتجاه هذه النوايا الإيرانية والفعل الإيراني على أرض الواقع، بمعنى أن هناك فعلا إيرانيا بالأساس يمس أمن واستقرار دول الخليج خصوصا، وحتى يعني
0: سيد العزيز الأمر

0: واضح جدا ترى ما بده تفسير. نعم. سواء التهديد من إيران أو من إسرائيل أو من أمريكا، أمريكا لها مشروع في المنطقة، والعثمانيين اليوم الأتراك لهم مشروع في المنطقة. صح. نعترف التهديد ليس فقط من إيران، في هناك مهدد يعني تهديدات كبيرة جدا في المنطقة. اليوم المطلوب واللي يعني صار عليه اجتماعات بروز عشرات الاجتماعات اللي تشكيل القوة الدفاعية العربية المشتركة مثلا، حلف الناتو الإسلامي اللي بدت ملامحه إن شاء الله يعني ينجح، إن شاء الله ينجح، رغم أنه هذا لهم سنتين، ترى هذا لم يولد بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، هذا لهم سنتين، وكان فيه المفروض أنه مصر والإمارات والأردن كانت مشتركة بهذا الحلف اللي صار، خنسمي أنا بسميه حلف الناتو، نوال حلف الناتو الإسلامي إن شاء الله، واللي هو يعني القوة السياسية من والمالية من السعودية، والقوة العسكرية من تركيا، والقوة العسكرية من باكستان. رغم أنه خلينا نكون واضحين، أنا بحب أحكي بصراحة تامة، القرار العسكري في الباكستان ليس بيد الباكستان، هو بيد أمريكا، ولا يمكن أن تستخدم الباكستان القوة النووية لديها. خلينا نكون واضحين، القرار العسكري الباكستان تشين اوف كوماند عندهم من نظام، بعرف الدكتور أكيد، في عندهم رئيس الدولة هو منصب فخري، وعندهم رئيس الوزراء شكليا قدام العالم يبين أنه هو بيعطي قرارات سياسية والآخره.
1: طيب
0: بعدين عندهم أكملك بس، بعدين عندهم رئيس أركان المشتركة منصب فخري تحتيه ثلاث مناصب، رئيس أركان القوات البحرية، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس أركان القوات البرية. رئيس أركان القوات البرية هو بسموه قائد الجيش، وهو الذي يملك قرار السياسي والعسكري في باكستان، يستطيع أن يغير الحكومة ب 24 ساعة، ولذلك هذا للأسف ما بيتخذ أي قرار اللي يروح يتبارك من طيب. من ترامب ومن طيب. أمريكا. فإحنا اليوم صحيح بنقول إن شاء الله نأمل، لكن ترى
1: ولكن
0: يعني
1: نحن أمام تحول،
0: لكن الواقع يفرض اليوم، الواقع والتهديدات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية في المنطقة تفرض وجود قوة دفاعية على الأقل عربية. ماشي كويس يكون معنا قوة إسلامية، ياريت أندونيسيا تيجي معنا وماليزيا والباكستان وكل الدول الإسلامية، وممكن إيران مستقبلا، لأنه إيران في محادثات سرية ترى مع السعودية ما انتهت. لكن اليوم في عندنا غير التهديد الإيراني، في عندي التهديد الإسرائيلي واضح جدا، يعني واضح إسرائيل اليوم تعيث فسادا وتهيمن على المنطقة، ومش شايف حدا بعينها، محتل الجنوب السوري ومحتل لبنان ومحتل غزة ومحتل، ما ظلش يعني طيب. واضح الأمر.
1: دكتور جمال، يعني في ظل هذا الصراع الذي يحدث الآن، وهذه ما فرضه هذا الصراع من تحولات، سواء هذه التحولات بتشكيل تحالفات، وأيضا هناك عدد من التحالفات نشأت، سواء كان تحالفات لأمن البحار وأمن الممرات المائية، والتي السعودية مثلا هي جزء من هذا التحالف حتى المائي الذي يسعى إلى أن يكون هناك حماية. هل ما يجري في الشرق الأوسط خصوصا في الحرب مع إيران، هل هي إدارة صراع لإعادة تشكيل المنطقة على أساس إدارة هذا الصراع، أم هو الذهاب لحسم الصراع مع إيران؟ هل نحن أمام حالة إطالة هذا الصراع لإحداث تحول في المنطقة وإعادة تشكيل المنطقة بسبب الفوضى التي تجري، أم أن هناك سعي فعلي لأن يكون هناك حسم عسكري؟
2: يعني سؤالك بشكل أو بآخر هو، هل هو حل للصراع أم إدارة للصراع؟
1: نعم،
2: أنا بعتقد اليوم نحن نعيش فيه،
1: وأثر ذلك يعني سواء كان إنهاء للصراع وحسمه أو إطالة هذا الصراع وإدارته بشكل حتى يكون هناك إعادة تشكيل حسب فترة زمنية معينة أن تتشكل المنطقة على أساس هذه التهديدات الموجودة، وخصوصا أن الباشا عبد الله الحسن تحدث أيضا عن مخاطر، ليس فقط الخطر الإيراني، نحن أمام خطر إسرائيلي وأطماع توسعية إسرائيلية، وأيضا عن مشروع تركي.
2: ودائما السؤال لماذا اليوم هذا كل هذه التحولات؟ بلا شك أن هناك في تصدع في النظام الدولي ككل.
1: نعم.
2: يعني أمريكا التي خرجت منتصرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و انهيار سور برلين بال91، وبعدها جاء 11 سبتمبر وغزوة العراق وأفغانستان، أصبحت المتر أو السيد العظيم في العالم، يتدخل في غزا العراق واحتله. لكن مع الرئيس الأمريكي الحالي ترامب أراد أيضا أن يبرز أنه هناك في سياسة استراتيجية جديدة في العالم، لا يوجد شيء اسمه قانون دولي، لا يوجد هناك شيء اسمه سيادة، وربما مثال فنزويلا دليل على ذلك. من هنا أقول في تحول، هذا التحول أنه في هناك شعور بأمريكي أنها أصبحت مهددة من طرف آخر، وهو صعود الصين. أيضا الصين اليوم أصبحت تهدد هذا الـ

0: القوة العظمى الوحيدة حاليا والجبارة تاريخيا وسياسيا هي أمريكا. وثالثا هي العودة المحمودة بين قوسين لروسيا منذ وصول السيد بوتين إلى الحكم عام 2000، وهو يحاول أن يعيد أمجاد القياصرة زائد تجربة الاتحاد السوفيتي عبر غزو أولا التهام ما يسمى جزيرة القرم حتى يؤمن مخرج مائي إلى العالم، وثانيا يريد أن يعيد فلنقل القدرات والقوات. فبالتالي هناك في تنافس حقيقي على مستوى العالم. من هنا أقول أنه إيران اليوم عندما تحارب كما قال يعني عطوفة الباشا، الأمر ليس مرتبط فقط في الحرب العسكرية، هناك في أدوار جديدة في ظل ثلاثية القوة الموجودة تركيا وإسرائيل وإيران. كنا نختلف على الترتيب، اليوم إيران بما تملك من قدرات صاروخية هائلة وصاروخات باليستية قادرة، عندما يقول الرئيس ترامب بأنها قد تهدد المدن الأمريكية، قد في مبالغة بالتأكيد من أجل أهداف سياسية، لكن لا أستبعد من هنا لخمس سنوات عشر سنوات تستطيع الصواريخ البالستية أن تهدد أي دولة أوروبية.
1: طب كيف نميز ما بين الخطاب السياسي الذي يستهدف الخطاب أو يستهدف المواطن الأمريكي في موضوع المبرر في الصراع الموجود لتحقيق مثلا إنجازات أو في موضوع الانتخابات، وما بين ما هو حقيقي بمعنى التهديد الإيراني الموجود، وخصوصا أن أمريكا وإسرائيل هم الذين سبقوا يعني، ويرى الرأي العام الأمريكي أن أمريكا ذهبت إلى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.
0: صحيح، ولذلك أقول أن هذه الحرب هي انعكاس حقيقي لطبيعة التحولات الموجودة في النظام الدولي. إيران تحاول أن تثبت وجودها، وإيران نجحت إلى حد ما. أحيانا يقال والباشا يعرف بأنه ليس بالضرورة أن يكون الهجوم الجيد هو الحاسم، بل الدفاع الجيد هو الحاسم. بمعنى آخر أن إيران خلال الحربين بال25 وبال28 شباط وإلى الآن أكثر من 100 يوم، إيران استطاعت أن تدافع عن نفسها، استطاعت أن تواجه قوتين، قوة نووية أولى رقم واحد وقوة إقليمية تملك السلاح. فبالتالي هذا الإحساس بقوتها وقدراتها قد يجعلها يعترف بها. يعني أنا أتفق مع الباشا أيضا في قضايا التفاوض السري. إيران عندها يعني قدرات وعندها موهبة كبيرة حقيقة في التفاوض السري، ونحن نعرف بأكثر من مرة حتى أيام الخميني كان هناك في توقيع اتفاقيات سلاح مع الكونترا، فضيحة الكونترا اللي هي بيع سلاح من إسرائيل لوجهة إيران لوجهة العراق. فيعني لا يهمك، لا يغرك أنه هي تتحدث عن الإسلام، هي في الواقع هي براغماتيكية، هي تبحث عن مصالحها بغض النظر حتى لو كان مع الشيطان كما قال تشرشل. فبالتالي يجب أن لا ننخدع بالخطاب الإيراني، ولكن إيران تبحث عن مصالحها، تريد أن تقول أنا سأكون رقم واحد أو الأقل من القوى المعترف بها، هي قوة موجودة بما تملك من يعني بتتحدث عن حوالي أكثر من 90 مليون نسمة، بتتحدث عن 1,600,000 كيلومتر بمعنى آخر، تشمل 4-5 دول أوروبية بمعنى بالحجم. هذه نقاط قوة، عندها تجربة عقائدية كبيرة في الحرب مع العراق 8 سنوات. وبالتالي يعني أظن أنه اليوم، وهذا شيء مخيف بمعنى آخر، أنه إذا خرجت إيران على الأقل في الصمود أمام الضربات الأمريكية، وللأسف الشديد الغرب لا يعترف إلا بالقوة ولا يعترف إلا بالقوي، لذلك لا أستبعد أن تتنازل أمريكا وتقول أنا سأعترف بك، ولكن بشرط أمن إسرائيل سيكون مأمون، ثانيا أمن حلفائي إذا كانوا دفعوا. للأسف الشديد نحن ندفع ثمن التحالف. من هنا أقول وأجيبك كما قال الباشا، نحن لسنا بحاجة إلى نيتو إسلامي أو تحالف خارج نطاق الجامعة العربية. لماذا لا يكون تفعيل مواد
1: هل نجحت الجامعة العربية؟
0: يا سيدي خلينا يعني واحدة
1: خلال الأزمات
0: في حروب الماضية. في حروب أهلية، أقصد في حروب بينية بين الدول العربية على القيادة أحيانا وعلى المصالح أحيانا أخرى، ولكن اليوم ما في مجال يعني ما في مجال الاختلاف، لأنه إذا كل دولة رفعت رايتها لوحدها ستؤكل سواء من إيران أو من تركيا أو من إسرائيل أو من أمريكا، فبالتالي أنت ستكون لقمة سائغة. أنا أرى برأيي يجب تفعيل دور ما يسمى مجلس التعاون الخليجي، إضافة نضيف إلى هذا المجلس 6 دول دولتين، الأردن يجب أن تضاف. الأردن الدولة الأردنية صحيح صغيرة بحجمها، ولكن أنا أعتقد دورها العسكري مهم، دورها الأمني مهم، ودورها السياسي مهم، إضافة إلى

0: مصر. يعني أنا أعتقد هذه الدول إذا شكلت في البداية بالتالي نحن نستطيع أن نستوعب دول أخرى مثل المغرب والجزائر والدول المغرب العربي مثلا بهذا المعنى، وحتى سوريا في لحظة ما والعراق. فبالتالي أعتقد اليوم يجب أن تدفعنا هذه الحرب للتفكير أمنيا استراتيجيا على مستوى القيادات على الأقل ضمن الإقليم الخليج زائد الأردن بلس مصر، وإلا أعتقد سنبقى خاصة إذا انتصرت إيران. أنا أعتقد اليوم نحن نعترف، يجب أن نعترف أنه إيران اليوم تحقق نقاط في البوكسينج في المصارعة الملاكمة قد لا تستطيع أن تضرب ضربة قاضية فنية. أمريكا لم تستطع للأسف، للأسف بالمعنى بالنسبة لها، وإيران لا تستطيع أن تضرب ضربة قضية فنية لا لإسرائيل ولا أمريكا. إذن ما هو الحل؟ الحل أنا أعتقد أنه سيتفاوض وسيصل نتائج. وهذه الدول عاقلة، يعني إحنا نعرف بأن الدول العاقلة تفكر استراتيجيا أنه إذا متى سأستمر في الحرب، إذا سأخسر سأتوقف، سأصل إلى نتيجة كومبرومايز.
1: هذا سيقودنا إلى سؤال بعد ذلك، ولكن أريد أن أذهب يعني إلى الباشا عبد الله الحسنات. يعني عندما نتحدث عن الأبعاد العسكرية وأيضا الأمنية، وخصوصا نريد أن نأخذ هنا الأردن دولة يعني وجدت نفسها في قلب الصراع، ما يحدث وما يجري، وعندما نتحدث عن تقييم جاهزية وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، وكيف تدار قواعد الاستجابة الاستراتيجية والعسكرية بحكمة وانضباط.
2: شكرا.
1: يعني أنا لاحظنا أن الأردن تصرف تصرف يعني، وكان هناك يعني عمليات استجابة، لكن نريد أن نتحدث كيف كانت الاستجابة الأردنية وكيف هو الانضباط الأردني والحكمة التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية وأيضا فيما يأتي.
2: يعني كونك يعني تحدث في البداية عن أنه نحن في قلب الصراع، أنا بحب أستخدم مصطلح اللي هو انتقام الجغرافيا. يعني وفعلا احيانا
1: وليس بعيدين،
2: نعم، وجودك في مكان معين قد تنتقم منك الجغرافيا، وانت لم تخلق الجغرافيا ولم يعني تفرضها على نفسك الجغرافيا، فرضت عليك الجغرافيا، وخصوصا وجود الاردن في هذا الموقع الجغرافي بالذات قد يكون له ايجابيات وله سلبيات. بل انا يعني شخصيا بقول انه انتقمت منا الجغرافيا في فتره من الزمن، يعني وخصوصا انه احنا خلينا نقول يعني من الثوره العربيه الكبرى وجاي،
1: ولكن كان نعم استطعنا ان نتعامل.
2: نعم اكيد نجي لها، انه نحن يعني من بدء الثوره العربيه الكبرى خلينا نقول يعني وجاي بلاش لقدام، واحنا ساحه صراعات خلينا نقول، يعني سواء صراعات عسكريه، صراعات سياسيه، صراعات أمنية، صراعات إنسانية، وأقصد بصراعات إنسانية قديش إحنا استقبلنا موجات لجوء من كل دول العالم، وما فيش دولة بالعالم خلينا نقول يعني بجوز إحنا الوحيدين اللي وقفوا بجرمنا شوية بهاللجوء السوري اللي هم اللبنانيين، يعني بجوز استقبلوا أكبر منا شوية والأتراك، وكانت بعض الظروف تفرض، لكن إحنا يعني استقبلنا ما فيش دولة عربية ولا في دولة عربية بالدول العربية كلها خلينا نحكي عن منطقة الإقليم استقبلت لاجئين
1: خصوصا بموارد محتاجة.
2: ليش؟ لأنه إحنا موقعنا الجغرافي. ساعات الصراعات السياسية لما نقول اليوم انه احنا كوننا موجودين خلينا نقول ما بين ايران وما بين اسرائيل، وبحجه ايران انها بتضرب اسرائيل وبتيجيها الصواريخ من فوق، يعني طبعا هاي حجه واهيه بصراحه، لانه اذا بدنا نحكي فيها بس بشكل سريع على المفاهيم العسكريه، الصواريخ البالستيه هاي الصواريخ بتطير بالفضاء بصراحه بالفضاء وبمسافات بعيده جدا، ويفترض اذا ايران يعني نيتها حسنه فعلا وقاصد اسرائيل تستخدم صواريخ بالستيه، خلينا نكون واضحين، أنا هاي بتكون بالفضاء وخارج منظومات القيدة والسيطرة،
1: نعم،
2: بينما إيران لما تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز، الطائرات المسيرة هاي طيار بتشتغل على الوقود وبتشتغل على نظام منظومة القيادة والسيطرة، ممكن يتشوش عليها من أي جهاز، وممكن الوقود ينفذ منها في أي لحظة، وممكن تقع في أي مكان. لذلك إحنا من واجبنا أي طيارة في أجواءنا انه نتعامل معها، لانه هاي الطائره مسيره ممكن تقع في اي مكان نتيجه لانفاذ الوقود اللي ينفذ نتيجه لعوامل جويه معينه، ونتيجه لانها ممكن تعرض لاي تشويش الكتروني وانها يفقد السيطره عليها. ايضا صواريخ الكروز تستخدم للمديات القريبه وعلى ارتفاعات منخفضه، وهذه واضح أنها تستهدف دول ليست إسرائيل بالدرجة الأولى. ولذلك إحنا في ساعة في ساحة صراعات اليوم تم التعامل من جهتين خلينا نقول أو من جانبين رئيسيين، الجانب الدبلوماسي، وقد نجح الدبلوماسية الأردنية خلينا نعترف يعني
0: صحيح.
2: نجح
0: صحيح.
2: الدبلوماسية الأردنية ليست فقط من يعني فيما يتعلق بالحرب، وشفنا كيف نجحت أيام حرب غزة، حتى في الحروب في المنطقة بشكل عام، يعني سواء بالأحداث بسوريا نجحت الدبلوماسية، وإحنا أول ناس يعني بروز بادرنا

0: وكان في يعني على مستوى قيادات كبير جدا، وعم سوجل الملك واستقبل الرئيس السوري، ورحنا باتجاه الاتراك لانه بدنا نعرف شغله يعني باي ذا وي، هي جمله معترضه انه سوريا بسيطره تركيه، خلينا نقول الان يعني، واللي بده يضبط حاله مع سوريا يضبط حاله مع تركيا، لانه تركيا هي اللي ماسك زمام الامور في سوريا. وهذا اعترفت فيها أمريكا، وحتى إسرائيل بتعترف فيها، وتركيا بتعترف فيها، وإحنا بنعرف كيف أجى الشرع من 2016 لما جهزوه وحطوه بسوريا، ليس موضوع مجال نقاش.
1: ولكن الأردن معني أن يكون هناك هدوء
0: جدا
1: في سوريا،
0: معني طبعا جدا معني، ليس فقط هدوء،
1: دولة سورية متماسكة،
0: إحنا معنيين نكون في هدوء السورية. ومعنيين أنه إحنا أيضا مصلحتنا فوق كل اعتبار أنه يكون فينا تقسيمة بهذه الكعكة، بغض النظر وين هي هاي الكعكة، كعكة بسوريا بالعراق
1: لحماية
0: وين ما كانت، احنا بهمنا سواء اقتصاديا سياسيا، احنا بهمنا اليوم انه نشارك في الاعمار في سوريا، ليش ما نشارك مثلا، بهمنا انه احنا نكون شريكين في صناعة القرار في سوريا، سواء السياسي ولا الاقتصادي ولا العسكري ولا غيره، وحتى في العراق، لانه هاي دول بهمنا وبعدنا استراتيجي هاي. فلذلك الأردن نجح في التعامل مع هذه الأزمة أو كل الأزمات اللي قاعدة إحنا كل يوم في أزمة، ترى إحنا من خلينا نقول من 48 وإحنا بأزمات لغاية الآن، ما انتهينا من الأزمات في المنطقة، لأنه فرضت علينا زي ما قلنا انتقام الجغرافيا، تعامل معها بشكل دبلوماسي، وتعاملنا بالجانب العسكري. من الجانب العسكري القوات المسلحة الأردنية لم تألو جهدا بصراحة في التصدي، لأنه كان في بعض أو يعني كثير من التهديدات اللي جتنا كان تهديد واضح ومباشر، وإيران بيقولك بدنا نضرب كذا بحجة، وهي حجج واهية يعني، أنا ما بدافع أنه أنا كوني يعني عسكري بقول ما فيش قواعد، كل دول العالم فيش دولة بالعالم ما في لها تحالفات وما في لها اتفاقيات دفاعية، ما في دولة بالعالم
1: وجود عسكري متبادل.
0: أنتوا يا إيران قبل ما نعمل احنا اي اتفاقيات مع اسرائيل كان في لكم اتفاقيات مع اسرائيل دفاعية بشكل كبير جدا، وتحالفات عسكرية مع اسرائيل، فلا يعني ليش انه احنا المحلل لغيرنا محرم علينا، ما فيش دولة بالعالم لا عربية ولا إسلامية ولا أجنبية ما فيها تحالفات، واليوم أي دولة بالعالم ما لها تحالفات هي ما بتقدر تعيش بشكل منفرد، اليوم أنت مش لحالك موجود بهذا العالم، اليوم التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية واتفاقية الدفاع المشتركة مطلوبة، بل أصبحت ضرورة جدا، بل أصبحت فرض عليك أن يكون في لك أنت اتفاقية دفاعية مشتركة. لا يعني أنا إذا في لي اتفاقية دفاعية مشتركة مع أمريكا وبريطانيا فرنسا ألمانيا أنه لازم يكون فيهم قواعد منفصلة، ولا بالعكس، اتفاقية دفاعية تشمل أمور كثيرة جدا يعني، كل دول العالم السعودية في الاتفاقية، دول الخليج كلها في الاتفاقيات ولها قواعد واضحة جدا يعني، ليش ما نحكى يعني ليش إلا الأردن ينحكى عليها؟ إيران أنتوا زي ما حكينا، تركيا من أكثر دول العالم الإسلامي لها اتفاقية دفاعية مشتركة مع إسرائيل، هي تركيا، هذا واضح، ومناورات وتبادل خبرات وإلى آخره. إحنا الأردن برضو مصلحة وطننا، مصلحتنا العليا، مصالحنا الوطنية العليا تقتضي أن نتحالف مع مين ما كان في سبيل تحقيق مصالحنا الوطنية، ولا يحق لأي كان أن يعترض على الاتفاقيات. لذلك إحنا يعني تعاملنا مع هذه الأزمة صح، خلينا نقول يعني بصبر استراتيجي كبير جدا وبهدوء بصراحة،
1: عسكري وسياسي،
0: عسكري وسياسي، وأيضا يعني كانت الجبهة الداخلية، ورغم أنه إحنا نحتاج إلى العمل على الجبهة الداخلية نحكي بصراحة يعني نحن لغاية الآن نحتاج،
1: هل استطاعت بمعنى الدولة الأردنية تعاملت أيضا مع هذه المخاطر داخليا يعني نتيجة هذه الصراعات، الدولة الأردنية تعمل داخليا كما تعمل خارجيا
0: لحماية الحدود؟ مزيد عن الدولة الأردنية، الدولة الأردنية تعني بكافة مفاصلها ومؤسساتها سواء الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والآخرية، نحن بحاجة إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية بصراحة بشكل أكبر، نحن بحاجة إلى إلى إلى إلى مفهوم الأمن الشامل، ليس فقط مفهوم الأمن الشامل لأن أنا أمسك سلاح ودافع عن حدودي، لا، اليوم حلول مشاكل الفقر والبطالة والحلول مشاكل الاقتصادية، وإني أنا يكون في تماسك عندي وتمكين الجبهة الداخلية وفيكون عندي تماسك، تفعيل الديمقراطية، تفعيل دور الأحزاب، تفعيل المغيبة بشكل كبير جدا، خلينا نقول هذا كله يساهم في مفهوم الأمن الشامل، ليس مقتصر فقط على الجانب صحيح. الجانب العسكري، وحتى أني أحققه أكثر برضو مطلوب من كل مؤسسات الدولة أن تدعم المؤسسات العسكرية لحماية مفهوم الأمن الشامل، لأنه اليوم أنت بتحط أساسه وبتدعم، ولكن بالتالي في مهمات على كل جهة معينة. جميل. فإحنا مطلوب منا أن نمكن جبهة الداخلية، مفهوم أن نعزز مفهوم الأمن الشامل، مفهوم منا أنه حتى تربية الوطنية، اليوم لما بلشنا على سبيل المثال بس يعني نقطة سريعة وأخير، لما بلشنا في موضوع خدمة العلم وقلنا أنه إحنا بدنا نبلش ندرب 6000 واحد خلال السنة مواليد 2007، بين مواليد 2007 كان عددهم 54 ألف، تمكننا من تدريب 6000 لأنه إمكانيتنا اللوجستية ما قدرناش ندرب إلا 6000، لا إحنا اليوم

0: هم حابين أنه 54,000 كلهم يدربوا، وأنه كل سنة ندرب حتى نرسخ مفهوم الهوية الوطنية ونرسخ مفهوم التربية الوطنية لدى شبابنا وأجيالنا. القادم ليس سهل، بلاش نكون مطمئنين زيادة عن اللزوم، القادم ليس سهل سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا في المنطقة، ليس سهل، فبدنا نتعامل مع هذا القادم بكل حكمة وعقلانية.
1: طيب دكتور جمال، نحن يعني هناك كل دول تتحرك، وأيضا القيادات تتحرك، وهناك تحالفات، وهناك يعني حديث واتفاقيات تجري هنا وهناك، وخصوصا أنت يعني عندما ترى المشهد في الصراع الذي يجري، هل نحن أمام تصعيد سواء كان سياسي أو اقتصادي أو حتى عسكري في حالة الصراع مع إيران، ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل نحن وخصوصا مع العقوبات الأخيرة التي مثلا اتخذتها أمريكا، وأن سيكون هناك عقوبات حتى على الدول التي ممكن أن يكون هناك تعاملات بينها وبين إيران، وأن يكون هناك إغلاق كامل ولا يدخل على إيران شيء، وخصوصا في موضوع الصين، موضوع روسيا، كيف سيكون الحال نتيجة هذه العقوبات؟ هذه العقوبات ستؤزم أكثر أم أنها سيكون لها وقع بشكل أكبر على إيران، وتكون إيران في حالة من يعني الخضوع أو السير في موضوع التفاهم وعقد اتفاق ينهي هذا الصراع؟
2: يعني قبل ما أجيبك على سؤالك فيما يتعلق بإيران، أنا سيدي لا أقول أنه يعني هناك انتقام الجغرافيا، أنا أقول أنه الجغرافيا تصنع التاريخ، ونحن محكوم علينا كعرب وأردن بالذات، لأنه الجيش العربي والثورة العربية نحن يعني نواة حقيقية لمشروع عربي كبير ربما لم يصل إلى هدفه في الأيام في الماضي، لكن ما زال الأردن يمثل حقيقة جغرافيا مهمة تاريخيا. يعني ماذا يهمني إذا انفجر قنبلة في المكسيك أو في بورما أو في كذا؟ لا يسأله قيمة، لكن إذا انفجر لا سمح الله في عمان أو في بغداد له معنى، له دلالة، فهذا هذا قدرنا، وأعتقد أنه بالعكس التاريخ يكتب هنا في هذا العالم، وكل شيء له ثمن نحن ندفعه. فيما يتعلق بالتصعيد أو لا تصعيد، أنا سمعت الرئيس الأمريكي ويتحدث عن أقصى أشكال
1: عقوبات
2: تاريخية واقتصادية، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين.
1: الأمر الأول، كيف ستؤثر على دول المنطقة؟
2: الأمر الأول أنه يدل على يعني الفشل الكبير على المستوى العسكري، لو استطاع أن يحسم عسكريا لما ذهب للأمر، أليس كذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هو تأثير ذلك على،
1: هل ستستجيب؟
2: هذا هو، ما هو تأثير ذلك على دول يعني اليوم
1: كالصين
2: إيران
1: مثلا والاتحاد الأوروبي
2: على العالم، هل سيستجيب؟ وأنا أظن أنه الوزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي صدق في هذا الاتجاه، عندما قال بأنه هذا الأمر محاولة لتغطية أو تعمية ما يحدث في الداخل الأمريكي. أمريكا وضعها اقتصادي صعب جدا، أنا أدرك وأسمع على مستوى الشخصي من أناس يعيشوا من أقارب لي أن الوضع الاقتصادي بدأ في حالة ترهل، الضرائب زادت، سعر النفط زاد، القوة الشرائية بدأت تنخفض، ففي وضع اقتصادي صعب، فما بالك عندما الآن يقوم في مواجهة اقتصادية مع دولة مثل إيران تسيطر على الأقل في موضوع مضيق هرمز، وإذا بكرة قامت حلفائها أو مخالبها الثانية في اليمن في ضرب باب المندب، فهذا يعني يغلق الاقتصاد العالمي ككل، وبالثمة لا يضر فقط إيران، وأنا أظن أن إيران أصبح لديها مناعة ما. لماذا؟ لأنه منذ 2003 ونحن نضغط على إيران، وماذا كيف خرجت إيران؟ خرجت أكثر قوة وأكثر قدرة على المواجهة. هذا لا يعني أني أصفق لإيران، ولكن أقول أنه
0: الواقع
2: هكذا. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنه ماذا سنفعل نحن؟ نحن يجب أن يكون لنا دور، يجب أن يكون لدينا كلمة تجاه ليس فقط إيران بالحديث عن الدبلوماسية، وأيضا مع أمريكا. أمريكا يجب أن تفهم أنها لا تستطيع أن تأخذ القرار الذي يتعلق بالمنطقة. نحن دول لدينا مفهوم السيادة، لدينا قدرات عسكرية، لدينا قدرات دبلوماسية، لدينا قدرات نفطية، يجب أن يتحاور معنا قبل أن يأخذ قراره، يجب أن يتشاور مع الدول العربية وخاصة الخليجية.
1: دكتور جمال، يعني في حال فرض أو هذه العقوبات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، وخصوصا أن الصين لها اتفاقيات اقتصادية وهناك موجودة مع سواء دول المنطقة ومعظم دول العالم، في حال وأنت تتحدث عن الصين التي لها تعاملات وأيضا لها اتفاقيات وتعاملت مع إيران أو زودت إيران بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع الصراع مثلا حتى تصمد أمام هذا العدوان الأمريكي، كيف سيكون تأثير ذلك على العلاقات، سواء كانت العلاقات الأمريكية مع الدول العربية مع حلفائها، وأيضا حتى مع الأوروبيين الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أننا نتحدث عن عالم متشابك. هذه عقوبات لم يسبق لها مثيل، عقوبات تاريخية كما تحدث الرئيس الأمريكي.
2: صحيح، أنا أظن الصين تبقى يعني كما هو حال الإيراني في نسج السجاد، في الواقع هو ينسج الدبلوماسية بهدوء. الصين ليس لها ناقة ولا جمل في موضوع الصراع أو الصدام العسكري أو الاقتصادي، لديها مصالح كثيرة مع أمريكا. من ثم أظن أنه قد تدخل ربما بسبب الحاجة، تدخل الصين ليس في مواجهة أمريكا، بل تدخل كوسيط يستطيع أن يتواصل مع الإيرانيين وتواصل مع أمريكا لإيجاد حل. الصراعات لا يمكن أن تستمر للأبد، الصراعات ربما تكون محاولة للتعبير عن الحاجة والتعبير عن الرغبة والإرادة السياسية والاقتصادية في لحظة ما، ولكن أن يبقى الصراع والصدام إلى الأبد مستحيل. من هنا أقول أنه لا أستبعد أن يكون هناك دور صيني أو حتى روسي في إيجاد كومبرومايز، حل وسط يرضي الأطراف. أنا أمريكا ماذا تريد من المنطقة؟ أولا أمريكا دخلت في هذه الحرب بطريقة الخاطئة الغبية التي انتهجها الرئيس الأمريكي الأحمق بين قوسين، أنا أسف أقول ذلك، لإرضاء الرئيس وزراء إسرائيل. أما أمريكا بشكل عام ما في اثنين، تريد أن تحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول هو منع إيران من تحقيق أو مسألة الوصول إلى القنبلة النووية، وإيران تقول أنا لا أريد ذلك، وهي غير صادقة في حقيقة الأمر، لأن إذا صدقت فهذه تكون غير واقعية وغير ذكية وغير فعل سياسي. يعني لا يمكن للسياسي أن يعبر أن يقول ماذا يريد أو يخبر، لكن في الواقع بالعكس، ربما أثبتت هذه الحرب بأن الذي يحمي إيران هي قوتها، وقوتها ربما ليس فقط بصواريخها وإنما بالوصول إلى القنابل النووية. هذه نقطة. النقطة الثانية الصواريخ البالستية، لا يمكن بشكل أو بآخر حتى لو أعطيتها مليارات المليارات لإيران وعدت هيئتها وإدخالها وإدماجها في الاقتصاد، لا يمكن أن تتنازل عن فكرة بناء الصواريخ. هذه الصواريخ أصبحت هي وجودها بدون يعني أحد يعني دوافع الدول الأخرى أن تتفاوض مع إيران هي هذه القوة، كيف تتنازل عن قوتك؟ هذا مستحيل. ثالثا وهو المهم، انه موضوع المخالب في المخالب او الميليشيات، هذا ممكن يتوصلوا الى، انا بعتقد ممكن ترفع ايران كحسن نيه تجاه ان تقول والله انا لا اريد ان ادفع اليوم، ممكن بكره نطلب من حزب الله ان يندمج في الحياه السياسيه ويصبح حزب الله سياسي، وممكن كمان كذلك الحشد الشعبي، وممكن ان نصل الى كومبرومايز تكون فيه السعوديه جزء طرف مع الحكومه الشرعيه الموجوده في الرياض لايجاد رجد حياة سياسية عادية ونرفع يده. بدون ذلك أنا أعتقد أنه إيران لن تقبل قضية ما يسمى القنبلة النووية. ممكن يتنازل، أنا أقول لك لا نريد حتى من ناحية الشرعية لا نريد، لكن الصواريخ البالستية أعتقد ستكون هي الجوكر الذي لا يمكن أن تتنازل عنه إيران تجاه
1: طيب.
2: كل شيء.
1: أنا أريد دكتور أو الباشا عبد الله الحسنات، خصوصا في ظل هذه العقوبات التاريخية وتأثيرها اقتصاديا على مجمل أو معظم دول العالم الموجود، هل لدى أمريكا القدرة على تنفيذ أو إحكام هذه العقوبات على إيران، وخصوصا أن هناك تهديد لدول أن تطالها هذه العقوبات؟ هل ستصل دول العالم إلى مرحلة من التململ من السياسة الأمريكية التي تتخذ العقوبات وسيلة للضغط على دول العالم في هذا الاتجاه، والتي سيكون لها فاتورة عالية؟
0: طبعا يعني اليوم أصبحنا لا نعول كثيرا على تصريحات ترامب، يعني بالمناسبة، لأنه اليوم هو بيقول تصريح بعد ساعتين ثلاثة بغير، وهو حتى المفاهيم السياسية والمفاهيم الاستراتيجية غيرها على دوره. يعني بدل ما نحكي عن جيو سياسية أصبح نحكي عن جيو اقتصادية في المنطقة، لأنه هذا رجل صفقات ورجل تاجر، وحتى أنه يعني بالتالي مضيق هرمز، أنا بعتقد بالتالي راح يصير في اتفاق، ولكن راح يكون صفقة، يعني صفقات اقتصادية بالدرجة الأولى. بروز أنا بعتقد من هو لسنة على الأقل، يعني ما راح يكون في حلول واضحة وجذرية بالنسبة للصراع في المنطقة، وخصوصا مضيق هرمز. يعني أنه بروز مضيق هرمز ما راح يشتغل كما كان سابقا، هو كان مفتوح ترى، هو بقول احنا بدنا نفتحه، يعني فهو لا يعول على كلامه فيما يتعلق بالعقوبات بصراحة. وحتى لو أنه هو فرض العقوبات قد تكون مفروضة من جانب واحد، ولا أعتقد أنه الدول العالم اليوم أصبحت بهذا الغباء حتى تستجيب لأمريكا، لأنه جربت أمريكا
1: خصوصا الدول التي لها يعني
0: نعم في أمور كثير جدا في موضوع العقوبات. نعم. اليوم دول العالم أدركت حقيقة أنه أمريكا لا تعمل لصالح هذه الدول بينما تعمل لصالحها فقط لغير، وخصوصا حتى تشعر

0: أن ترامب يعمل لصالحه. اليوم تقول بعض المعلومات والدراسات وبعض ما سر من المعلومات الاقتصادية أن ترامب بهذه الحرب كسب لصالحه الشخصي مليارات من الدولارات.
1: صحيح.
0: لمصالحه الشخصية. إذن هو حتى أنه داخل أمريكا هو يسعى لمصالحه الشخصية. أنا شخصيا عشت في أمريكا سنتين وشفنا قديش المواطن الأمريكي لا بهم ولا سياسة ولا بهم حرب، بهم اقتصاديا، بهم يجيب فلوس، بهم تخفيض ضرائب، بهم يعيش برفاهية مطلقة. اليوم صار يعاني زي ما تفضل الدكتور المواطن الأمريكي من هذا الموضوع. فأنا بعتقد أنه فيما يتعلق بالتلويح بالعقوبات، من العقوبات لن تجدي نفعا مع كثير من الدول، وحتى مع إيران. إيران قد يصارها بالعقوبات أثرت عليها. هي لقينا إيران عندها قوة صاروخية كبيرة جدا. اليوم إيران تستطيع إنتاج 13 قنبلة نووية تكتيكية بما لديها من يورانيوم مخصب 456 كيلو، تستطيع إنتاج وما تأثر. صح هناك بعض المفاعلات النووية اللي ما فوق الأرض من أجهزة ورادارات تأثرت وممكن بعضها تدمر، لكن اليورانيوم المخصب موجود. حتى أنه في فترة من الفترات كانوا يحكوا عن ترقيق هذا اليورانيوم المخصب مشان يخفضوا نسبة تخصيبه حتى أن لا يصلح يكون في قنبلة نووية. ما تأثر 456، ما حتى ما قدروا شو ينقلوه. كانوا بدهم ينقلوه على مناطق لسويسرا ورفضت ولا روسيا ولا آخره، واليوم موجود بإيران. أنا بعتقد أنه موضوع البرنامج النووي لن تتخلى. موضوع برنامج عمره 47 سنة، هل بالسهولة تيجي إيران تقول والله أنا متخلية مشان سواد عيونك يا ترامب، أو تتخلى عن القوى البالستية أو تتخلى عن الفكر الأيديولوجي؟ لا. يعني إيران زي ما حكينا، إيران دولة قوية ودولة عميقة نحكي بصراحة، ولديها حكم عميق.
1: هل السؤال الأخير، هل ستستمر الأزمة أم سيكون هناك تسوية يكون لها أثر على أن يكون هناك حسم جوار مع إيران، أم ستستمر يستمر هذا الصراع وتستمر
0: إيران
1: العلاقات؟
0: ما بينها حسم الصراع بشكل سريع. إيران بتعمل بنفس طويل وتعمل بحرب الاستنزاف، ما بهم اليوم. اليوم اللي يسعى إلى إنهاء الصراع هو أمريكا بالدرجة
1: طيب
0: الأولى.
1: دكتور يعني أنا السيناريو سواء كان هناك تسوية أم أن هناك ذهاب إلى صراع بعد صراع آخر، كيف سيكون له الأثر على المنطقة العربية وخصوصا دول الخليج والأردن؟ نتحدث عنه عن واقعنا الحالي، كيف سيكون مستقبل العلاقات في ظل هذا التصعيد، أو إذا كانت هناك تسوية بشكل سريع بدقيقة؟
2: يعني أظن أنه العرب يجب أن يدركوا بأنه أولا الوضع الاقتصادي سيكون في حالة تشرذم كبير. اليوم في وضع اقتصادي مترهل في الخليج بسبب هذا الأمر. ثانيا من ناحية العسكرية يجب أن ننظر إلى المستقبل ببناء ليس تحالف بل نواة حقيقية لقوة عربية قادرة على الردع. وثالثا أظن أنه يعني بصراحة يعني ما في إمكانية لفصل ما يحدث في المنطقة عن ما يحدث في العالم. لذلك أقول أنه السيدة ترامب فشل وربما أفشل أمريكا في أن تكون حليف حقيقي. من هنا أحيي الأردن وحي جلالة الملك في أنه كقائد عربي، طبعا سبق أن الدول أخرى قائد عربي اليوم يذهب إلى الصين ويبحث مع رئيس الحزب الشيوعي ومن ثم بناء تحالفات جديدة، أعتقد ستكون في صالح العرب
1: واتفاقيات جديدة.
2: نعم، إذن لن يكون لن تكون أمريكا وواشنطن قبلة العرب وقبلة الأردن لوحدها. هناك في قبل أوروبية في باريس وفي لندن وفي برلين، وأيضا اليوم في قبلة أخرى سواء في موسكو أو في بكين. وهذا أعتقد ذكاء مهم وحكمة سياسية أردنية. ربما تجميع الحكم العربية من أجل بناء ربما موقف عربي، صورة واحدة، اتحاد عربي سواء اقتصادي أو سياسي أو عسكري مدعوم بهذه الدول والعواصم الكبرى، قد يكون له دور كبير في حفظ الأمن العربي، الأمن الوطني العربي، وحفظ الاقتصاد العربي المستقبلي.
1: إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح التي سلطنا الضوء فيها على تعقيدات العلاقات العربية أيضا الإيرانية جذورا وواقعا ومستقبلا. مستمعين الكرام، كل الشكر والتقدير والاحترام لكم، رافقتمونا في هذه الحلقة، شكرا لكم. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا أيضا في هذه الحلقة عمر الكركي، وشكرا جزيلا أيضا للزميل عالم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا. وأيضا أتوجه لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو الذين أثروا هذا النقاش. شكرا لك جزيلا دكتور جمال الشلبي المحلل السياسي أيضا واستاذ العلوم السياسية، وأيضا شكرا جزيلا لك اللواء الركن المتقاعد الباشا عبد الله الحسنات، شكرا جزيلا لك. مستمعينا هذه تحياتي لكم، معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية من زيد العجارمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في حلقات أخرى.
0: شكرا. الله يعطيكم العافية.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الثالث.

0: كنا قد رافقنا الأمير محمد علي باشا منذ بدء رحلته إلى أمريكا، حيث زار نيويورك وشيكاغو والتي غادرها إلى كولورادو.
1: يعتبر الأمير رحالة أول بامتياز، فقد استمرت رحلته هنا نحو شهرين ونصف، وجاب أرجاء القارة الشمالية على اتساعها وجمال طبيعتها وضخامة مؤسساتها وتنوع ثرواتها.
0: ورحلته إلى أمريكا كما نعلم لم تكن هي الأولى، بل ساح في بلاد الشام والصين واليابان، كما أننا نعلم بأنه عاش حياته في أوروبا يدرس ويتجول في تلك البلاد.
1: نعود إلى رحلتنا وإلى رحلته الأمريكية، حيث يغادر شيكاغو إلى كولورادو بالقطار مجتازاً العديد من المدن، وقد ذكر بعض مدنها خصوصاً أيوا الواقعة في غرب الميسيسيبي والمشهورة بجامعتها العظيمة المسماة باسمها.
0: يصل إلى مقاطعة كولورادو التي يطلق اسمها على بلدتين متجاورتين، إحداهما كولورادو سيتي وهي العاصمة القديمة، والأخرى كولورادو سبرينغ، وفي قمة هناك في الكريستال بارك حيث الجمال الرائع صعد محمد علي يتأمل روعة المكان وقال:
2: بالرغم من ذلك الارتفاع الهائل والذي بلغ 2400 متر، فنحن في متسع من الأرض لا يصعب على سيارتنا أن تدور فيه، وأينما نوجه نظرنا نشاهد من المناظر المختلفة ما تقر به العين ويشرح به الصدر. لما كانت الإقامة في كولورادو سبرينغز لم ترقني كثيرا، ووجدت من أخبرني بأن الإقامة 4 أو 5 أيام بها داعية إلى الملل، فأسرعت إلى مكان يقصده طلاب السفر وهو على الطريق أمام فندقنا، وسألت إن كان بالإمكان تغيير ميعاد سفرنا وتقديمه حتى نكتسب من الوقت يومين نقضيهما بكاليفورنيا على شاطئ البحر بين بساتينها النضرة وزهورها الشهيرة.

0: تجري الرياح كما لم تشتهي سفينة محمد علي، فالقطار السريع الذي أخذ منه تذكرة السفر لا يسافر من هنا إلا مرة واحدة في الأسبوع، ويلزمه الانتظار.
1: وفي فترة ترقب لأي فرصة سانحة تسمح له في السفر، كان يحاول أن يرصد ويراقب ويدون كل ما يراه في كولورادو سبرينغ. زار الحديقة المليئة بالصخور الغريبة، وقال وهو يصف المكان:
2: كلها ذات لون أحمر قاني كلون القرميد، فكان لون السماء الأزرق الصافي وأشعة الشمس الذهبية المنبعثة على هذه الصخور تجعل المنظر بديعا. مررنا أيضا في وسط شارع عظيم على جانبه منازل وفلل محكمة التشييد والتنظيم، وهذا الحي هو مسكن بعض الأغنياء أصحاب القناطير من الذهب التي اكتسبوها من استخراج المعادن.
0: قال بعد جولاته في كولورادو:
2: الأمريكيون على شدة حرصهم على أوقاتهم الثمينة لا يبخلون على أنفسهم بما ينسيهم أتعاب الحياة في أيام البطالة.
1: وجاء يوم السفر، والذي طالما انتظره رحالتنا وصحبه، فغادروا المدينة كولورادو سبرينغ بالقطار، حيث وصلوا إلى ألبوكيرك، وهي المحطة التي يتفرع منها خطان، خط يوصل إلى تخوم المكسيك والآخر إلى الباسو.
0: يصل الأمير محمد علي مع رفاقه إلى ولاية نوفال مكسيك التابعة لأمريكا، ولاحظ أن معظم البلدان التي مر عليها لها أسماء إسبانية، وليس ذلك بعجيب، لأن الإسبانيين هم الذين اكتشفوا الدنيا الجديدة ونزحوا إليها لاستخراج معادنها المكنوزة في أراضيها.
1: وصلوا إلى ويليامز الشهيرة بقطعان البقر، وهنا تبع القطار المسير إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، حيث ننقل ما قاله عند وصوله.
2: اخترقنا المكان ووصلنا إلى شارع عظيم جدا اسمه برودواي، لا يقل عدد منازله وحوانيته عن 1000، وقد رأينا في هذا الشارع جميع أنواع البشر من صينيين ويابانيين ومكسيكيين وهنود وأمريكيين وغيرهم، ولم نرى مصريا واحدا غيرنا. ومع كثرة الزحام صرنا ننعم النظر فيما حولنا لنقف على أحوال هذه المدينة العظيمة، وقد دلتنا تلك الحركة العظيمة التي بها على أنها مدينة صناعية تجارية. لوس أنجلوس هي عاصمة كاليفورنيا الجنوبية، ونهرها الصغير الذي يسمى باسمها يصب في المحيط الهادئ على مسافة قصيرة. أنشأ المدينة الإسبانيول ثم سقطت في يد الأمريكيين، وقد علمنا أن فيها 1700 مصنع، والذي يدل على أن سكانها من أجناس مختلفة، أن عدد جرائدها العظيمة تكتب بسبع لغات مختلفة أيضا. ولميل سكانها إلى التشبه بأهل مدن أمريكا الكبيرة، أقاموا المباني الفخمة الشامخة الكثيرة الطبقات. وبالجملة هذه المدينة هي مركز الخطوط الحديدية، ومنها ترسل الفواكه إلى سائر أنحاء أمريكا، وذلك لجودة تربة أرضها ولإتقان طرائق الري الصناعية بها.
1: أتدرين يا شيماء؟
0: ماذا؟
1: إذا كنا سنتوقف مع رحالتنا في كل محطة وننقل ما دونه، لن تكفينا حلقات هذا البرنامج بكاملها، ولم يزل أمامنا مقاطعات كثيرة نتحدث عنها، ولذلك سنوجز بعض الشيء.
0: لكنني سأحاول ومن

0: خلال سطور الرحالة أن أستكشف أيضا وأن أتتبع ما يقوله. على أي حال اتفقنا، ولكن ضمن الاختصار المعقول.
1: هو المعقول جدا.
2: وصلنا إلى فرانسيسكو فوجدناها عظيمة جدا والحركة بها عظيمة، أما منازلها فهي في الحقيقة أجمل من منازل نيويورك،

0: مرتفع ومنزل أخرى في منخفض سحيق، لأن مدينة فرانسيسكو مبنية على تلال، وفندقنا قائم على أعلى تل فيها. حرارة الجو هنا أشد من حرارة مصر، فعزمنا على أن نقضي في كندا الأيام التي كنا نريد قضاءها هنا. رأينا في أحد المتنزهات تمثالين للشاعرين الألمانيين جوته وشيلر، وقد علمنا أن بمدينة فرانسيسكو 50,000 ألماني. في الساعة 6 من صباح اليوم الثاني كنا على استعداد للخروج. مضى قطارنا يمشي في مضيق بالجبال على شاطئ نهر سريع، فخيل إلينا أننا في بلاد سويسرا الجميلة، لأن المناظر التي كانت تحيط بنا لا يمل الإنسان من رؤيتها. في صبيحة اليوم التالي كان من الضروري رؤية بحيرة المرآة والذهاب إليها بالعربة. رأينا ماءها صافيا ساكنا، وبالحقيقة وجدناها كالمرآة ترى فيها صور كل ما حولها من جبال وأشجار وغيرها، وهي على صغرها إحدى عجائب الدنيا، يأمها كثير من السائحين، ولا يرى الإنسان على سطحها أقل حركة تعكر هذا الصفاء، فاسمها مطابق لمسماها. كان البرد شديدا عندما قررنا الاطلاع عن قرب على الأشجار المعمرة. وصلنا إلى وسط الأشجار الكبيرة الهائلة والتي بلغت من العمر عتية حتى صارت ضخمة جدا. مررنا أولا على 3 شجرات هائلة في مدخل الغابة يقال لها المراس الثلاثة، ووقفنا أمام الشجرة المشهورة باسم غريزلي جاينت، فاعترتنا الدهشة من جسامتها وشعرنا بضعفنا أمامها، وتعجبنا من قوة الأرض وكيف تنبت مثل هذه الأشجار النادرة. إن هذه الاستراحة قد شرحت صدورنا بما شاهدناه من عجائب خلق الله، ولو أن طريقها كان متعبا جدا فإن رؤية هذه الأشجار الهائلة تنسي الإنسان كل ما لقيه من النصب.
1: مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة وشيقة من برنامجنا أدب الرحلات، ومع الرحلة المغامرة للكاتب والأمير محمد علي باشا.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى.

0: والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وسنزيد المحسنين.

وقال